0: أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين، آمين. قال المؤلف وهو الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، الفائدة العشرون، ومنها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية أو الدامغة من قضاء الله وقدره بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها. لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر ربهم، وأن هذا الأمر لم يغن شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
0: قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومنها استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب. الوقاية من الأذى مطلقا، من البرد، من الحر، من الميكروبات، من الأوبئة، من السحر، من الحسد، من المس الشيطاني، كل ذلك جائز وغير ممنوع، بل قال الإمام السعدي: بل مستحب. الإنسان يقي نفسه من الجوع ومن البرد ومن الحر ومن القر، ولا يؤذي نفسه، ومن ذلكم اتقاء العين. اتقاء العين والحسد والسحر والأرواح الخبيثة والأعين الحاسدة واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص واستعين، احرص على ما ينفعك واستعين بالله. اتخذ الأسباب وتوكل على الله، اعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. اعقلها وتوكل على الله. قال رجل: يا رسول الله، أرسلها وأتوكل على الله على ناقته. قال: اعقلها وتوكل على الله. وهذا فيه أن المرء يكون في كل أموره متوكلا على الله. التوكل على الله عبادة مستمرة لا تنقطع، لا أمثلها بالكهرباء، لكن أقرب إليكم الأمر. أسلاك الكهرباء، لو يتوقف الكهرباء ينطفئ الضوء. لله المثل الأعلى، لو يتوقف التوكل على الله عز وجل، لو يتوقف التوكل على الله عز وجل يهلك المرء، يهلك. فيبقى المرء متوكلا على الله باستمرار دأبا، لا ينقطع عن التوكل على الله. ولذلك يقول المؤمن: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني، من التوكل، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله ولا إله إلا أنت. من أجل أدعية المسلم هذا: يا حي يا قيوم، واللهم رحمتك أرجو. يا حي يا قيوم من أذكار الصباح والمساء، واللهم رحمتك أرجو. يقول السعدي رحمه الله في فضل الإسلام، يقول: هذا الدعاء ودعاء اللهم أصلح لي شأني كله، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي آخرتي التي إليها معادي، ضروري في صلاح شأن المرأة. إذا ما أراد المرء أن يصلح شأنه لا يغفل هذين الدعائين: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قاله الإمام السعدي في رسالته فضل الإسلام. الله عز وجل ختم القرآن بسورتين عظيمتين، وهما الفلق والناس، وبين أن الناس فيهم شرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جن وإنس وبهائم وحيوانات وعقارب وحيات وما يرى وما لا يرى شر ما خلق. الشر ليس إلى الله، الشر ليس إليه، والشر ينسب إلى مخلوقين، مع أن الله عز وجل هو الذي خلق الشر خلق الخير. مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. هذه كلها ربعة نسبها إلى الله. ولما جاء المرض ماذا قال؟ وإذا مرضت، مع أن الذي أمرضه من هو؟ هو الله، لكن أدبا مع الله لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني، وإنما قال جزاك الله خير، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفيني. فنسب الشفاء إلى الله ونسب المرض لنفسه أدبا مع الله عز وجل. فهناك شرور في الخلق، وهناك الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، سواء جن وإنس، من جن والإنس. فعلى الإنسان أن يتقي هذه الشرور. ولذلك شرع لنا أن نقرأ المعوذات مرات وكرات، يقرأهما معوذات يقرأهما المؤمن في الفجر وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وبعد كل صلاة. حتى أوصلها بعض أهل العلم إلى 18 مرة في اليوم، أو 21 مرة في اليوم، أو 25 مرة في اليوم، على خلاف. هل تقال مثلا المعوذات 3 مرات بعد الفجر، و3 مرات بعد المغرب، و3 مرات في أذكار الصباح، و3 مرات في أذكار المساء، أم التي تقال بعد الصلاة، تقال بعد الصلاة الفجر وتقال بعد صلاة المغرب كافية عن التي تقال بعد يعني في أذكار المساء والصباح؟ يعني على خلاف. الحاصل أنها لا تقل عن 18 مرة، والمؤمن الحريص الناصح لنفسه يقرأها ويقرأها بعلم، يقرأها بعلم. ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ألف بعض الرسائل، منها أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن، فذكر فيها أحوال طلبة العلم، أنهم يتحركون بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم. تقرأ الرسالة تجدها يقوم بعلم وينام بعلم ويستيقظ بعلم ويأكل بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم ويذكر بعلم ويقرأ بعلم ويسافر بعلم. فهو ليس مثل عامة الناس وكأحد الناس. إذا سئل منها هذا منها من أين لك هذا، يقول يذكر العلم، قال رسول الله قال ابن عمر قال الله تعالى كما قال بعض السلف إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بعلم تفعل بدليل. كذلك لما تقرأ المعوذات تقرأها بعلم، تقرأ تفسيرها عند الشيخ ابن عثيمين وعند الإمام الشنقيطي عند الإمام السعدي عند الإمام محمد عبد الوهاب، وتنوع علمك بين هذه الكتب. تنصح لنفسك، ترتشف مثل ما ترتشف النحلة الرحيق، وسوف ينفعك الله عز وجل من كل إمام من هؤلاء الآئمة بعلم تستفيده، حتى إذا قرأت تقرأ بعلم. تقرأ آية الكرسي مثلا، آية الكرسي يقرأها المؤمن 8 مرات في اليوم، ولا يقرأها مثل ما يقرأها عامة الناس لا يفهمون ماذا يقولون، بل تستوقف كل كلمة، لا أقول جملة، كل كلمة وما قال فيها العلماء الأئمة. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لا إله إلا هو كلمة التوحيد، الحي حياة الله ليست كحياة الخلق، لم يسبق به آدم ولا يلحق بفناء، وحياته ليست كحياة الناس، القيوم أنه قائم بنفسه وقائم بخلقه، قائم فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لا تأخذه سنة ولا نوم، تحصي ما معنى ذلك، أنه أن هذه قوة عظيمة. له، كلمة له تعني الملك، تعني ملك الله. له، ماذا له؟ ما في السماوات وما في الأرض. فتفرح بأنك تنتسب إلى الله الذي يملك السماوات والأرض، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فيزداد إيمانك ويزول خوفك من غير الله، وتزداد ثقتك بالله عز وجل. له ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله له الهيبة وله العظمة وله الملكوت، وأن لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن علم الله واسع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن من عظمته الكرسي الذي لو ألقيت السماوات والأرض في الكرسي لكانت مثل حلقة في فلات، وأن الله لا يكرثه، لا يؤوده، لا يكرثه حفظ السماوات والأرض وما فيهن، ولا الكرسي ولا العرش، لا يكرثه، لا يسبب له عناء، وهو العلي العظيم. استحضار هذه المعاني وهذا التفسير يجعل الإيمان يعلو وتقشعر الجلود وتلين الجلود وتبكي الأعين. صور 8 مرات وأنت لا تقرأ آية الكرسي وأنت تنظر إلى الجوال وأنت تنظر إلى السماء والأرض، بل عليك السمت، عليك التدبر. عندك تدبر. وهكذا تقرأ تفسير سورة الفلق وماذا تعني، وتفسير سورة الناس وماذا تعني، وتقدم بها وتقدم بين يدي الفلق والناس بماذا؟ بالتوسل. بماذا؟ بالإخلاص، سورة الإخلاص. كأنك تقول يا الله أنت الأحد، أنت الصمد. وتعرف ما معنى الأحد ومعنى الصمد الذي، وأنت لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفؤا أحد، لا يكافئك أحد، ليس كمثلك شيء، هل تعلم له سمية، لا تضرب لله الأمثال، ليس كمثله شيء. وأنت تستحضر هذه المعاني العظيمة، تقول له وتتوسل إليه بهذه التوسلات، تقول له إني أعوذ بك، أعوذ بك من شر ما خلقت، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات السواحل، الساخرات والسواحل في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يعني شوف، أتيت بتوسلات العظيمة، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، تتوسل بها إلى الله، تتوسل بها إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص عندما سمع رجلا يقرأ بها، والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. لكن ينبغي أن تعي ما تقول، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له، يعني لاهن. لا ينبغي، تصور أنت تقول الإنسان السلام عليكم، فأنت مثلا أخذ بالجوال تقول السلام عليكم، تمد له يدك وأنت تنظر للجوال وتضحك مع من في الجوال وتقول له السلام عليكم. هكذا الإنسان الذي يسأل الله عز وجل وهو غافل لاهي، سوء أدب مع الله عز وجل. فمن الأدب مع الله عز وجل أن تستحضر قلبك، تستحضر أركان التعبد القلبية. ما هي؟ الخوف، الرجاء، المحبة. تستحضر مقامات العبودية، الإخلاص، الرغبة، الرهبة، الإنابة، التوبة، الصدق. تستحضر هذه الأمور وأنت تدعو الله عز وجل. وتقول له وأعوذ بك من، وأنت الرب، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، أعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود الحسن والحسين بتعاويذ، فلما نزلت المعوذات أخذ بهن وترك غيرهن. فإذا ينبغي الأخذ بها، وشيء ركن فيها وهو أنك تستحضر معانيها، تعي ما تقول وتدعو الله أن يعينك. أعني على ماذا؟ ذكرك، الإعانة بحيث يوفقك للذكر، ومن الإعانة أن يوفقك لفهم ما تذكر، من الإعانة أن يوفقك لفهم ما تقول، هذا من إعانة على الذكر، فتذكر الله بعلم. فإذا المسلم ناصح لنفسه يأخذ بالأسباب، يتقي الشرور ويتوكل على الله، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام شاهد لذلك، في أول السورة وفي وسط السورة وفي آخر السورة. أما في أول السورة فقول أبيه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، ثم قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، الشيطان سيدفعهم. وفي وسط السورة وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ثم نبههم، قالوا: ما تقولوا أن أبانا شريف وابن الخليل وعنده مكان، أنا لا أغني عنكم من الله شيئا وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم زادهم وقال: إن الحكم إلا لله. هنا يعني به الحكم الكوني القدري، الكوني القدري، مقادير الله، لأن الحكم كما رأينا من قبل يطلق ويراد به الحكم الكوني القدري، ويطلق ويراد به الحكم الشرعي الديني، ويطلق ويراد به الحكم الجزائي، الجزائي، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. معنى أن المقدر سيأتي سواء كانوا فرادى أو جماعات، لقدرها رب العالمين سوف يأتي، لأن الحكم حكم الله والخلق خلق الله، وهم طوع تسخيره، يحكم بهم، يحكم فيهم بما يشاء، ولا يغني حذر من قدر. يعني إذا جاء أمر الله فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولكن المؤمن يتوكل على الله ويحتاط. توكل الله، استعين بالله وحرص على ما ينفعك، استعين بالله ولا تعجز. عندما تصيبك مصيبة ماذا تقول؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ولذلك قال الله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، الشفقة الأبوية.

أبوية، يعني الشفقة الأبوية أدت به إلى أن يقول لهم هذا الكلام في قلوب الأبوين. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم بما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ختم الله أو ختم الله عز وجل الآية بالعلم دليل على أن على عظم العلم الشرعي، تحريض على العلم الشرعي والبصيرة والاعتقاد والتوحيد ومعرفة الله والديانة والتوكل والتفويض وبذل الأسباب المشروعة المباحة، لأن هذا العلم رفعة للعبد وسلامة له وفلاح في الدنيا والآخرة من الشرور والمكائد. الناس يكيدون، لا يخلو زمن من الكائدين ومن السحرة ومن الحاسدين ومن الأشرار. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر ما قال كبار، أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. كل قرية يذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينقله عنه هذا الإمام مبارك الميري، هذا من الجزائر، عالم من علماء جمعية العلماء المسلمين، عنده كتاب اسمه الشرك ومظاهره، الشرك ومظاهره. يقول أن أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا في مكة المكرمة، وبارك الله فيهم كيف لا وهم أبناء الرجل الخليل، فتكاثروا كثيرا وبقوا في مكة المكرمة، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من الإبل والبقر والغنم الخير الكثير، فضاقت بهم مكة هم وإبلهم وأنعامهم. فماذا فعلوا؟ خرجوا عن مكة واتخذوا ديار خارج مكة، وهم أبناء من؟ أبناء الخليل. وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام، دعا الخليل عليه الصلاة والسلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هم لما خرجوا من مكة المكرمة اتخذوا أحياء خارج مكة، وحبهم لمكة المكرمة كانوا يرتادون عليها، فلما كان بعض الذرية يأتون أخذوا يأخذون بعض الحجارة، بعض الحجارة كذكريات من مكة مثل ما يفعل كثير من الناس، وبطول الزمن وفعل الشيطان وغير ذلك اتخذوا تلك الحجارة ماذا؟ آلهة تعبد من دون الله. فكل قرية يوجد فيها من يشرك بالله، من ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة
والناس أجمعين.

0: معين. نسأل الله الثبات، الله السلامة والعافية. ولذلك على المرء أن يدعو الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام الإنسان يدعو لن يهلك. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد. إذا غفل عن الدعاء قد يهلك، أقول قد يهلك. فهذا يعني بالنسبة لاتخاذ الأسباب، يتخذ المرء الأسباب من الوقاية من السحر، الوقاية من الجن، الوقاية من العين. لا يظهر بمنظر يجلب الأنظار. ومن ذلك ينصح الشباب أن لا يصوروا أنفسهم وينشروا تلك الصور في الشبكات، أن ربما يقتقع صورته أو صورته على عين ماذا؟ حاسد في أي منطقة من المناطق فيصيبه بعينه، يكون هو في جاكرتا والآخر في الدار البيضاء أو شيء من كذا فتلحقه العين. أو أن المرأة تتبرج وتخرج بشعورها ومفاتنها وغير ذلك، تظن أنها سوف تجلب لنفسها السعادة والزواج وغير ذلك، فإذا بها تصاب بعين. ومن ذلكم أن الآباء ينبغي أن يحصنوا أبناءهم قبل خروجهم، يرقوهم مثل ما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. وأثناء رقيتهم لهم هم ينشئونهم على التوحيد، على العقيدة، تعوذ، استعاذة، الاستعاذة، استعاذة من أعظم مقامات العبودية، دعاء والاستعاذة والسؤال هذه. ومن ذلكم أن يعلم الآباء أبناءهم عند النوم الرقية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أبدا أن يجمع يديه عند النوم وينفث فيها ويقرأ الإخلاص والمعوذات ويمسح رأسه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذه آية الكرسي، آمن الرسول، التسبيح الذي كان علي بن أبي طالب ما تركه حتى ليلة صفين منذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء هو وفاطمة إلى النبي يطلبان خادما، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم؟ يعني تريدون خادم يخفف عنكم الجهد، هناك أحسن من خادم، ما هو؟ تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فذلكم خير لكم من خادم. ووالله إنها خطة بالغة، حكمة بالغة. يعني ويجرب الإنسان لما يجيب التسبيح الصباح يصبح أنشط ما يكون، يعمل أعمال وجهود جبارة، قد يهدم جبلا ويرفعه وهو بذاك التسبيح. فمن ذلكم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه ويقرأ المعوذات والإخلاص ويمسح على جسده. يقول بعض أهل العلم يمسح على رأسه وما استطاع، شوف كلمة ما استطاع من جسده، يقول الأفضل أن تكون على اللحم ليس على الثوب الأفضل، وإلا جائز فوق الثياب، وإلا فالأفضل تكون على لحم الإنسان، لأن قال على رأسه، لأن الرأس يكون مكشوف. وما استطاع من جسده، ها يعني هذا يدل على أنه لو فعل ذلك على اللحم مباشرة يكون أفضل. يقول كما يقولون في المثل أزيدك من الشعر بيتا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ثقل وما استطاع أن يرفع يديه عند الموت، عند الموت هل ترك هذه الرقية؟ لا. ماذا قال؟ هل قال لعائشة ارقيني؟ لا، لأنه لا يسترقي، وإنما قال لعائشة مد يديك، فمدت يديها فنفث في يديها وقرأ صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تمسحه. أعيدها لتكون تأكيدا لكم كي لا يسقط الإنسان على فراشه ويترك هذه. شو النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، سكرات الموت، تقول ما استطاع أن يرفع يديه، ما ترك هذه الرقية. قال لعائشة مد يديك، مدت يديها ونفث في يديها وقرأ فيهما وأمرها أن تمسح له رأسه وجسده. هذا كله اتقاء السحر واتقاء العين واتقاء الحسد واتقاء الشرور، ما يرى وما لا يرى، والأمراض العضوية والنفسية، وكلها شفاؤها فيها مثل هذه الأمور، علاجها في مثل هذه الأمور. لا تترك نفسك حتى تصاب وتقول أنا أصبت، أصبت بما كسبت يدك، التهاون، العجز، الكسل، العجز والكسل. عند النوم عندك عبودية قد تستغرق منك 20 دقيقة، فيها خير كثير، هدوء، رقية، قراءة آية الكرسي، قراءة آمن الرسول. علي بن أبي طالب يقول أنا أعجب من الذي ينام ولا يقرأ الآيتين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، يعني تكفيه ماذا؟ تكفيه الشرور، تكفيه الشرور، وهي عبارة عن الشهادة. لأن فيها أركان الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذه خمسة. والقدر والإيمان بالقدر في قوله تعالى كل آمن بالله بالله كل آمن بالله، فاجتمعت أركان الإيمان الستة في هذه الآيتين. فيتقي المرء من العين ويتخذ الأسباب للوقاية، شرب الدواء، الاحتماء، الحمية من الأطعمة الضارة، الحمية من البرد، الحمية من القر، حتى إن الله قال للحجاج فمن كان به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يخاف يغطي رأسه ويفدي أو يتصدق على ست مساكين في الحج. فإذا المؤمن يمشي بعلم، يمشي بعلم، علم شرعي، بصيرة، اعتقاد صحيح، ديانة، عبودية، توكل، تفويض، بذل الأسباب، وهذا كله رفعة له وسلامة وفلاح في الدنيا والآخرة ونجاة من الشرور والمكائد لكل نعمة حاسد. ونؤكد على أصحاب التصوير الذين يصورون أنفسهم ويصورون أبناءهم وينشرون ذلك، وبعد ذلك لما يصاب بالعين ولا بالحسد ولا بكذا يقول ماذا فعلت لك يا رب؟ ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى الفائدة الحادية والعشرون: ومنها جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم أيتها العير إنكم لسارقون إلى قوله، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الآيات، فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم. فلما تقرر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم، فقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه الآية، أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه. فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف، ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخر، فيسر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده. فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرم الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات.

قال رحمه الله تعالى: جواز استعمال الحيل والمكائد من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة. بحيث لا يكون في الحيلة مخالفة للشرع، وإنما تستعمل الحيلة من أجل استرجاع حق واجب أو مستحب، كما استعمل يوسف عليه الصلاة والسلام السقاية في رحل أخيه. عندهم الصواع هذا الذي يكال به، فيه صورة الملك شعار المملكة، ولعله من معدن غالي جدا، فهو استعمل معهم الحيلة في أول الأمر. قال لهم: كم عددكم في البيت؟ والآن يعرفهم، فعرفهم وهم له منكرون. كم عددكم في البيت؟ كأنه قال: أعطوني الدفتر العائلي. فقالوا: يوجد الأب ويوجد الأم ويوجد 12 ولد، لكني أراكم 10، أين 11 وأين 12؟ قال: 12 ذكروا عنه أشياء، أنه فعل وفعل، خلاص لم يعد موجود. وهذا يذكرنا أن اللي كذب كذبة في أول الأمر يصير بعدها يغطي تلك الكذبة بكذبات. يعني اللي كذب كذبة واحدة ويخاف أن يتفطن الناس له، يصير يكذب دائما كذبات يرقع بها الكذبة الأولى، وهو قد يدوم ذلك معه عشرات السنين، مثل ما دام مع إخوة يوسف 30 سنة وهم يكذبوا. كلما يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام يكذبوا وما يستطيعون، وهم عصبة، هم جماعة كبيرة 10، ويخاف أحدهم من أخيه أن يكشف الأمر، ويخشى أن يختصموا، فأحدهم يوصل الخبر الأول فيبقون. شوف جزاء الذنب، يبقى صاحبه يعيش في اضطراب ليس في استقرار. الذي لم يكذب ينام ولا يبالي، لكن الذي يكذب يبقى دائما يقول، كما قال الله تعالى في سورة المجادلة: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يحذرون. لكن الذي لم يكذب ولم يقم بالجرم يكون مطمئنا. فهم كذبوا على أبيهم وصاروا يكذبون، وجاءوا عند يوسف وكذبوا وقالوا كذا، وقالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. كذبوا واتهموا يوسف وهو ملك. وقال: والثاني عشر أين هو؟ قال: الثاني عشر هو ابن أبيه، مدلل ومدلع، ما يتركه يأتي. لا، قال: الحصة القادمة تعالوا وأتوني بهذا الأخ المدلل الذي هو موجود، إذن أتوني به، هو يعرف لأنه أخوه بنيامين. قال: أتوني به. قال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا.
وقال لهم رغبهم ورهبهم، رغبهم بأن قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ورهبهم وقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، ترهيب وترغيب. فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، ذهبوا عند أبيهم وقالوا ووجدوا متاعهم يعني بضاعتهم ردت إليهم في متاعهم، وأقنعوا أباهم قالوا سوف نزداد كيل بعير وهذا أخونا كذا سنحفظه. فلما جاء بنيامين عند أخيه، الآن يوسف كيف يمسك بنيامين، كيف يمسك بنيامين؟ فقال لبنيامين سوف أمسكك عندي، فوافق بنيامين لأنه قال إني أنا أخوك يوسف والجماعة لا يعلمون. فجهزهم بجهازهم وأذن لهم بالرحيل. فلما تقدمت القافلة مسافة ما أرسل إليهم من يردهم، قال أيتها العير أذن مؤذن، يعني ناداهم بصوت عالي أذن مؤذن معناه ذهبوا مفازا ومسافة، قال أيتها العير إنكم لسارقون. فأقبلوا وعادوا، ماذا تفقدون؟ وقال إنكم لسارقون، يعني بذلك أنهم سرقوا يوسف لما أخذوه من أبيهم، هذا من المعارض، هذا من المعارض. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ما قالوا إن ماذا سرقتم، وقال ماذا سرقتم إحراج، قال ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولأهمية هذا الصواع من جاء به له حمل بعير كأنها جائزة جعل، وأنا به زعيم ضامن. فقالوا أنتم تعلمون نحن ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ونحن أبناء الأنبياء وأبناء الرسل وأبناء الخليل. فقال ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه عندنا في فلسطين ولا عندكم في مصر؟ قال عندكم في فلسطين في القدس. ما هي القوانين التي تحكمون بها على السارق؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله السارق يحبس ويصير عبد، يكون حر، إذا وجدوا عنده شيئا مسروقا جزاؤه يصير عبد. قال متفقين، هم موقنون بأنهم لم يسرقوا، قال متفقين. فبدأ بأوعيتهم وعاء الأول الثاني العاشر، فلما جاء في وعاء أخيه وأمام الناس استخرج، وبنيامين قد اتفق مع أخيه، أو يوسف اتفق مع بنيامين، فاستخرجها من وعاء أخيه. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، نحن الذين وفقنا يوسف لهذه المكيدة، وإلا ما يمكن ليوسف أن يأخذ أخاه في حكم مصر، يعني لو حكم عليهم بحكم مصر لما استطاع أن يأخذ أخاه في حكم الملك. ورغم ذلك شوف الكذابين قالوا إذا كان هذا سرق هذا مش خولة،
أخونا من أبينا فقط، وإنما هذا وأخوه الذي ذكرنا لك، إن يسرق هذا، هذا ليس من عندنا نحن، نحن أمنا ليست أمه، هذا أخوه سرق من قبل، يعنون بذلك من؟ يوسف. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فقال يوسف كلمة في نفسه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصنعون. هل نطق بها؟ لم ينطق بها، لأن يوسف نفسه نفس متخلقة يأبى أن يجرح الناس بالكلام الجارح، مع أنهم يستحقون التقريع والزجر والسجن والعذاب. قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تصنعون. الشاهد يعني بعد ذلك ستأتي تمام القصة. فالإمام السعدي رحمه الله تعالى قال يجوز استعمال الحيل من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة، بحيث أن لا يكون في الحيلة مخالفة شرعية، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث استعمل السقاية في رحل أخيه. لأن التجهيز لإخوته وقع 3 مرات، ولما جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازه، والثانية فلما جهزهم بجهازه، الأولى ولما جهزهم بجهازهم، والثانية فلما جهزهم بجهازهم، والثالثة جهزهم وأعطاهم مع ذلك قميصه. الثالثة عندما جاءوا قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة المزجاة، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. جهزهم للمرة الثالثة وأعطاهم قميصه، وقال هذا القميص اذهبوا به فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وهذا من حلم يوسف، يعني لو كان واحد آخر، يعني ماذا يفعل؟ هو الذي يذهب بالقميص ويلقيه على وجه أبيه، صح ولا لا؟ يكون له الشرف. لكن يوسف ماذا أراد؟ أراد أن يمسح من قلب أبيه الغيظ على أبنائه، الذين جاءوا بالقميص الأول وقالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا بي على قميصه بدم كذب. فكما كان القميص سببا في ذهاب البصر، أعطاهم أن يكون لهم الشرف في أن يلقوه على وجهه يرتد بصيرا، وإلا كان يوسف هو الذي يقول ائتوني بأبي، وهو يلقي القميص على وجهه ويرتد بصيرا، من باب التعجيل ومن باب أنه أراد أن يمسح ما في قلب أبيه على إخوته، ويكون ذلك سببا في كفارة سيئاته. وقال أنتم الذين ستلقون القميص على وجه أبي. إذن جهزهم الأولى وجهزهم الثانية وجهزهم
الثالثة وفي الأولى زادهم فوق ذلك ماذا؟ الأولى زادهم أن رد البضاعة لهم، رد لهم الدراهم المال الذي يشترون به،

0: حديث يقول لي الواجدي، لي الواجدي، يجوز ماله وعرضه، لي الواجدي يجوز ماله وعرضه. ايش معنى لي الواجد؟ شخص اخذ لك المال، اخذ مالك ولا حيلة لاسترجاع مالك الا ان تاخذه منه. مالك، اقول مالك، اخذ سيارتك، اخذ بضاعتك، اخذ متاعك، ووجدت فرصة لأخذك المال، يجوز، ويجوز عرضه، يجوز أن تتكلم فيه عند الحاكم وعند القاضي. حاشا ذلك لا يجوز، عدا ذلك لا يجوز. وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. قال ومنها قارئ.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانية والعشرون ومنها استعمال المعارض عند الحاجة إليها، فإن في المعارض مندوحة عن الكذب، وذلك من وجوه، منها قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه ولم يقل سرقها، وكذلك قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء قيل إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال المحذور.
0: استعمال المعارض عند الحاجة، مع المعارض وهو أنك تتكلم كلام وتريد شيئا آخر لكي لا تكذب. إن في المعارض مندوحة هروبا عن الكذب. الأصل أن المسلم لا يكذب، فإن اضطر فإنه يتكلم بالمعارض، وهذا المعارض لا ينبغي أن تكون ديدا ودأبا، لا تكون دأبا مثل ما قال الله تعالى فما حصدته فذروه في سنبله، أو كذا تزرعون سبع سنين دأبا، يعني مبالغة في، لأن بعض الناس من يجد هذا المنفذ يصير كلامه كله معارض حتى يقول أنا أبو المعارض ويمتدع نفسه ويفتخر بهذا، هذا كذاب، مو معارض. معارض عند الضرورة، عند الحاجة الماسة، عند الضيق، عند الحرج، عند الخطر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مهاجر إلى المدينة لقي رجلا سأله، لا مش في المدينة وإنما في غزوة بدر، في غزوة بدر عفوا، نعم في غزوة بدر، لقي رجلا فسأله عن قريش، كم عددهم، كم ينحرون. قال أخبروني من أنتم. قال أخبرنا ونحن نخبرك. فأخبرهم ب يعني حال القوم، فلما أخبرهم قال أخبروني من أنتم، من أين أنتم؟ قالوا نحن من ماء، من ماء. قال الرجل من ماء السماء من مأكبة. المهم أخبرهم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد ملك مصر أن يعتدي على سارة عليها السلام قال من هذه؟ قال أختي. قال أختي، معنى أخته في الله وهي زوجته. ولذلك اعتبر إبراهيم أن هذه كذبة، قال إني كذبت ثلاث كذبات. ولما سئل عن أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا. هذا من المعاريض. ولما قالوا له تعال لتشهد معنا عيد الآلهة، سموها عندنا في الجزائر الوعدة، وعدة وهي طقوس الوليمة التي تقام على القباب والأضرحة والقبور، قال إني سقيم، إني سقيم، إني مريض. وهو يعني بأني مريض من أفعالكم. فتركوه فراغ إلى آلهتهم فجعلهم جذاذا. ويوسف عليه الصلاة والسلام استعمل المعاريض وقال إنكم لسارقون، وهو يعني بذلك أنكم سرقتم يوسف من أبيه. وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ولم يقل سرقها، ولم يقل سرقها. وقال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا عنده متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، لم يقل سرق متاعنا، وإنما قال من وجدنا متاعنا عنده. وهذا فعله يوسف باتفاق مع أخيه، قال سوف أفعل كذا ولكن كذا وأنت راض بما أفعل أنا. نعم. ومنها
1: ثم قال رحمه الله تعالى 23: ومنها أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم، لقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا، وإن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه معه وفي يده أو رحله.
0: ومنها أن الإنسان لا يشهد إلا بما علم، ولا يشهد بما قيل له. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، اللي يسمعها يتحدث بها. ولذلك جاء في الحديث لا تكونوا محاقين مدايع. محاقين تعرفون المحقن، المحقن هذا الذي يعني يكون على هذا الشكل، عنده فم ضيق ووجه عريض يوضع فيه السوائل لنملأ مثلا خزان البنزين، خزان البنزين نوضع مثلا محقن، اسمه محقن، المحقن، المحقن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا محاقين، تسمعون مذايع إذاعة، اللي تسمعها تذيعها. إن الله يكره لكم قيل وقال. فلا يكون المرء محقا مذيع، حتى أن بعض الناس لما يبغي يسمع الأخبار السياسية يقول ائتوني بفلان، هيا نذهب عند فلان عنده كل الأخبار. لا تكونوا محاقين مذايع بذورا. بذورا يعني تبذرون كل تبذرون يعني تزرعون الأخبار. ولكن المرء يجهل بما علم، لأنه يوم القيامة سيسأل، سيسأل عن كل شيء قاله. ولذلك قال بعض السلف: لا تقل شيئا إلا أن يكون لك فيه إمام. إمام، ولما نقول إمام يعني استكمل كل جوانب العقيدة، العبادة، الأخلاق، مثل أئمة الإسلام. إمام لما نقول الشيخ بن باز إمام، الشيخ الألباني إمام، الشيخ مقبل إمام، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إمام، شيخ الإسلام ابن تيمية إمام، الإمام الشوكاني، الإمام بن المبارك، إمام مالك، إمام الشافعي، الإمام أحمد، أئمة معروفون بصفاء المنهج والعقيدة والأخلاق. أما يكون شخص عنده أشعرية هذا ليس بإمام، قد يكون عالما ولكن ليس بإمام، عنده أشعرية، عنده في عقيدته أشعرية. وأنت إذا أردت أن تسلم لا يكن كلامك ومعتقدك إلا قد أخذته من إمام. ولذلك تحرير الدين بين المستقيمين، عندما يأتي شخص بخبر نقول له: من إمامك في ذلك؟ من إمامك في ذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي خلف حكيم بن حزام، فصلى حكيم بن حزام برواية لا يعرفها عمر رضي الله عنه، قال: كدت أن أنقض عليه وهو في الصلاة، كيف يقرأ هذه القراءة؟ فلما أنهى صلاته أخذه من مجامع ثوبه من خلف، لأن الأمر عظيم جدا، كيف من هذه القراءة؟ من أين ألك هذه القراءة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اذهب معي. حتى وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر. فأرسله يعني أطلقه. قال: اقرأ يا عمر. قال: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا حكيم. فقال فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا منه ما تيسر. معنى المعتقد والأحكام الشرعية لا يجوز للإنسان أن يقول وقيل، سمعت، أظن، أعتقد، في ظني، إن لم تخني الذاكرة. هذا ما كانش في الدين، ينبغي أن يكون فيه السند. قال: حدثنا وما شهدنا إلا بما علمنا. لماذا؟ لأنهم شاهدوا المسروق في يده في بضاعته، لما هم استخرجها من وعاء أخيه أمامهم قالوا: إن ابنك سرق. هذو الشهادة اللي شهدوا بها، وهي الحقيقة لم يسرق، وإنما حيلة اتخذها يوسف. باقي كم باقي الوقت؟ ما بقاش ما بقاش إن شاء الله. نسأل الله التوفيق.
1: ثم قال رحمه الله الرابع والعشرون: وفيها أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق، ولذلك حكم وحكموا على أخي يوسف بحكم السارق.
0: فصل.
1: ثم قال الخامسة والعشرون: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر من ذلك، أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان أن تكون من سبع سنين إلى 10 أو نحو ذلك على وجه الحرص والحرز، ثم ما كتب 9 سنين في السجن، والأكثر أنها 7 سنين، ثم بعد خروجه دخلت 7 سنين المخصبات، فهذه نحو 21 سنة، ثم دخلت 7 المجدبات، وتردد إخوة يوسف إليه مرات، والظاهر أن اللقاء كان في آخرها، فهذه تقارب 30 ونحوها، وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه، وهو دائم البكاء حتى ابيضت عيناه من الحزن وفقد بصره، وهو صابر لأمر الله محتسب الثواب عند الله، قد وعد من نفسه الصبر، ولا شك أنه وفى بذلك، ولا ينافي ذلك قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن بها يعقوب عليه الصلاة والسلام، وامتحن بها يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف بقي في بيت العزيز 7 سنوات إلى 10 سنوات على وجه الخرص تقدير، ثم مكث 7 سنين في السجن، كم صارت؟ 17 سنة، ثم دخلت 7 سنين المخصبات، صارت كم؟ 24 سنة، ثم دخلت 7 سنين المجذبات، كم صارت؟ 31 سنة، ثم تردد إخوته، جاءوا، لكن 30 سنة كلها غياب عن يعقوب، أقل شيء، لأنه بقي في السجن 7 سنين، ثم 7 سنين مخصبات، ثم 7 سنين مجذبات، ثم عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هذه كلها غياب عن يعقوب، والمدة كلها يعقوب يبكي حتى ابيضت عيناه من الحزن، فهو كاظم، لا يكاد الحزن يفارق قلبه، لا سيما وأن يعقوب ليس عنده وحي بأن يوسف حي، لا، وإنما هو لا يترك الشك باليقين كما يقولون. الشك ما هو؟ أن يوسف مات، واليقين وهو أنه يوسف رأى رؤيا أنه يسجد له الشمس والقمر والكواكب، وقال لابنه: إنك سيكون لك شأن ويرفعك الله عز وجل، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليه وعلى يعقوب، آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فلو كان مثلا قطع اليأس بأنه ميت يعني خلاص، يعني يحزن ثلاث أيام وإن لله وإنا إليه راجعون، لكن ما دام فيه إحساس بأن يوسف مازال حي، يعني لو كان وحي وقال لها الله عز وجل سوف أرده إليك، كان يعني يبتسم ويقول هذا يعني سوف يأتي يوسف يوم من الأيام، لكن هو بنى ذلك على الرؤية وعنده إحساس وشعور بأن ابنه مازال حي، فبقي من أجل ذلك حزينا كل هذه المدة 30 سنة ويبكي، لا يكاد الحزن يفارق قلبه، دمع العين لا تنافي ذلك. وهذا لا يعني أنه غير راضي بما قسم الله، لأنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هو بذلك من ماذا يبكي لله عز وجل، ما يبكي لهم، أنهم ماذا قالوا له؟ تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا وتكون من الهالكين. قال لهم أنا لا أبكي لكم، إنما أبكي لله عز وجل. وهذا فيه أن من أكثر دق الباب أوشك أن يفتح له، وأن الذي يكون عنده يقين على الله عز وجل الله يفتح له. فيعقوب عليه الصلاة والسلام أصر وألح على الله 30 سنة أن يرد له ابنه، وفعلا رده الله له، وأيما رد وأيما إرجاع، مثل ما أرجع الله لأم موسى عليه الصلاة والسلام ابنها وقال لها إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولم تمت أم موسى حتى رأت السعد في ابنيها هارون وموسى. لأن الله وعدها وجاعلوه من المرسلين، بمعنى أنك ستعيشين حتى تري ابنك، رغم أنه التقط وكبر وذهب وبقي مدة 10 سنوات في مدين وعاد، كبر حتى صار أشده وكان يتردد عليها، كان يؤتى به وهو صبي وهو طفل وهي تراه لأنها مرضعته، ثم قتل النفس وخرج وقال له الرجل يا رجل من أقصى المدينة، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، استغرق مدة في السفر من مصر إلى الشام إلى الأردن، ثم بقي عند الرجل كم؟ 10 سنين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وبقي وموسى كان يصبو نحو الكمال، أتم 10 وعاد إلى مصر ورأته أمه وأنه صار رسولا لله سبحانه وتعالى وكان عند الله وجيها، لا تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وكلم الله وكلم الله موسى تكليما، كلمه الله عز وجل، فالدموع لا تعني السخط. قال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون وهنا قال أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم. انتهى الوقت. التاسعة. نعم.
1: ثم قال رحمه الله السادسة والعشرون: ومنها إن الفرج مع الكرب، فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب وقال يا أسفي على يوسف،
0: أسفى،
1: قال يا أسفى على يوسف، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهم حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقفا

0: دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطر، فقالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، أي قليلة حقيرة لا تقع الموقع، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرفهم بنفسه، فحصل بذلك البشارة الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم، وزال عنهم الضر والبأساء، وخلفه السرور والفرح والرخاء.
1: قال رحمه الله تعالى: ومنها الفرج مع الكرب. ما شاء الله، هذه السورة كم فيها من المواعظ العقدية التي تثبت التوحيد في قلب المسلم، وتزيده قربا من الله ويقينا واطمئنانا وسكينة ورضا وسعادة بقدرة الله عز وجل وثقة به. الفرج مع الكرب، الفرج إذا اشتد يأتي بعده الكرب. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر وأن الفرج مع الكرب وأن إيش يقول في الحديث؟ وأعلم أن الفرج مع الكرب وأن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرى. النصر مع الصبر، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم فأخذناهم بالبأساء والضراء، أو قال الله سبحانه وتعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. يعني لما تشتد الأمور أعرف بأن النصر بعدها. ولذلك قيل في المثل: ضيقي فإنك ستنفرج، ضيقي فإنك ستنفرج. ويعقوب عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لما جاءه أبناؤه وقالوا: ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا بقميصه على قميصه بدم كذب. ماذا قال في أول؟ قال: صبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ولما جاءوا في الثانية وقالوا: إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية واسأل العيرة وكذا، قال كلمة أكثر منها، قال: صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الأولى قال الله المستعان، والثانية قال عسى، قرب من أفعال المقاربة، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني لما يشتد، لما تكون الكرب في أول تطلب المعونة، لما يزداد الكرب سنة الله انتظر الفرج، انتظر الفرج. فهو لما اشتد الكرب وزاد الأول وزاد الثاني، قال الحمد لله، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. من هم جميعا؟ يوسف وبنيامين والكبير، كبير الذي بقي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. معنى إذا اشتد الكرب فهذا إذان بدنو الفرج وقربه. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام أخذت سبلا عديدة في اشتداد الحزن، يوسف.

0: أخذ من أبيه، رمي في البئر، يعني شدة بعد شدة، رمي في البئر، بيع كعبد، أخذ إلى القصر، راودته التي هو في بيتها، زادت النسوة، سجن. بعد ذلك جاء وزاد على سجن ونسيه صاحبه، نسيه صاحبه، لم يكلم الملك، شدة بعد شدة بعد شدة. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وإخوته ماذا قالوا؟ مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. تصور أنت أيها اللبيب، أبناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا تسلية لكل مسلم بالأخص، أبناء الأنبياء، كريم ابن الكريم ابن الكريم، يصاب بمثل هذه المصيبة. كريم بن الكريم بن الكريم يعقوب، والكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم ربعا، من هو؟ يوسف. يصابون بهذه الأزمة وهذا الكرب وهذه الشدة، بل إن يعقوب لم يجد ما يأكل، ما يجد، لم يأكل. قال مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني عندنا بضاعة الدراهم مزجاة، بمعنى لما تضعهم في فوق المكتب يقول لك خذ مالك، أنا لست بحاجة إلى مالك، مالك زهيد جدا، مثل ما قال الله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يدفع سحابا. بضاعة مزجاة بمعنى مردودة، مثل ما تذهب أنت كيس من المال تشتري شيء، الناس أغنياء قل لك ما بضاعتك زايدة، بضاعة مزجاة، جئنا ببضاعة مزجاة، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، ومسنا وأهلنا الضر، الجوع. أهلنا منهم يعقوب، منهم زوجته أم يوسف عليه الصلاة والسلام، عائلة كلهم لم يجدوا ما يأكلون. فماذا تقول أنت الذي تأكل 4 وجبات أو 5 وجبات في النهار، ومنك الجوشاء تتجشأ حتى تبيت تتقلب من كثرة ما تأكل، وتدخل في الخلاء أكرمك الله مرات وكرات من كثرة الأكل. عائشة رضي الله عنها قالت كانت الواحدة منا تذهب مرة في النذرة، مرة في النذرة للخلاء، لأن ما كانوا يأكلون شيئا كثيرا. وكان قالت كان يخرج منا مثل ما يخرج من الشاة بعر رضي الله عنها. وهي من هي؟ أفضل نساء العالمين في زمانها بعد خديجة رضي الله عنها. فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وزوجة من؟ إمام المرسلين. قال أبو الدرداء كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف صوته، من ضعف صوته، يعني الصوت ضعيف، لأن الإنسان لكي يتكلم يبغى له طاقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلال والهلال، لا يوجد في بيته نار توقد، إنما هم الأسودان، تمر يابس مرة يشرب عليه ماء، يعني يمضغه ويمضغه كل النهار، لا يريد أن يبلعه، وإنما يمضغه ويمضغه ويمضغه حتى يذهب مع الريق. يخرج صلى الله عليه وسلم وهو يربط الحجارة على بطنه، هو وأشرف من فوق الأرض بعد الرسل وأبو بكر وعمر. يدخل في بيته صلى الله عليه وسلم ويقول هل عندكم طعام؟ يقولون ما عندنا طعام. ماذا يفعل؟ يقول إني صائم، سوف لا أجد أكل، ماذا أفعل؟ أصوم، أصوم. وهذا حفيد الخليل، حفيد الخليل عليه الصلاة والسلام، أن يعقوب له شأن عظيم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني يعقوب جدته لم تحمل بأبيه، جدته التي هي سارة، عفوا جدته، نعم يعقوب بن إسحاق، نعم جدته لم تحمل بأبيه الذي هو إسحاق، ما زالت لم تحمل به، لا تعرف، هي عجوز وهو بعلها شيخة. والملائكة قالت إنك ستحملين ويولد لك ولد يسمى إسحاق، وإسحاق يعيش ويكبر ويتزوج ويولد له ولد يسمى يعقوب. ومع ذلك عندما يولد يكبر وكذا ولا يجد ما يأكل، هل معنى أن ذلك أن الله أهانه؟ الله سبحانه وتعالى ملك الملك، كما كنا نقرأ في آية الكرسي، له ما في السماوات وما في الأرض، ومع ذلك يعني كما قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، إيش هذه هي العقلية؟ الكفر قال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. في آية بعدها قال إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم، وقال في سورة الحجر لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فإعطاء الله للناس ليس معنى أنها كرامة، ومنع الله للناس ليس معناها إهانة، بدليل أن إمام المرسلين لم يجد ما يأكل، وكان يقول اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا، وكان يقول اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فهذا يعقوب أبناؤه جاءوا وقالوا مسنا وآلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة. الحديث ذو شجون، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات وهذه الفوائد وهذه المنافع، وجزى الله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ورحمه الله رحمة واسعة، وذلك جعل ذلك في ميزان حسناته، ونفعنا الله بهذه العلوم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنلتقي اليوم في هذا المجلس السابع من مجالس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، فليتفضل الأخ بقراءة متن هذه الرسالة، أي ما استهللناه وتناولناه إلى التحدي والفقرة أو الجملة أو الموضع والموضوع الذي سنتناوله اليوم صباحا ومساء في مجلسنا أو مجلسينا هذان أو هذين المجلسين. نعم تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
0: ومن الله فيك حسبك.
2: اليوم نتناول موضوع السنة حتى يبين المصنف أهمية السنة ومكانة ومنزلة السنة وحجية السنة وكل ما يتعلق بالسنة وعلاقتها بالقرآن الكريم ووظيفتها نحو القرآن الكريم ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع. ولهذا ابتداء عرف السنة ما هي حتى لا يخوض الناس فيها من غير علم، من غير علم شرعي، يعرف السنة وبها يعرف الناس السنة على حقيقتها، فيعرفون أهميتها وعظمتها ومنزلتها إلى غير ذلك من فضائلها. فقال دائما يؤكد على كلمة عندنا، يستصحبها حيثما تناول موضوعا خاض فيه الناس وسلك فيه الناس مسلكا ما أعطوا السنة وما قدروا السنة وما عرفوا السنة وما كما يقولون تعاملوا مع السنة تعاملا يليق بها لجهلهم أو لضلالهم. والجهل بريد الضلال، الجهل بريد الضلال. ولهذا قال قول المصنف كما تلا علينا وقرأ، قال والسنة عندنا، أي نحن معشر أهل السنة والجماعة. فالسنة عندنا، أي يريد أن يقول هذا هو التعريف الشرعي، هذا هو التعريف الاصطلاحي الذي يدل ويطابق ويعني ويناسب حقيقة السنة. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقول المصنف رحمه الله تعالى السنة عندنا، ولإعادة ذكرها هنا، في الحقيقة يعد ذلك، تلك الإعادة تعد تأكيد وتقرير لبيان يعني بيان بحقيقة منهجه ومنهج من أدرك من الأئمة والعلماء من أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر في التلقي والاستدلال، وهو المنهج الحق والصواب الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإنه منهج قائم على الاتباع لا الابتداع، كما قال ابن مسعود رحمة الله عليه كان يؤكد ويكرر ويعيد يذكره مرات في مجالس ومناسبات عديدة: نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نقتدي ولا نبتدي، وكان يقول: ولن نضل ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. كانوا هذا يعني يقول نتبع الأثر، فكانوا كذلك جاءت آثار كقول الأوزاعي: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الفتنة تنجلي حين تنجلي وأنت على الحق، أي متمسك قائم بالحق، مثل ما قال هنا كذلك ابن مسعود. وجاء كذلك قولهم: ودع عنك آراء الرجال وأقوالهم، أي أقوالهم وآراءهم، فقول النبي أزكى وأشرح. هذا بيت من الأبيات التي ضمنها ابن أبي داود حائيته، وكانوا يقولون كذلك، كانوا يعدون المرأة على الهدى ما دام متمسكا بالأثر، ما دام مكتفيا مقتديا محتذيا مهتديا متمسكا متشبثا معتصما ثابتا راسخا دائما وأبدا، خلاص يقول هذا على الهدى ما شاء الله. ليش؟ لأنه على الحق والصواب. المهم باختصار، هذا الذي قاله ابن مسعود رحمة الله عليه. فالسنة هي دليل الهدى وسبيل النجاة، وبها كان يتواصى ويتناصح أهل السنة والجماعة قاطبة سلفا وخلفا. ومنه قول محمد ابن شهاب الزهري التابعي الجليل رحمه الله، كان يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون، أي بلغنا عنهم وروى من أدركهم وأدركناهم، فرووا لنا أن كان من أقوالهم يومئذ التي كانوا يتداولونها ويتناولونها ويتذاكرونها ويتواصون بها ويتناصحون كذلك: الاعتصام بالسنة نجاة. كان من مضى من علمائنا يقولون، ماذا يقولون؟ ها؟ الاعتصام بالسنة نجاة. وقول الإمام مالك رحمة الله عليه كما ذكرنا في غير ما مر ومرات وكرات، لأهميته لفائدته لمناسبته لمواضيع مختلفة. لهذا بارك الله فيكم، فالإمام مالك بن أنس كذلك كان يعبر بعبارات تدل على عظم ووجوب تعظيم السنة، فكان يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والآثار يا إخوان
4: والآثار والشواهد الواردة في هذا الباب كثيرة جدا. ولذلك المصنف رحمه الله في هذا الباب تناول موضوع السنة مبينا عظم شأنها وعلو منزلتها ومنزلتها في الإسلام وعلاقتها ووظيفتها كذلك في القرآن، أي تجاه ونحو القرآن الكريم، وأنه لا يستغنى بالقرآن عنها في التشريع والأحكام. فبين كما سيأتي لاحقا حقيقتها وماهيتها، أو عرف بخصائصها وذكر حجيتها ودلالة نصوصها، وبمثل ما فعله الإمام أحمد في مقدمة أبواب مسائل رسالته أي أصول السنة، هكذا كذلك فعل بعده، أعني بعده جاء بعده، كذلك فعل الإمام البربهاري في شرح السنة، كذلك هو نفسه تأثر بالإمام أحمد وأعجبه تأصيل وتفصيل وتقرير وتحرير وتقعيد وتنظير هذه المسائل، ما شاء الله، بطريقة علمية أثرية ما شاء الله، قائمة على الدلائل والبراهين إلى غير ذلك يعني. ولذلك فهو سلك مسلكه، رتب كتابه شرح السنة على طريقة ترتيب مثلا الإمام أحمد لأصول السنة، وكذلك نقل فقرات أعادها لفظا لفظا يعني بلفظها وعباراتها، وإن كان أوسع توسع في أبواب ومسائل. المهم باختصار، فقلت إذن الإمام البربهاري كذلك فعل في مقدمة أبواب ومسائل شرح السنة، حيث ذكر أو ذكر كذلك بذلك قائلا: اعلموا، لما تقول اعلم ويستعملها العلماء كثيرون، اعلم رحمك الله أنه، يعني لما؟ لاستنصات المعلم والمتعلم المخاطب هكذا بهذا الخطاب، يعني استنصاته ولفت انتباهه وإعداده لسماع، واستعداده أيضا لسماع كلامك وضبطه وفهمه حتى لا يفوته منه شيء لا يسعه جهله ولا ينبغي أن يفوته ذكره. نعم يا إخوان، ولهذا قال اعلم، وفي رواية اعلموا، وجاء في بعض النسخ اعلم بصيغة المفرد، ولو الشيء الذي تحث به وتأمر به المفرد يعني ينطبق ويستغرق ويشمل الجمع الجميع الجماعة، ولا لا شيء جميل، بل حتى المتكلم إذا تكلم في مسائل يلتزم بها الناس جميعا بما فيهم القائل والمتحدث، هل يندرج ويستغرقه ويشمله الخطاب وإن خاطب به غيره فيعني هو ضمنيا يعني نفسه كذلك؟ نعم. مرة يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب صحابته رضوان الله تعالى عليهم، وهذا الخطاب للصحابة وخطاب للعامة، لعامة المسلمين أي والذين جاءوا من بعدهم، قال لهم: سددوا وقاربوا وأبشروا والحديث تعرفونه، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. فسألوه انظروا ليعرفوا هل هذا كلام، هذا التوجيه والبيان والخطاب خاص بهم أم هو عام لكل المسلمين، وهو كذلك مراد ومقصود ومندرج تحت العموم ويستغرقه العموم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن معناه لما يقول يعني اعلم هذا العلم الذي ينبغي أن تتعلمه، وأنا قد علمته وتعلمته لما كنت مثلك وكذا، والعلم يتداول ويتناول ويتوارث بين الناس، يحمل هذا العلم كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رأيتم كيف هذا العلم يبقى قائم والناس تذب عن حياضه ورياضه وتذود عن معاقده ومقاصده، يحمون العلم بأنفسهم، ولهذا يكتبون ويحفظون ويضبطون ويحققون ويعلقون ويوثقون ويدققون إلى غير ذلك. العلم أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان لا بد أن يرفع الجهل عن نفسه ويتأهل لهذه الرسالة والأمانة بماذا؟ بالعلم المدقق الموثق المحقق الذي يرفع ويدفع الجهل عن نفسه، وكذلك بالعدل المحقق أيضا. بارك الله فيكم. نعم أحشك. نعم. إذن فقال المصنف، قلت قال البربهاري اعلم، لنا وقفنا عند كلمة أعلم، عندما لا أطيل أينما وجدت الكلام لا بد من تنبيه وذكر بعض الفوائد أو القواعد أو النكت العلمية فقط، يعني نذكرها حتى لا نطيل، لأن نصفنا وانتصف طريقنا وبقيت أبواب في يعني من اليوم سنختصر، بما أقول أختصر لا إهمال ولا إغفال يعتري اختصارنا، إنما لا نطيل مثل ما أطلنا في الأول فقط. قلت فقال اعلموا أن الإسلام، انظروا حتى يبين عظمة السنة وأهميتها ومنزلتها وما يتعلق بها. لما قال الإمام أحمد السنة عندنا آثار رسول الله، ولا لا يكفي، وانت تعرف قول ربنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتعرف قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمر إلى آخر منها كما سيأتي إن شاء الله. المهم قال اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. إذن فقال رحمه الله في تعريفها أنها عندنا أي نحن معشر أهل السنة والجماعة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك كما قلنا تعريفها، حيث قال آثار، وهو هذا تعريف صحيح، تعريف صحيح وصريح، وهو تعريف أهل الحديث الذين اهتموا وعنوا واعتنوا هكذا بتتبع واستقراء واستقصاء بحثا وتوثيقا ونظرا وتدقيقا يعني بكل صراحة، يعني بمعنى بما يثبت صحة نسبة هذا التعريف أي هذا السنة، أو ما اصطلحوا عليه اسم السنة وما أطلقوا عليه اسم السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة ونسبة وصدورا وورودا عنه. لأن كما ذكرنا فيما سبق، فالسنة في تعريفها كما ذكرنا لما أشار هنا لا داعي لذكر تعريفها لغة وشرعا، هذا تستحضرون ولا لا؟ إذن ولذلك إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء في تعريفها مثلا السنة النبوية هكذا ولا لا، يعني بمعنى أنها هي ما أثر عن النبي، ما أثر هذه الآثار التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وفي هذا السياق والمعنى يرد قول الإمام أحمد بن حنبل لما قال دين النبي محمد أخبار، نعم الفطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث. وأنتم تعلمون بأن المقصود بالحديث سنة بصفة عامة، أقوال النبي وأفعال النبي والآثار الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا ترغبن عن الحديث وأهله، أهل الحديث أصحاب الحديث الذين يعلمونكم يذكرونكم يذكرون لكم يروون لكم يطلعونكم ويدرسونكم، يعني هذه السنة التي بها تحيا الأمم حسا ومعنا ظاهرا وباطنا، يعني حياة حقيقية. نعم بارك الله. قال ولهذا قيل قديما أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصحبوا نفسه فأنفاسه صاحبوا، أهل الحديث ولو جاءوا من بعده بقرون فهم بمثابة وفي منزلة، ولهم فضل كذلك أناس الذي يعني لهم صحبة بالنبي معنوية حقا، لا يعني وإن لم يصحبوا نفسه ذاته كما هو شأن الصحابة وحال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين عايشوه ورأوه ولقوه وآمنوا به واتبعوا سنته وما إلى ذلك وماتوا على ذلك رضوان الله تعالى عليهم. لهذا قال فإن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحب. ولهذا قال لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. والسنة النبوية الصحيحة وحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال المصنف رحمه الله تعالى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أقواله وأفعاله وتقريراته، وهي أحد قسمي الوحي الرباني، أي وحي من الله أوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله. والقسم الآخر من الوحي هو القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى، هكذا ليست وحيا متلوا كالقرآن. تعرفون خصائص القرآن، تعريف القرآن ما هو؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا بواسطة جبريل، هكذا على رسوله صلى الله عليه وسلم، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. تذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة القرآن وكذا، وأن من قرأ القرآن له بكل حرف حسن والحسن بعشر أمثالها، ولا لا؟ وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ولكن لا شك أنه في النية والقصد والإرادة من باب تعلم العلم النافع تؤجر على تعلم السنة وذكرها وتذكير الناس بها، بدليل نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها كما سمعها. المهم باختصار، المتعبد وكذلك المتعبد بتلاوته أي أنزله الله سبحانه على نبيه باللفظ العربي، ومن خصائصه أنه معجز، هكذا إذن. والمنقول إلينا بالتواتر، والمتعبد بتلاوته، والمبدوء أي هذا المصحف بين لوحي أو بين دفتي المصحف، يعني المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس. فتجد يعني ما يختلف به القرآن ويتميز به القرآن عن السنة اعتبارا، لكن من حيث الأحكام كما سيأتي والتشريع لا يستغنى بالقرآن عن السنة، وإلا يضل من استغنى كذلك كما سيأتي إن شاء الله. المهم باختصار، إذن قال فذكر هذا الكلام ابن تيمية، والدليل قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وروي كذلك أي جاء أيضا عن المقدام ابن معد يكرب، وتقرأ كرب. يعني المهم هذا رضي الله تعالى من الصحابي من الصحابة روى هذا الحديث. ما هو الحديث؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ألا لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه لأنفسكم وما وجدتم فيه حراما فحرموه، أي حرموه على أنفسكم، بمعنى مقتصرين مستغنين مستقلين مكتفين به، لا تلتفتوا إلى الحديث، لا تنظروا هل ثبت في تلك المسألة أو القضية أو الحكم حديث، كأنك تستغني وترغب عنه. فقال عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسوله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حرم الله. إذن يبين كما قال الإمام أحمد بن حنبل، يبين عظمة ذلك. إذن فإنه مع بيان كون السنة النبوية، وحيا، وكذلك القرآن وحي أنزله الله على رسوله بواسطة جبريل، فإن الفرق بينهما يكمن في كون القرآن كلام الله تعالى نزل بلفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السنة فإنها قد تكون من كلامه تعالى، مثلا كالحديث القدسي، الحديث الإلهي كما يصطلح عليه، الحديث الإلهي. ولهذا ترون من باب الإفادة في الحديث القدسي أو الحديث الإلهي في صيغ حتى يميز بينه وبين الحديث النبوي، مثلا وإن كان هو كذلك من روايته صلى الله عليه وسلم، إنما هنالك صيغتان مشهورتان، صيغة السلف وصيغة الخلف. تجدون ترة يصدر بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن النبي، فيما يرويه عن الله، وتارة بصيغة أخرى قال الله تعالى فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار، وأما السنة النبوية كما قلنا فإنها قد تكون من كلامه تعالى كالحديث القدسي مثلا، بل تكون يعني من وحيه فقط، ولا يقتضي ذلك أو يستلزم أن ترد وتكون بلفظها منزلة هكذا، بل المعنى أي بالمعنى والمضمون كما تعلمون. والسنة حجة كالقرآن، ولا يستغنى ولا يستقل يعني بالقرآن عنها هكذا، يستدل بها كما يستدل بالقرآن. هذا الذي يريده الإمام أحمد في قوله هذا، وما سيأتي في تفصيل ذلك وتفسير ذلك وتبيينه كما يلي وإن شاء الله ويأتي، بل يستدل بها كما يستدل بالقرآن. فالله تبارك وتعالى جعلها مبينة للقرآن الكريم، انظروا تأملوا، جعلها مبينة للقرآن الكريم كما في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هكذا، أي هذه السنة والوحي الذي أوحيناه إليك وهو السنة، فإنما أنزلناها عليك لتكون تبيانا أو لتبين للناس ما نزل إليه من القرآن، أي خطابات القرآن. فتجد في القرآن مثلا كما سيأتي بعض الآيات متضمنة مقتضية أحكاما معلومة مخصوصة مقصودة مرادة، فإنها قد تأتي عامة فلا تبقى على عمومها، بل ترد وتأتي السنة فتخصص ذلك العموم، وقد تأتي مطلقة وكذلك السنة تقيدها إلى ما سيأتي من هذه الأنواع كما تعلمون. إذن كما ذكر الله، فالسنة إذن توضح القرآن الكريم وتبينه وتفسره، فلا يمكن فهمه إلا على ضوئها وبيانها إلا على ضوئها ووفقا لبيانها. بارك الله فيكم. بل كما قال مكحول، انظروا بعض السلف هذه العبارة الإمام أحمد لم ينكرها التي سأذكرها لكم، انظروا إلى أي مدى وإلى أي درجة وحد بلغ وجوب الاعتناء والاستصحاب والاستحضار والنظر في تفسير تلك الآيات، النظر في السنة ومعرفة السنة خاصة التي هي متعلقة بنفس الموضوع والحكم الذي وردت فيه الآية، وتعلق بذلك خطاب تلك الآية داعيا مخاطبا آمرا أو ناهيا يعني في تلك المسألة. انظروا يا إخوان يعني الإمام أحمد لما قيل له ذلك قال أنا لا أقول، يعني أكثر لا أستطيع أن أقول بهذه العبارة. لما؟ لأن الإمام أحمد يخشى لعل في زمانه هنالك كان ناس لم يفهموا هذه المسائل بعد كما ينبغي، لأنه فيه المعتزلة، فيه الجهمية، فيه الطوائف تكلمت في كلام الله كلاما شنيعا، حتى ادعوا أنه مخلوق، تذكرون أشياء. فإذا يخشى أنه يقع في آذان وأذهان العوام فيسيئون فهمه. وأنتم تعرفون تقدير عموما مستويات الناس واحترام عقول الناس وخشية أن يفتن الناس هذا الكلام، فينبغي أن تخاطبهم كما ورد عن علي ابن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، هل تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أو كما جاء كذلك عن ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة. وفي رواية: كان لبعضهم فتنة. رأيتم يا إخوان؟ فكانوا يراعون المستويات والمراتب والمدارك هكذا. إذن ولهذا ابن مسعود بل أحمد بن حنبل قال: يعني أنا لا أقول هذا، لا أعبر بهذه العبارة، ولكن المعنى يعلم بأن المعنى حسن والمعنى مقبول والمعنى معقول. لما تشرح وتفسر تقول خلاص هذا المقصود. ماذا قال مكحول الشامي؟ قال رحمه الله: حاجة القرآن إلى السنة، أي القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. معنى لا بد من توضيح ذلك وتفسير ذلك وتبيين ذلك حتى يفهم الناس هذا القرآن وهذا الخطاب الوارد في القرآن على مراد الله تعالى، لا يفهموه فهما مغلوطا أو معكوسا أو مقلوبا أو محرفا أو شيء من هذا أبدا يا إخوان. ولهذا قال يعني هنا قال يعني لما قال القرآن إلى السنة أحوج، وفي رواية السنة قاضية على القرآن، في رواية أخرى أي الأخر يقول كيف قال تقضي عليه؟ لا، قاضية بمعنى يريد أن يقول هذه الآية الله تعالى جعل هذه السنة وميزتها ومهمتها ووظيفتها أنها في خدمة القرآن وأنها تبين كذلك القرآن. بارك الله فيكم. ولهذا قلت: ولقد زل وضل وحاد عن الحق والصواب من اكتفى واستغنى عن القرآن. هكذا ولا يعني دون النظر والتحقق في نصوص السنة، أي دون أن يلقي نظرات وينظر في المسألة. مثلا نحن نقول هذه نريد أن نصدر حكما أو أن نعرف، هذا هو الأليق والأنسب، نريد أن نعرف حكم الشرع في مسألة ما، ننظر ما ورد فيها من النصوص، ننظر في القرآن الكريم وننظر في السنة النبوية الشريفة وننظر كذلك يعني هذا يكفي، لكن مليح زيد تستعين بالإجماع الذي يوجهها توجيها سديدا رشيدا، لأن الإجماع أصلا الإجماع مستنده ماذا؟ مستنده القرآن والسنة ولا لا؟ مستنده وليتلقى الأحاديث كما قال الإمام أحمد بن حنبل. إذن قال يعني قلنا هذا الذي ظل وزل وزاغ وحاد عن الحق والصواب من ادعى هؤلاء الذين اليوم ظهروا من جديد كما هي الآن مع وجود هذه الوسائل وسائل تواصل هكذا ولا لا يجد ترى يسمون أنفسهم بالقرآنيين هكذا ولا لا أي نحن قرآنيون فحق لو كانوا قرآنيين حقا للجأوا إلى السنة واستصحبوا السنة واستقرأوا السنة وعلموا بأن السنة وحي كذلك بدليل القرآن كما ذكرنا البارحة قول ابن مسعود

بأن السنة وحي كذلك بدليل القرآن، كما ذكرنا البارحة قول ابن مسعود لتلك المرأة من بني أسد: لو قرأتيه لوجدتيه، أي لعرفتيه. ثم قرأ عليها الآية فلم تزد ولم تعلق ولم تعقب، فبهتت وسكتت. هكذا إذن، فهؤلاء يقال ها هو القرآن يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فماذا أنتم قائلون؟ وماذا أنتم فاعلون؟ نعوذ بالله من الحور والكور، ونعوذ بالله من الضلال والزيغ والانحراف. قلنا مثال ذلك، مثال ذلك قصة ابن مسعود مع المرأة لا حاجة لإعادة ذكرها، ولا لا؟ لأن تلك المرأة أفحمها بالقرآن، تقولين القرآن، ها هي أثبت لك عظمة السنة وأهمية الأخذ بالسنة والاستدلال بها والاحتجاج بها وعدم يعني الزهد فيها أو الرغبة عنها وعدم استصغار أو الاستهانة بعظمتها إلى غير ذلك من خصائص ووجوه عظمة السنة. فقال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما عندك شيء، بارك الله، قل صدق الله. قول المصنف كذلك: والسنة تفسر القرآن. هكذا ولا بعدما ذكر قال: والسنة تفسر القرآن. فبعدما تناول السنة من حيث حقيقتها وتعريفها وبيان حجيتها ومنزلتها من القرآن الكريم، هنا في هذا الباب أو المسألة يبين علاقة السنة بالقرآن ووظيفتها نحوه، حيث أشار إلى ذلك بقوله: يا إخوان، وتقرير كون السنة في هذا الباب يعني بهذا الوجه، قال وبهذه العبرة، قال: والسنة تفسر القرآن. بمعنى فهذه الآثار، لما قال في الأول فالسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الآثار الواردة والثابتة والصحيحة والتي كذلك صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، يعني مثلا هذه كلها تفسر القرآن. فهذه الآثار واردة إذن في هذا الباب، والمأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصادرة عنه تفسر القرآن الكريم، وذلك لكون السنة مبينة للقرآن الكريم، حيث فصلت مجمله وبينت مبهمه ووضحت مشكله، أي فسرت مشكله، وكذلك قيدت مطلقه وخصصت عامه إلى غير ذلك. إذ مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة وتبيينها، كما في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هكذا ولعلهم يتفكرون. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد كما تعلمون في تفسير هذه الآية الأخيرة، والرد إلى الله تبارك وتعالى هو رد، يعني الرد إلى كتابه تعالى، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

هو رد إليه بذاته ونفسه في حياته، أما بعد مماته فهو رد إلى إيش؟ هيا أذكروا إلى سنته ولا لا؟ أين نذكر ذلك ونعرض ذلك على سنته فنعرف ونعلم حكم السنة في ذلك ووجه ذكر السنة لذلك. بارك الله فيكم. فالسنة هنا إذن مرد الناس ومرجعهم ومصدرهم، أي رجوعها يعني يرجعون إليها ورجوعا إليها وصدورا عنها، فهي والقرآن الكريم يعني على حد يعني في مسائل التشريع وأهمية ذلك على حد سواء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسوله، أي رسول الله، مثل ما حرم الله. فالسنة إذن يا إخواني، فالسنة قاضية وشارحة ودالة على القرآن الكريم، هكذا ولا لا؟ مبينة لآياته وأي تفسيرا وشرائعه وأحكامه، وهي وحي كذلك من الله تعالى، كما في قوله: وما ينطق عن الهوى، وقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنصوص الشرعية والأدلة النقلية كثيرة جدا في هذا الباب والمعنى والحكم، وهذا مثال أذكره لبيان دقة وصحة وقوة فقه أهل السنة والجماعة، حيث أنه كان الواحد منهم أي من السلف إذا ورد عليه سؤال في عقيدة أو غيرها فإنه عنده جوابه، بل لا يجيب حتى يستحضر ما سبق إلى ذهنه من نص قرآني أو حديث نبوي، يعني من غير تفرقة عنده في ذلك، بل يفسر القرآن بالسنة. فقد جاء عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا، انظروا هذا النظر الدقيق العميق في فهم الشرع، في فهم حكم المسائل الشرعية والأحكام الشرعية، ها، من يعني يستحضر ما ورد في ذلك حتى في تفسيرها، يفسرها تفسيرا أنت تقرأ مثل ما قرأ ولا تتفطن ولا تفقه ولا تعقل ولا تدرك ولا تفهم مثل ما فهم. تأملوا معي. إذن ورد عن ابن عمر أن رجلا قال لابن عمر، يعني قال له: فإني كنت أنا وصاحب لي في سفر، فأتممت، أي حانت وقت الصلاة، حانت الصلاة، فقمنا للصلاة ونحن في سفرنا، لا كنا في سفر، فأتممت أنا، أتممت وأكملت، أي عدد الركعات، صليت الصلاة كاملة، وقصر هو ما صلى الصلاة كاملة، ما أتم الصلاة، حتى لا أقول ما أصلى الصلاة كاملة، ما أتمها، إنما صلى كما هو الأصل في صلاة السفر، أن الرباعية تصلى ثنتين أي ركعتين،
بدل من كونها رباعية تصير ثنائية، ولا لا؟ يعني دائما الظهر والعصر والعشاء نصليها ثنائية، أي ركعتين، هذا هو في القصر. بينما المغرب والعشاء السنة والشرع فيها أن تصلى على ما هي عليه في الحضر هكذا، والسفر كذلك، أي على ما هي عليه. المهم قال: فأتممت أنا، وقصر هو، يعني ما قولك، ما قولك فيما حصل، فيما وقع، فيما فعلنا، من منا المصيب، من منا المصيب ومن منا المخطئ، هكذا يريد أن يقول. فماذا قال رحمة الله عليه؟ يريد معرفة الحكم. فقال رضي الله تعالى عنه، انظروا تأمل، قال: بل أتمه، هو أتم، هو أتم، وقصرت أنت. بما قصرت؟ قصرت في السنة، لأن السنة في السفر قصر الصلاة لا إتمامها، ولا لا يا إخوان؟ مرة قال: إلا إذا صليت خلف المقيم. صح، خلف المقيم تتم. في أقوال في من يقول يصلي ركعتين ويسلم وينصرف، وفي من قال يصلي ركعتين ويبقى جالسا إلى أن يسلم الإمام، وفي، لكن الراجح ما ثبت عن موسى بن سلمة أنه سأل ابن عباس قائلا: نحن معشر مثلا نقول كذا وكذا، كنا إذا سافرنا إليكم وأقمنا بين ظهرانيكم، كنا إذا صلينا معكم أتممنا، أي إذا صلينا خلف في الجماعة وخلف الإمام المقيم نتم مثل ما أتممنا، أما إذا صلينا في رحالنا قصرنا. قال: فتلك سنة أبي القاسم. السنة كما تعلمون والأحد في ذلك واضحة. إذن قال، انظروا، قال: أتم هو وقصرت أنت، بمعنى هو له الأجر كاملا لموافقته السنة في ذلك. انظروا، أما أنت ما دمت قد خالفت السنة فقد قصرت، وقصرت كذلك. بارك الله فيك. ولقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو وأبيه كذلك، أن رجلا قال له، يعني نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: تأمل، يعني بعدما تأمل، وأنت ينبغي أن تتأمل، نظر في سؤاله وفكر فيه ثم عبر وقرر وذكر رحمة الله عليه ما فيه من العبر، ما فيه، وما فيه من الحكم والأحكام، ما فيه، فيتعلم. فكان في جواب ابن عمر التعليم والتأديب، المعلم المؤدب. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعث إلينا ونحن أجهل الناس، فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. نحن في الحقيقة لا نعلم شيئا، الله أرسل إلينا هذا الرسول وبين بأن هذا الرسول نفسه من بين ما جاء به أن علمنا، وفي نعمة عظمى، نعمة الرسالة، نعمة البعثة، إلى غير ذلك. يا مثلا نذكر قوله تعالى من سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى كما من سورة البقرة كما أرسلنا فيكم الآية الأولى من سورة آل عمران قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المهم علمكم والحمد لله. كيف بقي صح. المهم فلهذا بارك الله فيكم فكانت إجابته يذكر. وكم من مسائل تدل على, أعطيكم مثال, حديث حذيفة بن اليمان الذي قال رأى الناس يسألونه عن الخير, يعني دلني على عمل كذا كذا, يعني يسألونه عن أنواع الخير وخصال الخير وأعمال الخير وكل ما يتعلق بها من أحكام وما إلى ذلك. فقال تلك العبارة, كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر, كنا في جاهلية وشر. وهنا يقصد الجاهلية من حيث الاعتقاد, من حيث الفكر, من حيث العلم, يعني حتى من الجهل, لا يعلمون شيئا, ما عندهم علم نافع, ما عندهم علم صحيح, ما عندهم علم كذا. وشر أعمالهم, أحوالهم, عقائدهم, وقائعهم, تصرفاتهم, رأيتم كيف هي كانت صور الجاهلية التي كانوا عليها, الجاهلية الجهلاء والنكراء. المهم فجاءنا الله بهذا الخير, الله سبحانه وتعالى أرسلك بهذا الخير الذي جئتنا به من عند الله. وكان يدل يقصد بذلك الخير العلم النافع والعمل الصالح, لأنه هو أشار إليهما في جاهلية وشر, لا علم نافع ولا عمل صالح. كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, يعني ولذلك يراد بالهدى العلم النافع, يعني بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, كما هو الأمر يعني في بين الهدى والرشاد هكذا ولا لا. إذن بدين الحق بل بالهدى ودين الحق أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك اليهودي كما في صحيح مسلم من رواية سلمان الفارسي, سلمان الفارسي, أن النبي صلى الله عليه وسلم بل أن الرجل ذلك الرجل اليهودي قال له إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء حتى قضاء الحاجة, علمكم آدابها وأحكامها. يعني سبحان الله العظيم. بهذا بارك الله فيكم, أي نعم. ولقد بين إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته القرآن الكريم, فكان ذلك أي بيانه على أوجه متعددة ومتنوعة على هكذا. إذن فكان فعله بيانا, يعني ليس على وجه واحد, فكان فعله بيانا, يعني قوله بيان وفعله بيان وتقريره بيان. إذن كذلك يعني في أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم, انظروا كيف بين هذا القرآن الكريم للناس. رأيتم كما ذكرت لكم حتى في السنن التقريرية كانوا يعدونها ويعتبرونها ويفهمون منها ويستنبطون أحكام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هكذا. إذن فالسنة التقريرية حجة فالسنة التقريرية قرينة, نعم,
لها علاقة بالأحكام والخطابات المتضمنة للأحكام كذلك. إذن ولهذا بارك الله فيكم كذلك كان بيانا كما أشار المصنف رحمه الله. وهذه أمثلة وإن كانت كثيرة جدا في السنة بل أفردت، يعني في الحقيقة هذه أفردت كتب ومصنفات في التفسير النبوي، جمعوا لأن بعض الناس كذلك، ما لا نبقى مع البعض وإلا سيأخذون كثيرا من وقتنا، إنما لما مثلنا بمثال فاستصحبوا ذلك المثال في كل ما ادعوه وابتدعوه وحرفوه كذلك. فأقول يزعمون يقولك ما فيه تفسير نبوي للقرآن، يقول النبي ما فسر القرآن، صح ولا لا؟ لا فسر القرآن يا إخوان، آيات كثيرة، بل فسر القرآن العظيم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فالسنة النبوية هكذا كما نعلم أنها مفسرة للقرآن، والنبي فسر بذلك، وقد جمع مصنفون يعني بالأسانيد المسندة الصحيحة المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا في ذلك أحاديث، سواء في أسباب النزول، سواء في يعني في تفسير القرآن وفي تفسير آيات الأحكام وكل ما يتعلق بذلك بارك الله فيكم. ولهذا قلت بل أفردت كتب يعني ومصنفات في التفسير النبوي، يعني أي السنة النبوية للقرآن الكريم، وإليك بعضها. فأما بيان مجمل يعني مجمل من القرآن الكريم كالصلاة، أنتم تعرفون هذا وتعلمون ذلك أنه كالصلاة يعني بحيث بما يتعلق بصفتها وبيان عدد ركعاتها ومواقتها والزكاة ومقاديرها وأحكامها ونحو ذلك من العبادة المذكورة في القرآن، فإن أمر بيانها وتفصيلها معثور ومذكور ومسطور في الكتب والمصنفات بصورة مشهورة مستفيضة كذلك. وأما بيان وتوضيح المشكل وتفسيره كذلك فمثاله ما جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم لما نزلت الآية، أي قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط، لما قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى كما تعلمون. هذا الرجل ماذا فعل؟ ماذا فهم؟ يعني قرأ لأنهم كانوا عرب خلص بالسليقة يعرفون العربية، لكن حمل الآية على ظاهرها حتى يتبين لكم الخيط، فأخذ كلمة الخيط على ظاهرها وبحسب تسمية ذلك والمسمى بذلك معلوم عندهم عرفا وعقلا وكذا ولغة ولا لا، فعمد إلى خيطين أبيض وأسود هكذا ولا لا، قال فعمدت إلى عقال أسود وإلى كذلك عقال أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي، أي المخدة هكذا ولا تحت الوسادة، الوسادة التي يتوسدها، فجعلت في الليلة يستيقظ، لما يستيقظ ينظر إلى الخيطين هل يتبين له الخيط الأبيض يتميز ويتجلى ويظهر أكثر من الخيط الأسود أم كيف، يبقى ينظر هكذا، وجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي أي شيء، ما يتبين له. إذن فغدوت لما أصبحت، انظروا الصحابة
لما يقرؤون ويستشكلون شيئا ولا يفهمونها ولا يفهمون تفسيرها وشيء، لا يعملون ويعملون يعني ما علق بأذهانهم ويتعصبون لذلك. قال أنا هذا الذي فهمته ما يهمني، المهم حسب ما عندي في الرأس. لا، تأكد من صحة ذلك ومن عدمه، تحرى ذلك، تثبت، تبين. نعم يا إخوان، لا تترك نفسك جاهلا أو على فهم وهو قائم على الوهم أو الجهل عياذا بالله. ولهذا قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، ذكرت له ما وقع، ما صنعت وما حصل لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، ليس هذين الخيطين اللذين أخذتهما وما فعلت وصنعت بهما، إنما ذلك البياض يعني السواد سواد الليل، وذلك البياض ضياء النهار. وأما تخصيص العام مثلا كهذا كأمثلة، وأما تخصيص العام من القرآن مثاله ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت الآية التي من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، أي ليس الذي تفهمونه وتعنونه بالتفسير، والذي فهمتموه كذلك، لا ليس ذلك. فما هو إذن؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ومن بعدين قال: ألم تسمعوا، بمعنى ألم تقرأوا، يعني السمع هنا، وقالوا كنا نسمع أو نعقل، يعني المعرفة والقراءة والسماع، من يقرأ كذلك، لأنه بالسمع والسماع تقوم الحجة، تفهمون الخطاب وتسمعون الروايات، أعني روايات العلم والأحاديث وما إلى ذلك، وتسمعون الدروس إلى غير ذلك. بل السمع أداة من أدوات ووسيلة من وسائل التعلم العلم. ألم يقول ربنا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه الثلاث الحواس الثلاث يعني كلها يستعملها صاحبها في العلم: القراءة يعني السمع للخطاب، والرؤية والنظر في الكتاب مثلا، والفؤاد كذلك الذي تعقل وتتدبر به كذلك، بارك الله فيكم. وأما تقييد المطلق من القرآن فمثاله ما ورد من قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فيعني بمعنى هذه الوصية التي يوصى بها الإنسان والتي يوصي بها الميت: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. معنى الوصية معروفة، فهنا هذه الوصية قد تذكر على إطلاقها وعمومها، وكأنك حر في لمن توصي، وكذلك بما توصي. وفي الحقيقة السنة قيدت كما جاءت الآية: كتب عليكم، تذكرون الحديث: لا وصية لوارث. المهم هنا الآية جاءت على إطلاقها ولا لا يا إخوان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الآية وردت مطلقة، حيث
لم يقدر يعني بمقدار الوصية، ما حدد ذلك أو عين ذلك، فجاءت السنة فعينت هكذا إذن وبينت مقدار الوصية أنه الثلث كما جاء كما سيأتي كذلك في حديث سعد، ها ولا لا؟ الثلث، وأما أو ما يقل عن الثلث، بمعنى لما نقول الثلث، الثلث هو الحد الأقصى، لأن النبي عبر عنه الثلث لسعد لما قالوا الثلث والثلث والثلث كثير ولا لا؟ والثلث كثير، بمعنى إن استطعت أن يكون أقل منه فذلك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق؟ انظروا تأملوا مع ما سيقوله ويعرضه ويسأل عنه وكيف كان جواب النبي وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفأتصدق بثلثي مالي، أي أكثر من النصف الثلثان؟ قال لا. قلت بالشطر، الشطر هو النصف، أي بالشطر أي نصف ما أملك وما أترك. قال لا. قلت الثلث، أي أقل من الشطر، أقل من النصف الثلث، يعني لأن الشيء ثلاثة أثلاث، الثلثان. قال لا. الآن بلغ الثلث، قال الثلث، قال الثلث كثير، حتى الثلث كثير. قال أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم، يعني أن تذرهم عالة فقراء يحتاجون ويسألون الناس، بمعنى يتكففون الناس، ترى دائما كف يرسله ويطلقه ويطلب به الصدقات والعطايا ونحو ذلك. المهم، ثم قال المصنف هكذا، وقوله كما قلت، وقول المصنف أي الإمام أحمد في الرسالة كذلك يعرف السنة، ما شاء الله، آثار رسول الله مفسرة تفسر القرآن، هنا قال وهي دلائل القرآن. فقول المصنف رحمه الله تعالى وهي دلائل القرآن يعني به ويريد به تأكيد وبيان علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم، وأنها وثيقة ودقيقة فلا يستغنى به عنها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي قول المصنف هنا كون السنة، كون السنة دلائل القرآن، أي تلك الآثار المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم دالة على الآيات الواردة عنهم، هكذا تبيينا وتوضيحا وتفسيرا وتفصيلا، ويتجلى ذلك يعني معنى وحكما من خلال استذكار واستعراض النصوص الشرعية الواردة والدالة على ذلك، ومنها على سبيل المثال ما رواه المصنف رحمه الله، أعني الإمام أحمد، لما أذكر دائما أذكر المصنف أعني به الإمام أحمد صاحب هذه الرسالة بارك الله فيكم. إذن ما رواه المصنف رحمه الله في مسنده من حديث المقدام بن معدي يكرب رضي الله تعالى عنه، يعني من قوله صلى الله عليه وسلم
ألا وإني أوتيت القرآن الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا لا يوشك رجل ينتني يعني ينعطف على أريكته هكذا على أريكته شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن بمعنى حسبكم القرآن اكتفوا بالقرآن لا تتجاوزوا القرآن لا تنظروا بعد نظركم في القرآن إلى غير ذلك أي الاستغناء بالقرآن. قال عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل لكم سيذكر لهم بعض الأشياء ليست موردة ليست واردة ليست واردة في القرآن الكريم فذكرها مشيرا إلى تحريمها هكذا ولا لا بأنه ما حرمه هو مثل ما حرمه الله تعالى يعني هكذا ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. المهم قال رحمة صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ألا ولا لقطة من اللقطة هو مال ضائع يجده غير صاحبه يعني كذلك اللقطة التي تضيع من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها تكون شيء زهيد يعني ممكن الناس اليوم عرفا لما تقع منه بعض الأشياء لا يبحث عنها حتى إن ذهب وتذكرها بعد أن غادر ذلك المكان لا يكلف نفسه عناء العودة إلى ذلك المكان والسؤال عن من وجدها أو البحث عنها خير. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. المهم قال رحمة صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ألا ولا لقطة من اللقطة هو مال ضائع يجده غير صاحبه يعني كذلك اللقطة التي تضيع من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها تكون شيء زهيد يعني ممكن الناس اليوم عرفا لما تقع منه بعض الأشياء لا يبحث عنها حتى إن ذهب وتذكرها بعد أن غادر ذلك المكان لا يكلف نفسه عناء العودة إلى ذلك المكان والسؤال عن من وجدها أو البحث عنها الأمر يستغني عنه فإن استغنى فلا حرج. المهم كذلك ذكر في يبين هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما سيأتي كذلك لما ذكر القرآن الكريم تحريم الجمع لما ذكر تحريم الجمع بين الزوجة التي تزوجها وهي زوجته أن يتزوج معها ويجمع كذلك ويضم إليها كزوجة أختها كما قال تعالى لما قال حرمت عليكم كذا كذا كذا إلى أن قال وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف لا يجوز الجمع بين الزوجة وأختها ولا لا جاء في السنة النهي كذلك وتحريم أيضا الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها وهكذا بارك الله فيكم. وعليه فإن القول بأن تفسير القرآن بالقرآن وكذا تفسير السنة يعني وتفسير السنة للقرآن
أي تفسير القرآن بالسنة النبوية الصحيحة متلازمان. لا بد

لابد أن يعرف هذا. وقد تقدم ذكر بعض الشواهد على ذلك، وفي هذا السياق يرد ويورد قول ابن كثير، قول بل ابن إب ليس ابن كثير، إبها ممكن سقطت كلمة، قول ابن أبي كثير هكذا، قول ابن أبي كثير. السنة التي أشرت إليها قبل قليل في بداية لما ذكرنا قول مكحول الشامي، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إليه إلى غير ذلك، فقول ابن أبي كثير رضي الله تعالى عنه رحمه الله: السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة، هكذا. إذن استغفر الله. نعم مسؤولش عليه. قلت إذا ذكرنا هنا في هذه، أريد هنا ذكرنا هنا حتى يعني نكمل هذا الباب، لأن لم يبقى من الوقت الشيء الكثير، وأعلم بأن الإخوان نبهوني بأنني استوفيت، ولكن أزيد دقائق قليلة. فالآيات كما تعلمون التي جاءت بهذا الصدد، وأن السنة بكل صراحة رأيتم كيف هي دلائل هذا القرآن الكريم، فيستدل على ذلك بما ورد في هذه السنة يعني، ويفسر بها القرآن الكريم يعني. ولهذا يتأكد يعني، وعلى هذا وكذلك وبه يتأكد كون السبيل الصحيح والدليل الصحيح على كون فهم كتاب الله تعالى بوجه صحيح أن يكون ذلك على ضوء السنة، فهي المبينة وهي المفسرة والدالة عليه كما تقدم ذكره. ومن كان كذلك وعلى ذلك فهو الأعلم بكتاب الله والأفهم لمعانيه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن، كما ذكر الله، تذكرون هؤلاء المجادلون، تذكرون هؤلاء المجادلين الذين يبتغون الفتنة من مجادلاتهم بالباطل والجهل المركب والضلال المبين وما إلى ذلك، يعمدون ويتقصدون ويلتمسون ويبتغون ويتبعون ما تشابه من الآيات، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وأهل السنة يؤمنون بالمتشابه، يؤمنون بالمتشابه ويردونه إلى المحكم، وكذلك يفسرون القرآن وهذه الآيات بالسنة، فترفع عنها تلك الشبهة وذلك الذي علق بأذهان الناس. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما بين كون هؤلاء الناس يعني يأخذونكم بالشبه، كأنه يجادلونكم بالشبه، يقابلونكم بالشبه، يريدون عليكم ويستدلون، يعني سبحان الله، كأنها الآية المحكمة والمفصلة
والتي لم يرد غيرها في هذا الباب والبيان. فقال رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال فخذوهم بالسنن، فخذوهم بالسنن، قابلوهم بالسنن، واجهوهم بالسنن، إن اقتضى الأمر المجادلة فجادلوهم بالسنن فتفحمونهم وتغلبونهم وتظهرون عليهم. نعم يا إخوان، فإن أصحاب السنن، انظروا، قال هذه الآيات قد يأتي في بعض المجملات وبعض المبهمات وبعض المشكلات وما إلى ذلك، فأنت لما تفسرها بالسنة تفهم الآية فهما صحيحا، تفهم الحكم فهما صحيحا، تفهم مدلولها ومرادها ومقتضاها يعني على الوجه الصحيح. قال لأن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. خذوا هذا كشعار، أصحاب السنن الذين يستحضرون، الذين يستظهرون، الذين يستصحبون، الذين يستشعرون، الذين يستبصرون، هؤلاء بكل هذا ينتصرون على غيرهم. والسنة النبوية إذن يا إخوان، ولهذا قال أعلم بكتاب الله، والسنة النبوية في علاقتها بالقرآن ونسبتها إليه لها معه في بيانه ثلاثة أوجه، ذكر أهل العلم أنها على ثلاثة أوجه. القسم الأول أنها ترد، أي السنة تأتي موافقة للقرآن ومؤكدة ومقررة لما جاء فيه من أحكام، فقد جاءت السنة مؤكدة لكثير من الأحكام، ومن تلك التأكيدات ما جاء في القرآن الكريم من إجاب الله تعالى، من إجاب الله تعالى الصلاة وكذلك الزكاة والصوم والحج، فجاء كذلك ذلك في السنة، فجاء في السنة بيان ذلك ووجوب ذلك، كما في قوله تعالى نجد آيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر آيات كثيرة، كذلك جاء مثل ذلك في السنة، منها حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هكذا، وكذلك بل والحج وصوم رمضان. هنا بينما في حديث عمر يقدم الصوم على الحج للتنبيه، رواية، حتى وكذلك ما جاء في القرآن كذلك، فقد جاء في القرآن بر الوالدين، وجاء مثل ذلك موافقا له في السنة كذلك، يعني وأمثال هذا كثير جدا. القسم الثاني أن يرد في القرآن مثلا النص مجملا هكذا فتفسره السنة، مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فوردت السنة فجاءت كذلك السنة بتفصيل ذلك حيث بينت مواقيت الصلاة هكذا الصلوات الخمس وعدد ركعاتها، وبينت صفة أدائها حيث قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك بيان أحكام الزكاة من مقاديرها وأوقاتها وأنواعها، وبيان مناسك الحج كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ولقد تقدم قسم تفسير السنة بالقرآن. والقسم الثالث أن ترد في السنة، هذا قسم آخر وهذا كذلك متعلق بالباب،
وهي دلائل كذلك ومفسرة ونحو ذلك مما ذكر الإمام أحمد في رسالته. والقسم الثالث أن ترد في السنة أحكام زائدة على ما ورد في القرآن الكريم فيجب هنا العمل بها، وهو الذي دل عليه أهل السنة والجماعة. مثال ذلك ما جاء في القرآن الكريم، ذكرنا هذا قبل قليل، الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وجاءت السنة بحكم زائد في هذه المسألة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجمع، يعني لا يجمع بين المرأة، يعني يجمع بين المرأة على يعني خالتها، يعني هكذا لا يجمع بين المرأة وخالتها وكذلك عمتها كما ذكرنا، هذه زيادة. وبينما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه ونحو ذلك. ثم أي نعم سنتوقف عند هذا إن شاء الله. خلاص قلت الحديث لما أشار إلى لا يجمع بين المرأة وعمتها وكما ذكرنا وبين المرأة وخالتها، كذلك يعني ينبغي أن يعلم أنه ورد في السنة من المحرمات ما لم يرد ذكرها في السنة في القرآن الكريم، وذكرنا ذلك مثل تحريم الحمر الأهلية ولا لا، وكذلك هنا ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع، وكذلك تحريم كل ذي مخلب من الطير. ثم قال المصنف انظر لما أشار إلى كون السنة آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تفسير القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن الكريم وأنها دلائل القرآن الكريم، قال بمعنى هذه المسائل واردة إلينا ومروية كذلك ومنقولة كذلك بتمام العدل، العدالة أعني بالعدالة والضبط وصحة الإسناد وكل ما اشترط العلماء من شروط الرواية حتى تكون معتبرة، حتى تكون محكمة، حتى تكون كذلك صحيحة متلقاة بالقبول والعلم والعمل، هكذا ولا لا؟ فيبين بأنه هنا مسائل الاعتقاد، ما ورد في مسائل الاعتقاد لا يصح أن يخوض الإنسان فيه بمجرد عقله ومحض تخمينه وكذلك رأيه واجتهاده، فهذه الأمور العقلية والاجتهادية ونحو ذلك فلا يجوز أبدا، لأن مسائل الاعتقاد ومجالات الاعتقاد وأصول الاعتقاد لا مجال للعقل فيها، وليست مرتعا للاجتهاد أبدا. ولهذا انظروا ماذا قال، هذا تقعيد وتأصيل، قال المصنف رحمة الله عليه ليس في السنة قياس، أي السنة لا تثبت بأقيسة يضربها الناس من عقولهم فيقرون شيئا وينكرون ويثبتون ما يشاءون ويحبون ويهوون ويشتهون ويقررون وكذلك ينفون أو نحو ذلك. ما يقصد أنه ليس في السنة ذكر القياس،
أو مسائل تدل على القياس. إذا كان في مسائل عملية فقهية فلا حرج، بالعكس وزيد حتى هذه المسائل مردها، منشأها، مصدرها، مناطها، معتمدها، أصلها، السنة، الوحي، الكتاب والسنة. لما؟ لأن الأصل في القياس نفسه يا إخوان هي أنك تعمد إلى مسألة، إلى قضية حصلت، هذه المسألة تريد أن تعرف وتجد لها حكما في الشرع بالكتاب والسنة، فتنظر فيما يشبهها وفيما يماثلها، أي في شيء مثلها، في وصفها وصفا ملائما ومؤثرا، يعني أو يعني تشترك هي وإياه في الوصف. هذا الوصف هو الذي يشير إليه العلماء بالعلة، هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم مثلا، ويلزم من عدمه عدم مثلا. فإذا أنت تعرض هذه المسألة على مسألة ورد في حكمها نص، وهي الأصل في هذه القضية، ورد في حكمها دليل شرعي، فتريد أن تعمم حكم ذلك الأصل على الفرع الذي تريد أن تجد له حكما ملائما مناسبا، أو يكون مشتركا أو عاما. ولهذا يشترط في القياس 4 شروط: الأصل وحكم الأصل والفرع هكذا والعلة هكذا، ولا لا؟ ويمكن اختصارها في جملتين أو كلمتين: المقيس والمقيس عليه. فلهذا لما تنظر في الأصل تقول إيش هو حكم الأصل، أي دليل الأصل، ما هو الدليل؟ قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحكم الثابت. فإذا هذا الحكم حكم الأصل دليل، فهذا تالي. أما القياس الفاسد هو المقصود الذي منشأه العقل، مجرد العقل والتفكير والتأويل وما إلى ذلك، ومنشأه أيضا ومداره عليه وكأنه هو مناطه، هذا ما يصلح كقياس الشيطان الرجيم. أول من قاس قياسا فاسدا هو الشيطان، قال أنا خير منه، هكذا ولا لا يا إخوان؟ فقال رحمة الله عليه: ليس في السنة قياس ولا تضرب له الأمثال، كذلك لا تضرب للسنة أمثال. والمقصود بالسنة هنا ليس مطلق السنة وعموم السنة، إنما معنى السنة هنا ما هو؟ السنة عندنا التمسك كوترى السنة، ثم يذكر القدر وما إلى آخر ما سيذكره إن شاء الله بعده من مسائل الاعتقاد، فيشير إليها ويعبر عنها ويصطلح عليها بعبارة السنة. فالمقصود هنا ليس في السنة، أي ليس في العقيدة، هذا هو المراد. أي معنى السنة هنا المراد به، ولهذا الكتاب اللي سماه السنة، أصول السنة، الإمام أحمد سمى أصول السنة يا أخي، معنى أصول العقيدة، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذا إذن. ولهذا قال: ليس في السنة قياس ولا تضرب كذلك، يعني لها الأمثال، ولا تدرك في الحقيقة، هذا التصحيف، نعم، ولا تدرك
المهم هذا ما يكتب، ما في مشكلة. ولا تدرك كذلك بالعقول والأهواء. قلت باختصار شديد وبإيجاز وبسرعة حتى لا أشق عليكم، يريد المصنف هنا بالسنة ويعني بها العقيدة، أي المسائل العقدية، حيث أشار إلى ذلك في مستهل هذه الرسالة الموسومة بأصول السنة، إذ تناول واستعرض تقريرا وتحريرا فيها المسائل العقدية. ولقد تقدم ذكر وبيان كون المسائل العقدية توقيفية لا مجال للعقل والرأي والاجتهاد فيها، كما قال تقدم في الحقيقة هذا، كما قال ابن تيمية: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. وأن مبناها ومدارها على الأدلة النقلية السمعية والنصوص الشرعية المروية، فلا يوجد يعني في الحقيقة ولا يدخل فيها قياس، يعني

رمضان، هذا الذي يأتي مخالفا للسنة، لهذه النصوص والأدلة، لهذه الأصول والمسائل الثابتة الشرعية، فهو باطل وضلال مردود هكذا صراحة. وهو الذي عناه وأراده بقوله ليس في السنة قياس، بل لا يلتفت ولا ينظر، فضلا عن كونه لا يذكر ولا يعتبر. قال المصنف في موضع آخر: ينبغي للمتكلم أن يجتنب هذين الأصلين في الكلام في مسائل الاعتقاد. انظروا، قال في مسائل الاعتقاد مثلا في موضع آخر حتى يؤكد ذلك، ينبغي يعني للمتكلم المتحدث الذي يتحدث عن مسائل العقيدة وهذه يعني أصول العقيدة وهذه المسائل التوقيفية التي تثبت ويعني وتنضبط كذلك ب وترتبط أيضا بالنصوص والنقول الشرعية، يعني يجتنب حين الكلام بالكلام المجمل، ولا كذلك الكلام بما بالقياس وما نشأ منه. هاي نشأ منه، نعم، يريد بذلك بارك الله فيكم، يريد بذلك اجتناب النظر والعمل بالقياس قبل البحث والنظر في السنن والآثار، وذلك يؤدي إلى إرادة واستعمال القياس. يعني لو ينظر ويبدأ في النظر في الأمور العقلية والأقيسة العقلية والآراء الفكرية، أكيد يغتر بها ويقتنع بها وتنقدح في نفسه وترسخ في عقله وتؤثر في فكره، فيصبح ينظر إلى تلك الآثار والأدلة من منظور هذه الأشياء ويحكم عليها بمقتضى حكم تلك الأشياء. شايفين؟ إذن ولهذا إياك أن تبدأ بالنظر في غيرها، انظر في هذه الأصول، دائما البداية بالأصول. رأيتم لما أنكروا على من أقبل على التعلم يبدأ بالفروع قبل الأصول، كما قيل قديما: أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ وكيف جهلت علم أصل الأصول؟ إذن هذا نوع ما استنكار، ينكرونه عليه ويذمونه به ويردونه عليه ولا يقبلونه منه. إذن ولذلك المصنف يريد بذلك اجتناب النظر والعمل بالقياس قبل البحث والنظر في السنن والآثار، وذلك يؤدي إلى إرادة واستعمال القياس ومعارضة السنة. لهذا حرم، يعني في الحقيقة نهى، أقول نهى وجزم في بذلك وصرح بعدم جوازه كذلك، بل وصرح بالنهي عنه. وإنما الواجب عليه أنه إذا ومتى ما ورد النص الشرعي لزمه أن يبادر إلى التسليم. انظروا، إذا ورد النص الشرعي ما الذي يلزمه؟ التسليم والانقياد له، التسليم. قال مثلا، نجد آية مثلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا اضطراب، لا تردد، لا شك، لا يقول لا لعله يعني كأنه يعني ما يقتنع، لا، يجد قناعة تامة، يقين تام، اكتفاء واستغناء تام وعام. ما شاء الله ما شاء الله، ويسلم

0: سلم ما شاء الله. ولهذا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الذي أشار إليه المصنف قال بل يعني لزمه حينئذ أن يبادر إلى التسليم والانقياد له، فإن فيه الكفاية والغنية، فلا يلتفت إلى رأي أو قياس أو اجتهاد، بل هو كما قال تعالى الآية التي ذكرناها هكذا. إذن وكما هو مقرر في القواعد الشرعية عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه لا قياس في مورد النص، أي مع وجود النص هكذا ولا لا، لا اجتهاد مع وجود النص، ولا يقابل أو يعارض ذلك بعقل أو قياس. فالمراد من قول المصنف إذن بنفي وذم القياس إنما هو يقصد القياس العقلي، القياس الذي منشأه ومبناه ومرده ومناطه ومظهر، يعني عقلي محض مجرد. إذن فالمراد من قول المصنف بنقيه وذم القياس إنما هو القياس العقلي، وهو القياس الفاسد. أما القياس في المسائل الشرعية العملية الفقهية فهي التي يدخلها ويكون فيها القياس الجلي الصريح الصحيح، ألا وهو القياس الذي يستند كما ذكرنا إلى النصوص الشرعية ويستمد يعني كذلك حكمته وأحكامه من الأدلة الشرعية، حيث يكون الوصف المشترك الجامع بين الفرع والأصل أي المناط، وهو الوصف المناسب لشرع الحكم هكذا ولا لا، أي العلة عندهم، والعلة والمعلول يدور مع علته ولا لا، وجودا وعدما. فهذا النص إذن هكذا من الأقيسة العقلية المنهي عنها، التي بكل صراحة يسوقها ويوردها أصحابها، بمعنى أنهم يريدونها لما بغرض ما وماذا يقصدون ويرمون ويبتغون، ماذا هدفهم؟ إنما لمعارضة ومناقضة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أدري إذا كان، سامحوني نترك، أعلم بأنه ممكن فيه تعب وإرهاق، سنستمر ونستأنف في المساء إن شاء الله بعد صلاة العصر. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
2: آمين.
3: قال المؤلف العلامة والمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الخامس: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو يصدره من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه، خصوصا أبوه يعقوب، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعزمت شدتها، فعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان.
2: نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل الخامس الفائدة 14: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. إيمان كامل، يقين، طمأنينة بالله وبذكره. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل هو الوحيد الذي تطمئن به القلوب. لو ذهبت إلى أرقى المستشفيات الدنيا من أجل أن تداوي وسواسا أو اضطرابا أو توترا عصبيا أو قلقا، لا ولن تصل إلى ذلك سبيلا. الله تعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إلا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله يقلبها كيف يشاء. فكيف تطلب شيئا من غير الله تبارك وتعالى وهو بيد الله؟ مستحيل. حتى ولو ادعى الناس بأنهم مطمئنين كذابون. ولذلك قال عمر: إننا في نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعض السلف: إنه لتمر على القلب ساعات يطرب بها القلب. فنقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنه لشيء كبير. فيوسف عليه الصلاة والسلام مرت عليه محن وإحن وأزمات، سجن، كل أزمة كافية بأن تقسم ظهر الرجل. أخذ من أبيه، رمي في البئر، اشتري بيع كعبد، صار في القصر، اعتدت عليه امرأة العزيز، ثم تكالبت عليه النسوة، ثم أدخل السجن. أزمات وابتلاءات ومحن واحدة تلو الأخرى. لولا الإيمان الكامل والطمأنينة بالله عز وجل وذكر الله عز وجل لا هلك. فذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أكثر من 100 فائدة لذكر الله، بل عفوا فوائد، وإنما الوابل الصيب، الوابل الصيب هو تلخيص لكتاب شيخه الكلم الطيب. وكم اعتنى الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم بهذا الجانب في كل كتبهم، كل الكتب تجدونهم يكررون هذا ويؤكدون عليه. ذلك أن القرآن أكد على هذا الأمر، ولم يأمر القرآن بالإكثار من شيء حاشا الذكر، مثل ما كنا نقرأ في سورة الشعراء في الصلاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالكثرة. وللإمام السعدي أيضا في كتبه مثل فضل الإسلام ومثل منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، بل كتب منظومة في ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف قربك أو بعدك من الله فانظر إلى حالك مع الذكر. وحال السلفي مع الذكر ليس كحال الصوفي والطرقي والمبتدع وصاحب الهوى وغير ذلك، لأن السلفي يذكر الله بالتوحيد ويعلم ماذا يقول ويعتقد ماذا يقول ويفقه ماذا يقول. أما أصحاب السبحة فإنهم يلعبون بذكر الله، يدعون ذكر الله وهم عن ذكر الله غافلون. ومن مؤلفات الشيخ كتابه شجرة الإيمان، بيان شجرة الإيمان، وذكر فيه فوائد الإيمان فوائد الذكر. واعلم أن بالذكر يكون الله معك، المعية الخاصة التي تعني التأييد والنصرة والفوز، المعية الخاصة، لأن الله مع عباده يسمع ويرى، هذا عباده عموم العباد. وهناك المعية الخاصة التي تكون لأهل الذكر، أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، حين يذكرني. فالذكر والإيمان لهما الأثر البالغ في حياة المؤمن عند الشدة، عند الكرب، عند الهم، عند الغم، عند الكدورات، عند الأزمات، عند المصائب، عند الرخاء، عند الفقر، عند الغنى، في السرور يذكر الله، وفي القرح يذكر الله، في الشدائد يذكر الله، في الضيق يذكر الله، في اللأواء يذكر الله. ويجد الثمرة يتلذذها. هذه كلها اتصف بها يوسف عليه الصلاة والسلام. وعندهم الأئمة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة، أمرهم الله بالذكر، مثل ما قال الله تعالى لزكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولذلك لما كان ذكرهم لله عز وجل دائم وصادق وبعلم، يذكرون الله على علم، يعلم ما معنى سبحان الله، ويعلم ما معنى الله أكبر، ويعلم ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي ولا قوة للتحول إلا بالله. لا حول، لا تحول لي من حال الفقر إلى الغنى، ومن حال الكرب إلى الفرج، ومن حال الهم إلى الفسحة، ومن حال الضيق إلى السعة، ومن حال الظلم إلى النصر والنصرة، ومن حال كذا لا تحول لي. ولذلك من اشتدت عليه الأمور ووقف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يعلم ماذا يقول، معنى لا تحول لي، لا أستطيع أن أتحول من هذا الحال إلى الحال الأحسن إلا بالله. مثلا المؤمن حينما يقول المؤذن هيا على الصلاة، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يكون في بيته. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يقول يا ربي حولني من بيتي إلى المسجد في ظرف قصير لأدرك الصلاة وأدرك تكبيرة الإحرام وأدرك تحية المسجد. لا تحول لي إلى من بيتي إلى المسجد إلا بإذن الله، إلا بالله تبارك وتعالى. فهو يقولها بفقه يعلم ماذا يقول. الحجاج أمرهم الله سبحانه وتعالى بذكر الله، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. لأنك مثلا وانت في البيت ولم تجب المؤذن، غالبا نجربها، إذا لم تجب المؤذن غالبا لا تدرك الصلاة، ولا تدرك على الأقل لا تدرك تحية المسجد، ولا تدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. لكن إذا خفت وحضرت القلب وذكرت الله عز وجل وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات مع الأذان، وتضرعت إلى الله بذلك، وكنت راغبا وراهبا وطامعا ومتوكلا ومحضرا لمقامات العبودية، وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، وفقك الله. موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر وفرعون وراءه مع صولجانه، قال له أصحابه إنا لمدركون. فموسى مو كما سائر الناس، قال كلا مطمئن، مع أن فرعون بقي له 4 أمتار لكي يصل إلى موسى. فقال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا مستحيل، إن معي ربي سيهدين. كيف قال معي ربي؟ لأنه وهو يمشي ويذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى أوصاه في أول الأمر عندما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ذهب إليه ولا تنيا في ذكري، يعني لا تنقطع عن الذكر، لا تنيا في ذكري، لا تنقطع عن الذكر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب أنت بعد انتهاء المحاضرة إلى البيت وابحث على كلمة كثيرا كم وردت في القرآن الكريم ومع أي عبادة من العبادات، تجدها أكثر ما ذكرت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. والمصائب إذا جاءت يقابلها المؤمن بالإيمان فلا تزيده إلا قربا من الله تبارك وتعالى وطمأنينة، مثل ما وقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام السحرة وألقى السحرة حبالهم، ماذا قال لهم موسى وهو مطمئن؟ ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا الملك ملك الله، الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بعض الناس حينما تصيبهم مصيبة يترك حتى الفرائض، يقول عندي مصيبة، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما تجي البأساء والضراء عليك أن تزداد قربا من الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ليتهم عندما يأتيهم البأس يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم من عدم ذكر الله. فبعض الناس عندما تأتيه المصيبة ينشغل عن الفرائض ويترك النوافل، يكون مثلا يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي القيام ويصلي، ويأتي بأفكار الصباح وأفكار المساء وأفكار الصلاة وأفكار الأحوال والخروج والدخول، لما تأتي المصيبة يقابل الناس، يقابل الناس ويبقى يشكي للناس ويبكي للناس ويشكو حال الله لخلقه، وهذا من الخذلان الذي يخذله الشيطان. بعضهم يترك حتى الفرائض ليس النوافل فقط. وبعض السلف عندما تأتيه المصيبة لا تعطله حتى على قيام الليل، ولا النوافل ولا الصوم ولا الأذكار ولا الأوراد ولا الصدقات، لا تغير بهم الأحوال، القلب يحزن والعين تدمع ويبقى ما نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقول إلا ما يرضي ربنا. فيوسف لم تشغله المصائب عن تلك الوظائف الإيمانية، الذي يضطرب قلبه لا سبيل لتهدئة هذا القلب وذهاب الوساوس والهواجس إلا بذكر الله. ولذلك كثير من حتى المستقيمين عندما يصيبه ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه سحر، تجده بدل أن يلجأ إلى الله يذهب إلى الراقي، والراقي ماذا عسى أن يفعل لك؟ ما يفعل لك إلا ما تستطيع أن تفعله من قراءة القرآن، فيتعلق بغير الله. ولذلك كان الذين يسترقون يخرجون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم تعلقوا بغير الله. كان صلى الله عليه وسلم كما تصفه عائشة رضي الله عنها إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لما وقع الكسوف خرج يجر رداءه. كيف يجر رداءه؟ ليس له الوقت لكي يلبسه، يجره بيده ودخل الصلاة حتى انكشف الكسوف. قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمرء عند المصائب، عند الشدة، عند الفقر، عند الأزمة، عند الضيق، عند الظلم، له عبوديات أكثر من العبوديات التي كانت في الرخاء. من عبادة الله ومن ذكر ومن سجود ومن تضرع واستغفار. ما الذي فرج على يونس وهو في ظلمات البحر وظلمات الحوت وظلمات الليل؟ ما الذي فرج عنه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليلا ونهارا. بقي أسبوع أو شهر هو في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام ابن القيم ما دفعت الشدائد والكروبات بمثل التوحيد، لأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت توحيد الله، سبحانك لا شريك لك، إني كنت من الظالمين اغفر لي ما حصل مني وفرج عني ما أنا فيه من الكرب. فالإيمان بكل معانيه، ما هو الإيمان؟ 64 شعبة أو 70 شعبة. عندما تأتي الشدائد تجمع مقامات الإيمان كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا رأوا الكسوف ماذا؟ يصلوا ويتصدقوا ويستغفروا ويلجؤون إلى الله عز وجل حتى ينكشف، لأن الإيمان يورث ويثمر في قلب المؤمن ثباتا في تقلباته كلها، ويستحضر منة الله ويطمئن. أنا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث في الذكر ذو شجون، الحديث عن الذكر ذو شجون، ذا أهمية طويلة وعريضة. على أننا نذكر أن ذكر السني السلفي ليس كذكر عامة الناس، ولذلك ينبغي أن تعرف كل ألفاظ الذكر وماذا تعني. وللإمام ابن القيم في بدائع الفوائد كلام عظيم وجميل في هذا الباب، في معرفة معاني الذكر وأن لها الأثر. يعي ما يقول، لا يقولها وقلبه غافل لاهٍ، وإنما عندما يقول سبحان الله مثلا يعني تجلى الله، تنزه الله، تقدس الله، تعالى الله، تبرأ الله من ماذا؟ من الشريك والصاحبة والولد والنقص والوالد، هذه تعنيها كلها سبحان الله. ولذلك كانت سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان. فالذي يقول الكلمة ويقولها بقلب كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك كان شيخ الإسلام إذا قيل له عن أحد أنه مسه جن أو سحر أو غير ذلك يقرأ عليه آيات قليلات مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للممسوس أخرج عدو الله أنا رسول الله فيخرج مثل الدخان. فارحم نفسك بهذه المعارف وهذه الفوائد. استحضر الإيمان، كمال الإيمان، الإيمان الكامل، اليقين. اليقين مثل ما ذكرت لكم عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه عنده يقين لما قال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا، عند يقين فهناك فرج لأن الله وعده، الله لا يخلف الميعاد. بسبب هذه الكلمة فرج الله، أمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الشهم الكبير جدا، وذهب يمشي في اليبس.
3: ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة.
2: قال: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بقوله أو فعله، وأنها لا تنافي التوكل بل هي من جملة الأسباب، بل توافق قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. من ذلكم أن يوسف قال للساقي، قلنا كين الساقي وكين الخباز، الخباز مات صرب، والساقي رأى يوسف في المنام أو تعبير منامه أنه سيخرج، وقال اذكرني عند ربك، فاستعان به من باب الأسباب ليس من باب التوكل، لأن التوكل هو على الله عز وجل. لأنك في الاستعانة يشترط فيها ثلاث أمور: حاضر، قادر، حي. حي قادر، حي قادر، حاضر موجود، لأن أهل الشرك قد يدعون حاضر قادر غير موجود، حاضر قادر غير موجود، كمن يدعون أشياخهم إذا كانوا بعيدين عنهم. أهل التصوف يقولون لمريديهم وأتباعهم إذا سافروا يقول له خذ هذه الصورة صورتي، إذا اشتدت بك الأمور فأخرج الصورة، أخرج الصورة. اليوم الصورة موجودة في الجوال وقد لا يجيبه شيخه بالجوال، شيخه ربما ما عنده جوال، فيخرج الصورة ويصير يدعو الصورة، هو غير حاضر وغير غير قادر وغير موجود، لا حاضر ولا قادر ولا موجود. هي لو نقص شرط واحد فلا يجوز أن تستعين بالشخص، لا تستعين بالشخص ولا تسأله، لا تسأل ولا تستعين، لا تسأل ولا تستعين بمن كان لا حاضر أو لا قادر ولا لا حاضر ولا قادر ولا حي، قد يكون ميت يدعون ميتا، وقد يدعون غائبا، وقد يدعون غير قادر. فهذا الساقي سوف يكون مع سيده وهو قادر وهو حي، فقال له يوسف اذكرني عند ربك، وقل له بأن هناك شخص عنده كذا وكذا. فيوسف لم يترك التوكل ولم يعلم الغيب أن سيده سوف أو سيد الساقي سيكون عنده رؤية، لا يعلم، وإنما من باب اتخاذ الأسباب

الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. قال قبل هذه الكلمة قال كلام: المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في كل من المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه الخير، إلا أن الخير متفاوت، متفاوتون في الخير. قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمن القوي مثلا في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم. المؤمن القوي في حفظ القرآن خير من المؤمن الضعيف في حفظ القرآن. المؤمن القوي في تحرير المتون والجلوس إلى الحلقات خير من المؤمن الضعيف الذي يعني لا يحضر الحلقات ويحضر نادرا. فالذي يحضر دائما خير وأحب إلى الله، يحبه الله أكثر من غيره، هذا قوي. هناك المؤمن القوي في النوافل، في الضحى والرواتب والليل وغيره. هناك مؤمن قوي في الذكر خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هناك المؤمن القوي في الصدقات، ما مثلا مزقه الله ماذا؟ قارورة من ماء، تراه ماذا؟ ينفق، ينفق وربما ينفقها كلها إذا كان عنده استغناء، لأن الشيطان يعيدك ماذا؟ الفقر، يقول له لو تنفقها ستبقى عطشان. لكن هناك عنده قوة يقول لك أنا أنفقها وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ايش معنى هكذا؟ ينفق، سلطه الله على نفقته في الخير في الحق. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، سلطه على المال، كأن هذا المؤمن تسلط على المال فصار ينفقه. المتصدقون ليس عندهم خوف من الفقر، عندهم إيمان، عندهم يقين. لو عنده درهمان ديناران ينفق أحدهما ويبقي الثاني، وهناك من عنده 1000 دينار أو 2000 دينار ينفق 10 دنانير، أيهما أفضل، الأول أم الثاني؟ أجيبه، ها الأول، لأن هذا قسم ماله نصفين والثاني أخذ منه جزءا يسيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: غلب دينار أو درهم 1000 درهم،
ألف درهم، لأن الأول كان عنده ديناران أو درهمان، أنفق أحدهما وأبقى الثاني. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الذي يعمل ويبكر ويكسب وغذى خير من الذي ينام في كل شيء وفي كل خير. كيف يكون المؤمن القوي؟ كيف يكون قويا لكي يكون خيرا وأحب إلى الله؟ يحرص ويستعين ولا يعجز. حرص على ما ينفعك، استعين بالله ولا تعجز. وأنه إذا أصابه شيئا لا يقول لو لو لو لو، إنما لو تفتح عمل الشيطان، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل. فيوسف عليه الصلاة والسلام توكل على الله واستعان بالحي القادر، الحي الحي القادر الموجود، حي قادر موجود. فأنساه الشيطان ذكر ربه. اسمعوا جيدا وافهموا، هذا هو الفهم الذي ذهب إليه المفسرون من الأئمة، لأن هناك من أخطأ في هذا الفهم فقال فأنساه الشيطان ذكر ربه، ظنوا بأن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه، حاشاه، وتعالى الله أن ينسى نبي ذكر ربه. وإنما الساقي لما دخل القصر وبقي مدة سنوات نسي أن يذكر ربه بأن هناك رجل في السجن، فأنسى الشيطان الساقي، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر ربه بحال يوسف وبشأن يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه. لأن يوسف من عباد الله المخلصين، لا يمكن أن ينسى ربه. وهو قال الله عنه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكل ما يقوله بعض المفسرين بأن يوسف نسي ذكر ربه وترك التوكل، هذا من الطعن في النبوة، في نبوة يوسف. قال الشيخ ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب الناجي، مع أنه جاءه بعد السنوات. الناجي هذا الساقي دخل القصر، وليدخل القصر ربما في الشهر الأول وفي العام الأول ليكون في منزلة، لكن نظرا لأنه دائما يرتاد على الملك، وهو موضع ثقة، هو موضع ماذا؟ ثقة، لأنه ممكن الساقي يجعل سم في الخمر فيشربه الملك فيموت، معناه صاحب منزلة عند الملك. ومع ذلك مضى سنة وسنتين سبع سنوات لم يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أنه تفضل عليه بعد فضل الله بمنة عظيمة، أنه بشره بأنك ستخرج من السجن وتدخل للقصر وتصير من المقربين للملك. مفروض هذه ما ينساها،
حتى وقع ما وقع للملك، واشتدت الحاجة والضرورة عند الملك، وعجز الكهنة والكهان والسحرة والعرافون والقصاص عن تعبير رؤيا الملك. جاء هو وذكر بعد أمة، بعد أمة، بعد من مضت أمة، كما قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. مضت أمة، ذكر بعد أمة، وقال يعني أنا أعرف واحد، وانظر ماذا فعل، وانظر قال الآن اذهب إليه. وذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن بعد أمة، ويوسف من إخلاصه، ونشاهد يا أخوانا من إخلاصه، يعني لما جاءه الساقي وقال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، مباشرة يوسف ما قال له: وين الخير اللي قدمته لك أنا؟ أين العهد؟ ألم أقول لك اذكرني؟ وين الصداقة؟ وين كذا؟ ما قال له شيء، وهذا من إخلاصه، لأنه لا يريد أن يتوسل بالأعمال الصالحة من أجل مصلحته، مع أنها مصلحة، مصلحة يعني تزيده عبودية بعد الله، يعني عند الله عز وجل. لما يكون الإنسان حر ليس كما يكون مسجون، السجن يعني قهر وعذاب عفاكم الله. مباشرة قال له: تزرعون سبع سنين دئبا؟ قال: سوف تأتيكم يعني سبع سنوات خصبة، وبعدها تأتي سنوات شدة، ومن من النافلة القول ومن النصيحة أن تفعلوا كذا: تزرعون سبع سنين دأبا مجتهدين، تضاعفون الزرع،

أبا مجتهدين تضاعفون الزرع، ثم تأتي 7 سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن، والذي حصدتموه اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا وجبة بدل 4 وجبات، بدل 4 وجبات، فطور الصباح والغداء والأمسية والعشاء وغير ذلك، كلوا وجبة واحدة. وين المقابل؟ لله تبارك وتعالى، لأنه سينقذ بشرية. ما قال لها مقابل ذلك ماذا ستعطوني، هذا من إخلاصه وكمال خلقه، هذا من إخلاصه ومن كمال خلقه أنه لم يعاتبه، مع أنه جاء بعد 7 سنوات أو أكثر، لأن الله قال أمة، مع أنه وصاه وهو يعلم أنه ستكون له مكانة وجاء لحاجة عظيمة، ولو لم يقل له الحل لهلكت مصر والشام والمدن التي حولها. هذا الموقف وبعد أمة من الناس وجاءه لمصلحته لم يقل له ولا بنت شفة من اللوم، وهذا أيها الإخوة الكرام فائدة لنا جميعا، أننا نتقي الله. أحيانا بعض إخوانا يقصرون في حقنا، هذا كافر قصر في حقه لم يلومه، كيف وبينك وبين أخيك الأخوة الإيمانية وظل عرش الرحمن، عندما يغلط أدنى غلطة تضربه بالحسام المهند تقطع رأسه، ويكون ذلك سببا في الفرقة بينك وبينه، وتجد نفسك أنك فعلت ذلك ليس إخلاصا لله وإنما انتصارا لنفسك. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، لا تنتصر لنفسك، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، كونوا أنصارا لله، من أنصاري إلى الله، نحن أنصار الله. كم وقعت من الفرقة والتمزق من أجل حظوظ النفس بين الإخوة، وتعطلت الدعوة، تعطل العلم، تعطل اللقاء، ويعرض هذا ويعرض هذا، وشانت القلوب. ولذلك هذا من أعظم الفوائد، يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالإخلاص، لأن الشيطان وراء ابن آدم كما قال الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء،
ما أحسن أن يقول الإنسان إذا سولت له

نفسه أن يلوم أخاه أن يقول هذه تحت قدمي أتركها لله، أحلم على أخي، سامح الله أخي. انظر يوسف ماذا فعل به إخوته، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. والرسول فعلوا فيه ما فعلوا، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رجل قتل ابنته زينب عندما كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة، ولما دخل مكة فاتحا صار ذاك القاتل كلما دخل بيتا طرده. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت الفلاني ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، حتى وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من يديه، قال ما لك؟ من أنت؟ قال أنا الذي قتلت ابنتك زينب. قال اذهب فقد غفرت لك، عفوت عنك. ابنته فالانتصار للنفس عطل كثير من مصالح الدعوة إلى الله عز وجل. وقد تمر على الأمة على الجيل ماذا 25 سنة ما فيه دعوة، لا يوجد دعوة أبدا، لا يوجد تعاون على الدين. قال المسجد الفلاني أنا لا أدخله لأن فيه فلان، لا لي شيء، لا لي كونه مبتدع، لا، فإنما يوم من الأيام قال لي كذا وكذا، اليوم يوم من الأيام تكلم فيا بسوء، طعن فيا، استنقصني. فالناس إذا قصروا في حقك فأنت لا ترجو من أعمالهم مصلحة لنفسك، ولا تتضجر، لا تقلق، لأن ما عملته فهو عند الله، وما عند الله لا يضيع. وهذه القضية عندها علاقة بالإخلاص وعلاقة بالأخلاق. الساقي الناجي جاء ليعبر له يوسف عن رؤيا الملك، ملك قادر بهذا التعبير يصعد منزلة كبيرة هو لم يطلبها، ولكنها جاءت على قدر، جاءت بدون أن يطلبها. ولذلك لما دخل يوسف على الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، خذ ما تشاء من المناصب، نمكنك وأنت آمن في مملكتنا،

0: واحيانا هذا مهم جدا. احيانا صاحب القضيه يكون هذا الذي طعن فيه والذي اعتدي عليه وطعن, يكون هذا وغيره يفورون لا شأن لهم في القضية, يقولون آذاه وجاء الآن لمصلحته. يقولون له هذا الذي أنت تريد أن تعاونه, انظر ماذا فعل لك وماذا فعل لك وماذا فعل لك. وقد يدخلون حتى تحت بعض الدعاة, يدخلون حتى عند بعض الدعاة, يقول له يا شيخ هذا فلان طعن فيك يوم من الأيام وتكلم فيك. هذا الداعي ولا هذا الشيخ ماذا يكون؟ بشر, بشر يحس, كما قال بعض السلف ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت. عندما جاءوا وقالوا له إن فلان كذا وكذا, قال ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت وتخبرني بما فعل.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس, كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك, قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إلى آخر الآية, حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها, فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس. يعني أن تبرئ نفسك من تهمة وأنت بريء منها بطرق سلمية وطرق شرعية, لا حرج في ذلك. ليظهر براءته. يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك قال أنا لا أخرج هكذا, لا أخرج بمنتي الملك, بل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أنا دخلت, أدخلوني السجن بتهمة أني اعتديت على المرأة, وهي قالت إما يفعل وإما يسجن, لكن في الرأي العام قالوا إنه ماذا؟ إنه اعتدى على امرأة العزيز. لكن لما ظهرت براءته قالوا أدخلوه السجن, ثم رأوا من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننهم خلاص مهما يكن حتى حين. فيوسف عليه الصلاة والسلام رجل شريف نقي كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, عائلة نقية جدا, بل هي أنقى العائلات في الدنيا في الأرض. ولذلك قال أنا لا أخرج بمنة الملك. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مكانه لأتيت، لو كنت مكانه لأتيت. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الناس خلقا، مش معنى أن يوسف ليس فيه من الخلق، ولكن هذا رأي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في براءة نسبه وشرفه، فقال للساقي ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فماذا فعل الملك؟ استدعى جميع النسوة التي اجتمعنا على يوسف وكدنا له، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. وهذا يذكرك بقول الله تعالى مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه رجال ونساء. ماذا قالت النساء؟ حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، نكرة في سياق النفي، من سوء لا سوء فيه. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، فظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام حيث بان وظهر لكل أحد براءته التامة، فلم يخرج من السجن إلا وهو بريء تمام البراءة. يعني الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس في مسألة العرض يجوز، أما عندما لا يكون هذا الأمر يتعلق بالعرض وغير ذلك، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح كل صخر مثقال بدينار. يعني ما ترد على كل شيء. من ذلكم مثلا، من ذلكم قد يكون الإنسان إمام أو داعية، والداعية عرضة للتهم، التهم وكلام العامة وكلام المغرضين وكلام أعداء السنة وأهل الأهواء وأهل البدع وغير ذلك، فلا يتخذ المنبر ولا المسجد للرد عن نفسه، وإنما يتركها. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، اترك هذا الأمر والله يبرئك، لأن الله تعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طال الزمن أم قصر سوف تظهر براءتك، لكن لما يكون أمر متعلق بالعرض والشرف ينبغي أن تبرئ نفسك. كم بقي من الوقت؟ نص ساعة؟ 25 دقيقة، أنا أستغل منها ربع ساعة بك.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه الفصل الثالث: ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبره في سنين الخصب لاستعداد لسنين الجدب. وحين قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به، فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة، ولهذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيفية تصريفها وتدبيرها، فحينئذ أعتني في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها وفي سنبلها، وأجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب الأقطار المصرية وما جاورها من الأقطار وفني ما عند الناس جعلوا يقصدون مصر من كل جهة جعل يقيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من ألا يحتاجه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم بإرسال بنيامين معهم أن قالوا ونزداد كيل بعير أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والكربات
0: من فوائد القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام وهذا سبق أن أشرنا إليه أنه رغم أنه سجنوه واتهموه وأن الساقي نسيه ولم يذكره إلا بعد أمة من الناس لما جاءه الساقي الناجي عبر له الرؤية وزاده فوق ذلك التدبير يعني لو عبر له الرؤية قال سوف تأتي 7 سنوات و7 سنوات وعام فيه يغاث الناس وتركهم لا يعرفون وهذا الذي قال يوسف إني حفيظ عليم من ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى فأعطاهم التدبير قال ما حصدتم فذروه في سنبله لكي لا يأكله السوس الدود إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون فعبر لهم رؤيا الملك وبين لهم حسن التدبير وما ينبغي أن يفعلوه في سنين الخصم أنا في سنين الخصم رغم توفر الغلات يأكلون وجبة واحدة إلا قليلا مما تأكلون استعدادا لسنوات الجذب وأمرهم أن يزرعوا زرعا متواصلا ودائبا فالملك رأى فيه شخصا عظيما فاهما محنكا خبيرا بهذه الأزمات فقال له ائتوا به فاشترط يوسف أنه لا يأتي إلا بعد البراءة فجاء وبرأته النساء وبرأته زوجته امرأة العزيز فتبينت عظمته يوسف يعني يوسف أيها الإخوة الكرام يوسف الملك سمع الساقي يتكلم عليه وسمع يعني وذكر له الساقي كل أحواله وأنه عبر لهم الرؤية الأولى والثانية وكانت كذلك وهذا الخباز قتل والثانية أن النسوة برأته ولا شك أنه ذكر له الإحسان الذي كان عليه يوسف وجاءت امرأة العزيز وبرأته. كل هذا لم يقترح الملك شيئا. فلما جاءه، احفظوا هذا أيها الإخوة الكرام، لما جاءه يوسف ودخل عليه القصر وكلمه، هذه وكلمه أعيدها مرة وثانية وعشرا، وكلمه يوسف، رأى سمو الكلام. فلما جاءه وكلمه يعني رأى عظمة الكلام، يتكلم ليس كما يتكلم الناس، أدب رفيع وطرح، ولا شك أن هذا الكلام الذي يتكلمه يوسف ورثه من أبيه، وأبوه من ورثه، ورثه من جده، وجده ممن ورثه، ورثه من الخليل عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العائلة الشريفة عندهم كلام فيه الأدب، فيه الخلق، فيه السمو، فيه الرفعة، ليس فيه العيب، ليس فيه الفاحشة، فيه السلامة. ماذا يأتيك من يوسف عليه الصلاة والسلام الذي تربى عند يعقوب، ويعقوب تربى عند إسحاق، وإسحاق تربى عند الخليل، والخليل أدبه ربه سبحانه وتعالى، والكل أدبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فانبهر الملك، انبهر في طريقة الكلام، فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. تروى قصة أن أحد الأدباء الشعراء يعني أصحاب الكلام البلاغة وغير ذلك اشتهر في بغداد عاصمة العباسيين، اشتهر العراق، فجيء به من قريته إلى الخليفة فقالوا: إنه سيأتي الأديب الفلاني. فتهيأ وفد الملك، استعدوا للقاء الأديب الذي اشتهر بشعره وبلاغته وكلامه وغير ذلك. فكانوا ينتظرون شخصا بسطة في الجسم، عنده جمال، عنده هيئة، عنده لباس. فلما دخل عليهم إذا به هو رجل قصير وذميم الخلقة، خلقته ذميمة، عينه جاحظتان. فلما دخل الملك والحاشية نظروا إليه فضحكوا ضحكوا جميعا. فقال له هذا الأديب، قال: أيها الملك، قال الله تعالى فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. بمعنى انتظرني نتكلم، عند ذلك إن شئت أن تضحك اضحك، لأن الإنسان ربما قبل جلوسه ترفعه ألبسته، ولكن بعد جلوسه يرفعه ماذا؟ كلامه. وكأن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. ويعجبك الرجل الطرير فتزدري فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. والرجل النحيف تبتليه وإذا في ثوبه أسد عصور كما يقولون. فالملك عندما سمع يوسف عليه الصلاة والسلام قال: إذن أنت أمامك المملكة، افعل ما تشاء. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الذي يرفعنا الله به هو العلم، هذه فائدة. فلما كلمه إنك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أن الذي يرفعك كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيوسف رفعه الله تبارك وتعالى بالعلم، أخرجه من السجن بالعلم، وجعله الله سبحانه وتعالى سببا في نجاة الناس من الجوع والفقر والأزمة بسبب الكلام، كلام الذي. ولذلك ينبغي للمرء أن يصون لسانه من العيب ويشحن ذاكرته وصدره بالعلوم. فالملك رأى فيه الشخص العظيم، ورأى أنه يوليه للوقوف معهم في الشدائد. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، أعرف كيف تحفظ الغلات والمحاصيل، عليم بكيفية توزيعها في مناطق فلسطين والشام ومصر والمدن التي حولك. واشتدت الأزمة، وجاءت 7 سنوات، ثم جاءت 7 سنوات الثانية، وكان يوسف لا يعطي إلا حمل بعير لكل واحد، ويسجلوها، وعندهم دواوين وعندهم دولة، يعني حتى إخوته لم يزد لهم عن حمل بعير للواحد. ولذلك قالوا لأبيهم: أرسل معنا أخانا نكتل، نزداد كيلا ونزداد كيل بعير ونمير أهلنا، يعني نطعم أخانا. اختبنا فضلنا.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن الرسل، وقررتها هذه الشريعة لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن استعمال الأسباب
0: يكفي هذا. نختم بهذه، وهو نستنبط من الآية أن الرسل أكرم الناس، وأنهم أصحاب ضيافة، مثل ما كان جده أو جد أبيه إبراهيم أكرم الخلق، أكرم الخلق يومه. كان يقول لخادمه: اذهب فأتني بضيف، فإذا أتيتني بضيف فأنت حر. يحرره لأنه جاءه بضيف. ويروى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرم النار، يشعل النار أمام خيمته في العراق أو في فلسطين في البرد، منطقة باردة جدا، بل أبرد البلاد العربية. ولذلك كانت رحلة الشتاء في اليمن ورحلة الصيف في الشام، لأن لو كانت رحلة الشتاء في الشام برد شديد، برد سيبيريا في روس يصب على الشام. نسأل الله أن يلطف بإخواننا المسلمين في سوريا وفلسطين وغزة وغبارك. فكان إبراهيم يشعل النار حطب أشجار يشعلها. فإذا مر عليها عبر السبيل وجاء يتدفأ يستغل إبراهيم الفرصة ويذبح له جازور ويشويه له ويعطيه له، يعرفه ولا ما يعرفه، ويدعوه للتوحيد، يدعوه للتوحيد. فجاء رجل عابر السبيل فمر على إبراهيم ووجد النار، فقد يسجد لتلك النار، وكان إبراهيم قد حضر قرى يعني ضيافة، فلما رآه يسجد لغير الله عز وجل طرده إبراهيم فذهب. فعاتبه رب العالمين، قال هذا العبد أنا صابر عليه مدة طويلة، أنت فأحس إبراهيم بالعتاب واللوم، فذهب وتقف آخر ذاك العابر السبيل يريد إرجاعه إلى داره لكي يكرمه، لكن هذا الشخص ابتعد عن دار إبراهيم فلقيه إبراهيم وقال له إني أريد أن أرجعك لكي أكرمك. قال أنا لا أستطيع مسافة طويلة. قال أحملك على ظهري لكي أكرمك. قال ما هذا الكرم؟ قال إن ربي عاتبني من أجلك. قال ربك يعاتبك من أجلي؟ هذا الرب يستحق العبودية. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. فالضيافة يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكرم الضيف ولو بكأس ماء ولو بإفراش لحاف ولو بخبز يابس ولو بكلمة طيبة. ومن أراد أن يعرف آداب الضيافة فليقرأ كتاب للإمام ابن القيم اسمه الرسالة التبوكية، فيها كل ما يتعلق بالضيافة وورد في القرآن الكريم من الضيافة، ضيافة إبراهيم وضيافة يوسف عليه الصلاة والسلام، أن يوسف قال لإخوته ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فإذا جاءت العشر الأواخر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، ينفق الشاة التي تذبح في العيد، يقول لعائشة رضي الله عنها كم بقي من الشاة؟ تقول بقي منها إلا الكتف، يقول بل كل بقي إلا هذه الكتف، كل الشاة باقية إلا هذا الكتف، يعني الذي كما قال الله تعالى ما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والمرء يعود نفسه على الكرم، أن ومما رزقناهم ينفقون ويفتح بيته، لأن فتح البيت للضيافة فرصة للدعوة إلى التوحيد، فرصة للدعوة إلى التوحيد، يهدي الله سبحانه وتعالى بها فئام من الناس. كم من بيت في أحياء المسلمين كان سببا في انطلاق الدعوة بسبب أن صاحبه فتح بيته لكأس شاي، لرغيف خبز، لإيدام، للتمر، شيء يضعه للضيوف. والذي يكون كريما يتشبه بإبراهيم وبإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل قراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين، ومع الفصل السابع.
3: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين. قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الفصل السابع. وفي قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه، لأن النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
0: هذه موعظة توسطت سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، لتنتهي المرحلة الأولى، مرحلة الامتحان والبلاء والسجن والاعتداء والبئر والحسد، إلى مرحلة ثانية وهي الفرج والرفعة والثواب. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذا وصف للنفس. النفس لو تطلق عنانها هذا هو. إذن لا بد أن تزمها، أن تضغط عليها وتعوذها حتى تتعود. النفس لو تتركها بدون أن تأمرها وتلزمها لا تصوم، لا تصلي، لا تذكر، لا تتطهر، تركا إلى الدعاء والراحة والسخرية والمزاح والاستراحة والنوم، وزد على ذلك تصير تأمر صاحبها بالسوء والفحشاء وكثرة الأكل، كثرة الضحك، فهذه كلها أنواع سوء. لا بد أن يأخذ المسلم العصا ليطوع نفسه. امرأة العزيز لما حصحص الحق وجيء بيوسف وجيء بهن، قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: النساء حاشا لله، اعترفن، ما علمنا عليه من سوء. فقالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. قيل أن هذا الكلام قالته امرأة العزيز، وقيل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا الكلام. فلا بد من مجاهدة هذه النفس، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قيل أن هذا الأمر في المجاهدة مجاهدة النفس، فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، تمل كل يوم قيام الليل، تمل كل اثنين صوم، تمل كل يوم الضحى والرواتب والنوافل، تمل. ولذلك ينبغي للرجل الحازم أن يكون أسدا مع هذه النفس، هو الذي يطاوعها لا هي التي تطوعه وتجعله عبدا وأسيرا بين يديها. فتحتاج إلى مجاهدة، وإلا فستبقى ميالة للهوى، ميالة للشر، ميالة للنوم، ميالة للغيبة، النميمة، الأخبار، الاستهزاء، المزاح، عدم طلب العلم. وهي كما قال ذلك الشاعر الضال: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضع. النفس مثل الطفل الولد الرضيع، لو تتركه دائما يرضع، وإن تفطمه ينفطم. واصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يعمي أو يصمي. فلا بد من المجاهدة، هذا السبب، ولا بد من الدعاء، لابد من الدعاء. المجاهدة وحدها لا تكفي، والدعاء لا بد له من السبب، مثل ما رأينا في الدعائين السابقين: دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنك تعتقد تلك الاعتقادات الأربعة وهي العبودية والرضا بالقضاء والإيمان بأسماء الله الحسنى وتطبيق القرآن الكريم. عند ذلك يأتي القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهب همك. ورأينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. تدعو الله للرزق أن يعمر جيبك بالمال وصندوقك بالذهب، لكن تنهض وتذهب وتسير في الأرض وتبتغي من فضل الله ولا تنام وتتخذ الأسباب. وهنا كذلك النفس إن تهملها ستغلبك، فتجاهدها وتتضرع إلى الله، تقول مثل ما قال الصحابي رضي الله عنه: لا أقول لكم إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والفقر وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال: لا أقول لكم، معنى الدعاء لا آتي به من عندي، هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتعوذ بالله عز وجل من العجز والكسل والبخل والجبن وعذاب القبر، ثم تسأل الله للنفس أن يزكيها لك ربك، لأن تزكية النفوس من الله. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه الصلاح: اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قلت لكم أمس أن الإمام السعدي جعل هذا من الأدعية الضرورية للمسلم، وذكر ذلك في فضل الإسلام، كتابه العظيم فضل الإسلام. فصلاح النفس يكون بهذا، صلاح النفس يكون بالمجاهدة وبالدعاء، بذل الجهد، اعبده وتوكل عليه، عقلها وتوكل على الله، بهذا تزكو النفس. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها فجورها وتقواها، من هو؟ الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فلا بد من البذل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. النفس بخيلة، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا فوض أمرك لله وقل له: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى ماذا؟ نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. فإتيان التقوى من الله، لكن لابد من أن يراك الله عز وجل بدأت. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يحبب لك الإيمان. وأشار الإمام السعدي إلى دعاء آخر وقول الله تعالى: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. كان يدعو به في قيام الليل. صلاح النفوس، وإلا ضاع الإنسان. لا تكلني إلى نفسي، لا تتركني إلى أن أتكل على نفسي طرفة عين، طرفة عين. كاين بعض الناس يقولوا ولا أقل من ذلك، هذا خطأ. طرفة عين كما جاءت في السنة. فبعدما تكون النفس التي فيها الأصل أمارة بالسوء ستخضع وتنطع وتنقهر لصاحبها وتصير نفس مطمئنة، لا تأمر صاحبها إلا بالخير، لا تأمره بالسوء والمنكر والفحشاء. فيحتاج المرء هنا إلى أمرين: مجاهدة ودعاء، مجاهدة ودعاء. بالمجاهدة والجهاد، جهاد النفس والدعاء، تصير النفس مطمئنة. لأن لما تكون نفس أمارة بالسوء لا تطيق أن تجلس مجلس مثل هذا، لما تكون نفس، وأنتم تلاحظوا هذا، أمارة بالسوء، بمجرد يقول الإمام السلام عليكم، قد يقول السلام عليكم الأولى لكن السلام عليكم الثانية يده في جيبه ليخرج ماذا؟ الجوال. فأول ما تصدق هذه النفس عن ذكر الله فهي مثلها مثل الشيطان، تصدك عن ذكر الله، لا سيما لو تركت الهاتف

لا سيما لو تركت الهاتف مشتغل هزاز ولا رنان ولا غير ذلك، صير أثناء الصلاة يذهب الخشوع وتذهب المقامات التي كنا نتكلم عليها، مقامات العبودية كلها تذهب، وتصير النفس تأمرك بالسوء وتأمرك بالخروج، لا الذكر ولا مجلس العلم ولا حلقة ولا دورة ولا أي شيء، على النفس الذي تكون أمارة بالسوء. لكن النفس المطمئنة إذا ما قال المدرس سبحانك اللهم وبحمدك قل يا ليت المجلس يطول، مثل ما قال موسى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر، رحم الله موسى، ليته صبر حتى يقص علينا من قصتهما الكثير، لأنه صبر شوية فقص علينا قصصا عظيمة. قال ليته صبر. فالنفس المطمئنة تتمنى أن المجلس لا ينتهي، لأنك قبل ما تأتي أرغمت نفسك وقلت لها حلقة مجلس، الجوال مقفل، هكذا يفعل كثير من الصالحين، عنده برنامج مثلا قرآن ولا ذكر ولا مراجعة، يحلف بالله أنه لا يشغل الجوال اليوم حتى تنتهي أشغال العلم والذكر والتلاوة وغير ذلك. اليوم الاثنين صوم، خميس صوم، صلاة الفجر يجلس إلى الإشراق، ذكر، لأن المسلم طاقته في مجالس الذكر. ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كان يأتيه ابن القيم ينتظر منه العلم فيجلس خلفه، وشيخ الإسلام من الفجر وهو جالس مستقبل القبلة لا يلتفت لا يمين ولا شمال، وابن القيم خلفه يذكر الله وينتظر متى ينتهي شيخه من الذكر ليبدأ العلم. فيشعر شيخ الإسلام بأن الشيخ محمد، شيخ محمد شمس الدين بن القيم، خلفه وقد استبطأه واستعجل على العلم. استعجل على ماذا؟ على العلم، مسائل، فيلتفت إليه هكذا يقول يا بني هذه غدوتي ولو تركتها لانهارت قوتي، هذه غدوتي. مش معنى هذا؟ هذا فطور الصباح. ماذا فطور الصباح؟ الذكر، لأن الذكر قوة للإنسان. جرب يوم تقرأ جزئين ولا ثلاثة ولا أربعة أجزاء ولا خمس أجزاء، اليوم يمر بقوة. لما تأتي بالأذكار والتهليل وغير ذلك، اليوم يأتي أبرك يوم قوة. مثل ما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ابنته فاطمة وعلي يسألانه خادم، قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، وأمرهم بالتسبيح. التسبيح يكسبهم قوة بقدر ما يجيهم يأتيهم خادم يخدمهم، يحمل الماء ويحمل

0: الخطاب ويرمي القمامة ويقوم بالأشغال، هذه كلهم لا يحتاجون إليها، هم الذين يقومون بها ولا يجدون في ذلك تعبا، بشرط أن يكونوا في الليل قد سبحوا 33 وحمدوا 33 وكبروا 34. فالنفس لن تكون مطمئنة إلا إذا جاهدها صاحبها ودعا الله سبحانه وتعالى، لأن النفس الأمارة بالسوء لا تطيق الطاعات ولا تطيق مجالس العلم ولا تطيق أعمال الخير. ولما كانت صارت نفس مطمئنة لو تجلس من الفجر إلى الظهر تحدث لا يجد في ذلك غضاضة، ويدخل للصلاة ولو أطلت به الصلاة لا يرى في ذلك بأسا، بل يتلذذ الصلاة ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريحنا بها يا بلال. في حين أن الذي يكون نفسه أمارة بالسوء يكاد في الصلاة يخرج، من الصلاة يخرج. والذي صارت نفسه مطمئنة يتفكر أنه عند يوم من الأيام كان لما يدخل الصلاة تأتيه الغاثيان، الحر، العرق، تألم، ويصير يراوح بين رجليه، في ربع يقرأه الإمام. فالنفس المطمئنة ميالة إلى فضل الله وثوابه ومجالس العلم، مجالس السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة على النفس، غشيتهم الرحمة. ذكرهم الله في من عنده. ثم قال الشيخ في موعظة وعظ بها القارئ، قال: فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر بالدعاء المأثور: اللهم أهدني لأحسن الأخلاق، لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة وسبب صلاح الدين والدنيا. فيوسف صلى الله عليه وسلم لم ينل ما نال إلا بالعلم فيوسف صلى الله عليه وسلم لم ينل ما نال إلا بالعلم ولهذا قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وامتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالتجرد للعلم، وهذا مقام الإحسان بالعلم. وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم، وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من العلم، ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا بالعلم، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ف ففضائل العلم وثمارته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال في تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وذكر منها الستة، ست وجوه بين فيها ثمرات العلم. ذكر أن يوسف عليه الصلاة والسلام أن العلم سبب الصلاح والرفعة والمنزلة وقضاء الحوائج. يقول أن يوسف لم ينل ما نال إلا بالعلم، ولهذا قال الله تعالى في أول السورة وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فأبوه عبر الرؤيا بالعلم، تعليم تأويل الرؤيا، تعبير الرؤيا، قال أنت سوف تكون عالم، عالم في تعبير الرؤيا. هذا من تضاعيف القصة. ولما كان في القصر قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، الآية الثانية. ولما خرج من السجن ما الذي كان سببا في خروجه من السجن؟ العلم. لولا العلم لكان بقي ونسي ونسي، لكن لما احتاج إليه جاء الساقي وسأله عن تعبير رؤيا الملك فعبرها وأعطاهم التدابير، فرأوا أن في ذلك علما كبيرا فأخرج من السجن. والثانية أنه لما دخل عند الملك وتكلم معه رأى ما عنده من العلم فقال له أنت اليوم لدينا مكين أمين. فإذا نحفظها، يعني أبوه بشره بالعلم، لما كان في القصر كان أفضل شيء أخذه هو العلم، ولما خرج من السجن خرج بالعلم بإذن الله تعالى، ولما دخل القصر تولى المنصب الحساس بالعلم ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ الخزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. وفي الأخير توسل إلى الله أن يتولاه بالعلم وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فتوسل إلى الله بالعلم بتعليم الله له. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم كثيرة، والعلم يجعلك عزيزا. المال أنت الذي تحرسه والعلم هو الذي يحرسك. الهدهد فضل على الطيور وصار سفيرا لسليمان بماذا؟ بالعلم. قال أحط بما لم تحط به علما، طبعا ما كانش علما بالقرآن، قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. صار الهدهد بسبب العلم يقول لها سليمان اذهب إليهم ألقهم اذهب بكتابي هذا فألقه عليهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. والكلب المعلم الذي يذكرها الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، هذا النقاط هذه كلها. ولذلك أوصي إخواني طلبة العلم أن يقرأوا هذا الكتاب، يقرأوه قراءة، قد يفهمون منه 80%، منهم من يفهم 100%، لكن لا يقل عن 70% من الفهم. في 3 مجلدات تقرؤونه، تختارون وقت فجر ولا عصر وتقرؤونه. الكلب المعلم فريسته حلال، والكلب غير المعلم فريسته حرام. ولذلك إذا اشتبه علينا من الذي انقض على الفريسة نتركها ولا نأكلها، لأننا لا ندري هل الكلب المعلم أم كلب غير معلم، لأن الله تعالى قال اسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. وما علمتم من الجوارح، يعني الجوارح هي إما الطيور الصيادة مثل النسر ومثل الضب ومثل كرى، من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب إذا أرسلته وقلت بسم الله وذهب إلى الفريسة وأتى بها، إذا وجدته وحده كل، إذا وجدت معه كلبا آخر لا تأكل، لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

0: Anlıyorum.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: وفيها أن شفاء الأمراض كما يكون بالأدوة الحسية يكون بأسباب ربانية، بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفاء ما لا يحصل بغيره. فيعقوب عليه السلام قد ابيضت عيناه من الحسن وذهب بصره، فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص يوسف حين ألقاه على وجهه، فارتد بصيرا لما كان فيه من رائحة يوسف الذي كان داء عينيه من حزنه عليه، فصار شفاؤه الوحيد مع لطف الله في قميص جسده. ومن قال إن القميص من الجنة فليس عنده بذلك دليل، والله قادر على أن يشفيه من دون سبب، ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتدي. ونذير ذلك أيوب صلى الله عليه وسلم، وصل به المرض والدر إلى حالة تعذر منها الشفاء وعيت الأطباء، فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض، فأنبع له عينا باردة، وأمره أن يشرب منها ويغتسل، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضرر وعاد كأحسن ما أنت رائن. قال تعالى: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية. وإن يمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو. وكما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليها، كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآياته النفسية والكونية، وهو المحمود على هذا وعلى هذا.
0: هذا نعم، يعني هنا مسألة الشفاء. الشفاء قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الشفاء من الأمراض يكون بالأدوية الحسية، الشراب والأقراص والحقن والمصل، ويكون بالأدوية الحسية، وكذلك يكون بالأسباب الربانية يتداوى الناس بها. وضرب لذلك مثالا في سورة يوسف، ومثالا في سورة الأنبياء وصاد. يا أيوب عليه الصلاة والسلام شفاه الله عز وجل بسبب، قال: اركض برجلك. الله قادر أن يقول للداء: مت فيموت، كن فيكون. لكن الله عز وجل جعل هذه الدنيا تجري للأسباب، فلا بد من اتخاذ الأسباب. ولو أن يأخذ المرء كأسا من الماء ويقرأ فيه سورة الفاتحة ويشربه، كما قال ابن القيم: عانيت من مرض عضال فبقيت في مكة المكرمة عاما أو شهرا وأنا أشرب الماء زمزم، أقرأ فيه سورة الفاتحة. وشفاه الله عز وجل. يعقوب فقد ولده مدة 30 سنة كما ذكرنا، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وهذا الولد فلدت كبده وقرت عينه، وكانت عنده مصيبة عظيمة، بقي حزينا يبكي كل هذه المدة منذ بدأ هذا الحدث وهو يبكي. فحينما جاء له بالقميص وقيل له أكله الذئب بدأ الألم والحزن من هذا الوقت. هذا الألم لم ينتهي بقدرة الله بعد 30 سنة، وانتهى بمجيء أبنائه بهذا القميص، شمه فعاد إليه بصره. والذين قالوا إن هذا القميص من الجنة هذا ليس فيه دليل. وأيوب أيضا مرض حتى صار الدود يتناثر منه، يسقط منه الدود، ونصحه قومه أن يلجأ إلى آلهتهم لعلها تشفيه. وهذا يعني يكون في كثير من الذين ينتسبون الإسلام فضلا على غيرهم، يمرض بسحر ولا مرض عضال ولا غير ذلك ولا شلل، ويجرب كل الأدوية ولا يأتي له بالشفاء. فيأتي بعض الشياطين يقول له اذهب لزيارة القبة الفلانية، الضريح الفلاني، القبر الفلاني، الساحل الفلاني. كثير من الناس ذهبوا إليه وشوفوا، فقومه وكان يأمرهم بنبذ هذه الآلهة. جاءت امرأته وقالت له لو جربت. فغضب عليها قال لئن شفاني الله لأضربنك 100 ضربة، 100 جلدة. ولذلك لما شفاه الله عز وجل رحم زوجته، وقيل أن كان اسمها رحمة، فقال له خذ ضغطا يعني عرجونا فيه 100 عود واضربها ضربة واحدة وكأنك ضربتها 100 ضربة، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، يعني لا تتراجع عن حلفك. قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بماذا شفاه الله؟ قال له اركض برجلك، اضرب، افعل السبب. فضرب برجله فانفجر ماء فيه مغتسل وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب، وشفاه الله عز وجل وعافاه. وإذا قال الأطباء هذا المرض لا علاج له فهذا فيما يبدو له، لأن الله لكل داء، قال لكل داء دواء. كم من مريض قال له الأطباء روح اذهب وحضر نفسك للموت واعتنوا به يا أهل هذا المريض، فمات كل الأطباء وبقي حيا إلى أجل مسمى. وقد قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء وإلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله.

0: وقد قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالأدوية قد تكون حسية معلومة، وقد تكون ربانية، وقد تكون من معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، وقد تكون من آيات الله الكونية، و يعني كلمات يقولها الشخص فيشفي الله سبحانه وتعالى المريض. والله سبحانه وتعالى المحمود على هذا والمحمود على هذا. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة، لقول إخوة يوسف: أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فإنهم سألوا المحابات في المعاملة والصدقة بدون عوض. وإنما قلت خصوصا الملوك لأن الملوك لا يسألون من أموالهم الخاصة، وإنما يسألون من بيت المال الذي هو للمصالح العمومية، وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين.
0: نعم، يعني يقول هنا: منها جواز سؤال الملوك. وقال الملوك، لماذا الملوك؟ لأن الملوك يعطون من بيت المال، ولم يقل الناس. هو إن استطاع المرء أن لا يسأل فهذا هو الكمال والتمام، لا يسأل الناس. ولا قال الصحابي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن لا نسأل الناس شيئا. فكان الرجل يسقط صوته وهو فوق فرسه، فينزل من فوق فرسه ولا يقول لأخيه ناولني الصوت، لأن عزة المسلم في استغنائه عن الناس. هذه قالها جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن في ماذا؟ في قيام الليل. الناس يحوصوا على الشرف ويبحثون عن الشرف في المنصب، في معرفة الناس، في التصاوير، في يعني نشر الفيديوهات، في كثرة المشاهدات، في الرئاسات، في كذا. لكن شرف المؤمن في قيام الليل عندما يخلو بربه ويسير قل: يا رب يا رب يا رب، عند النزول الإلهي. وأن عزته في استغنائه عن الناس، عزته في استغنائه عن الناس. لما تستغني وتكون ممن قال فيهم الناس: إذا سألت فاسأل الله. أبو هريرة رضي الله عنه كان يتقلب ويتمرغ في الرمضاء في الهاجرة بعد الظهر عند اشتداد الحرارة، يتمرغ في الرمال الحارة، فيأتي الرجل فيضع رجله على رأسه ويقول: ما لك يا مجنون؟ يقول: ما بي جنون، ولكنه الجوع. وكان لا يمد يده، الله تعالى مادحا أبا هريرة وغيره من الفقراء، قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني لا يستطيعون السفر ولا العمل ولا الوظيفة ولا البيع ولا الشراء ولا المزارعة، ولا لا يستطيعون ضربا في الأرض. تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من كثرة تعففهم وعدم سؤالهم وظهورهم بمظهر العفاف يحسبهم الناس ماذا؟ أغنياء. تعرفهم بسماء ولا يسألون الناس إلحافا، لأن المسألة ذل لغير الله. وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا مطولا ماتعا يرجى في الرجوع إليه في مدارج السالكين حول المسألة. جميل أن يعظ الناصح لنفسه بهذه الأحاديث، حديث كثيرة وطويلة في مدارج السالكين مجلد الثاني. فالمسلم لا يسأل، لا يمد يديه ولا يكون عالة على الناس، حتى في بيته لا يقول لأخيه ناولني الماء، أطفئ الضوء، أغلق الباب، إتني بالطعام، كل شيء يقوم به بنفسه، أعوذ بك من العجز والكسل. لأن بمجرد تسأل الناس شيئا تسقط من أعينهم، فاترك نفسك عزيزا عند الله سبحانه وتعالى. لكن يجوز أحيانا عندما تشتد الأمور أن تسأل الملوك، لأن الملوك لا يعطونك من مالهم وإنما يعطونك من بيت المال. وأخوة يوسف قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني مردودة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب، بقوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وقوله: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ليس المعنى في ذلك عدم العلم، وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب. ومنه قول موسى صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم، لأن العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل.
0: قال: ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم. قولوا: جهل علي وحلم علي. ويطلق الجهل أيضا على ارتكاب الذنوب، لأن العلم يزجر عن المعاصي، فإذا ارتكب المرء المعصية فهذا من جهله. قد تقول: هو يعرف بأنه حرام وارتكب، لأن الجهل يطلق على عدم العلم بالعمل، عفوا عدم العمل بالعلم، لأن الله سبحانه وتعالى في سورة العصر لما ذكر العلم قال إلا الذين آمنوا، وهنا يدخل ماذا؟ العلم، وعملوا الصالحات، لأنه قال كما قال علي بن أبي طالب يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لا معنى لإنسان يعلم أشياء هذا حلال وهذا حرام، ما معنى؟ إذا عمل بها نعم، وإلا الذي يعلم ولا يعمل، وربما يعلم العلم ولا يعمل به، هذا يوم القيامة تندرق أقتابه في جهنم كالرحى، فيجتمع إليه الناس ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالجهل يطلق على عدم العمل بالعلم، ويطلق على عدم الحلم، ويطلق على المعاصي، هذه ثلاثة. والعلم الذي لا يوجب العمل هذا كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، إما أن يكون شافعا لك وإما شاهدا عليك. قال ابن القيم لو أن متفحش إنسان يعمل الفاحشة أطل عليه طفل صغير من نافذة لم تنع، لو كان الطفل الصغير يطلع عليه من نافذة يمتنع، فكيف هو رب العالمين؟ كيف هو رب العالمين مطلع عليه وتعلم بأنه يراك، وانت تعلم بأن هذا حرام؟ فهذا جهل منك، هذه جاهلية. وقول يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، يعني عصاة، جاهلون عصاة. وقد قال السلف منهم أبو العالية وقتادة ويروى عن ابن عباس قال أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. إذن حدث نفسك، حدث نفسك، قل لها لما تعصي الله عز وجل قل لها أنت مسمات الآن في الملأ الأعلى بي جاهلة، الجاهل. وقد قال الله تعالى حكاية عن موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، والله تعالى قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن قول يوسف لإخوته إذ أنتم جاهلون يعني أنتم لا تعلم تعملون بالعلم، وإلا كانوا يعرفون بأن عصيان الوالد معصية، ورمي أخيهم في البئر معصية، يعلمون هذا ولكنهم لا يعلمون لا يعملون. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالة وباب الضمان وباب الكفالة. لأن قوله ولمن جاء به حمل بعير من نوع الجعالة، وهو أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم كحمل البعير، لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلوما وعملا مجهولا، وهي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل والعامل. وقوله وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل، وهي من عقود التوثيقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها. ومنها أن
0: قال قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. يوسف لما أذن المؤذن في العير وقال: أيتها العير إنكم لسارقون أرجعوا، قالوا أقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. صواع الملك في صورة الملك وفيه شعار المملكة، وهو من معدن غالي، ممكن من ذهب أو برونز. أنتم يوجد في رحلكم. ولمن جاء به حمل بعير، هذه استنبط منها العلماء ثلاث أبواب من الفقه: الجعالة والكفالة والضمان. الجعالة ما يعطاه الإنسان على ما يفعله. تقول مثلا: من يحفر لي بئر في بيتي في مدة شهر ويجد الماء الحلو أعطيه $1,000 مثلا، ولا $10,000 ولا $100,000. فإذا حفر البئر وتجاوز الشهر لا يأخذ الجعالة الجعل، وإذا حفر البئر ولم يجد الماء لا يأخذ الجعل، وإذا حفر البئر ولم يجد الماء الحلو لا يأخذ الجعل. المسلمون عند شروطهم، حتى ولو جاء بالأجهزة والحفارات وآلات الحفر وفريق من كذا، المهم نتفق على شيء: من جاءني بالدواء الفلاني أعطيه كذا وكذا بشرط أن يأتيني به في ظرف أسبوع. فلو جاءه مثلا 10 أشخاص كلهم في ظرف أسبوع، كلهم يعطيهم ذاك الجزاء، هذه الجعالة. وقوله وأنا به زعيم يعني أنا به كفيل، هذه الكفالة.

0: وقوله وأنا به زعيم وأنا به ضامن، يعني في ذمتي المدين. قال عليه الصلاة والسلام الزعيم ضامن، الزعيم غارم، الزعيم يعني الذي يضمن يغرم يخلص. رواه الترمذي. وفرق ما بين الكفيل والضامن أن الكفيل يحضر المدين والضامن يحضر المال، يحضر المال. مثلا شخص يأتي عند غني يستلف مال، يأتي شخص يقول له أنا كفيله. إيش معنى كفيله؟ أنا يوم السداد آتيك به، نجيبه لك. يأتي بماذا؟ بالمدين. ولو قال أنا ضامن حتى ولو ذهب المدين الضمان على الضامن. هناك فرق بين الضامن والكفيل، الضامن والكفيل. في بعض المدن وبعض الدول لما يدخل واحد للإقامة، ربما حتى في إندونيسيا هنا، يأتي أجنبي للعمل، يقولون له اذهب إلى مكتب يكفلك، اذهب مكتب يكفلك، أو شخص من رجال الأعمال يكفلك. فيأتي ذاك الشخص ويذهب إلى شخص يقول له كفلني. لماذا يكفله؟ بحيث لو أنه ارتكب شيئا يأتي به. وإذا وقع على الضمان، لو أن هذا المقيم الذي جاء من بلدة أجنبية لو تسبب في خسارة فإن الضامن يضمنه. هذا كله ورد في هذه الآيات وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيها فساد ذلك، لقولهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل فساد للأرض، ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق، صلاح الدين والدنيا.
0: قال ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيها فساد ذلك، يعني السرقة، الزنا، قطع الطريق، تعرض للأعراض، هذه كله من الفساد في الأرض. ومن ذلك السرقة. السرقة أيها الإخوة الكرام السرقة وأخذ المال، أخذ أموال الناس وإتلافها واختلاسها، هذا أغلب الناس يوم القيامة يدخل بسببه النار، هذا من السبب الكبير. السبب يعني السواد الأعظم من الناس سيدخلون النار أولا بالشرك، يدخلون بالشرك بالله عز وجل. هذا لا الكفار لا نتكلم عنهم خلاص، يعني الذين كانوا ليسوا مسلمين يدخلون النار لا كلام عنهم. نتكلموا على المسلمين، تكلموا على المسلمين، ممكن هو من أهل السنة ومن أهل التوحيد لكن فيه داء أكل أموال الناس بالباطل، إما سرقة وإما اختلاسا وإما قطعا للأمانة وإما قمارا وإما ربا، وإما ستجد يعني سواد عظيم من الناس بسبب أنهم أخذوا دينار ودرهم ومليم وسنتيم ودولار ويورو وغير ذلك دخلوا النار. لا سيما من كان يعمل في مؤسسة ويسرق من تلك المؤسسة، إما يسرق الوقت لا يؤدي العمل كما يأمره سيده ومسؤوله، وإما أن يجد شيئا في المؤسسة فيأخذه. الماء وضع في المؤسسة للشرب داخل المؤسسة، مفهوم هذا؟ هو يأخذه ويجعله في جعبته ويأخذه لأولاده. وقد يأخذ قلما وقد يأخذ دفترا وقد يأخذ ورقة وقد يأخذ كرسيا ويقول هذا راه مرمي. فالسرقة أوسع باب للمعاصي. دليل، ما هو الدليل؟ في سورة الممتحنة يذكر الله مراتب المعاصي الكبائر، فيذكر الأولى الشرك والثانية السرقة والثالثة الزنا والرابعة القتل والخامسة البهتان، مع أن الزنا أبشع من السرقة، مع أن قتل الأولاد أبشع من السرقة. لماذا أخرها الله عز وجل؟ لأن من يفعلها قليل. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. معصية الرسول أكبر من السرقة. لماذا أخرت؟ لأن المسلم نادرا ما يعصي الله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذين يعصون الله الرسول صلى الله عليه وسلم قلال، يكون أمام الرسول يقول الرسول افعل هو لا يفعل هذا قليل، لكن الذين يأكلون أموال الناس كثيرون كثيرون. الذي تعطى له أمانة فلا يؤديها ويأكل منها ويستثمرها كثيرون. ولذلك سيزيد على ذلك أن هذا الأمر متعلق بينك وبين المسروق، بين المسؤول، يعني لو كان بينك وبين الله عز وجل قد يغفره الله لك، لكن بينك وبين شخص حتى تأتي يوم القيامة فتصير تبقى كل الفترة التي أنت في القبر وأنت معذب حتى يأتي يوم القيامة ويفصل رب العزة والجلال بينك وبين خصمك. بين خصمك. أخذت يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: قلنا المفلس حين من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، ويأتي وقد أكل مال هذا، بدأ بالمال وسفك دم هذا وضرب هذا. تصور الذين يعملون في المتاجر والذين يدخلون المتاجر ويسرقون، يقول هذه بسيطة، هذه تاع الدولة، هذه لا تفعل شيئا، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالسرقة قال من أعظم الفساد في الأرض السرقة. إذا دبت السرقة، مثلا صاحب متجر يعني ينشئ متجرا، ما الذي يرزيه؟ ما الذي يخسره؟ العمال، المشترون، الممولون، الغش. الغش في صوره المختلفة

0: كم بقي من الوقت؟ خمسة؟ زدنا واحدة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه، أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب، وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون.
0: قبل ذلك فائدة يعني في السرقة والفساد في الأرض، فساد في الأرض. لما تقرأ عن أول في أول صفحة أو ثاني صفحة في البقرة، يعني في الثمن الأول، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الأرض خلق الله، وذكرت عشرات المرات في القرآن الكريم. أول ذكر لها في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. وآخر ذكر لها في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. تحدث أخبارها

0: تحدث أخبارها، يعني أينما سرقت وأينما أفسدت فسوف تشهد عليك الأرض، فإياك أن تكون مخلوقات الله شاهدة عليك ليس لك. والله عز وجل يسمي المعاصي فساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. قال رحمه الله تعالى ومن الفوائد أن لكل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. معنى لا تنتظر من أبيك يوم القيامة ولا من المحامي ولا من الشفيع أن يحمل عليك الوزر. واعلم أنك لو كنت سببا في انحراف الناس فإن الله قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وقال تعالى ولا يحملن أوزارهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أولادك من كنت مسؤولا عليهم تتحمل أوزارهم يوم القيامة. هكذا الأربعين، بقينا واحدة ونوصلوا للفصل الثامن. يلا نكملوها، معليش صبروا وصابروا ورابطوا، كملوها ونختصروها باش ندخلوا الفصل الثامن. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والحافظة من الكريهات. ففي القصة مواضع تدل على هذا الأصل الكبير، وتمام ذلك أن يقوم بالأسباب مستعينا بالله واثقا به. وقد عمل يعقوب عليه السلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه حين أرسله معهم، وقال مع ذلك فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وكذلك على العبد إذا همته المصائب وحلت به النكبات عليه أن يصبر ويستعين بالله على ذلك. قال يعقوب صلى الله عليه وسلم حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف وحلت به المصيبة الكبرى والله المستعان على ما تصفون. وذلك أن الصبر على الطاعات والصبر عن المحرمات والصبر على المصيبات لا يتم وينجه صاحبه إلا الاستعانة بالله، وألا يتكل العبد على نفسه. قال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
0: بالنسبة للفائدة السابقة أن كل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، مماذا أخذ المصنف ذلك؟ من قول الله، قول يوسف لإخوته معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. كيف هذا السارق ونأخذ غير السارق وندخله السجن؟ ما يمكن. أن كل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لأن لما التمس إخوة يوسف من يوسف أن يأخذ أحدهم مكانه قال ما يمكن، قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. وهنا في هذه الفائدة أن المسلم يأخذ بالأسباب.

0: التي تجلب له الخيرات وتدفع عنه الكريهات والمضرات. ومن ذلك أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أرسل يوسف في أول الأمر ماذا قال له؟ إني أخاف أن أرسله معكم، إني أخاف أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وفي الثانية لما أرسل معهم بني بنيامين أخذ عليهم المواثيق، أخذ المواثيق لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، وزد على ذلك قال لا تدخلوا من باب واحد، تدخلوا من أبواب متفرقة، وقال توكلوا على الله، أنا لا أغني عنكم من الله من شيء. فاتخاذ الأسباب واجب، ولكن لا تعتمد عليها، وقل الله خير حافظ، الله خير حفظ. منها الصبر على أقدار الله المؤلمة، وأن صاحبه يحتاج إلى استعانة بالله، لأن يعقوب لما جاء أبناؤه أخبره بالمصيبة سأل الله أن يوفقه للصبر، قال الله المستعان على ما تصفه، صبر، ولكن كيف أصبر إلا أن يعينني ربي، قال الله المستعان على ما تصفه، فطلب المعونة من الله على الصبر. والمرء أعظم ما يحتاجه المعونة على الصبر، معونة على الطاعة، معونة على ترك المعصية، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال له يا معاذ والذي نفسي بيده إني لا أحبك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة، يعني مكتوبة، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل صلاة تحتاج للذكر ادعو الله، تحتاج إلى الصلاة ادعو الله، تحتاج إلى الصيام ادعو الله، تحتاج إلى النوافل ادعو الله، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد يكون المرء لا يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى من نفسه أنه ينام بدون وضوء وبدون ذكر، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى من نفسه أنه لا يقرأ القرآن، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى نفسه أنه يقوم من الطعام ولا يشكر الله، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعون من الله، والله هو المستعان، والله إذا سأله العبد العون أعانه، الله لا يرد عبدا ناداه، ولا يخيب عبدا ناجاه. فيصبر المرء، يصبر ويسأل الله أن يصبر، ربنا أفرغ علينا الصبر، ربنا أفرغ علينا الصبر. وهذا اللي كانوا مع موسى عليه، مع طالوت في الحرب، الآخرون فشلوا، فقال لهم، قالوا لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. نعم، ولكن فيما بعد ماذا قال؟ ربنا، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، فقالوا توكلوا على الله لأن الله مع الصابرين، وسألوا الله أن يصبرهم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. والذين قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين، جاء رجلان فقال ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهكذا الطاعات تحتاج إلى الصبر والدعاء، والمعاصي تحتاج إلى كبح الجماح والرجوع الوراء والهروب والاستعاذة. يعني يوسف لما جاءته المعصية، أي معصية ماذا فعل؟ أول ما فعل قال معاذ الله، معاذ الله، هذا دعاء، يا ربي أعذني، يا ربي أعذني. يعني أنت تأخذ الجوال وتشاهد الصور وتقول معاذ الله والجوال في يدك، أنت تكذب. هذا الجوال الذي يدخلك النار كفره، حطمه، خذ جوالا صغير بقدر الاتصال فقط، سلامته ماذا؟ لا يعدلها شيء، سلامة لا يعدلها شيء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع معكم القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام الحبر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
0: آمين.
2: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الفصل الثامن. ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق الجدال النافع والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من الشرك لهم معبود إما نار أو صنم أو قبر أو ميت أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون هالكون. فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة: أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا ومنه النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال، المتوحد بنعوت الجلال والجمال، الذي لا شريك له في شيء من الأفعال، وأنه القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة فمن هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.
0: نعم، هذا درس في التوحيد يعطيه يوسف عليه الصلاة والسلام للسجناء، ويقدمه لهم على كل مصلحة يرونها مصلحة، وأن المصلحة الأولى والعظمى التي لا ينبغي أن تتقدمها مصلحة أخرى هي مصلحة إصلاح العبادة والتوحيد في ابن آدم. فهم جاءوا بهم ومصيبة رأوها، ولعلهم رأوها عدة مرات، لأن أحيانا لما يكون الرؤية أو الأمر ذا بال وذا أهمية قد يراه الإنسان مرات وكرات، كمن يكون مسحورا مثلا، ولا أريد أن أشكك في النفوس، الذي يكون مسحور كل يوم تقريبا يرى أفاعي، كلاب، حيات، كأنه يرى نفسه أنه يسقط من الأعالي من الجبال، ويرى ذلك تلك الكوابيس مرات وكرات، وكأن هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى لأن يعتني هذا الشخص بنفسه، يرجع إلى الله، يقرأ القرآن، يرقي نفسه، يخلص نفسه من قد يعني يجري وراءه. فرعون رأى هذا الشيء، رأى أن ملكه سيقضى عليه على واحد من بني إسرائيل، لعله رأى ذلك مرات وكرات. فهؤلاء الشباب رأوا رؤيا، وكانت لهم اللقاء، وكان لهم اللقاء مع يوسف عليه الصلاة والسلام، فحكوا له هذه القصة وهذه الرؤيا، فهو كأنه طرح كل رؤياهم على الأرض وأخذ يصبرهم، لا تستعجلوا أنا سوف أعبرها لكم بقدر ما يأتيكم الطعام، يعني وقت الفطور قريب، من هنا إلى وقت الفطور تكون الرؤية قد عبرتها لكم. هذا على تفسير من التفاسير، وهو الأظهر وهو الواضح، يعني كأنه صبرهم قال أعطوني وقت عندي شيء أقوله لكم والرؤيا سوف أعبرها لكم، لكن اصبروا علي بقدر ما يأتيكم الطعام، وقت الطعام قريب. فاستغل الفرصة وأخذ يرسل عليهم الصواعق من الآيات والبراهين والحجج والدعوة إلى التوحيد. وفي رواية أنه أراد أن يجلبهم لنفسه فقال أنا أنتم تظنونني أني أعبر الرؤية فقط، أنا عندي أشياء أكثر من ذلك. ما هي؟ قال أنا أنبئكم مثل ما كان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، كان يقول للصبيان للأطفال أبناء بني إسرائيل أنتم ستأكلون كذا اليوم الفلاني وأنتم ستأكلون اليوم كذا اليوم الفلاني، لكي يجلبهم إليه فيؤمنوا به. فكان يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، يعني وعيسى بن مريم، تظنون أنه يعلقهم بنفسه مثل ما يفعل بعض الأشياخ يفعلون بعض يعني يقومون ببعض الكرامات، زعموا بعض الكرامات زعموا من أجل أن ينبهر الناس بهم ويقدسونهم ويسجدون لهم ويدعونهم، فهم طواغيت، الطواغيت هم الذين يعبدون وهم راضون، يوسف وعيسى لم يعلقوا الناس بأنفسهم من أجل أنفسهم، وإنما من أجل أن يعلقوهم بالله سبحانه وتعالى. كان يوسف يقول لهم أنا أنتم تظنونني أني مثلا أعبر الرؤيا، أنا أعطيكم أكثر من ذلك، تدرون ماذا؟ أقول لكم اليوم الثلاثاء يوم الخامس الجمعة ستأكلون كذا، سيأتيكم أهلكم بالطعام الفلاني والفلاني، والأسبوع القادم سيأتونكم بالطعام الفلاني والفلاني. فقالوا هذا لا يعرفه إلا الكهان والعرافون والسحرة، فمن أين أتاك ذلك؟ فربطهم بالله قال ذلكما مما علمني ربي، وأخذ شرع يفصل دعوة التوحيد، ودعوة التوحيد فيها تخلية والتحلية، تصفية والتربية. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت مثل لا إله تركت واتبعت من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذا شيء مضطرد يعني متكرر في القرآن الكريم، بيان التصفية والتربية. وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ثم التربية إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وحتى أقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون هذا، ماذا يقولون؟ عبود الله، هذا التربية تصفية، ما لكم من إله غيره، عبود الله تربية لا تشركوا به شيئا، عبود الله اجتنبوا الطاغوت، عبود الله اجتنبوا الطاغوت. هذا هو دأب الداعي إلى الله. وللإطمئنان لتثبيت هذا سأذكر لكم سلسلة من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما دام قادتنا إليها هذه الفائدة. كيف كانوا شجعان في دعوة التوحيد؟ لأن لو أننا أردنا أن نتوجس ردود الفعل للقوم لقومنا، مثلا آباء، أمهات، عائلات، جيران، إخوان، أصدقاء، نقول أنا يعني بعض الناس يقول لا أقول لهم دعوة التوحيد لأن ممكن لو أدعوهم لدعوة التوحيد سينفرون، مثل ما هو حال كثير من أصحاب الأهواء، يقول لك لا تقول بدعة لأن من تقول بدعة ينفر الناس منه، لا تقول التوحيد، لا تقول الشرك. ونوح عليه الصلاة والسلام قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا، كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، إذن 1000 سنة 950 سنة مضروبة في ماذا؟ في الليل والنهار. معنى لا يتوقف عن دعوة التوحيد إلا إذا غلبه النوم، وربما أدركه النوم من كثرة التجوال لأنه كان يتجول، يذهب مدينة إلى مدينة إلى مدينة، يذهب إلى المدن ويدعو، وربما يدركه النوم في الطريق فينام في الطريق بقدر ما يستعيد النشاط ثم يذهب يعود للدعوة. وهذا هو الذي أمرنا الله، ادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فالمرء يدعو، خلقنا هذا يعني أكرمنا الله بالإسلام والتوحيد، إذن نحسن كما أحسن الله إلينا وأحسن كما أحسن الله إليه. هذا ليس في المال فقط، ليس في المال وفي المتاع وفي المادة، بل حتى كل واحد يحسن كما أحسن الله إليه. أحسن الله إليك فصرت طبيبا، أحسن إلى الناس. أحسن الله إليك فصرت تقنيا مهندسا، أحسن إلى الناس. أحيانا تعمل بالمال وأحيانا تعمل ببلاش، مو بلاش وإنما رجاء ما عند الله. الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق يعتبر من الإحسان العام. وهنا قال الفائدة أو الفصل الثاني الإرشاد إلى فائدة نافعة، الإرشاد إلى طريق الجدل النافع والمقابلة بين الحق والباطل. تبيوا هذا الموضوع لأن يهمكم جميعا، وينبغي كل واحد يقول أنا هو المعني بهذا الموضوع، سواء كان أب ولا كان ابن ولا كان أخ ولا كان جار ولا كان أي شيء، ينبغي أن يكون هذا هو دأبه، لأنك ستدخل قبرك وتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. كل الناس يقولها، الذي دعا إلى الله سيقولها يا ليتني أكثرت، والذي لم يدعو يقول يا ليتني بدأت، والذي فرط يقول يا ليتني لم يفرط أفرط. شوف في سورة الزمر يقول الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. انظروا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ولا الناس يتمنوا الكرة، يتمنوا الرجعة، رب ارجعون لولا أخرتني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كان يقول في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون من المؤمنين كلاهما. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذن أيها الإخوة الكرام استغلوا الفرصة، ادعوا إلى الله، أنقذوا الناس من الشرك، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عبد أبي طالب يا عم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا، ما كانش بين ذلك. المشرك إذا مات نار أبدا، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا ما كانش عوان بين ذلك، ما كانش منزل بين المنزلتين. فإذن طرق الجدل وبيان طرق الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في طرق الشر من المفاسد العاجلة، يعني تبين للناس، لأن الناس أحيانا يخافوا من الدنيا وأحيانا يخافوا من الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هناك من تخوفه بالجيب، تخوفه بالفقر، تخوفه بالمرض، تخوفه بالعذاب الظلم فيخاف، وهناك من تخوفه بماذا؟ بالآخرة. مثل ما كنا نقرأ في صلاة الفجر وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم، هذا تخويف بالدنيا، التخويف الآخر قال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. مش معنى يوم التناد؟ يوم ينادي منادي من مكان قريب، التناد. ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف، ونادوا يا مالك، ونودوا أن تلكم الجنة التي كنتم أورثتموها، ونادى ونادى ونادى، كل ما فيه نادى، يعني يوم القيامة يسمى يوم التناد، يوم التناد يوم القيامة. ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم، ونادوا ونودوا أن تلكم الجنة التي أرسل، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، وناداهم ربهم ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل. هذا يوم التناد. و ولذلك بعض الناس يخافوا أحيانا في الدنيا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسة. عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. بنو إسرائيل رفع الله فوقهم الطور، قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. بنو إسرائيل أيضا أرسل الله عليهم الطوفان ثم رفعه، ثم الجراد ثم رفعه، ثم دائما يرسل عليهم عذاب من العذابات، من ألوان العذاب. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وكلما أرسل عليهم عذابا قالوا لموسى: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لما يكشف عنهم الله العذاب إذا هم ينكثون، يعني يخلفون العهد وينقضون الميثاق، وهذا هو دأبهم. مع أنهم جاءتهم ألوان من العذاب، جاءهم الطوفان وهو سيول من المياه تدخل وتغمر بيوتهم ومزارعهم تفسدها. أرسل عليهم الجراد يدخل حتى في سراويلهم يزعجهم وفي أفرشتهم، يدخل عليهم حتى أنهم يصيروا يمشون فوقه لا يستطيعون الخلاص منه. لأن سبحان الله هذا الحشرات عجيب أمرها، أحيانا تحضر لها مبيدات أدوية تقتلها، فهي فيما بعد تكتسب مناعة. تلك المبيدات التي حضرتها من قبل صارت لا تنفع هذا المرة، مع أنها نفس الحشرة يعطيها الله قوة. الجراد كذلك، جراد طوفان والجراد والقمل، القمل يتناثر عليهم، يتناثر منهم. كلما مسحوه ثم كلما جاءت بيض من ذاك الذي سابق فيفقش وينشأ من جديد، يكون يأكل حتى يتناثر القمل في أكله، وبعد ذلك ذهب. ثم تأتي الضفادع هذه التي تقفز، ملأت الأرض، يكون يأكل فتسقط في أكله وتحدث لهم صوت مزعج، جند من جنود الله. ثم يدعو موسى ثم تذهب، ثم يأتي الدم، أي سائل يصير دم، طبخ يصير دم، دم ماء يصير دم، بما دم مجرد يقربها في فمه يصير دما. قال الله: آيات مفصلات. هذه وسائل الدعوة، أنك تقول للناس مثلا: انتبه، الله يعاقبك في الذرية، يعاقبك في الزوجة، يعاقبك في نفسك في المرض، يعاقبك بجار سوء، أنت تكون سببا في عدم نزول المطر. هذا هو الذي قال الشيخ، يعني عن الإرشاد إلى طرق الجدير النافع المقابلة بين الحق والباطل، يعني بما يخوف الناس بالعاجل والآجل، كلها تربطها برب العالمين الواحد الأحد واحد القهار. وذلك يوسف كان يقول: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني قلبك يتعلق بأرباب متعددة، اليوم تقول هذا رب وغدا تفقده وتقول لا هذا هو رب، ولك الرب الأول ماذا تهمله، وربما تصب عليه النجاسة وأنت لا تدري. فكان يقول لهم: هذه الآلهة خير أم الله الواحد القهار؟ الله الواحد القهار المتفرد بالجلال والجمال والكمال، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، قهر العباد، قهر الخلق، فهم كلهم تحت مشيئته وطوع تسخيره وتدبيره، وهو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. ثم عاب آلهتهم، قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء. وهذا أيها الإخوة الكرام، هذه فيه يعني لفتة مهمة انتبهوا إليها، وأنا أسرد عليكم جملة من كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام. نبدأ بنوح ونمر على هود وصالح وإبراهيم وموسى ويوسف أمامنا، وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نضرب أمثلة عن الدعاة أتباع الأنبياء كيف كانت دعوتهم، ليسهل علينا الاقتداء بهم. فمثلا نوح ماذا قال؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، لأنه أقام فيهم 1000 سنة، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، أنا متوكل على الله، فأجمعوا أمركم، أجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، لا تتشاورون في الخفاء، ثم قضوا إلي، يعني اقتلوني أنا، قضوا إلي ولا تنظرون. كأنه يقول لهم: هذه الآية لا تفعل شيئا وأنا أتحداها، آلهتكم لا تسوي شيئا، ثم قضوا إلي ولا تنظروا، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح. هود ماذا قال؟ قالوا له: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابتك دعوة ماذا؟ آلهتنا، آلهتنا أصابتك بسوء، مثل ما يقول عباد القبور عباد الأشياخ، يقولوا دعوة فلان من الأشياخ قد حلت بفلان لأنه تعرض لها، فماذا قال هو؟ قال تعالوا إني أشهد الله واشهدوا أنتم معي أن هذه الآية لا أبالي بها، قولوا لها تصيبني بشيء أنا موجود. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، اجعلوا لي مكيدة، كل واحد يعني يقوم بمكيدة بمكر، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، هو خالقي وخالقكم ومالكي ومليككم ومدبر شؤوني وشؤونكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما أحد يعني ينفلت عن الله عز وجل، إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. نوح قال فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت إليه إليكم وأمرت أن أكون من المسلمين. هنا قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. تحدي، هو ليس تحدي من أجل التحدي، وإنما هو بيان بأن هذه الآية الآلهة لا تستوي شيئا، مثل ما ذكرت لكم قصة عمرو بن الجموح الذي كان يعبد صنما وذاك الصنم في الصباح يأخذه معاذ ومعاذ فيجعلونه في النجاسات، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه ويعطيه ماذا؟ يربط له سيف، يقول له دافع عن نفسك، بعد ذلك تبين له. فإبطال زيف الآلهة من وظائف المسلم، ولذلك ذكر الشيخ أن آلهة هؤلاء لا تملك نفعا لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهذا من تقنيات الدعوة التي يتعلمها الإنسان من القرآن الكريم. نأتي إلى إبراهيم، ماذا فعل؟ أخذ آلهتهم وأخذ يضعها على الأرض وعلى الغدير وعلى الماء، يقول ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ يقول لآلهتهم وهو يعذبها وهو يعني يهينها، يقول ألا تأكلون؟ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وبعد ذلك ماذا فعل؟ هددهم وقال لأكيدن أصنامكم أجمعين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، حطمها كلها، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفن لكم ولما تعبدون من دون الله. لو كان إله وعنده القدرة وعنده الملكوت لما نقول أف أو أتفل عليه يرجعني. لكن إبراهيم قال لا هذولا ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذا إبراهيم أهان الآلهة. وهذا فيه فائدة للمسلم أنه لا يخاف أحدا في هذه الدنيا، لأن لا أحد يملك النفع والضر إلا الله. ثم نأتي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن كل الأنبياء عندهم موقف مثل هذا، إلا أننا من باب الاختصار ومراعاة للوقت لم نريد أن نسرد كل ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلا هذه الأمور ذكرها شيخ الإسلام في المجلد الثالث، الثالث من مجموع فتاوى، مجموع الفتاوى، وذكر ذلك في النبوات وفي كتب أخرى. ويذكرها الإمام ابن القيم، ويذكرها الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية وغير ذلك. موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وقال لهم إنكم قوم تجهلون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فبيان عجز الآلهة هذا من أساليب هداية الناس إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وينبغي للداعي إلى الله أن تكون أو يكون منبره مشحونا بمثل هذه الأدلة، دائما يحرر هذه الأدلة من القرآن ومن كتب العلماء ويقولها للناس، لعل الله يهدي به فئام من البشر. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لقومه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال له قل لقومك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يسمع يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم. انتبه، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال نوح ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال هود كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال إبراهيم ولا أخاف ما أشركتم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ما أنكم أشركتم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا كله قادنا إليه قول يوسف. أما عندما تنظر إلى أتباع الأنبياء، هذا مؤمن آل فرعون، هو من بني إسرائيل، عفوا من من الأقباط، ليس من بني إسرائيل، من آل فرعون، من عائلة فرعون. ذلك أن الله يخرج الحي من الميت، هو من الأقباط، من آل فرعون، من عائلة فرعون. وقارون، قارون ممن؟ من آل موسى. إن فرعون كان، إن قارون كان من قوم موسى، هو ابن خالة موسى عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى الجانب الثاني إلى فرعون، ولذلك كان يجلس معهم في الملأ. وهذا كان من آل فرعون وجاء مع موسى وقال يا قومي لما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقال كلاما طويلا سمعتموه في صلاة الفجر، وقال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فماذا قال الله؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا، خططوا لكنهم ما وصلوا. في نفس الموضوع ونحن نتكلم على بني إسرائيل، السحرة قال الإمام محمد عبد الوهاب كانوا 30,000، 30,000، وفرعون اختارهم قال ائتوني بكل سحار عليم، ما قال ساحر وإنما قال سحار عليم. 30,000 جاءوا من الأمصار، من العتات، من الطواغيت الذين كانوا يعبدون من دون الله، السحرة يعبدون من دون الله، جاء بهم فرعون. ولما وقعت المبارزة بينهم وبين موسى عليه الصلاة والسلام رأوا العجب، هم لما ألقوا حبالهم حدثت البراكين والنيران، مثل ما رأيتم هذه الأيام براكين في جزيرة سومطرة وغيرها، 6 براكين من آيات الله سبحانه وتعالى، براكين، نيران، أصوات، دخاخين. حيوانات، بهائم، أفاعي، عقارب، وموسى ثابت، قل لهم هذه لا تفعل شيئا، مثل ما قال إبراهيم هذه الآلهة لا تفعل شيئا، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيدوني ثم لا تنظرون، ومثل ما قال هود كذلك هذه الآلهة لا تفعل شيئا. موسى بقي أمام الناس، أمام فرعون وصولجانه والجماعة، ويقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقى موسى عصاه إذا هي تلقف ما يافكون، كل الذي كذبوه تلقفته، أكلته وأبقت الساحة فارغة، وبقيت العصا هكذا. فلما رأى السحرة ذلك سجد كبراؤهم وسجدوا خلفهم هم، سجدوا أجمعين 30,000. قبل قليل كانوا سحرة كفرة فجرة، في المساء قبل الغروب صاروا بررة مؤمنون. والعجيب أيها الإخوة الكرام، وهذا يفيدكم أيها الدعاة أيها الأئمة أصحاب المناظر، يفيدكم كثيرا، السحرة في الصباح يقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ويقولوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ويقول لهم نعم وإنكم لمن المقربين، ويقول لهم كلام، يقول لهم إن هذان لساحران.

ويقول لهم كلام يقول لهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يخوفهم بالدنيا. يقول لهم هؤلاء الساحران موسى وهارون جاءوا لكي يخرجوكم من مصر، وثانيا يذهبوا بطريقتكم المثلى، يعني وظائفكم السحرية تصير لا تأكل. من أين تأكلون؟ أنتم تتبلغون وتكتسبون الرزق بالسحر. إذا جاء موسى وفرعون ذهب سحركم، إياكم. وسمعوا هذا جيدا. بعد ذلك قالوا كلمات، يا سبحان الله، هذه الكلمات الغريب من أين تعلموها؟ وهذا هو الذي يفيدكم أيها الدعاة، من أين تعلموها؟ قالوا مثلا، يلا نحصي الكلمات التي قالوها. قالوا آمنا برب العالمين، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. كلام عظيم جدا. وقالوا، قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا، اسمعوا ماذا قالوا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. أنت لست مفضل عندنا، أنت لا شيء عندنا، نحن رأينا الآيات ونحن نقدر ربنا والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تشاء. هذا الكلام مشكلة مثل كلام نوح، كلام هود، كلام صالح، كلام إبراهيم، كلام موسى، كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حتى لو قتلتنا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا من عليه من السحر والله خير وأبقى. كلام أئمة في المناظر ما يقولوش، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من أين تلقوا هذا الكلام؟ ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات

0: ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لو تكتب هذه الآيات قد يجيك صفحة ونص، صفحة ونص. لو تقول الإمام اليوم من أئمة الضلال تقول له قل لي كلمة في التوحيد، يجيب لك الشرك والتوحيد ما يجيبه. النقطة والسر من أين تلقى هؤلاء السحرة مع أنهم ما التقوا بموسى من قبل، وموسى ما قام لهم بدروس خاصة، ما لقيهم من قبل، ولا كان بينهم وبينه يعني تواصل عبر الانترنت والتواصل الاجتماعي ويعني تعليم عن طريق السرية ولا شيء، ما كان. والحديث الذي دار بين موسى وفرعون كان في القصر، والقصر مغلق ما فيه مكبرة صوت يسمع الناس ولا إذاعة ولا غير ذلك. كانت بعض الحلقات يلقيها موسى مع شرذمة قليلة من من الشباب، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. سرية تامة. يعني يلتقي موسى مع بعض الشباب، ولذلك حتى فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. وإنا لجميع حذرون يعني ما يتسرب كلامهم. ومع ذلك وصل كلامهم لهؤلاء السحرة الذين كانوا في أضغال مصر، مدائن مصر. كيف وصل؟ لأن الكلام الطيب يجعل الله له قبول، تخرجه الخادمة ويخرجه الكناس الذي يكنس وينظر، ويخرجه الجندي ويخرجه كذا، ويخرج على أساس أنه من باب الاستغراب، وربما يلقى قلوبا يقظة فتتمسك به. فكان الناس يقولوا أن موسى جاء وهو يقول كذا وكذا، يقول كذا وكذا ويقول كذا، فأولئك السحرة تلقوا ذاك الكلام. ماذا ذلك لما كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام قالوا على أساس أنه معتقدهم، لأن هذه من الصباح للمساء موسى ما قال لهم شيء، قال لهم كلمة فقط لما رأهم يعني متأهبين ويقومون بالتسخينات والتحضيرات ورمي الحبال وغذلك، قال اصبروا، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خطبة موعظة. فألقت بينهم النزاع فتنازعوا أمرهم بينهم. أريد أن أقول يعني إخواننا الكرام، لما الشخص يقول كلمة وتكون من قلبه تصل إلى القلوب ويهدي الله بها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. شرط أنك لا تأتي الكلام من عندك، ما تكون أنت الذي تأتي بالكلام، كلام القرآن. قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أتبع ما يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الوحي يهدي الله به، كلامك سفر على الشمال كما يقولون. زيدكم 2 ولا 3 من الدعاة الشجعان، الدعاة الشجعان، من الدعاة الشجعان يوم خرج طالوت بالجنود الذين كانوا معه وخالفوه مخالفة وشربوا من النهر فشلوا، وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فقال الشجعان المؤمنون الموحدون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما جبنا بنو إسرائيل من عن الدخول إلى الأرض المقدسة قال لهم رجلان يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الحديث ذو شجون وطويل، ونحن نريد أن ننهي اليوم إن شاء الله تعالى دروس اليوم في المساء تنتهي الدروس. حتما يا شيخ إن شاء الله يوسف عليه الصلاة والسلام جادل الناس هكذا، قال هذه أسماء سميتموها حجر تعبدونه هو حجر وميزتموه باسم إن هي إلا أسماء سميتموها وآباء أنتم وآباؤكم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للرسول أن يقول للقوم في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء يعني اليوم يعبدون هذا وحدين كانوا في سفر وعندهم إله وهذا الإله يأخذونه معه كلما جاء وقت العبادة اتجهوا إليه ودعوه وتضرعوا إليه. يوم من الأيام ضاع منهم الإله ما عرفوا أين وضعوه فقالوا يا قوم إنا ضيعنا ربنا أين ربنا، فقال ابحثوا عنه فذهبوا إلى الشجر والحجر والوديان يبحثون على ربهم، قالوا والله ما وجدنا ربنا. فنادى مناد قد وجدنا ربنا وجدنا ربا مثله، فقد وجدنا ربا مثله، وأهملوا الرب الأول فقال هيا نسميه فسموه باسم اسم إن هي إلا أسماء سميتموه، هذا القبة تسمى سيدي فلان وهذه القبة تسمى سيدي فلان وغير ذلك، وإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وأن الحق هو الذي عليه الرسل جميعا ذلكم الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، حكم الدين الشرعي والحكم الكوني القدري والحكم الجزائي. وقول يوسف عليه الصلاة والسلام للقوم ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، يعني الله لم يخص عائلة دون العائلة، أعطى الدين لجميع الناس فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشكر هو التوحيد. الشكر هو التوحيد. الشكر هو التوحيد. لو بقي لنا وقت إن شاء الله تعالى في المساء أذكر لكم بعض الفوائد على أن أغلب الشكر الوارد في القرآن الكريم هو يراد به التوحيد بالأدلة والحجج والبراهين إن شاء الله تعالى من ذلكم في وسط سورة ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هنا الشاهد كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون. يشكرون بمعنى يوحدون. وهنا قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن والشكر يعني من كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له لقوله إن الحكم إلا لله فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم الأمور الدين والدنيا إلا به. ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية لقوله ذلك من فضل الله علينا فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم.
0: يعني النعم لابد من شكرها ثلاث أركان. الركن الأول الاعتراف بقلبه أنها لم تأتي بعبقريته ولا مهارته ولا ذكائه ولا شهادته ولا دراسته ولا أنها جاءت من وراثة آبائه وإنما هي من محض فضل الله محض فضل الله تبارك وتعالى مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ليلة اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الإنسان يعجز أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويعترف بها بلسانه يتحدث بها بلسانه ويستعملها في طاعة الله عز وجل. أعطاك الله نعمة لا تستعملها في الحرام. إذا مثلا أكرمك الله بهاتف تقضي به حوائجك تتواصل مع عملائك زملائك تدخل به تجارة غير ذلك فلا ينبغي أن يكون هذا الهاتف تستعمله للفساد لأن الفساد هذا الهاتف عرضة للفساد. مجرد يأتي الفساد أنت عندك قدوة. الفساد يأتي للإنسان كل إنسان نبي رسول عليه الصلاة والسلام كريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم جاءه الفساد وهو في القصر، ماذا فعل؟ قال معاذ الله، إنه ربي لا لا لا أعتدي على هذا الرجل لأنه أحسن مثواي. وتفكر قال إنه لا يفلح الظالمون وهرب وسأل الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. هذه مثلا جوال قد يأتيك مال لا تشتري به حرام، بيت أعطاك بيت لا تجعل فيه كلب ولا موسيقى ولا جرس ولا غناء ولا اختلاط، سيارة لا تحمل فيها خمر ولا حرام ولا فسوق ولا عصيان، تستعمله لله عز وجل. أعطاك الله اللسان العربي والقرآن، أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الخلق وأحسن في إخلاصك. الله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة، لقوله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية. ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأوحي إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة. وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده إن المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنكم يألمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كما أن قوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف وجعلنا يغرينه بهذا العمل. فبعدما رأينا من جمال يوسف الباهر ما رأينا أصبحنا لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كنا قبل ذلك عاتبات عليها، بقولهن: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: نعم، يعني أحيانا تأتي المصيبة ويأتي البلاء غير المؤمن يجهل، غير المؤمن ماذا يفعل؟ يجهل، إما يقتل نفسه إما يسب، قل شيء من عنده أنه لا يكون راضيا عن الله ويقنط من رحمة الله ويتمنى الموت في أحسن الأحوال، يتمنى الموت إن لم يتحس هو أو يشرب سما ليقتل نفسه، لأن ما عنده أمل في الله، ما عنده تعلق بالفتاح العليم. يقنطون من رحمة الله، ما عرفوا رحمة الله التي قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ما عرفوا قول الله تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ما قرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأصابه ذاك الهول. أول ما جاءه جبريل جاء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند خديجة قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق، يعني خففت عليه. قالت الإنسان الذي يكون صادقا مع الله متعلقا بالله عز وجل لن تهلكه المصيبة، تأتي المصيبة ثم يخففها الله سبحانه وتعالى، يأتي الحزن عظيم ثم يخف على المسلم. لكن الذي لا يكون عنده توحيد وليس عنده عقيدة إيمانية وغير ذلك، بمجرد أن تأتيه المصيبة يجهل. المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سرة ماذا يفعل؟ يحمد الله الحمد لله، ما يدير موسيقى ولا غنى ولا رقص ولا خمر ولا اختلاط ولا نساء ولا زنا ولا فاحشة ولا غير ذلك، هذا يديروه يفعلونه الفسق، يربحون في اختبار ولا في كرة القدم ولا غير ذلك، بعد ذلك تجدهم ماذا يفعلون؟ أفاعيل، يجهلون، يخرجون من الإنسانية فضلا عن الدين. لكن المسلم يبات قائم الليل شاكرا لله عز وجل، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت قائما حتى تتفطر قدماه، تقول له عائشة رضي الله عنها ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر وين الشكر؟ لأننا لا نحصي ثناء على الله، لا نستطيع أن نشكر الله، فنقدم ما استطعنا، هذا في السراء. وفي الضراء ماذا يفعل؟ يقول أنا لا أخرج عن قدر الله الكون القدري، هذا كتبه الله 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، ماذا أفعل؟ الملك ملك الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى وهو الذي قدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، قدر فهذا، فالملك ملكه والأمر أمره، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، له القدرة الشاملة وله المشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ تنفيذ. هنا في الدنيا يشاءون ولكن لا ينفذون، لا يستطيعون أن ينفذون كل ما يقولون، لكن الله عز وجل له المشيئة النافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذه عبارات يعني ينبغي تحفظوها تعرفوها وتمشوا بها، هذا معتقدكم، معتقدكم المسلم عندما تأتي المصيبة يقول رضيت بالله ربا وما أجرني في مصيبتي، يتمنى الأجر واخلف لي خيرا منها والحمد لله أنا في عافية. عندما تأتي المصيبة يقول الحمد لله أنها لم تكن أكثر من ذلك. والثانية يقول الحمد لله أنها لم تكن في الدين. والثالثة يقول الحمد لله هي من قضاء الله وكائنة، أنها لم تكن أكثر من ذلك، أنها لم تكن في الدين، لأن ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. والثالثة أنها لا بد كائنة، لا بد. وبعد ذلك يبقى ينتظر التخفيف من رب العالمين. ومن وراء المصيبة ماذا ينتظر؟ ينتظر رفعة الدرجات، أنه في درجة الأبرار يصير في درجة المقربين، يطمع ويا ربي أنا صبرت، أرجو أن ترفعني تجعلني مع الصديقين والشهداء الصالحين، تجعلني مع أبي بكر الصديق. لأن هذا امتحان وصبرت فيه ونجحت، سكت، أمسكت لسانك عن التسخط وأمسكت يدك عن الضرب. الناس لما تجيه مصيبة يضرب، بعضهم ماذا يفعل؟ يشق الجيوب، هذا اسمه الجيب، يشق الجيوب ويلطم الخدود. قد يضرب الخدود، قد يضرب الأفخاد، قد يضرب الصدر، قد يضرب الرأس، ويدعو بدعاء الجاهلية. وإذا كانت امرأة تلبس الأسود مثل عند اليهود، اليهود عندما تأتيهم مصيبة يلبسون السواد. حتى في أوروبا، فرنسا وإسبانيا وألمانيا وغير ذلك، لما تجيهم مصيبة يعني يوم التعزية، أيام التعزية يلبسون السواد ويغضبون على الله. لماذا يا رب؟ لماذا؟ فيوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءته المصيبة ورموه في البئر خفف الله عنه، أوحى إليه وأوحينا إليه. قيل أن هذا الوحي هو إلهام، إلهام، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، سيأتي اليوم الذي تقول لهم. وقال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. هذا خفف على يوسف. والذي خفف عليه أيضا لما قال له أبوه كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذا الكلام ما يقوله من؟ رسول النبي، معنى هراء. لو كان قال فيلسوف ولا منطقي ولا شيخ صوفية ولا غدا يقولوا يعني هذا خرافي، يتكلم بالمنامات، يتكلم بالهوى وغدا. لكن هذا نبي عبر الرؤيا. ولذلك يعقوب بقي آملا لما سمع الرؤيا من ابنه، ويوسف بقي كذلك متأملا وآملا أنه يأتي الفرج، أنه ما يصل للموت. والدليل على ذلك أنهم قالوا اقتلوه، قالوا اطرحوه أرضا، قالوا ارموه في البئر، ثلاث آراء. فاستقر الأمر على أن يرموه في البئر ويأتوا. ولذلك القرآن دائما يأتي يقول والعاقبة للمتقين، إنا لا نضيع أجر المحسنين، ما كان الله ليضيع إيمانكم. دائما يعني اعترض، لما تعترض المشقة في الطريق وتكون طريقك محمود ما تخاف. 314 يغلبون 1300. 314 في غزوة بدر يغلبون كم؟ 1300 معهم 300 فارس يغلبونهم. فكذلك لما تكون في طريق الدعوة ويستهزئ بك الناس ويسبونك ويشتمونك ويؤذونك، فانظر إلى العاقبة. تفكر قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وتفكر بأن الله أهلك من قبل قومك فئام من الناس. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم؟ ولما ذكر الله الهلكة في سورة القمر ذكر فرعون، قال: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال: أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني هادو كلهم أهلكهم الله. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هل عندكم بطاقة بأن أنكم براء من عذاب الله في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، نحن جمع منتصر، يعني قال الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالمسلم لما ينظر إلى أعداء السنة وأعداء التوحيد ينظر إليهم أنهم مهزومون، لكن قضية وقت. لكن المهم جدا ما هو؟ اسمعوا أيها الدعاة، المهم جدا أن تكون على الاستقامة. موسى قال لله عز وجل: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قد أجيبت دعوتكما لكن هناك شرط. ما هو؟ فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين. أن مردنا إلى الله وأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأنت لما تكون على الاستقامة في السر والعلن، في الخلوة والعلن، ما تخاف، لا تخاف أبدا، أنت منصور ومنتصر، والحق منصور ومنتصر، فلا تعجل كما يقول ابن القيم في النونية. فإذا استهزئ بك، كيد لك، الذي تستطيع أن تتخلص منه تخلص منه، والذي لا تستطيع أن تتخلص منه أوكله إلى الله. قل: حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فيوسف نجاه الله من الموت في البئر، ونجاه من كيد امرأة العزيز، ونجاه من كيد النساء، ونجاه حتى من بعض الرجال ونساء مصر نسوة في المدينة كانوا كنا يعاتبن امرأة العزيز فصرنا معاونات لهن، لأنه لما خرجت من السجن خرج من السجن اجتمعت النسوة وقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. من الفوائد التي نأخذها أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يتعذر يكون في وسط فيه الفساد، يقول الله غالب، الفساد محيط بي من كل شيء، يقول الفساد هو محيط بي من كل جانب، ماذا أفعل أنا؟ هذا يقوله بعض العوام، فيذكرون بماذا؟ بحال يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عبد يعني رقيق، لأنه اشتري وصار عبدا، وفي قصر الملك، والمرأة ذات جمال ومنزلة، وهددته بالضرب والسجن، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، واجتمعت معها النسوة فما سلم وقال الله غالب هايعني مغلوب، وإنما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقال مما يدعونني إليه وليس مما تدعيني إليه، وليس مما يدعينني إليه، معنى النسوة يدعونني إليه معنى دعوة أهل المدينة، مدينة مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام، كانت من امرأة العزيز ومن نسوة ومن بعض الأزواج، يعني زوج تدفعه زوجته وتقول له لا بد أن تجد لي أكرمكم الله، اسمحوا لي على العبارة، قل لهم اذهب واتيني بيوسف. فصار إجماع من بعض الرجال والنساء وامرأة العزيز، ومع ذلك ما استسلم وتوسل إلى الله إنك إلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن، إن لم تدركني رحمتك سأضيع، ودخلوه للسجن وينتظروا منه كل يوم ماذا تقول، تستجيب ولا تبقى في السجن، يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ويجوا أسبوع يمنعوا منه الأكل، ينعوا من الأكل وكذا وكذا، لعله يعني يضغطون عليه. إذن هذا كيف يظهر حاله مع من يقول يعني الفساد قد أحاط بنا؟ يوسف تسلطت عليه الفتنة من كل جانب، فأين أنت من يوسف الذي قال الله تعالى فاستعصم واهرب؟ فاستجاب الله له، زدنا واحدة بقدر 5 دقائق.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل، لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم الآية، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك.
0: أيوة. قال ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، سواء التبرعات أو المعاوضات. يعني أنت لما تذهب للحانوت، للدكان، للمتجر، ستأخذ سلة وتضع فيها المواد التي تريد أن تشتريها، وتأتي للصندوق للكاشير ويقول لك ادفع مثلا عملتكم وش هي؟ عملة اندونيسية مش هي؟ ها روبيا، ادفع 1000 روبيا مثلا. انت تأخذ 1000 روبيا وتأخذ بضاعتك، ما تقول هذا بكم وهذا بكم وهذا بكم هذا بكم، يعني صار متعارف عليه بينكم بأنك ثقة ما بينك وبين، إلا أحيانا تريد أن تراقب فتقول كم هذا وكم هذا وتحاسب المحاسب أو صاحب الكاشير. فيوسف عليه الصلاة والسلام كذلك كان يعطيهم البضاعة ويأخذ المال، وأعطاهم البضاعة ورد لهم أعطاهم السلعة ورد لهم البضاعة، رد لهم المال. قال للفتيان للخدام اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعوا. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون. فقال مثل الأولى أتظنون أني آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. لما فتحوا السلع وجدوا البضاعة ردت إليهم، فعلموا أن يوسف أعطاهم البضاعة بدون مقابل، يعني بدون معاوضة بدون تعويض. فقالوا يا رب يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا ونحن سوف نذهب ونأتي الطعام نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. حاولوا إقناعه بذلك. شاهد من الفائدة هذه، يعني العقود تنعقد بما يدل عليها، أحيانا قول، أحيانا فعل، أحيانا إشارة. أحيانا مثلا نقول مثلا هذا الماء، تأتي 1 روبيا وتعطيه للتاجر وتأخذ ماذا؟ الماء، دون أن تقول له كم الماء. يقول لك 1 روبيا، قل بعتك، لأنه هو لا في الأصل لابد من الإيجاب والقبول، مثل الزواج. قل زوجني ابنتك خديجة بنت محمد على المهر الفلاني. يقول زوجتك ابنتي خديجة بنت محمد على كذا وكذا، هذا اسمه الإيجاب والقبول في الزواج، هذا في عقود الزواج. الأصل أنها في البيوع كذلك، لكن إذا تعارف الناس دكاكين، حوانيت، محلات تجارية، سفيرات وغير ذلك، يدخل ويأخذ السلعة ويضع الثمن دون أن يكون بينهما إيجاب ولا قبول ولا مساومة ولا أي شيء، معاوضة، يعني صارت تلقائيا. قد تكون في بعض الأسواق كم هذه بألف، هل أخذها بخمسمائة كذا؟ لكن الشاهد يقول أن المعاوضات العقود تنعقد بما اتفق عليها، تعارف الناس عليها، تعارفوا على أن هذه المعاوضات تتم بمثل ذلك. مثل التبرع، لو جاء إنسان مثلا بكيس من المال وقال هذه أعين بها الدورة، ولا وضعها ولم يبدي نفسه، اكتب يعني وضع صندوق من العملة وضعه لكي لا يظهر بأنه يرائي أو يسمع وضعه، نحن نعرف بأن هذا تبرع منه. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن الآن مع المجلس الخامس من مجالس الشرح والتعليق على رسالة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الموسومة بأصول السنة هكذا. وتوقفنا عند قوله وترك الخصومات والجلوس مع إلى آخره، كما هي من باب التذكير. وجميل التقرير أن دائما يقرأ الطالب يبدأ من أول رسالة إلى حيث بلغنا وتوقفنا، من باب الإنسان يستحضر ما سلف ذكره وتقدم بيانه وقوله، ثم نستأنف ونستكمل بإذن الله تعالى. فليتفضل مشكورا مباركا.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
3: بارك الله. هذا لليوم إن شاء الله، أو إذا أمكن زد أضف إلى ذلك أصلا آخر، فضل واسم أصلا آخر لعله إن شاء الله نحاول.
1: ومن السنة اللازمة التي من ترك من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع،
3: جيد. وتجد في بعض النسخ لعلكم نبت ولعله شيف، ممكن لعل البعض يعتمد على نسخة، النسخ اليوم متعددة، فتفضل.
1: وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
3: بارك الله فيك، حسبك. هنا كذلك تناول ما وهو من أصول أهل السنة، إذ هو ما شاء الله، حيث عطفها على ما سلف ذكره وإراده وسوقه وتقريره على أساس أنه من أصول السنة وهو كذلك وهي كذلك. فإذا هنا يشير إلى أنه كذلك من أصول أهل السنة ترك الخصومات، ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك كذلك وترك ماذا يعني ترك كذلك المراء والجدال. إذن قوله رحمة الله عليه وترك الخصومات يشير به المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا الأصل، أي إلى أصل آخر من أصول أهل السنة، وهو مجانبة صراحة

إلى أصل آخر من أصول أهل السنة، وهو مجانبة، صراحة مجانبة أي عدم الخوف، أي تركنا نبذ الشيء وعدم التحلي به وعدم الإقبال عليه وعدم تعاطيه وعدم يعني نبذه وتركه ومجانبته. ولذلك بارك الله فيكم بمعنى عدم الخوض في يعني مثلا في الخصومات في الدين، في الدين. وذلك لما له من مفاسد جسيمة، من مفاسد جسيمة وعظيمة. كم من إنسان، سامحوني يعني باختصار، كم من إنسان ذهب ليجادل أو يخاصم غيره، سيأتي هذا تفصيله، فيرد على المنحرف وعلى المبتدع وعلى الضال المضل وعلى وعلى ابتغاء إحقاق الحق ونصرة الحق وإظهار الحق. لكن انظروا الطريقة التي يرد بها أهل السنة على المبتدعة، لا يردون عليهم بالبدعة، أي بالطرق البدعية الكلامية والعقلانية وما إلى ذلك، إنما يردون عليهم بالسنة، بالعلم الشرعي، بالحجة الشرعية، بالنقل الشرعي إلى غير ذلك. ولذلك الجهم بن صفوان، تعرفونه رأس الجهمية، لما أخذ ينفي ويعطل الصفات الأسماء ويتكلم يعني يريد أن يشيع وأن يشيع كذلك مذهبه، فالمهم انظر للرد عليه وتصدى كذلك له مقاتل بن سليمان. هذا مقاتل بن سليمان أخذ منهجا لم يكن منهجا شرعيا مستندا على الأدلة، يعني مستندا إليها ومعتمدا عليها ومستمدا منها، حتى الحجج والأقوال وكذا مستمد منها، يعني يرى حسب المهم، يعرف بأنه من المعطلة من النفات ومن رأس الغلاة، يعني من المغالين الغلاة. فهو ماذا فعل؟ كذلك كان غاليا ومغاليا في الإثبات، الإثبات والنفي في الشرع عنده ضوابط، يعني ليس بطريقة هكذا تتكلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والعلم هو إدراك المعلوم بدليله، العلم هو إدراك المعلوم بدليله، أو ما وافق الدليل، ما قابل بل ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل. وانت الدليل هذا لست أنت الذي صنعه ويسيره، إنما الدليل أداة ووسيلة تتوصل بها إلى معرفتي وإلى تحصيلي ونيلي والظفر، ما تريد ما ترومه وتريد بلوغه وتحقيقه ووجوده. ولهذا كما ذكرنا هما ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه، أي بحسن النظر وصحته وقوته، بصحيح النظر تكون مستجمع، مستوفر، مستكمل، مستحضر، نعم مستظهر، يعني المادة العلمية والنظرة المرعية والفهوم المرضية كذلك، أي نعم قرأت النص كما ينبغي، فهمته كما ينبغي، استعملته كما ينبغي، ستصل به إلى ذلك المراد المقصود والهدف المنشود كما ينبغي. وهذا هو عين الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي استعمال الأشياء وفعل الأشياء فعلا متصفا بالأحكام، أو كما يقول ابن القيم: هي فعل ما ينبغي في الزمن الذي ينبغي.

وعلى الوجه الذي يبغى أي مناسب المناسب له. نعم بارك الله فيكم. لهذا لما الرجل سلك هذا المسلك أصبح رأسا كذلك ضل بسبب ذلك مقاتل بن سليمان. ولهذا لا ينبغي مجادلة أهل البدع أولا، لا مخاصمة هذه من وسيأتي إن شاء الله من أجل إثبات ما تريد إثباته لا يقتضي هذا الأسلوب الذي يتركه البدع. وكانهم يستفزونك، وكانهم يستعدونك، وكانهم يستدرجونك، وكانهم يستزلونك. لا، أنت ما شاء الله تقدر الأمور والأشياء بالمصالح والمفاسد. إذا تترتب عليها مصلحة، في بعض المبتدع يقولون إحنا نريد مجادلة فلان أمام الملأ، ويحضر ذلك المجلس عوام الناس وزعموا عموم الناس، يعني عموم الكثرة عامة الناس، هم يقصدون العوام، يعني بمعنى الجهلة والذين لا يعني ممكن جدا يتأثرون بما يسمعون وليس لهم ميزان ولا مصفات ولا معيار ولا أي شيء. ولهذا كانوا يقولون فلا يقبلون، لا يقبل، قل فلا يقبل لما تقديرا للمصلحة المفسدة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. أنا ماذا أريد من هذا؟ أن يريد أن يهديك الله. أهل السنة مطالبون بالدعوة، هذا شيء جميل، وببيان الحق، هذا شيء جميل، والدعوة يعني الدعوة إليه وبيانه ما شاء الله، وتعريفه للناس وتعليمه الناس وكذا وكذا، هذا معقول يعني بالدعوة. لما بل ربنا أمر قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون. المهم باختصار، لكن انظروا يا إخوان بارك الله فيكم، إذا كانت تترتب مفاسد هنا لا ينبغي، لأن كما يقولون الشبه إيش؟ خطافة، هكذا يقولون. كم من شخص علقت بذهنه فكرة خاطئة باطلة فاسدة أثرت فيه، واليوم مشاهد هذا وخاصة مع وجود وسائل التواصل، هذه الوسائل التواصل تعرفون كل من هب ودب يبث ما يبث، كم من أخ كان ملتزما مستقيما من باب الفضول وحب الاطلاع وحب المعرفة زعم حتى تأثرت فيه بعض الأفكار فانحرف فزاغ. لهذا يا إخوان كانوا يقولون درء المفسدة، أي إذا تعارضت المفسدة والمصلحة، بل من المصلحة درء المفسدة، يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. المهم باختصار قلنا لما له من مفاسد جسيمة وعظيمة ومآلات، أي عواقب ومآلات كذلك وخيمة وعميمة، ممكن تبدأ بشخص فذلك الشخص ينشرها ويبثها ويشيعها حيثما حل وارتحل، ومع من تحدث وتكلم يذكرها فتزداد انتشارا، فيتعلق الناس بها فيكون فسادها بسبب ذلك عظيما. المهم باختصار، ومن أخطرها قلنا، ومن أخطرها وأعظمها هكذا، حيث يؤول هكذا حال من خاض في الخصومات والجدال المذموم، كما سيأتي، والجدال المذموم إلى ضرب النصوص بعضها ببعض هكذا. نعم، من أجل الانتصار، هذا جدال مذموم. الجدال المذموم هو أن صاحبه يريد يعني إبطال حجة غيره وإظهار فساد قول غيره، ويريد إفحام والانتصار على غيره وهكذا، ولو يسلك مسلكا
أو يستعمل أسلوبا وطريقة في الكلام بالباطل والجهل، يعني ويعرف أنه مبطل لكن يعارض ذلك المحق ويجادله من أجل إظهار قوله عليه والانتصار عليه، أو كذلك يتكلم بالجهل المركب. والجهل المركب كما قلنا ليس مجرد جهل بسيط، لأن الجهل البسيط هو عدم موافقة الإنسان للقول، يعني موافقة للدليل أو عدم إدراك الشيء على وجهه ممكن. نعم، هذا الجهل البسيط، يعني بمعنى الإنسان يعلم خلو نفسه من العلم، حيث في المجلس ولا في أي شيء لما يسأل عن قضية أو تثار قضية ويطلب منه الكلام فيعرف بأن نفسه خالية من هذا، يفتقر إلى ذلك الشيء، بل يفتقده، يفتقر إلى العلم ويفتقده كذلك، لا يعرف. لكن هذا الرجل يتظاهر بمعنى يتعالم، يتظاهر بأنه يعرف، وتراه يهرب بما لا يعرف بل يحرف ما يعرف. هكذا يضرب بعض النصوص ببعضها مؤولا محرفا ملفقا منمقا ليس محققا وليس عالما، هكذا. ولهذا بارك الله فيكم ولو يلجأ إلى هذه الطرق، وهذا هو الجدال المذموم الذي حذر وأنكر، يعني أنكره العلماء. بل من خلال الحوار يصل إلى حد التكذيب، تكذيب النصوص، ليس التلاعب بالنصوص وليس العبث بالنصوص وليس التحكم في النصوص كأن يبتر النصوص، الحجة التي لا توافقه ولا تناسبه يحذفها لا يذكرها لا يريدها، يعني يقوم كما تعلمون هذا مسلك من مسالك البدع، بتر النصوص، لا يأتون إلا بالشطر والجزء والقول الذي يعني يوهمون السامع والقارئ أنه يحقق ما يريدون. انظروا، ولهذا أهل السنة يذكرون النص بتمامه حتى يعرفوا دلالته، هذا ما يسمونه ويطلقون عليه ويصطلحون عليه دلالة السباق والسياق واللحق. نعم، المهم باختصار ويصل إلى الكذب، أي إلى تكذيب النصوص وردها كما هو شأن وحال هؤلاء. هكذا، ولهذا جاء النهي عن الخوض في الخصومات والجدال في القرآن. والخصومات في الدين هكذا كذلك، فقد روى عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا، أنا وأخي جلست مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم. صح ولا؟ يعني مجلس فاضل، يعني لو استبدلوني لو ساوموني لو قال كذا، يعني هذا مجلس من أفضل المجالس، الذين يقدرون مجالس الذكر ومجالس العلم ويفضلونها على الطواف في الأسواق والسعي في الصفقات. لا والله، يقول هذا لا يعدله شيء، مجلس علم خير من، يعني الآن عندي مجلس علم شرعي خير من المجالس الأخرى والمساعي الأخرى والطواف الآخر، حيث أطوف بالأسواق في التجارة لعلي أبيع وأبتاع وأتاجر وأنال أموالا طائلة. لا والله، كما قال تعالى: هذا خير قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي مما يجمعون من حطام الدنيا وزخرفها. نعم، ولهذا انظروا كيف كانوا يقدرون الأشياء العظيمة الأشياء الفاضلة، ما شاء الله، فبأدب.
فإذا ماذا فعل؟ وإذا يعني لما قال وإذا بمشيخة، بمشيخة من شيوخ أي كبار، ها يفوقونه في السن والقدم يعني في الإسلام وفي الفضل وكذا، مشيخة من المشايخ، يعني قال فإذا بمشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند بابه، أي عند باب من أبوابه، فما كانوا يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يستعجلون. يا إخوان احنا اليوم الرجل يأتيك ويطرق الباب بطريقة شديدة وكذا كان هذا يستفزك بها، لا ينتظرون، بل كان ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقرعون أبوابه، بابه يعني أو أبواب حجرات مثلا، بابه مبنى برؤوس أصابعهم بالأنامل هكذا، ليس هكذا مثلا أو كذا، فانظر يعني كيف، بل كانوا في مثل هذه المجالس لا يبدأونه إلا للحاجة، لعل الرجل له حاجة أهمته أو مستعجلة أو شيء من هذا القبيل، يبادر بالسؤال وبأدب، وبأدب تعرفون أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إذن وكانوا يحبذون ويهتبلون فرصا سانحة ولحظات يرد فيها ويأتي ويقبل الأعرام يسألوا فيستفيدون هكذا أمره. فإذا هو ماذا فعل؟ هو وأخوه كما ذكر، وإذا بمشيخة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، أن نجلس معهم أو أن نجلس بينهم، كأنه جماعة هنا واثنان هنا وثلاثة هناك وكذا، فممكن أو كلهم كانوا مجتمعين فلم يريدوا أن يدخلوا بينهم فيفرقوا بينهم، كأنهم انزووا في زاوية وجلسوا في ناحية نعم، وهو الذي حصل. فخشينا أن يعني هنا بكل صراحة أن نفرق بينهم، يعني كرهنا، فجلسنا حجرة أي في مكان، وكأنه في مكان بعيد عن ذلك ما قلنا، أو لعل حتى في بيت من حجر من حجرة من البيوت، لكن هنا المراد به أي بعيدين عنهم قليلا تأدبا وخشية التفريق بينهم. المهم باختصار شديد إذ ذكروا كانوا بصدد ذكري يعني آية من القرآن الكريم فتماروا، هذا هنا حصل يعني الجدال والنقاش والمراء بينهم، وكأن هذا يذكر ما يذكر معتقدا كونه الأصوب وكونه هو المحق وكذا، والآخرون حصل جدال ونزاع وملاحات وخصومة مثلا بين ذلك بالكلام، فتماروا فيها ظننت هنا يعني فتماروا فيها حتى إذا ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، يعني غضب ما في المسجد وفي كذا ما ينبغي أرفع الأصوات ولا لا، هذا منهي عنه. فالمهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقولون مغضبا، فقد احمر وجهه هكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ذلك أي استنكر عليهم، وكانه يشير مثلا بشيء يعني مثلا يرميهم بالتراب أي يشير هذا في الهواء أو شيء من هذا، ويقول رحمة الله عليه مهلا يا قوم
على كأنك تقول المرء على رسمك يعني بالهدوء كما مهلا يا قوم حسبكم يا قوم إلى غير ذلك مهلا يا قوم. قال بهذا أهلكت الأمم من قبلكم. تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم زيد وأسئلتهم على أنبيائهم ولا لا؟ حتى السؤال إذا جئت لتسأل من باب العناد من باب التعجيز من باب كذا لا تفرح بالشخص إذا أجابك، إنما ينبغي أن تبحث قبل ذلك هل يفيدك وينفعك الخوض في هذا الموضوع وطرح هذا السؤال ونحو ذلك. هذا هو الأصل. ولهذا النبي تارة كان يجيب صحابه ولو سألوه أسئلة يعني لا طائل من ورائها وليس فيها منفعة ولا فائدة ولا مصلحة. تذكرون الرجل الذي قال من أنا؟ قال أنت فلان. ومن أبي؟ أبوك فلان. وأين أبي؟ قال هو في النار. ثم قال إن أبي وأباك في النار. النبي ما كان يحب هذه الأسئلة، والله سبحانه وتعالى نهى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وتذكرون كيف كانت تسأل بني إسرائيل موسى عليه السلام من باب التعجيز، يعني يثبتون عجزه، لأن انظر. ولهذا كانوا ابن تيمية في لامية يحفظونها، أعلم أن جلكم يحفظونها، ابن تيمية في مستهل الرسالة كان شنت عليه غارات وحملات للتشويه تشويه دعوته وتشويه كذلك مذهبه، يعني وتشويهه في نفسه وشخصه. فلعل من الناس من يريد معرفة حقيقة ابن تيمية، هل هذا الذي يقولونه عنه وينقلونه عنه الشيء الذي يقولونه فيه وينقلونه عنه صحيح؟ فلعل البعض يأتي يسأل. فتذكرون في مستهل إلاميته يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل. من عادة العلماء لما يذكرون شيئا من المسائل العقدية يذكرون أولا الشيء الذي يعتقدونه ويدينونه، لما؟ لأنه يعلم بأن علقت بأذهان هؤلاء افتراءات نشرها أعداؤه وخصومه، نشروها ونسبوها إليه ووصفوه بها. قال اسمع كلامه، قالوا عنه أنه ناصم عنه وينقلونه عنه الشيء الذي يقولونه فيه وينقلونه عنه صحيح، فلعل البعض يأتي يسأل. فتذكرون في مستهل إلاميته يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل. من عادة العلماء لما يذكرون شيئا من المسائل العقدية يذكرون أولا الشيء الذي يعتقدونه ويدينونه، لما؟ لأنه يعلم بأن علقت بأذهان هؤلاء افتراءات نشرها أعداؤه وخصومه، نشروها ونسبوها إليه ووصفوه بها. قال اسمع كلامه، قالوا عنه أنه ناصبي ولا لا، لا يحب آل البيت، شايف؟ فهو لما رد على الشيعة تلك الردود القوية رأيتم ها؟ بعدل وإنصاف بالحجة والدليل بالعلم والعرفان بكل كما يقولون بيان يعني وبرهان صراحةً.

فلما قالوا إذن هو ناصبي، لما رد على الشيعة إنما رد عليهم من هذا الباب وبهذا المعتقد وبهذا المراد. فقال اسمع كلاما محققا في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتركه ولا حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى، مودة آل البيت قرابتي وكم، ومودة القربى بها أتوسل إلى آخر ما قال. يريد أن يقول أثناء ذلك عرض أدل هكذا. فإذا هم هنا فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك وأنكر عليهم، فقال مهلا يا قوم بهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. قال القرآن، انظروا هذا تعليم، لما تنكر أنت ما شاء الله، لما تنكر على الناس شيئا يفعلونه بين لهم الشيء الذي يفعلونه ينبغي أن يفعلوه. أنكرت عليهم المنكر، لأن المنكر إيش هو؟ صح المنكر مع يعني شيء مستقبح بالدليل بالشرعي بالعرف حتى بالعقل، في قرارة نفسك تجده مستقبحا مستنكرا، يعني هذا ما شاء الله تلقى مفاسده ومضاره ومساوئه وقبائحه ظاهرة، إلا لمن جادل وعاند وكابر هكذا ولا. لكن فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هكذا المنكر والمعروف عكسه. لكن أنت بمعنى ما هو المنكر؟ المنكر الأصل فيه تركه واجتنابه عدم فعله، ولا لا يا إخوان؟ هذا هو الأصل، أن تجتنب المنكر، ترك المنكر، تغيير المنكر بمعنى إزالة ذلك المنكر ودفع ذلك المنكر ورفع ذلك المنكر بعدين، وإحلال محله والإبدال كذلك، أن تجعل بدلا منه غيره. فالمنكر هو أمر يجب تركه، يفعله المرء وأنت تنهاه عن فعله، تنهاه عن فعل ذلك، تقول لما فعلت؟ لأن الأصل فيه عدم الفعل، فتقول له لا تفعل هذا، لما فعلت هذا؟ اجتنب هذا، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على النكير والتحذير منه. والمعروف أمر ينبغي ويجب فعله، ينبغي فعله وينفعه فعله، وأمر الله بفعله وأمر رسوله كذلك، كما قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هكذا. إذن هذا الشيء الذي يجب فعله تركوه، فأنت تأمرهم بفعله، صلي افعل، تأمرهم بماذا؟ بالمعروف. فهذا الذي ينبغي أن يعلم فتعلمهم، لا تتركه جاهلا وأنت تعلم بأن هذا الرجل إنما قصد الطاعة، والطاعة هي موافقة الأمر الشرعي، موافقة الأمر الشرعي، سواء في ترك المنكر واجتنابه، وسواء في فعل المعروف وتعاطيه. نعم يا إخوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام القرآن لم ينزل، أي لم ينزل يعني يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا. ذكرنا البارحة أنه فسرنا بعض الآيات، مثلا لما ذكرنا في مسألة فقهية أو أصولية باختصار، لا أريد ذكرها لأنه ممكن تأخذ منا وقت، لكن الذي أريد أن أشير إليه هو أنه تقرأ آية وتستشكل معناها ولا تدري ما تفسيرها، أي ممكن جدا تفهمها على غير مراد الله، على غير وجهها وحقيقتها. فأنت الآن الحمد لله الأصل أن تتحرى وتدقق وتحقق في نظرك
في نظرك عفوا وقراءتك في فهمك وتفسيرك. ولهذا أعطيكم مثالا، النبي كان ينبه كما جاء عن ابن مسعود في آية الأنعام، الذين تذكرون آية فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتذكرون ابن مسعود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يقع في الظلم، والظلم هنا بمعناها العام، بمعناها العام بالعموم. والظلم هو وضع الشيء مثلا في غير موضعه، ولا وضع الشيء في غير موضعه. فالظلم درجات وأنواع وأقسام، فيه الظلم العظيم وهو أقصى الظلم وأخطرها وأكبرها وأعظمها، وفيه ظلم الإنسان لنفسه، وفيه ظلم الإنسان لغيره، هكذا أنواع يخاجل. فلما قالوا أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يظلم نفسه، قال ليس الذي تعنون، ليس الذي تعنونه أو تفهمونه أو تذكرونه، يعني أولم تسمعوا قول لقمان، هذه آية، الآية الأولى من سورة الأنعام، الآية الثانية من سورة لقمان، أي تفسير القرآن بالقرآن. قال أولم تسمعوا قول لقمان لابنه، لما نصح لقمان ابنه قائلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شايفين؟ لهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما القرآن يعظ ويؤيد ويصدق ويفسر كما سيأتي من كلام أحمد بن حنبل. المهم بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، أي لم ينزل ليكذب بعضه بعضا. فما عرفتم منه فاعملوا به، الشيء الذي كان من الحمد لله عرفتم معناه وتفسيره ومدلوله ومقتضاه كل شيء، ما شاء الله خلاص عرفت فالزم تطبق، وهذا هو الشيء. فما عرفتم يعني منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ماذا قال الله؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولا لا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ردوه يعني تفسير الآية هذه، أي ردوه إلى الكتاب وإلى الرسول في حياته، في حياته يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه ما شاء الله، ويأخذون بتوجيهه وترشيده وتصويبه وقوله صلى الله عليه وسلم، وفي بعد مماته أي إلى سنته التي تركها، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، بارك الله فيكم. باختصار هكذا إذن، فينبغي قال هذا الأصل. ولما كانت الخصومات من مجادلات وخلافات ونزاعات ذريعة كذلك، ومظنة المآلات الفاسدة والآثار السيئة، فقد أنكر وحذر وأنذر وزجر كذلك السلف الصالح منها، حسما لمادته وسدا لذرائعه وقطعا لموارده كذلك وعواقبه. ومما ورد في ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال، يعني أنه كان يقول إن الخصومة قحما يعني قحم، وإن الشيطان يحضرها،
احذروا هذه الجدالات، هذه الخصومات، يعني بكل صراحة كثيرا ما ترى المسألة تكون بسيطة فتأخذ منحا، فتنحى منحا، وتأخذ وجها ومسلكا يصل إلى شيء يندمون عليه. ولا لا يا إخوان، احذروا ما شيئا ليس جميلا حتى في نيتك، لعل في الأول تريد إظهار العقل، فإذا بك تجد نفسك تدافع عن رأيك ولو كان خاطئا أو باطلا، شايف، ولو كان غير صحيح، فإذا تصبح يعني يحصل فيك نوع من التعصب والعناد والاستكبار والاستعلاء، فيحصل ما حصل من مآلات ليس جميلة. ولهذا كان الأولى كما تعلمون، يعني لما ذكر هذه المآلات فذكر بأن الشيطان اجتنب هذه المجالات والخصومات والمناظرات ونحو ذلك من الجدالات ونحو ذلك، فإنها عديمة الفائدة، حتى وإن كانت فيها تلتمس منها وتبتغي كذلك مصلحة، فإذا بنفسك تجد قد أوردتها، تجدها قد أوردتها موارد تندم عليها وتقول لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما فعلت. ولهذا وقال جعفر ابن محمد: إياكم والخصومات، إياكم والخصومة في الدين، فإنها انظر، يعني كانوا يشير إلى هذه المساوئ الذي أشار إليها يعني علي بن أبي طالب في قوله، كونها في الحقيقة الشيء الذي يحضره الشيطان يفسده يا إخوان، لا تجد فيه مصلحة ولا تجد فيه منفعة، بل يجعله يصرفك عن ذلك الخير الذي كنت تبتغيه وتلتمسه وترتجيه يعني بكل صراحة وتقصده، ولكن يفعل كما قلت لك، فيغير لك الأشياء ويزيف لك الأشياء ويظهر لك ما فسد منها. بارك الله فيكم. ولهذا جعفر قال رحمة الله عليه: إياكم وإياكم عبارة للتحذير والنكير، لما يقول إياك بعد إياك الذي يأتي شيء يحذرك منه، ينذرك كذلك من شره ويزجرك عن فعله إلى غير ذلك من دواعي وأسباب النهي ووجوه فساد المنهي عنه كذلك. بارك الله فيكم. قال: إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب، تشغل القلب وتورث النفاق، حتى أنه في قرارة نفسك مقتنع بأن صاحبك كان محقا ومصيبا. مثلا من بين أنواعها، ليس يعني كون هذا يكون بصورة ثابتة فيه راسخة مؤثرة عامة، هذا شيء آخر. أقول ضرب مثال، حتى في قرارة نفسك تعلم بأنك مخطئ، ولكن تجادل وتتظاهر أنك أنت المحق، وتسعى في حشوي وحشدي وذكري الأدلة على خطأ صاحبك أو من تخاصمه أو تجادله أو تماريه، من أجل غلبته فقط، من أجل غلبته والاستعلاء عليه، ومن أجل كذلك إبطاله وإفحام ذلك الرجل. هذا غلط. ولهذا كما قال: فشحدوا بها زيد واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في ناس أنفسهم استيقنتها، لكن للأسف ينكر ذلك ويعرض عن ذلك ويعارض ذلك ويريد إبطال ذلك إلى غير ذلك من مساوئ هذه العواقب الوخيمة. وهذه الخصومات يا إخوان المذمومة، المحذورة والمحذورة، المحذورة والمحظورة، كل ما تحذره
هذا من المحظورات يحذرك الله منها. هي في الحقيقة تقوم على ماذا؟ على الشغب والتمويه ونصرة الباطل بعد ظهور الحق وبيانه. رأيتم هذا الشيء؟ فالله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء المجادلين ونحو ذلك لما قال: وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق. رأيتم يا إخوان؟ فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ عاقبة ذلك وعقوبة ذلك كان أمرا سيئا. ولهذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه: وما أكثر ما يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة بمعنى يحتجون بحجج ليست من أصول العلم هكذا، وقد يعني يبدي ذو العلم له مستندا من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس مستندا في ذلك، ليس مستندا إلى ذلك عفوا، يعني لا يستند إلى هذه الأدلة الشرعية والحجج كذلك العلمية ونحو ذلك. إنما للأسف الشديد إنما حصل هذا من باب دفعا يعني لهذا الذي يناظره، فهو الذي جعله يسلك هذا المسلك. وأهل السنة يقولون الحق. انظروا يا إخوان، يروي وكيع بن الجراح، تفرق بين أهل البدع يعني وأهل العلم وأهل السنة. انظروا أهل السنة أهل عدل في القول والعمل، في السر والعلن، في المنشط والمكره، في الغضب والرضا، في كل الأحوال. يروي الدارقطني عن وكيع بن الجراح قوله: أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. هذا الذي ينبغي أن يكون اليوم وينتشر اليوم. أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. إذا مسألة أنت كنت تظن نفسك أنك أصبت فيها فظهر لك الخطأ وبين لك خيرك الخطأ، قال: والله أنت مخطئ يا شيخ، أنت مخطئ يا أخي الفاضل، أنت جانبت الصواب، ما حالفته، فلا تأخذك العزة بالإثم ولا تتعصب، إنما لما ترى الدليل صحيح فصحة الدليل تقتضي العمل به والأخذ به. هذا الذي ينبغي أن يعلمه الناس. ولهذا بارك الله فيكم قال باختصار حتى لا أطيل وأن كنت قد أطلت في هذه البداية، قال: أهل السنة، وكذلك روي هذا القول ونقل عن عبد الرحمن ابن مهدي، كذلك عبد الرحمن ابن مهدي، أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع وأصحاب الأهواء لا يقولون إلا ما لهم، لا يقولون يعني في رواية يقولون وينقلون كذلك ما لهم وما عليهم أهل السنة أهل العلم، وفي رواية أهل العلم، أهل العلم وهم أهل السنة هم أهل العلم، ها، وأصحاب الأهواء والبدع لا يقولون إلا ما عليهم. فانظر إلى أين ينتهي ذلك بارك الله فيكم. وقوله إذن بارك الله فيكم: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب البدع كذلك من أصول أهل السنة كما ذكرنا، أي من أصول أهل السنة ترك واجتناب مجالسة والجلوس مع أهل الأهواء، ويسمون كذلك أهل الأهواء
أو أهل البدع، وسبب تسميتهم بذلك لأنهم بكل صراحة اتبعوا أو يتبعون، لأنهم يتبعون أهواءهم، ويأخذوا كذلك الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها. يعني كما يقول استنادا واستمدادا، حتى صدروا عنها، بل قدموا، ليس فقط أنهم صدروا عنها بل قدموا، بمعنى يجدون دليل الدليل الشرعي والعلمي والنقلي الذي أورده، الذي ورد عند أهل السنة وأورده أهل السنة، للأسف الشديد يجدون أنفسهم يعني لأنهم يعارضون هذا، وأهواؤهم لا تميل إلى ذلك. والهوى يا إخواني هو ميلان النفس إلى ما تستلذه وتهواه، أي بفعل ما تحب وترك ما تكره، من غير داعية علم أو شرع. ليس الشرع، ليس استجابة وامتثالا وعملا بما اقتضته الأدلة الشرعية، لا لا، بما تهواه النفوس، بما مالت إليه النفوس، بما تستلذه وتستعذبه هكذا غلط. هذا هو الهوى. إذن الآن الهوى هو السيد. شيء جميل جدا أن يكون هواك تابع ليس متبوعا، يتبعون إلا هوى، إلا الظن وما تهوى الأنفس. وخطورة من اتبع هواه تتطور ولا لا، وهو يتهور كذلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، عياذا بالله. المهم باختصار، فهذا هو الهوى الذي نهى عنه. فقال إذن فقدموا أهواءهم واعتمدوا آراءهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية بكل صراحة منظور فيها من وراء ذلك، وكأنه يحكم على المعتزلة في مسألة المسائل الشرعية ونظراتهم الشرعية وكل ما يتعلق بذلك. لما عندهم مصدر التلقي، مصدر التلقي عندهم ماذا؟ العقل والاستدلال، ولا لا؟ فيقولون القاعدة المعروفة عندهم: ما رآه العقل حسنا، أي حكم عليه العقل بالحسن فهو حسن، وما رآه العقل قبيحا أو سيئا فهو سيء. وكأن العقل الذي يتحكم في كل شيء وفوق كل شيء، والعقل له حد لا يتجاوزه، لا يتجاوزه، لا يستطيع تجاوزه، بل لا يستطيع بلوغه ذلك الحد وإدراكه. نعم يا إخوان. ولهذا ومن أجل هذا رأيتم كيف ضلوا وأضلوا، واليوم الملاحدة يستندون إلى أقوالهم ويسمون، وإن كان طريق الماكرة هو أنهم يسمون الأشياء بأسماء تغر السامعين والناظرين. التنوير، هل هؤلاء التنويريون ولا لا؟ هؤلاء كذا، كأنه يغرك بتسمية. والعبرة ليست بالاسم، إنما العبرة بالمسمى وحقيقة المسمى. فحسن الاسم يا إخوان لا يدل على حسن المسمى، وتغاير الأسماء وتعددها لا يدل على تغاير وتعدد الأسماء المسميات عفوا. لا، قد يكون الاسم، وهذه طريقة بني إسرائيل في التلاعب بالشعائر والأحكام والأدلة. هكذا إذا رأيتم كيف لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا ولا لا؟
كيف لما حرم عليهم الصيد يوم السبت عمدوا إلى البحر يوم الجمعة، فأتوا ب يعني كما يقولون أدوات الصيد بالشبابيك وكل ما يتعلق بذلك، فيلقونها في البحر يوم الجمعة، فيأتي السبت يوم السبت الحوت فيقع فيها، ويأتون مثلا يوم الأحد فيأخذون ذلك. لا والله ما اصطدنا في يوم السبت، ما حصل، غلط. هذا التزيين، هذا أسلوب الشيطان، التزيين أسلوب الشيطان، وأهل الضلال اتبعوا خطوات الشيطان عياذا بالله. لهذا بارك الله فيكم، يعني يؤدي به إلى معارضة الحق، ولا لا يا إخوان؟ فيعتمدون يعني يقدمون أهواءهم على الأدلة الشرعية، على النصوص الشرعية، ويعتمدون على آرائهم، بينما أهل السنة لهم بالمرصاد. أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر، الإمام أحمد يريد أن يبين لهم عظمة الآثار واتباع الآثار، حتى قال كلمة مشهورة أو قولا مأثورا عنه ومشهورا: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. يريد أن يقول اتبع ولا تبتدع، واستدل قبل أن تعتقد، لأن لما تعتقد وتريد أن تستدل ترد الأدلة التي تخالف ما تعتقد من باب المعارضة ومن باب كذا كما فعل أصحاب الأهواء، ومن باب كذلك الغلبة، من باب الغلبة والظهور. العفو. ولهذا أهل السنة هذه طريقتهم، والحمد لله، في إرادة الدليل والاستدلال به. أخذوها من أين؟ أخذوها من الآيات القرآنية والآثار النبوية والأقوال السلفية، أي عن يأخذون عن الصحابة وكذا إلى غير ذلك. تصور وتصور مثلا هذه المسألة، الإمام البخاري في كتاب العلم، في كتاب العلم، في باب من أبواب كتاب العلم، صدر ذلك الكتاب، ترجم ذلك الكتاب بعبارة عنوان، وهي قوله: باب العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. رأيتم ابن عبد الوهاب في رسالته اللطيفة التي يبتدئ بها رحمة الله عليه، في رسالته اللطيفة التي يحفظها جلكم، يحفظها أغلب طلبة المسلمين، وهو هي أصول ثلاثة، ثلاثة أصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل يأولها العلم، تذكرون يعني، إلى أن قال بالأدلة، ولا لا يا إخوان، بالأدلة. كان يكفيه أن يشير إلى أهمية ضبطها وربطها وبنائها واستمدادها والاستناد في نقلها إلى الأدلة، ممكن. لا، هو قال كلاما لا بد أن يستدل عليه بأنه هذا كلام منقول من الأصول، لأنه من الأصول. قال: والدليل، تذكرون، والدليل قوله تعالى، ذكر سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى آخره. وأراد أن يبين بأن هذه المسألة ليست متعلقة فقط بما قاله، بما قاله ويقوله مستقبلا ويقول غيره كذلك. قال يعني لما ذكر هذه السورة، ذكر قول الشافعي لما قال: لما أنزل الله على الناس غير هذه السورة لكفتهم، أي حجة لكفتهم. وذكر قول البخاري، قال في فائدة بمثابة القاعدة، فائدة في هذا النص، هو بمثابة قاعدة،
تستندون وتعتمدون عليها، تعرفون شأن القواعد وأهمية القواعد وفضل القواعد وعظمة القواعد، لأنك تستعملها في كل الموارد، حيثما جاءت فكرة تريد الخوض فيها بناء القاعدة حتى لا تحيد وحتى لا تميل وحتى لا تنحرف وحتى لا تنصرف. ولهذا قال البخاري، يعني قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل، بمعنى يا عباد الله ابدأوا بما بدأ الله به، فينبغي البداءة والبداية بما بدأ الله به، أي العلم قبل القول والعمل. فأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، أما أهل البدع يعتقدون ثم يلفقون الأدلة، ثم يختلقون ويخترعون ويركبون الأدلة من تلقاء أنفسهم، رأيتم؟ ولهذا قال لا تخاصموا، ليس فيه منفعة في خصوماتهم ومجادلاتهم. ماذا يذكرون لكم وماذا تسمعون منهم وماذا تجدون عندهم وماذا إلا الباطل عياذا بالله، وقد يؤثرون في بعضكم أو أكثركم خشية التضرر والتأثر بما عندهم من الباطل، اجتنبوهم ابتداء ووقاية خير، والوقاية والسلامة لا يعدلها شيء، خاصة سلامة دينك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فإذا أنت فربك إذن ينهاك عن هذه الموارد وعن هذه المشاهد وعن هذه الأشياء، بارك الله فيكم. ولهذا كما قلت يقول ابن تيمية، ولهذا كان السلف كما قلت لكم يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية، انظروا في العلم والعمل، كان أهل الأهواء. لما؟ لأنه لو تقول له أنت تخالفني في هذا الدليل، ما دليلك؟ ما حجتك؟ ما برهانك؟ بل ما قولك الذي تقوله؟ ترى يقول أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويذكر أشياء لا أثر لها في السنة، ويقول أقوالا مخالفة لقول السلف الصالح، عين الباطل، وإن أظهره وألبسه لباس الحق زعما، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم، أي في قرارة أنفسكم تعلمون. المهم باختصار، فالهوى يا إخوان مختص كما قال أهل العلم، فالهوى مختص بالآراء والاعتقادات، والشهوة مختصة بالمستلذات، هكذا ولا لا؟ وهذا الذي قرر المصنف رحمه الله تعالى من ترك الجلوس مع أصحاب البدع أصحاب الأهواء والبدع والزيغ والانحراف، وهذا الذي في الحقيقة قرره المصنف مستمد، لو نبحث لو عن أدلة نجدها متضافرة متكاثرة متظاهرة، ظاهرة إن شاء الله كثيرة، إنما يذكرون قليلا بعضها من باب التذكير والتقرير لا من باب الحصر والتحديد. ولهذا إذن قلنا بارك الله فيكم، مستند ومستمد كذلك، قلنا مستمد من أدلة شرعية قائمة وقائم على أصول مرعية ونقول كذلك سلفية ومرضية. ومما يدل على ذلك قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون، تقول لك إيش الدليل؟ ها هي الأدلة، أنت عندك مستوى
وتعرف التفسير وبإمكانك الوصول إلى فهم هذه الآية بما معك من بضاعة ومستوى ما شاء الله وعلم وكذا، فتقول له صح حقا، ها صدق الله، قل صدق الله. قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هكذا ولا لا؟ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر، بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بمعنى هذه الآية تدل على نهي الجلوس إلى أصحاب الأهواء والبدع والسماع من أصحاب الأهواء والبدع ومعارضة أو مجادلة أو مماراة هؤلاء، لا خير فيه ولا مصلحة فيه ولا طائل من ورائه، لا منفعة بل المفسدة والمضرة. ولهذا قال الطبري رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة هكذا والفسقة.

تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلا أي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ انظروا ماذا يتبعون وإلى ما يرجعون وبماذا يستدلون وماذا ينقلون وبماذا ينطقون ويقولون ما يريدون قوله. مثلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، انظروا فيتبعون يعني يتقفى ويتقصى ويتتبع ولا لا مواردها ومواضعها حيثما كانت، أوتي حبها وتعلقت بها نفسه وكذا. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون فيتبعون. التابع والمتبوع هو بمثابة التابع، يتبع ذلك حيثما وجده صار إليه وآل إليه وأخذ به وذهب إليه وإلى غير ذلك، هذا هو الذي يتبع. ففيه تابع والمتبوع، والمتبوع يؤثر في التابع. لما؟ لأن التابع متعلق ومتأثر به ويأخذ عنه ويتلقى منه. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ماذا يريدون، ماذا يبتغون، ماذا يقصدون، ماذا يرمون من وراء ذلك، إثارة الفتنة ونشر الفتنة وإذاعة الفتنة وإشاعتها وكذا، وأصل دينهم قائم على الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، لأن المتشابه، لما المتشابه هذا الذي لم يظهر فيه الحق واضحا صريحا ولا لا، وليس يعني باطلا خالصا كذلك، يعني هذا اللبس، اللبس المتعلق بذلك هم يغتنمون فرصة يقول انت فهمت هذه، احنا فهمنا هذه، والآية في لفظها تعني ذلك، والدليل في عباراته وألفاظه يتضمن ذلك، فلا تستطيع مثلا أن تقول لا ما يتضمنه. ولهذا عند العلماء خاصة في مسائل الاعتقاد هذه المجملات، هذه المجملات تفسر وتفصل بالمحكمات والمفصلات. وحتى الأصوليين لما يعني يقولون لا حجية للمجمل، المجمل ذكرنا البارحة قلنا هذا اللفظ المجمل الذي يتضمن لأنه في عبارة تدل على معان متغايرة ومتكاثرة، يعني متعددة ومتغايرة، أي معناها قد تكون متعاكسة هذه غير هذه. قلنا في اللغة مثلا قد نجد كلمة السنة، نجد السنة في الأشياء تطلق على الأشياء المذمومة من السيرة والطريقة والأشياء المحمودة ولا لا، إذن معنى هذا في اللغة، أنت الآن تريد أن تقرأ السنة بمعناها الشرعي وتتبع السنة بمعناها الشرعي بمعنى ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان صحيح الإضافة إليه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فإذن هذا الذي قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلهذا انظروا يا إخوان سامحوني، فأهل السنة في مسائل الاعتقاد وهذه المسائل الدقيقة والحساسة مثلا ليس فقط يراعون وينظرون في أقوال القائل، انظروا حتى في غرض القائل بقوله ما الذي يقصده

وما الذي يعنيه وما الذي يريده من خلال ذلك القول. المعتزلة كانوا يفعلون هذا، يأتون ببعض الأقوال لما يجدون علماء السنة لهم بالمرصاد وفي كل ناد، ماذا يفعلون؟ يأتون بالعبارات المجملة. رأيتم الجهمية في مسألة خلق القرآن، وسيأتي لما رد عليهم الأئمة، ردوا عليهم لما قالوا بأن القرآن مخلوق، تذكرون؟ المهم باختصار، وتناولنا هذا في شرح السنة للإمام المزني السنة الماضية. المهم باختصار، وسنتناولها مع الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة إن شاء الله. المهم باختصار، فردوا عليهم فأفحموهم وفندوا وضحضوا وأبطلوا، حتى أصبحوا يا إخوان يتوارون عن الناس، رؤوسهم عن رؤوسهم يتوارون، والله يتبرقعون، يجعلون البرقة يعني يتبرقعون حتى لا يعرفهم الناس لما يخرجون إلى حاجاتهم ومآربهم. نعم، لما؟ لأنهم ما شاء الله كانت لأهل السنة كلمة مسموعة، والناس يسألونهم ويأخذون بإجاباتهم وتوجيهاتهم، لأنه يعرفونهم أنهم أمناء وصادقون وملتزمون، ويعرفون مصادر تلقيهم ومصادر استدلالهم وكل ما يتعلق، وأنه هو الحق المبين. أقول كانوا لجأوا إلى طريقة أخرى، قالوا والله لا نقول بخلق القرآن، إنما ينبغي أن نتوقف في ذلك، وهو مذهب الواقفة. وأنا لا، إذا سألت الرجل إيش قولك، يمتحن مثلا الإمام يمتحنه أو الحاكم أو ولي الأمر، بلغه أن هذا الرجل يقول بكذا وينشره بين الناس، ما تقول؟ قال أنا أقول القرآن كلام الله، ولا أقول مخلوق أو غير مخلوق. هذا التوقف مريب وغريب وعجيب، منكر وباطل. لو لم ينتشر في الناس القول بخلق القرآن ما عليك، ما في مشكلة، لأنه معروف بأنه كلام الله وصفة من صفاته، وأنه غير مخلوق، وأنه منه نزل سبحانه وتعالى على نبيه، يعني نزل من لدنه سبحانه وتعالى غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود كما يعرف أهل السنة. لكن وكيف وقد قيل كما جاء يعني وانتشر، لا بد أن تبين موقفك، أن تقول كلام الله منزل غير مخلوق مثلا، منه بدأ وإليه يعود مثلا. فلما ضيقوا عليهم المجال والمقال في هذا الباب، لجأوا إلى طريقة أخرى، وهي القول باللفظ، لفظ بالقرآن، يعني لفظ بالقرآن، شايفين؟ يعني كون هذا اللفظ بالقرآن مخلوق، اللفظ. فيقول لك اللفظية، أقول فيقولون لكن بهذه الطريقة كأنكم تضللون الناس، مش كل الناس عنده مستوى يفهمون كلامكم، ولهذا ما ينبغي القول بهذا. وإلا لو تستفصل لما يقول لفظي بالقرآن، أي كلامي ونطقي، هو النطق الصوت مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق، ولكن المقروءة والملفوظة. لو تسألك لا لا لا، لم أقل ذلك ولم أعني ذلك ولم أقصد، إنما قصدت أن لفظ بالقرآن مخلوق. فقال لا يصح حتى هذا من الجهمية، الذي لا يعرف يعرف، والذي لا يعلم يعلم وينكر عليه، لا تقول هذا الكلام ما دام محتملا لوجه باطل، لأن هذا الكلام عنده معنيين، معنى مقبول وهو لما تشير إلى كون المخلوق هو صوت، حركة صوتك ونطقك وحركة لسانك إلى غير ذلك من أفعالك من القراءة، أما الذي تقرأه لا تعنيه ولا تقصده، ولكن ما يعرف الناس هكذا. فالأصل في العقيدة إراحة الناس بما بكلام صحيح في وروده، صريح
في معناه وجلالته، ما ليس ذلك، بل حتى حكموا وقرروا أنه يا إخوان إذا قال الإنسان قولا صحيحا لكن يعرفونه بأنه من أهل الباطل لا يعتمدون عليه ولا يقرونه على ذلك. لما؟ لأنه قد يلبس على الناس ويدلس على الناس. تذكرون مثال ذلك؟ تذكرون الخوارج. الخوارج شرهم كبير وضررهم مستطير، ولا لا يا إخوان؟ لما زعموا قالوا الإمام علي بن أبي طالب الخليفة للخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، لما قالوا له طلبوه زعموا بالتحكيم وذكروا قوله تعالى، استدلوا بمشق الله، استدلوا بالدليل، قالوا قال تعالى إن الحكم إلا لله، فماذا قال؟ قال كلمة حق، أي هذا الذي قلتموه بألسنتكم حق، وهذه الكلمة حق، ولكن أريد بها باطل. انظروا يعني إلى فطانة وذكاء، أي فطنة وذكاء أهل السنة في مثل هذه المجالات. ولهذا كما قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت عائشة أم المؤمنين بعدما قرأ الآية الكريمة هذه وأتمها، وهي قوله تعالى لما ذكر قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة قال رسول الله قال، أي بعدما قرأ الآية، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، هؤلاء الذين يتتبعون ويتبعون المتشابه، فهؤلاء الذين عناهم، فهؤلاء الذين ذكرهم، فهؤلاء الذين سماهم الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ. أتدرون ما الزيغ؟ الزيغ هو ميل القلب عن الحق، لما يميل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هكذا. إذن فلذلك ميل القلب عن الحق يعني إلى الباطل. وإذا تعرفون أهمية القلب وتأثير القلب في سائر الجوارح كما جاء في حديث نعمان ابن بشير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا الوقت ما زال بعد قال ألا وإن في الجسد مضغة، لما ذكر الحلال والحرام إلى آخره، في آخر الحديث قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رأيتم؟ والقلب استحضاره في العلم والفهم والعمل في السماع في كل مجالس العلم لابد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال كذلك الإمام يعني قال النووي رحمة الله عليه، وفي الحديث أي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع، ومن كذلك ومن يتتبع ويتبع كذلك المشكلات للفتنة هكذا. وعن عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، يبتعد يعني كأنك تكون بعيد عنه وتبتعد عنه على قدر ما يمكن،
كلما كنت أبعد وابتعدت عنه، لأن هذا تعرفون خطر المسيح الدجال، وهكذا الضرر بصفة عامة، وهكذا هي الفتن كذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام ستكون، إنها ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، أي كلما كنت أبعد كلما كنت أسلم، ومن استشرفها أي أشرف عليها تستشرفه حتى تهلك. كم من أخ زعم أنه يريد أن يدخل بين طرفين في مسألة هي أصلا ليست مسألة ينبغي الخوض فيها والاشتغال بها، بل ينبغي أن تنهيهم جميعا عن ذلك بالقول الفصل، لكن وأراد فإذا به قد يجد نفسه طرفا في الفتنة ولا لا، ويجد نفسه مما يقود أو تقاد به الفتنة، مما يقود الفتنة أو تقاد به الفتنة، احذروا الفتن. ولهذا ربنا قال مما قاله عن الفتن: واتقوا فتنة. وبها صدر الإمام البخاري كتاب الفتن، صدره بهذه الآية كتاب الفتن، قوله ذكر قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هكذا إذن. فقال فلينأى عنه ما استطاع، ما استطاع، هكذا إذن. قال: فإن الرجل يأتيه وهو يعني بكل صراحة يحسب أنه مؤمن، فإذا به ماذا؟ فما يزال به حتى يتبعه مما يرى من الشبهات. وقال الإمام ابن بطة العكبري، وضبط هذا الاسم في عند البعض العكبري، المهم ابن بطة العكبري صاحب الإبانة المعروف المشهور، إمام من أئمة أهل السنة ما شاء الله، يعني عقب ذكره لهذا الحديث أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، قال يعني هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فالله سبحانه وتعالى يعني معشر المسلمين لا يحملن أحد منكم يعني حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه. قل كان ما شاء الله عندي قوة وصلابة وكذا وكذا، ممكن يغتر بنفسه فيذهب ليجادل ويناقش، هكذا إذن. فما ينبغي يعني في الحق يغتر بهذا الشيء كما قلنا. فلما قال وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة، أي أن يخاطر بدينه في مجالسة بعض أهل البدع أي أصحاب هذه الأهواء، فيقول يعني في كل صراحة أداخله، هذا إنما أجالسه وأدخل عليه لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإذا به بكل صراحة قال: فإنهم أشد فتنة، أشد فتنة في هذه المسائل من الدجال، وكلامهم كذلك كما تعلمون، وكلامهم ألصق من الجرم، ألصق في العدوى يعني من الجرم، سرعان ما ينتشر بكثرة وسرعان ما يعدى به من جالس ذلك المريض مثلا، شديد سرعة في العدوى وشديد كذلك سرعة في كثرة عفوا في المرض والإصابة، يعني وأحرق كذلك وألصق من الجرب، وأحرق كذلك للقلوب من اللهب. الله أكبر، لقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم، أعرف، قال رأيت، عاشرت، عايشت، عاينت، عرفت
جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، إذا ذكروهم يذكرونهم في سياق الذم، يذمونهم ويحذرون الناس منهم وينذرون الناس كذلك من مجالستهم، بل يسبونهم كقال ويلعنونهم. للأسف لما يذكرونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار، أي زعموا أنه يريدون الإنكار والرد عليه وكشف زيفهم وباطلهم وما إلى ذلك. شايف هذا الذي كان مرادهم، زعموا يعني على سبيل الإنكار والرد عليهم. فما زالت بهم أي تلك المباسطة وما إلى ذلك بكل صراحة حتى تأثروا بهم واغتروا بهم وأصبحوا يرددون شبههم وكلماتهم، فضلوا بذلك هكذا. إذن فصبوا إليهم، خلاص أصبح يقولوا لا، ليس كل، لا عندهم بعض الكلمات من الحق، يعني كأنك تبدأ بالاستثناء وبعدين الاستثناء يعمم بمثابة القاعدة والأصل، هكذا تبدأ الفتن والتأثر بها. ولقد كان السلف الصالح، هذا هو الذي ينبغي أن نعلم، ولقد كان السلف الصالح يحذرون ويحذرون بكل صراحة من تمكين أهل البدع من إلقاء شبههم في المجالس. يعني أنت جاءك جاء حضر المجلس ومعروف عند الناس بشيء من زعموا، أقول زعموا أو بين قوسين بشيء من الفصاحة وبشيء من المعرفة، حتى أقول ليس من العلم، أو يقولن من العلم ليس العلم الشرعي أو ليس العلم النافع، لأن العلم النافع هذا هو المطلوب سماعه وإسماعه ونشره وتعلمه، ولا لا؟ هذا هو العلم النافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وكان يدعو ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا. هذا العلم النافع اللي مصدره الكتاب والسنة ما شاء الله، وكذلك تفسيره تفهمه على ما فهمه السلف الصالح أي الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أهل العلم، يعني فتتبع ذلك تبني، لأن ذلك يفصله لك، يفسره لك، يبينه لك، يوصله إليك، يبسطه لك، يعني حتى تفهم كلام الله على مراده وكلام رسول الله على مراده، ويكون علمك نافعا. ولهذا كانوا يقولون: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك سفاهة أن تقارن بين قول الرسول وقول فلان أو قول فقيه؟ كانوا دائما العلم هكذا، فكانوا يأمرون المتعلم أن يتعلم العلم النافع، لا يغتر ببعض العلوم فتنسيه وتشغله وتصرفه عن تعلم العلم النافع، كالذين يتوسعون في علوم الآلة، كالذين يتوسعون في علوم الآلة. أنت علوم الآلة التي تتعلمها من أجل فهم علوم الغاية، ولا لا؟ فهم القرآن، تفسير القرآن، العقيدة، الفقه وما إلى ذلك، فهم الدين. ولهذا كما قيل قديما: أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ يعني هكذا. إذن فقلت: ولقد كان السلف الصالح يحذرون ويحذرون من تمكين أهل البدع أهل الأهواء من إلقاء شبههم في المجالس، ولو جاك بينك وبينه ما أدري كيف تعرف بأن الرجل عنده أفكار غير سوية، أفكار غير مرضية، أفكار غير شرعية، فلا تكون المجاملة وما أدري كيف
من حسن من المقابلة تجعله يلقي الكلمة للشباب أو لمن معك من الذين يحسنون الظن بك. لا من لا تمكنه، إن هذا العلم دين، احذر، فانظروا عن من تأخذون دينكم. كذلك أنتم، إن هذا العلم دين، الذي يتكلم في مجلسك فكأنما يتكلم عن نفسك بلسانه. أنت المسؤول، كما قال النبي أو كما جاء في الحديث، يعني لما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون القائل، حتى أنه أي لا، إنما ذلك في موضوع آخر. الموضوع هذا أردت أن أربطه بالمتسبب، يعني وإن لم يفعل ذلك بنفسه إنما فعله غيره، وهو الذي عرفه للغير وقدمه للغير وأذن له بالكلام مع الغير، فكأنه يقول هذا يقوم مقامي وهذا يحل محلي، فالذي يقوله مثل الذي أقوله، شرعيت. ولهذا كما تعلمون المتسبب في الشيء كالمباشر له، ولا لا؟ كما هو مقرر في الشريعة. نعم. ولهذا بارك الله فيكم لا يمكنونهم من ذلك. ومما ورد في ذلك أن ابن سيرين، هذا الأثر شيء جميل، ونختم به المجلس، أعلم بأن خاصة مع الصباح قد يكون الجماعة متعبين، يذكر ابن سيرين، ابن سيرين محمد ابن سيرين تعرفونه، يذكر ابن سيرين قال دخل عليه رجلان من أهل الأهواء. انظروا يا إخوان، ابن سيرين وابن سيرين، يعني ولو هؤلاء حاولوا فلا يستطيعون، بل يفحمهم ويلجمهم ويلقمهم، يعني ويفند كل ما يريدون ويذكرون، يعني ما شاء الله. لكن مع ذلك انظروا تأديبا لهم وزجرا لهم وردعا كذلك لهم، وحتى ينقل الناس عنه ذلك فيقولون هذا ابن سيرين فعل كذا وكذا، فكيف بنا نحن مثلا. ولهذا لما دخل عليه الرجلان من أهل الأهواء فقال له يا أبا بكر نحدثك بحديث. مثلا كأنك تقول، يعني يريد أن يقول أنا سأحدثك ليس بقول هكذا أو برأي هكذا أو بشيء من جعبتي أو شيء من كيسي أو من رأيي وقولي، لا، بحديث. تقبل الحديث؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله. لكن انظروا كيف يؤدبهم. كما ذكرت لكم قبل قليل، ينظر إلى الغرض ومراده ومقصود، وإلى مقصوده ومراده، لأنه هذا يعرف، يبدأ بالحديث ثم يتطرق ويطرق ويلج ويصير ويصبح في أمور أخرى. إذن من البداية حسم ذلك وسد الذريعة وأوصد وأغلق الباب. نعم يا إخوان. المهم باختصار، فقال له يعني بكل صراحة، يعني لما قال له يا أبا بكر نحدثك بحديث، فقال لا، وكانه تقول فقال لا، ثم لا تريد سماع الحديث، مثل كأنهم يريد يتوهمون أو يتوهمان أنهم هنا خلاص يحكمون ويشددون عليه القبضة. كانوا نقول بالحديث، لأنه ما يستطيع أن يرد الحديث ولا يقول لا أسمع الحديث، كيف لا يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني انظروا يا إخوان، قالوا نحدثك يعني بالحديث بحديث هكذا، قال لا، قال نقرأ عليك الآن، يا سيدي مش حديث، نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال لا، لا حتى الآية لا أريد أن أسمعها منكم. فتعجب. قال مثلا بعد ذلك لما رأى إكثارهما وإصرارهما ووقاحتهما أنهم ما يريدون الحديث لذاته والآية كذلك، إنما يريدون
أن يجعلها بداية النقاش والخصومة وما إلى ذلك. فقال: تقومان عني وإلا قمت أنا. إما أن تذهبا وأن تقوم عني، لأنكم أنتما اللذان جئتما إلي وكذا، وإما أنا الذي تضطراني إلى القيام والانصراف. إذن ما شاء الله إلا قمت. فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم الذين شهدوا ذلك المشهد وسمعوا ما قال ورأوا ما حصل، يعني فقال بعض القوم: كان عليك أن يقرأ آية، يريد قراءة الآية، فلما لم تقل؟ قال رحمة الله عليه: إني كرهت أن يقرأ آية. بكل صراحة، شايفين؟ يعني بمعنى يعني يجد في نفسه بكل صراحة أنه قد يجعل ذلك مظنة أو سببا أو ذريعة أو فاتحة إلى ممكن جدا يعني يخوض في أشياء حتى ممكن يقرأها قراءة سليمة فيفسرها تفسيرا محرفا، هكذا ولا لا؟ ولهذا فيخشى، قال إذن فيقرأ على آية فيحرفانها، يعني في بكل صراحة فيقر ذلك يحرفانها. إن لم يعني يقول لك: والله أنا الآية هكذا صحيحة ولكن تفسيرها قال وكذا وكذا، فيؤولان ويحرفان كما قال ربنا في الآية الأولى مثل ذكرناها: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والتأويل هنا بمعنى التحريف، هذا التأويل المذموم، ليس مجرد تفسير، إنما التأويل يعني صرف اللفظ عن ظاهره، يعني هو المراد به ظاهر ومتبادر وكل شيء، ولكن يقول: لا نحمله كذا وصرفه كذا وتصريف هذه الكلمة كذا وتفسيرها كذا، فيدلس عليك ويلبس عليك، العامي يتأثر، العالم يعني ما شاء الله يعطيه الضربة القاضية والحجة البالغة وكذلك الرد الدامغ. نعم بارك الله فيكم. فقال إذن فيعرفانها فيقر ذلك، أي يقع ذلك في قلبي، تبقى تلك الشبهة متعلقة أو عالقة أو لا تزال سارية مترددة في قلبه، فلا يريد أن يفسد قلبه، فلا يريد أن يشغل قلبه، فلا يريد أن يدخل هذه أن تدخل هذه الشبهة قلبه بعد أن يسمعها منه لما يقولها أو يذكرها أو يقرأها. انظروا إلى الناس كيف كانت تفهم السلامة في الدين، أصلح لي ديني. فكانوا حتى مجادلة العالم، رأيتم الإمام مالك لما كان يرد هؤلاء المجادلين ولا يقبل منهم شيئا، تأديبا لهم وتعليما وزجرا لهم وردعا كذلك. ثم قال ما شاء الله المصنف رحمة الله عليه بعدما ذكر ترك الخصومة هكذا ولا لا، ماذا قال؟ وترك الخصومات وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، فلا يريد أن يشغل قلبه، فلا يريد أن يدخل هذه أن تدخل هذه الشبهة قلبه بعد أن يسمعها منه لما يقولها أو يذكرها أو يقرأها. انظروا إلى الناس كيف كانت تفهم السلامة في الدين، أصلح لي ديني. فكانوا حتى مجادلة العالم، رأيتم الإمام مالك لما كان يرد هؤلاء المجادلين ولا يقبل منهم شيئا، تأديبا لهم وتعليما وزجرا لهم وردعا كذلك. ثم قال ما شاء الله المصنف رحمة الله عليه بعدما ذكر
ترك الخطوة.

خصومة هكذا ولا لا؟ ماذا قال؟ وترك الخصومات وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، لا يخاصمهم ولا يجالسهم. لا يجالسهم بمعنى ليس له أن يعمد إلى مجالسهم وأن يذهب إلى حيث هم جالسون فيجلس معهم، ليس فقط هذا، بل لا يقبل بمجالستهم له وإن كانوا هم الواردين وإن كانوا هم القادمين المقبلين، لا يقبل، لأنهم أكيد جلسوا من أجل أن يكلموا، فقال لا، يعني لا يقبل، لأنه يعرف هؤلاء ما الذي يقصدونه وما الذي يريدونه وما الذي يرومونه، ما الذي، فإذا يقطع عليهم السبيل أو الطريق أو يسد تلك الذرائع المفضية إلى تلك المآلات المخزية عياذا بالله. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، يعني شوي أحسست بشوي متعب فتحاملت يعني واستجمعت قوتي ما استطعت، فلعل إن شاء الله المجلس المساء الإنسان يكون قد استراح قليلا إن شاء الله، ونواصل قراءتنا ومدارستنا لهذه الرسالة العظيمة الموسومة بأصول أهل السنة. هذه الأصول الذي لم تصلح أصوله ولم تقوى أصوله ولم تكن أصوله شرعية ومرعية ومرضية ومرضية كذلك، فبكل صراحة وإن كثرت فصوله فإنه يؤول إلى مآل يندم عليه ويتحسر عليه، كما قال الذين لم تكن أصولهم سلفية في العقيدة، لم تكن أصولهم سنية في الدين، الذين لم تكن طريقتهم مرضية أي قائمة على الاتباع لخير متبوع ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وقرأت وتقرأ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية يا إخوان لما قرأها ابن كثير فسرها مبينا ما تتضمنه وما تحتويه وما تعنيه وتقتضيه وما يستفاد ويستخرج منها من فوائد بل من قواعد. قال هذه الآية أصل، أي أصل عظيم في وجوب الائتساء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، أي تعذب أحواله، وأنتم تعرفوا الآية من سورة الأحزاب كما تعلمون، وتعرفون بأن الله ابتلى امتحن اختبر الناس بمدى صحة اتباعهم ومدى صدقهم في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى الدعاوى ليست يعني بكل صراحة كافية، إنما أن تثبت صحة دعواك وأن تذكر الحجة على صدقك في دعواك، كما قيل قديما وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، يمتحن الله سبحانه وتعالى عباده بذلك، ومما امتحنهم به الاتباع، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، أي امتحنهم واختبرهم، والله كما تعلمون يا إخوان سامعوني يختبر الناس ويمتحن، أنت تقول أنا مؤمن كذا كذا.

0: يبتليك ويختبرك. فالناس كلهم يبتلون ويمتحنون ويفتنون، كما في سورة العنكبوت أظن، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا ولا لا؟ إذا امتحنهم الله وابتلاهم الله واختبرهم الله بهذه الآية. ما هي الآية؟ حتى تبين لك بأن ليس الشأن أن تحب، أي أن تكون أنت المحب، لأن ممكن تحب شيء وتكون زاعما في حبه ومدعيا حبه وما إلى ذلك، وأنت في الحقيقة إنما لغرض ومصلحة ومنفعة وما إلى ذلك. قال إنما الشأن أن تحب، أن تكون أنت محبوبا، يحبك الله، أن تكون محبوبا بما لا يحبك الله. فكيف يحبك الله تعالى؟ من بين ذلك كما جاءت الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
2: آمين.
3: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الفصل الثاني. وأما رؤيا الملك فإنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستولي عليهم سبع سنبلات يابسات ضعيفات فهارته وجمع لها كل من يظن فيه المعرفة فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرها وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وبعد هذا تفطن الذي خرج من السجن لحالة يوسف وما هو عليه من العلم العظيم والعلم بالتعبير، وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه لحكمة قد فصح أمرها، وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره وتميزه العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك. فطلب هذا الرجل من الملك أن يرسله إلى يوسف وأنه كفيل بمعرفة تفسيره. فلما جاء يوسف قال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فإن الملك والناس معه أرسلوني إليك لتفسرها لهم، وهم في انتظار ذلك متشوقين إليه غاية التشوق. ولهذا قال: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ما أهم الملك وأزعجه ولاعه. ففي الحال فسرها يوسف صلى الله عليه وسلم وزادهم مع التفسير حسن العمل بها وحسن التدبير، فأخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضرات هي سنون رخاء وخصب متواليات تتقدم على السنين المجدبات، وأن البقر العجاف والسنابل اليابسات سنون جدب تليها، وأن بعد هذه السنين المجدبات عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وأنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهزوا الفرصة ويعدوا العدة للسنين الشديدات، فيزرعون زروعا هائلة أزيد بكثير من المعتاد. ولهذا قال: تزرعون سبع سنين دأبا. ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناس، لكنه أراد منهم أن يزرعوا زروعا كثيرة ويبذلوا قواهم في كل ما يقدرون عليه، وأنهم يحتاطون في الغلات إذا حصلت بالتحسين والاقتصاد. فقال: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي احفظوا الحاصلات من الزرع حفظا تسلم به من الفساد والصوص بأن تبقى في سنابلها، ويقتصدون في هذه المدة مدة الرخاء فلا يصرفون في الإنفاق، بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير. وإن بعد هذه السنين المخصبات سيأتي عليكم سبع سنين مجدبات شديدات تشمل الديار المصرية وما حولها، وإنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في سنين الخصب إلا قليلا مما تحسنون. وجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها، والمناسبات المتعلقة بها فكالرائي لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها، ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية. ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهرا في البقر من وجهين: أحدهما أنها هي التي في الغالب يحرث عليها الأرض، والحروث والزروع وتوابعها تبع للسنين في خصبها وجدبها. والوجه الثاني: البقر من المواشي التي سمنها وعجفها تبع للسنين أيضا، فإذا أخصبت سمنت، وإذا جدبت عجفت وهزلت. وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين المخصبات، وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات. فكانت رؤياه في البقر والسنابل من أوصاف السنين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات. فالحرث للأراضي وسيلة، ونمو الزرع وحصول الثمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود. وأما قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعثرون، أي يحصل للناس فيه غيث المغيث، تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبها، وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع، فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع جدبها. ومعلوم أن توالي سبع سنين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنوابت والزروع ونحوها لا قليلا ولا كثيرا، ولا يرفع هذا الجدب ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم، وهذا ظاهر جدا أخذه من رؤيا الملك. ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم يذكروا هذا المعنى مع وضوحه، بل قالوا لعل يوسف صلى الله عليه وسلم جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه، بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد، وأيضا ظاهر من السياق، فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك. ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف وعلى الملك وعلى الناس، فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبير لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدوا لها عدتها، فيقع الضرر الكبير على الأقطار المصرية وعلى ما جاورها، فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق. ألا ترى كيف شمل الجدب البلاد المصرية وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرها، حتى احتاجوا إلى اغتيال من مصر، واحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم. وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن وتقريب الملك له من اختصاصه به وتمكينه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وهذا من إحسانه، والله لا يضيع أجر المحسنين. ومع هذا الفضل فضل الله أعظم من ذلك، يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره ويختص ويجمع له خير الدنيا والآخرة.
2: جزاك الله خيرا. هذا الفصل فيه رؤيا الملك، لأن رأينا رؤيا يوسف ورؤيا الفتيين، والآن رؤيا الملك. ماذا فيه؟ فيه تعبير الرؤيا، وفيه قدرة الله العظيمة التي أعطاها ليوسف عليه الصلاة والسلام. المتدبر ينظر إلى ربوبية الله في هذا التعبير، وينظر إلى رحمة الله عز وجل بالخلق، ورحمة الله أيضا بيوسف، لأن بتعبير يوسف لهذه الرؤيا خرج يوسف من السجن، وليس خرج من السجن فقط، بل تولى منصبا حساسا لا يساويه منصب في ديار مصر، وكان سببا في مجيء إخوته ومجيء أبويه وتمام النعمة وتمام التعبير، حيث أن لما جاء إخوته وأبوه وأمه سجدوا له وقال هذا تعبير، هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي من قبل. ففيه من الدلائل والبراهين على التوحيد وعلى قدرة الله وعلى ربوبيته وعلى رحمته وعلى صفاته وأفعاله، ما الله به عليم. فتدبروا هذا الفصل الذي فصله الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، واستنبط منه هذه الفوائد الغزيرة. رؤيا الملك، وكانت رؤيا عجيبة، هالت الملك، أفزعت، رآها وتذكرها ولم ينساها وحكاها بتفاصيلها. وهذا من النوادر، من النوادر أن يحكي المرء ما رأى بالتفصيل. وهذا الملك جمع لها الكهان والعرافين والمعبرين، وأرسل إلى الأمصار عبروا لي هذه الرؤية. عجزوا وأعلنوا افتقارهم وعزهم، وكأنهم اعترفوا بضعفهم أكتعين أجمعين، وأن الساحر لا يفلح حيث أتى. لأن يا ويح الساحر، ويا ويح الكاهن، ويا ويح العراف إذا جاء به الملك وقال له عبر، وعبر تعبيرا خلاف الواقع وخلاف الحقيقة. فأعلنوا عزهم وقالوا إنما هي أضغاث أحلام، أضغاث أحلام رأيناها في الدرس الأول، وهو أن يكون للإنسان مخاوف وإرهاسات وأشياء انتابته في النهار، هموم، فقد يراها في المنام وقد يراها في اليقظة وهو مغمض عيناه، يتخيل رؤية وأشياء. وقالوا إن هي إلا أضغاث أحلام، كالذي يتخيل ويتفكر خيالات وهو مستيقظ. أحيانا الهم يذهب أحيانا بصاحبه، الهم يذهب أحيانا بصاحبه، ينظر إلى الحلول، يكون الإنسان في مأزق وضيق فيبقى يفكر، يبقى ينظر بعيد حتى الناظر إليه يقول له أين أنت، أنت ذهبت بعيد، أنت لست معنا، ويظهر عليه فيفكر هذا الحل هذا الحل هذا الحل هذا الحل. وأحيانا يكون في المنام، وغالبا يكون في المنام. هذه هي أضغاث أحلام. لما أبدأ الكهان والعرافون والقصاص والمداحون وكل من كانوا يبرزون ببطولاتهم أمام الملك، ظهروا أنهم لا شيء، لأن هذه رؤية مهمة جدا، يرى سبع بقرات سمان. الأصل أن السمان هي التي تأكل الضعاف العجاف، لكن هنا العكس، العجاف الباقيات ضعيفات أكلت السمينات. والأصل أن السنبلات الخضر هي التي تتغلب ويعني يستفاد منها، وليست اليابسات، لكن هنا العكس، الناس أكلوا اليابسات ولم يأكلوا ماذا؟ الخضر. فتحرز الناس، جمع الكهان والعرافين بالآلاف وعجزوا، ليظهر الله قدرته، ليظهر الله سبحانه وتعالى قدرته. الناجي وهو الساقي الذي عبر له يوسف الرؤيا وقال له إنك ستخرج من السجن وتعود إلى منصبك وتصير ساقيا، هو ساقي، وظيفة مهينة، لكنها كونها في القصر ومع الملك ومع المستشارين والقادة من الجيش وغير ذلك، فإنها تكون فيها مصلحة كبيرة جدا. أحيانا يكون واحد منظف ولكن في ديوان ولا دائرة إدارية وغير ذلك، فيحصل على امتيازات كثيرة، قد يعطى له السكن وقد يغدق عليه من المال ومن الذهب.

اذكرني عند ربك، وربك هو سيدك، انك ستكون يعني ذا منصب. اذكرني عند ربك لعله اذكر، قل له ان هناك في السجن شخص يعبر الرؤى وتعبيره عجيب وكذا، لعل يكون ذلك سببا في خروجي من السجن، ولا احد يحب البقاء في السجن. لكن الناجي الساقي نسي، ويوسف عليه الصلاة والسلام قال له ستنجو، قال له قضي، خلاص هذا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضاء وقدر. لما كثر الحديث وجيء بالكهان والعرافين والقصاص والسحرة إلى القصر، هذا يدخل وهذا يخرج، فوج يدخل وفوج يخرج، وهو ينظر هذه الأشياء، هذا الناجي، وأن لا أحد من العرافين ولا الكهان ولا السحرة ولا القصاص ولا أصحاب الوظائف السحرية وغير ذلك لم يستطع إلى ذلك السبيل، ورأى العجز ادكر، تذكر، قال يوسف عبر لي رؤيا بعد أمة، بعد فترة، الأمة تطلق ويراد بها الفترة، والأمة تطلق ويراد بها الظهر، وتطلق ويراد بها الفئة من الناس، وهذا التأخير لحكمة أرادها الله. يعني تصور لو أن يوسف أو الناجي بمجرد دخل عند الملك وقال له إن في السجن رجل يعبر الرؤيا، هل يكون وقع هذا الخبر على قلب الملك بمثل ما كان وقعه عليه عندما وقع الملك في المأزق؟ لا، يعني لو جاء الناجي هذا الساقي بمجرد دخل وزاول الوظيفة وقال للملك، قال هناك رجل في السجن، ما يكون له شأن. لكن لما تأزمت الأمور وضاقت الأرض بما رحبت على الملك وصار يبحث، والناس كلهم مسحوا أيديهم وقالوا أضغاث أحلام، جاء وقال له أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هنا كان وقع الخبر عن يوسف عليه الصلاة والسلام له الأثر البالغ، فالناجي تفطن لقضية الملك التي فصح أمرها. وقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قالوا اذهب، بل أرسلوه بموكب، أرسلوه بموكب وعناية واهتمام. فحصل تمييز كبير لهذه القضية، دخل عليه السجن بعد 7 سنين، لأن البضع تطلق ويراد بها ما بين 3 و9، 3

التسوة. وسيذكر الإمام السعدي رحمه الله في بعض الفوائد فيما بعد إن شاء الله تعالى أن يوسف عليه الصلاة والسلام غاب عن أبيه أقل شيء 30 سنة، وذكرها بحساب عجيب، حساب عجيب، متى خرج من عند أبيه، كم بقي في القصر، وكم بقي في السجن، وكم بقي في بعد خروج الساقي والناجي وغير ذلك. الملك رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. العجفاء هي الضعيفة التي ليس فيها لحم، فيها جلد وعظم، فيها جلد وعظم. و7 سنبلات خضر سمينات خميلات مليئات يأكلهن 7 سنبلات يابسات. السحرة والكهنة والعرافون والقصاصون قالوا له أضغاث أحلام، والساقي رأى عجبا عندما عبر له يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياه، عبرها له بالنجاة، فطلب هذا الناجي من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأن يوسف كفيل بتعبيرها. تصور لما انتهت كل المحاولات وبقيت مدة يأتي الفرج، فصارت الرؤى أو الأنظار متجهة نحو الساقي، من هو هذا يوسف؟ لأن العزيز هذا الذي رأى الرؤيا ليس هو زوج امرأة العزيز الأولى، وإنما كل من كان يتولى مصر يسمى العزيز، مثل كل من كان يتولى مصر كان يسمى فرعون. اليوم يعني في أوروبا من يتولى مثلا الدنمارك يسمى الديك، وإذا كانت امرأة تسمى الديشيس. وفي بلدة أخرى يسمى لكونت، وإذا كانت امرأة تكون ما تسمى لكونتس. هكذا كل واحد، كل بلدة وعندها يعني لقب لي من يحكم. فلكي تعلموا أنه ليس هو زوج امرأة العزيز التي قالت من بعد الآن حصحص الحق، وإنما هو عزيز جديد.

وقال أنا أنبئكم، قال كلمة خطيرة جدا يعني مسؤولية، قال أنا أنبئكم بتأويله. خلاص تصور لما انقطعت السبل والأحبال يجي هو يقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فصار هذا الساقي له شأن أكثر، صار ساقي ورسول الملك، مبعوث سفير الملك. التقى بيوسف وألقى وقال له الساقي يوسف أيها الصديق، لما كانت رؤياه ماذا قال؟ قال أفتنا، قال إني أراني، وقال الآخر إني أراني، وقال إنا نراك من المحسنين، تلطفوا به. وهنا وصفوه بوصف ثاني، قالوا أيها الصديق، وهذا من التلطف، وقالوا له إنا نراك من المحسنين. قال الشيخ في تفسيره قال فإن الملك والناس، الملك والناس أرسلوني لتعبر لهم الرؤيا التي أقلقته وأهمته وأزعج الناس خبرها. انتبهوا لأمر أكد عليه الشيخ هنا في هذا المسألة. قال يوسف بمجرد جاءه الساقي وقال له أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع العجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، في اللحظة والتو، في اللحظة والحين عبر له الرؤيا. هذه أولا، وليس هذا فقط، بل أعطاهم تفاصيل التدابير. قال لهم ينبغي أن تزرعوا سبع سنين دأبا، إذا كنتم تبذرون قنطارا مثلا في الهكتار، قنطار في الهكتار ينبغي أن تبذروا الضعف مثلا أو ضعفين دأبا، يعني الناس كل عام يزرعوا لكن يزرعون على أساس حسب ما يأكلون لكي لا يأكله السوس ولكي لا يضيع. لكن هو قال لهم ازرعوا وبالغوا في الزرع، تزرعون سبع سنين دأبا. وأعطاهم التدبير، قال الذي حصدتموه دروه في سنبله واتركوه في السنبل لكي لا يأكله السوس، لأنه لو حتتموه، لو تحتت من السنبل تدخله السوس والدود ويخرب، وهذا من التقنية. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني إلا الذي ستأكلونه، ولا تأكلوا كثيرا. إذا كنتم تأكلون ثلاث وجبات يصير تأكلوا كم؟ وجبة واحدة. سبع سنين خلاص تشدون مئزركم ولا تأكلوا ثلاث وجبات. ناس اليوم يأكلوا خمس وجبات، تصبيرة، فطور الصباح، الغداء، الأمسية، الليل، بعد ذلك يزيد المرطبات، الإيس كريم وغير ذلك، يعني الفواكه الجافة وبقوليات وغير ذلك. هو قال لهم تأكلون وجبة واحدة. ثم ستأتيكم سبع سنوات لا ينبت فيها النبات، لا ينبت فيها الزرع. سبع سنوات مخصبات، بعدها سبع سنوات
مجذبات لا ينبت فيها ولا السنبل، صار تأكل من السنبل القديم. وأعطاهم التدبير وقال لهم بعد 14 سنة العام 15 سيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه ماذا؟ يعصرون. هذه التقنية يقول الشيخ عجيب يوسف كيفاش يعني استنبطها. يقول الشيخ أنا رأيت التفاسير فما رأيت مفسرا ذكر أن العام 15 يعني مذكور في الرؤية، قال موش مذكور في الرؤية، مفسرين كلهم قالوا أن العام 15 غير مذكور في الرؤية. وقال إن يوسف أوحي إليه بذلك، يعني هم قالوا يوسف أوحي إليه بذلك. قال ولكن الشيخ يقول الحقيقة أن الأمر ظاهر، إذا كان 7 سنين مخصبات و7 سنين مجذبات خلاص انتهت. لا شك أن العام 15 مذكور ضمنا، مذكور بالضمن بأن انتهت المجذبات، انتهت بقرات العجاف وانتهت السنبلات اليابسات. فاستنبط ذلك الاستنباط بأنه سيأتي العام 15 فيه يغاث الناس، هو الغيث هو كثرة المطر، وفيه يعصرون، يعني أنت تعرف لما الناس يكثر عليهم الفواكه يأكلوها وبعد ذلك ماذا يفعلون؟ يجعلون منها العصير، وهذا لتدفق الفواكه، لما تدفق عليهم لما تكون القليلة يأكلون منها، لكن لما يكون كثيرة وفائرة ماذا يفعلون؟ يفعلون منها العصائر. بارك الله فيكم، يعني هذا منظن فهمتم هذا. فيوسف أعطاهم، يعني لا شك أن هذا الساقي ما جاء وحده، جاء بوفد، والوفد كلهم حفظوا ما قال لهم يوسف. وعبر لهم الرؤية أولا، وزادهم العمل، وزادهم حسن التدبير في المعاش، وأخبرهم أن البقر السمان والسنابل الخضر هي السنوات المتتاليات، 7 سنوات متتاليات فيها خصب عجيب وزروع وثمار وفواكه، لكن سيصيبهم بعدها جفاف وقحط وجذب ومجاعة، وفيه خطر على القوم. وأمرهم بحسن الاستفادة من هذه 7 سنوات، وأن لا يزرعوا فيها مثل السنوات العادية، وإنما يزرعون فيها بمضاعفة بتواصل، لأن أحيانا الزرع في الموسم الواحد يكون في فترة أكثر من فترة، في فترة أكثر من فترة، مثلا ليس في مثلا أندونيسيا، في الدول التي فيها 4 فصول عندهم في الربيع قد يغرسون مثلا البصل في الشهر الأول، لأن الفصل فيه 3 شهور، في الشهر الأول، والشهر الثاني لا يزرعون،
الشهر الثاني والثالث لا يزرعون، لأن الشهر الأول يكفيهم. وقد يزرعون في فصل الربيع وشهر فصل الصيف يهملونه، رغم أنه عندهم الآبار وعندهم الأودية يهملونه. هو قال لهم لا تهملوا وقتا من الأوقات، بمجرد أن تحصدوا أعيدوا وازرعوا ما دام الماء موجود والآبار موجودة والعيون موجودة وغير ذلك، ازرعوا دأبا دأبا. وأرشدهم إلى طريقة الحفظ. كل هذا في كلمات وجيزة. أمرهم بالاقتصاد في الأكل، وأخبرهم أن البقرات السمينات والسنبلات الخضر هي عبارة عن سنوات خصب وجبن، خصب وخير عفوا، وأن البقرات العجاف والسنبلات اليابسات سنوات جذب وقحط، وبعد هذا السنين يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فعليهم أن يعدوا العدة أكثر بكثير من السنوات الأخرى.

هذا التعبير العجيب أصبح يتطلب رجلا، أصبح يتطلب رجلا لكي يقوم بنظام اقتصادي يدير دولة مصر الكبيرة، لأن دولة مصر كانت عائلة أو يعول عليها كل ما حولها من المدن، كانت أم الدنيا كما يسموها مصر، كما المصريون يقولون عن بلدهم أم الدنيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام ما طلب الولاية، والغريب الذي ينبغي أن تأخذوا وسنذكره وسنكرره إن شاء الله، لأن لو نخرج من هذه الحصة بهذه الفائدة فقط لكانت فائدة عظيمة جدا، يعني تتعلق بنا نحن كلنا كإخوة سلفيين قدوة للناس، نأخذ من هذه المعاملة التي تعامل بها يوسف عليه الصلاة والسلام مع السجين، مع الساقي خاصة ومع عموم الناس. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الساقي وهو كان وصاه من قبل قال اذكرني عند ربك، وبعد جاء لي حاجة مهمة جدا وما اعتذر منه، ما اعتذر، ما قال سامحني والله نسيتك والمشاغل والدولة وأنا كنت في منصب، وإن بمجرد جاء قال أفتنا في 7 بقرات. يوسف ماذا فعل؟ مباشرة أفتى، ما قال له وين كنت، ما قال له وين كنت وهذه الوصية وأين الخير الذي فعلته فيك ومن عليه، وقال يعني لولا أنا لكنت لما يعني كنت في هذا المنصب، ألا تذكر الخير؟ ما قال له ذلك. احفظوا هذا لأن لنا عودة معه، على لنا وقفة معه، وكما ذكرت لكم لو نخرج من هذه الحصة الثالثة بمثل هذا الخلق إن شاء الله تعالى لكان أمرا عظيما، بل لو نخرج به من الدورة كلها، من الدورة كلها نخرج بهذه الفائدة وهذا الخلق الذي كان عند يوسف عليه الصلاة والسلام مع إنسان يعني كان له خير كبير من يوسف عليه الصلاة والسلام ولم يطالبه بشيء ولم يعتب عليه في شيء، وإن كان عندنا جلسة إن شاء الله تعالى كلها في خلق يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر ويوفق ويسدد وأن يتم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الشيخ رحمه الله قال وجه المناسبة، وجه المناسبة كيف يوسف وصل إلى أن عبر الرؤيا بأن 7 بقرات تعتبر 7 سنوات وسيمان يعني سنوات مخصبات، وكيف عبر السنوات أو البقرات العجاب بسنوات المجذبات، وكيف ربط هذا بوضع الملك؟ قال لأن الرائي، الرائي شكون هو؟ الملك، والرؤية تتعلق بحال الرائي وما حوله، والمالك تتعلق به ماذا؟ تتعلق به المملكة والدولة ومصر والأراضي والاقتصاد وغير ذلك، فربط هذا بهذا، أراه الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن كل هذا
يعني كل هذا التعبير وغير ذلك يعني هو من فضل الله، هو من فضل الله عز وجل. يعني يوسف ما يمكن أن يصل إلى هذا لولا فضل الله سبحانه وتعالى. هذا احفظه، لأن سنأتي إليه فيما بعد لما يوسف قام بتلك الحيلة وأمسك أخاه بعدها ونجح في إمساك أخيه، نجح. سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. ماذا قال الله تعالى؟ كذلك كدنا ليوسف، يعني الله هو الذي وفق يوسف لهذه المكيدة، الحيلة الشرعية. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه، ما كان يمكنه أن يمسك أخاه في ملك الملك إلا أن يشاء الله. كن يوسف عليه الصلاة والسلام أمسك أخاه وقال لهم اذهبوا، هل يكون محق في ذلك؟ غير محق، لكن استعمل له هذه الحيلة وقال لهم أنتم عندما يسرق واحد في بلادكم ويعرف فلسطين ودينهم ما هو، قال لما يسرق واحد في بلادكم ماذا تفعلون له؟ قال نجعله عبدا. قال إذن سنقوم بهذا القانون، وأمسك أخاه. هذه الفكرة ما كانت من عند يوسف. كذلك الرؤية، تعبير الرؤية وتوفيقه لأن يبين بأن السنوات المخصبات هي البقرة السمينات، هي السنوات المخصبات، والبقرات العاجفات هي سنوات الجذبة والسنبلات وكذا، هذه ما يمكن يوسف ولا يمكن أي أحد أن يعبرها. لولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. ثم إن هذا ملك، لو رآها واحد من الناس ما كانت، ما لم يكن التعبير كهكذا. لو رآها واحد من الناس لم يكن التعبير هكذا، لكن لما رآها الملك والملك متعلقة به المملكة، ولو مثلا لم يقوموا بهذا التدبير أو هذا الاحتياط لمات الناس جوعا. وقال الشيخ رحمه الله: ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل ظاهر في البقر من وجهين. البقر، لماذا البقر؟ البقر يتعلق بها لما تكون سمينة، بمعنى أن الخير موجود، ولما تكون باقية وضعيفة عرف بأن الخير غير موجود، فربط هذا بهذا. ثمنها وعجفها تبع للسنين، يعني لما تدخل البلاد مثلا هولندا وتشوف البقرة سمينة جدا، تقول أن هذه الأرض المنخفضة مليئة باليخضور والزروع مثلا، ولا تكون مثلا في هذه المناطق الاستوائية التي فيها الشجر والخضار وغير ذلك، تقول بقرة تدل على أن وجود ماذا؟ العلف، وموجود الشجر الذي تأكل منه. ولو توجدها في الصحراء توجدها باقية ضعيفة، سواء جمل ولا. فربط يوسف عليه الصلاة والسلام هذا بهذا. والسنابل السمينة تزهو متى؟ لما يكون المطر. والسنابل الضعيفة يعني اليابسة تكون عندما يكون الجبل. فيقول الحرث وسيلة والسمن غاية ومقصد. الحرث وسيلة، حرث يعني الزروع وسيلة، والسمن سمن البقرات هو الغاية. واذكر كما ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله تعالى قال أن العام الخامس عشر غير مذكور في القرآن،
غير مذكور في الرؤيا. قال سبع سنوات سيمان وسبع سنوات عجف وتوقفت الرؤيا. قال من أين أتى يوسف عليه الصلاة والسلام بالعام الخامس عشر الذي فيه الغيث؟ لأن استنبطها من مفهوم العدد، من مفهوم العدد، سبعة وسبعة وانتهت القضية، بمعنى العودة إلى الأصل، العودة إلى الأصل. وقال إن بعض المفسرين قالوا بأن هذا من وحي الله ليوسف، قالوا هذا ما يعني غير ظاهر، وإنما الظاهر والواضح من الرؤيا تفهم لما تقول واحد مثلا سوف تسجن سبع سنوات، وش معنى ذلك؟ العام الثامن ماذا؟ سيطلق صراحك جزاك الله خير تدخلش هكذا. وقال لهم سبع سنوات راكم فيها ما شاء الله، ازرعوا وضاعفوا من الزروع، وسبع سنوات ستأتيكم يعني جذبة، بمعنى أن بعد هذه السبع سنوات سيأتي فيه عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. ثم قال الملك ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبير هذا التدبير العجيب ليس من يوسف، وإنما هو من رحمة الله على يوسف وعلى أقطار مصر وعلى ما جاورها من بلاد الشام، وتدخل في ذلك حتى الأرض المباركة التي هي ما هي الأرض المباركة؟ فلسطين. فلسطين لأن الله تعالى قال الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله يعني فلسطين وما جاورها لبنان وسوريا والأردن وغير ذلك، هذه كلها الأرض المباركة، هي تسمى الأرض المباركة، كان فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي حرص عليها بنو إسرائيل إلى اليوم باستيلاء عليها، لأنهم يعرفون ودأبهم إنهم يبحثون على الأراضي المباركة التي ذكرتها التوراة. هم لماذا هاجروا إلى المدينة؟ يهود لماذا هاجروا إلى المدينة؟ لأنهم رأوا في التوراة أن أرضا بالجزيرة، اسمع، أرض بالجزيرة النخيل فيها فتي جديد، لم يكن عهدها أن ينبت فيها النخيل، وأن النخيل عندما يكبر ويبدأ يعني يغل الناس منه، يعني يأخذون منه الغلة سيبعث فيه رسول آخر الزمان. وعيد، رأوا في التوراة اليهود، رأوا في التوراة أن في أرض الجزيرة منطقة النخيل لم يكن فيها، وإنما هو جديد، عندما يبدأ النخيل يعطي التمر سيهاجر إليها، سيحل بها نبي آخر الزمان. فماذا فعلوا؟ جاءوا من فلسطين وأخذوا يطوفون في الجزيرة يبحثون أين هي الأرض التي سينبت فيها النخيل الجديد. في آخر الأمر وصلوا إلى يثرب، وجدوا أن يثرب وهي المدينة، يعني المدينة كانت تسمى من قبل يثرب، أنها هي المدينة، تمر النخيل الجديد والتمر بدأ يعطي غلته،
فاستقروا في ذاك المكان، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وصاروا يتمنون أن يكون النبي من أصلابهم. فإذا بهم يفاجئون أن هذا النبي من مكة ويهجر إلى المدينة، ولذلك كانوا يبشرون به الأوس والخزرج، يقول لهم سوف يأتي نبي آخر الزمان ويبعث ويقتل العرب ونقتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا ماذا؟ كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكافرين. فالشيخ قال علم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره هذا التدبير العجيب من رحمة الله على من؟ على يوسف، أنه بسببه خرج من السجن وصار وزير الاقتصاد، وعلى أقطار مصر، وعلى ما جاورها من بلاد الشام، وعلى فلسطين، وعلى أبيه وأمه خاصة، لأن الجذب شامل للمناطق كلها، اكتسح يعني اجتاح كل المناطق. وممن احتاجوا إلى الاكتيال إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، وكانت القسمة بماذا؟ بصواع الملك. صواع الملك يعني هو الذي يعني يكيل به، وفيه ماذا؟ شعار المملكة، شعار الدولة، وممكن كان من معدن غالي جدا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الأسرة الذين يأتون، كل واحد يأتي، وكان يعذر إذا كان عندهم أبوهم ولا أمهم عجائز لا يحاسبهم، يعطيهم، لكن إذا كانوا أبناء صغار يعطي لكل واحد حمل بعير يبيع له، ما هو يعطيه هكذا، وينظر إلى أفراد الأسرة. فكان العطاء مقنن، ليس فيه محاباة. وفيه الرفق للجميع، فلم يحابي أحدا حتى إخوته. ولذلك لما جاءوا ودخلوا المدينة وكانوا كوكبة من الشباب على مرتبة من الجمال، جمال القاطع، لأن هادو أبناء من؟ أبناء إبراهيم. ومن هو إبراهيم؟ يعني خليل الرحمن، وأبناء من؟ سلالة سارة، أجمل امرأة، حتى أراد ملك مصر أن يعتدي عليها لما ذهب إبراهيم إلى مصر، لولا أن الله سبحانه وتعالى حبسه. فلما دخلوا مصر يعني الناس كلهم تكلموا، كوكب من الشباب في منتهى الجمال، لا مقارنة بينهم وبين من؟ بين الآخرين. فخرج يوسف من القصر ونظر إليهم فعرفهم وهم له منكرون، فدعاهم
وقال لهم من أنتم؟ أعطوني يعني جرد عن نسبكم. هو عرفهم خلاص، لكنهم لا يعرفونه، لأنه لا لم يكن يقال له يوسف، وإنما يقال له العزيز. فجهزهم بجهازهم وأعطى لكل واحد كذا. قال لماذا لم تأتوا بالأخ الحادي عشر؟ قالوا كذا وكذا. وإن الثاني عشر؟ فقالوا إنه فعل وفعل. فأعطاهم العطاء ويعني اعتنى بهم وضيفهم ورد لهم البضاعة، رد لهم المال، قال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

0: كم بقي من الوقت يا أستاذ؟ نص ساعة؟ نزيد نص ساعة؟ بقي نص ساعة؟ تصبرون؟ ها؟ أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا شعار الدورة، هذا شعار الدورة، شعار الدورة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن كان هذا تدخل مني، اعتداء على الإدارة. تفضل القارئ.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث. ومن فضائل هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه، وأن لا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صده عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا صريح جدا أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تميزه بالمحبة، خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه فحسدوه لذلك، فإنه مناف للآية الكريمة. وسوء ظن بيوسف حيث استكتمه أبوه فقال: يا بني لا تقصص. فقال: يا بني لا تقصص. لا، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فيوسف أضر وأعقل من أن يخبرهم بها، ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس، مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم ببطلانها. والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوه هو تمييز يعقوب ليوسف، ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع، وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده. فلهذا قالوا: وتكون من بعده قوما صالحين. وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون، ولو أضمر أنه سيتوب منه فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع وجبت التوبة منه. ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة، ولتكون النعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها، وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: نعم، العدل بين الأولاد، عدد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث جملة من الفوائد في الفصلين الأوليين، كانت يعني عبارة عن كل فصل عبارة عن فائدة واحدة ولها جوانب، ولكن هنا عدد جملة من الفوائد كأنه رجع إلى الأول، لأنه هنا قال رؤيا يوسف، ثم رؤيا فتيين، ثم رؤيا الملك، ثم عاد إلى بداية الصورة يذكر فوائد الصورة مرتبة حسب مجيء الصورة. الأب إذا كان يحب أحد أبنائه ينبغي أن يخفي ذلك، لأنه أرجى لدفع المفاسد، يساوي بينهم في القبل والضم والنظرة والعطاء والمرافقة في السفر والنوم معهم مثلا، لأن العجل بين الأولاد يورث البر، بر الأبناء بآبائهم، والجور يورث العقوق، وإذا وقع العقوق عسر أن يعود الإحسان والبر. قد يحقد الابن والبنت على والديهما حقدا لا ينسى ولا ينتهي. ولذلك ينبغي للآباء، وكلكم نرجو لكم ذرية طيبة وعشرة صالحة مع الأبناء، فهذا من أهم الفوائد التي تمشي معكم طول عمركم وبعد عمركم، بعد يعني بعد موتكم، لأن قد يموت الأب الجائر ما بين الذي يجور ولا يعدل بين أبنائه، ويبقى أبناؤه لا يدعون له، وقد يكونوا أشرار فيعني يذكرون أباهم بسوء، أبانا لم يعدل، أعطى فلانا ولم يعطي فلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه البشير أبو النعمان بن بشير وأراد أن يتزلف إلى زوجته امرأة أخرى غير المرأة، أعطى لولدها وهو النعمان ابن بشير، أعطاه عطية، غلام وحديقة. فقالت زوجته: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا أو سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدوني على جور، أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته، وهذا فيه أن الأب يجوز أن يتراجع في العطية بخلاف غيره، يعتبر الرجوع مثل السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فالعدل بين الأبناء تدرأ به المفاسد، تدفع به المفاسد وتجلب به المنافع، يصير بررة، أبناء بررة، وهذا من أعظم الثمار. والجور يورث المفاسد والفرقة والعقوق والعصيان. لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب عليه الصلاة والسلام سعوا للتفريق بينه وبين أبيه، وانظر إلى درجة الآثار التي يورثها عدم العدل، مع أن يعقوب عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يوصف بعدم العدل، وإنما هم توهموا ذلك، لأن نحن أهل السنة والجماعة المؤمنون بالقرآن الكريم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبرئ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل سوء، لأن الله زكاهم واصطفاهم وصنعهم كما قال الله جل وعلا: واصطنعتك لنفسي. اصطنعهم الله سبحانه وتعالى فهم ناس كاملون ليس فيهم أي نقص، ليس فيهم أي نقص، وإنما ظهر لأبناء يعقوب أن أباهم يفرق بينهم وبينه، وإلا فيوسف يعقوب حاشاه أن يكون في هذه هذا الخلق. فقالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن كبار ونحن نخدمه ونحن نؤدي له البر وكذا، وهو يعتني بأبنائه الصغار. هذا قالوه لأنهم أبناء المرأة الأولى. وهذا حكوه وهم يقسمون، وهذه دعوة، هذه دعوة. قال ابن كثير عند قوله: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قال: حلفوا فيما يظنون. فقولهم مبني على الظن، وإلا المسلم يبرئ الأنبياء. الله سبحانه وتعالى لما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس ماذا؟ نشهد بأن الأنبياء بلغوا أقوامهم الرسالة تمام البلاغ. هل هذا شهدناه نحن بأعيننا؟ كنا أحياء معهم؟ لا، وإنما أخبرنا ماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالأنبياء بلغوا، فكذلك الله عز وجل قال عن الأنبياء: الذين اصطفينا من عبادنا. واصطفاء الله عز وجل ليس فيه الخلل وليس فيه النقص أبدا، فهم كمل ناس كاملون تمام الكمال، لأن الله صنعهم. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. العلماء علماء اللغة يقولون: كان المضارعة يعني كان في المضارعة، مش نقوله يكون، ها؟ ولما دخلت عليها حرف الجزم نقوله لم يكن، لكن لما حذفت نونها، يقول لما تحذف نونها ففيها زيادة التأكيد، زيادة التأكيد في نفي أو إثبات. لم يكن من المشركين، ما عنده شرك لا صغير ولا كبير ولا حقير ولا خطير ولا خطي ولا جلي ولا أي شيء. مثل مريم عليه الصلاة والسلام قالت: ولم أكو بغية. فكذلك الأنبياء نحن نزكيهم، لأن الله أمرنا وقال لنا: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كل من الصالحين، كل من الصابرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى 12 نبي في سورة الأنعام، قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. شوف قال لهم محسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، فهم أفضل الناس. فمن ذلك يعقوب الذي بشرت به الملائكة قبل ميلاد أبيه، بل قبل أن تحمل أمه بأبيه إسحاق. وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب الذي جاءت منه أمة. والله عز وجل يذكر في القرآن يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا أبناء الرجل الطيب. فهذا فيما كان يظن أبناء يعقوب، وليس في الحقيقة، ليس هذا حقيقة. فالمشاكل تنشأ بين العائلات منشأها سوء الظن بالأب والأم. وقد يكون الأب فعلا جائر غير عادل، فتتكاثر الشرور وتتفاقم الأخطار. والكل يدرك أن صغير السن يحظى من والده لطفا، يعني الكبير حظي بلطف عندما كان صغير، الكبير هذا اللي صار 20 سنة وصار 30 سنة، لما كان صغير كان يحظى باللطف من أبيه، من قبلة وضم وحمل وابتسامة، الشيء الذي لا يتلقاه الكبير لأنه يربيه، يسكته، يعني يتلطف به. وهم مروا على هذه المرحلة وحظوا بذلك من أبيهم، ولكن قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني طريقة خاطئة، وليس الضلال المبين كما يفهم الناس، وإنما طريقة خاطئة في معاملة الأولاد، وليس الظن يراد به الكفر. هذا الظن الذي من عندهم ولدوهم عنه أو به أخطاء كثيرة، ولهذا قالوا يا أبانا فيما بعد. ماذا قالوا؟ يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. شوف المسلم يصبر شوية ويقرأ بداية السباق واللحاق وغير ذلك، فيسلم من الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كثير ما تقرأ بعض التفاسير كالضلال أو الضلال فيه طعن في الرسل عليهم الصلاة والسلام،

تقرأ بعض التفاسير كالضلال أو الضلال، فيه طعن في الرسل عليهم الصلاة والسلام. والشيخ قال إن سبب ذلك هو التمييز في المحبة فيما يظنون، وإلا يعقوب رجل كامل

خلاف ما قال يعني ذكره المفسرون أن يعقوب أخبرهم بما أوحى الله إليه، أو أنه استكتمه فأخلف يوسف، يعني قال ليوسف إياك، استكتمه أن يوسف خالف الأمر وقال لإخوته إن أبي قال لي كذا وكذا. هذا كله من الإسرائيليات ومن الطعن في الأنبياء. فإخوة يوسف لما ظنوا ذلك ترتب على ذلك الحسد، وهذا يتعلق بإخوة يوسف. نستفيد منه نحن أن المرء إذا أحب ابنا أكثر من أخيه لا يظهره ولا يخبر به، ما يقول الابن أني نحب أكثر من أخوك، لأن الابن حتى يعني طال الزمن أو قصر يقول له أن أبي قال لي أني نحبك أكثر من فلان. ولذلك لما تشاوروا فيما بينهم قالوا يلا نضمر التوبة، قالوا نقتله وبعد ذلك نتوب، أضمروا التوبة بعد ذلك. كيف أضمروا التوبة؟ قالوا وتكونوا من بعد اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني نقتلوه ونزيل المشكلة ونتوب إلى الله. والشيطان يعمي الإنسان، الشيطان يدخل على الإنسان، وهذه فائدة يأخذها المسلم من هذه الصورة، أن يحذر من وسوسة الشيطان ويقول له مثلا افعل هذا الذنب مد الرشوة واحصل على المال ولاحصل على المصلحة وبعد ذلك تب إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا أنا ذكرت لكم الرشوة وانتقص على ذلك كل المعاصي. أحيانا الإنسان يعني تأخذه الشهوة وتأخذه الرغبة في شيء فيقول أنا أفعل هذا وبعد ذلك أتو، كأنه يضمن الحياة. كم من جريمة فعلها الإنسان وهو ينوي التوبة والذنوب يولد بعضها بعضا، يعني يدخل للمعصية وبعد ذلك يستمرئ، إيش معنى يستحلي المعصية. والسيئة إذا دخلت قالت لأختها هل أمي تعالي، يعني يدخل موسيقى ثم نظرة ثم غناء ثم رقص ثم خمر ثم نساء ثم كذا، وبعد ذلك تتسلسل عليه المعاصي. وهذه من المخاطرة بالدين، إذا كان المرء لابد يخاطر بالدنيا لا يخاطر بالدين. ولأن هذا الذنب الذي يرتكبه الإنسان ربما لا يوفق بعده للتوبة، فيجب اجتناب الذنب أصالة، لا تفعله. واجعل بعض الأحاديث بين عينيك، أنك إذا فعلت الذنب أرضيت الشيطان وأغضبت الرحمن، وإذا لم تفعل الذنب أرضيت الرحمن وأغضبت الشيطان.

0: الشيطان. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا هم الإنسان بسيئة فعاملها كتبت له سيئة، إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها من أجل مخافة الله. يعني هناك أحيانا شخص لا يعمل السيئة لأنه رأى الكاميرا، رأى التصوير، أو أنه فتح له فتح الباب، أو تفطن له الناس، أو رأى صبيا فقال لعل هذا يخبر عني، هذا ترك السيئة لكن لم يتركها لله تبارك وتعالى. فليتذكر الإنسان أنه ربما لا يوفق إلى التوبة، لا يوفق إلى التوبة، فينبغي اجتناب الذنوب. لأن إخوة يوسف قالوا نقتله نرميه في البئر نطرحه أرضا وبعد ذلك نتوب، لكن فيما بعد كم ارتكبوا من ذنب، ارتكبوا فيما حصاه بعض العلماء 40 ذنب من الموبقات ذكرها الله في سورة يوسف، سنأتي إليها إن شاء الله ونعدها عدا واحدة واحدة إن شاء الله. يعني هذا قالوا ذنب واحد وانتوبوا، بعد ذلك كم بقوا؟ 40 سنة، 40 سنة وهم يكذبوا على أبوهم، صح ولا لا؟ 30 سنة، لأن الشيخ السعدي قال هي 30 سنة، 30 سنة هم يكذبون على أبيهم، يعني مصرين على تلك الكذبة أنه أكله الذئب، ما تابوا منها، لأن لو تابوا منها ماذا؟ يقولون يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. وماذا قالوا لأبيهم؟ قال استغفر لنا ذنبنا ولا ذنوبنا؟ ذنوبنا، ذنوبهم معه، لأن الذنب عندما ترتكبه مع الشخص فيه شرط زائد على الشرط على الشروط الثلاثة، الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، وهي أنك تذهب وتستحل. هم متى استحلوا من أبيهم؟ متى تحللوا من أبيهم؟ تحللوا بعد 30 سنة، معنى 30 سنة هم يتردوا عليه ويجوا ويروحوا وهم يوهمونه بأن يوسف ماذا؟ أكله الذئب، وأن ذاك ثوبه، وأنه بدم كذب وكذا وغير ذلك. مثل مسألة التبني، يعني عافاكم الله، شخص يتبنى ولد ليشرب الخمر، يشرب الخمر والغدوة يتوب خلاص، وإن كان الخمر أم الخبائث عافاكم الله، لكن اللي يتبنى هو كل يوم يكذب بال 24 ساعة على 24 ساعة. إذا عاش هذا الولد معه 40 سنة ولا 50 سنة، إذن 50 سنة هو ماذا؟ هو يكذب، يقول هذا ابني أو هذه ابنتي، وتترتب على ذلك أشياء، خلوة مع المحارم ولمس وسفر بغير محرم وكذا وكشف للعورة وغذا، يعني أشياء كثيرة يرتكبها الإنسان مدة طويلة جدا قد لا تنتهي، قد يموت ويستحي أن يقول أنا كنت مخطئ. لذلك الذنب إذا ارتكبته تنفجر عليك الذنوب، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يصعب عليك التوبة. الإمام أحمد يمثل هذا بمثال، يقول الإنسان لما يكون عنده ثوب أبيض ويمشي في الوحل يصير يرفع ثوبه من أجل أن لا يتلطخ الثوب بالوحل يعني الطين. ثم قد تصيبه قطرة وثانية وثالثة وعاشرة ومئة، فماذا يفعل؟ يقول خلاص الثوب كلها اتلطخ، إذن أستمر عليه وهو ماذا؟ متلطخ بالوحل حتى يغرق في الوحي ولا يبالي. لكن لما يكون الإنسان يخاف من الذنب، بمجرد تجي ذنب واحد يذهب ويغسله ويقطفه ويتخلص منه. هنا إخوة يوسف ارتكبوا ذنبا واحدا جرى لهم 30 سنة من الذنوب، 30 سنة من الذنوب. وشفت الإنسان لما يرتكب الذنب يبقى في عراك في نفسه، خاصة إذا كان فيه الإيمان، في عراك متى أتوب؟ كيف أتوب؟ ماذا يقول الناس لو قلت لهم أنا 30 سنة وأنا نكذب عليكم وأنا أكذب عليكم، ماذا يقولون؟ فالإنسان إذا انفلتت نفسه، إذا قدر الله عليه ذنب يبادر للتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مجرد يرتكب الذنب يتوب إلى الله عز وجل. إن الله يحب ماذا؟ التوابين ويحب المتطهرين. قال الشيخ إن هذا الذي وقع، هذا الذي وقع هو من حكمة الله ورفعة لمقام يوسف ويعقوب في الدنيا والآخرة، وليصل يوسف إلى المقامات الجليلة. نقف عند هذا الحد، سائلين الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عليكم ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فلازلنا مع الجانب، هو أصولي حقا، يعني أصول وقواعد وضوابط تنفع الإنسان ما شاء الله وتفيده وتلزمه ويجب عليه استحضارها في الحقيقة، من ناحية النظرية أي العلمية، ومن ناحية التطبيقية أي العملية. نعم، خاصة هذه المسائل التي هي من منهج السلف، لأن هذا المنهج هو الطريق البين. لكن نقول، لما نقول منهج، هو طريق بين واضح، وهو كذلك قواعد وركائز وأسس يعرف من خلالها توجه صاحبها، ويعرف من خلالها طريق صاحبها، يعني وسيلة وقصدا، يعني يعبر من خلال هذه القواعد التي يسير عليها. لهذا لازلنا معها لما ذكر ما شاء الله، يعني تعامله في السنة وتعاملهم وكذا، فذكر أنه ليس فيها قياس، وأنها لا تضرب لها الأمثال، وأنها كذلك لا تدرك بالعقول، أي بمجرد العقول. فتوقفنا عند قوله ولا تضرب لها الأمثال. وإن كان هنا تصحيف، أعطي لي قلم أكتب به. إذن يريد المصنف رحمة الله عليه تأكيد وتقرير مسألة تعظيم النصوص الشرعية هكذا. إذن فيعظم المرء، يعني يجب على المرء أن يعظم بمعنى الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لابد أن يستحضر ذلك، والمؤمن يستحضر خطاب الله وعظمته ووجوب الاستجابة له، ولا وتعظيم أوامر الله التي تضمنها ذلك الخطاب وتلك الشرائع والشعائر، أي الشعائر التي اقتضاها ودل عليها وكذا وترتب عليها دائما. نبدأ بالخطاب. المؤمن عندما يسمع خطاب الله، نداء الله، مثلا كقوله تعالى بين سماتهم وصفاتهم، وهي قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، انظروا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو الأصل فيه، الأصل فيه لا في الشيء الذي ألزمه الله وأوجبه الله عليه، لا يتخير، ليس له خيار في ذلك أو يبحث عما يوافق هواه أو نفسه أو شيء، كما جاءت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وكذلك تجد قوله في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لهذا السلف كانوا لما تردوا ولما يخاطبون كذلك بهذه الخطابات وترد على أسماعهم هذه الخطابات يعظمونها، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. منها قول ابن مسعود، تذكرون قول ابن مسعود، قول ابن مسعود، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، أي نداء الله لك يا أيها المؤمن، يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأرعها سمعك، أي تنصت تتدبر ما شاء الله، تعقل، تتابع كل، لا يفوتك شيء منه، لا تغفل عن سماع كل شيء إلى غير ذلك. قال فأرح سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا فاتك الخير تندم عليه، إذا أصابك ووقعت فيه لأنك ما سمعت وما استجبت وما أطعت فإيشك كذلك تندم. ولهذا كما ذكرنا الآية أظن في مجلس الصباح وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا يا إخواني هنا يعظم في الإنسان تعظيم النصوص الشرعية، هذا الذي أراده المصنف من خلال إراده وذكره وسوقه هكذا ما شاء الله لتلك القواعد الواجبة وتلك الضوابط اللازمة. نعم يا إخوان هذه حتى يعرف الناس أهمية وعظمة وقيمة ومكانة هذه النصوص. المهم فماذا يحصل؟ قلنا فيعظم المرء الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بأن يقابلها بماذا؟ في ناس بالنقاش بالتأويل بالتحريف إلى غير ذلك مما يفعلون، يعني من سوء ما يفعلون، إنما هو هذا الشيء الشعور والإحساس وهذا التصور هكذا ما شاء الله والاعتقاد كذلك في نفسه، يعرف أن هذه المسألة هذا الدليل عظيم، فلا بد أن يقابله بالتسليم، ولا بد أن يقابله بالإقياد، ولا بد أن يقابله بالقبول. نعم هو يقبل عليه ويستقبله ويقبله كذلك. نعم يا إخوان، هذا هو الأصل. الأصل أن يبدي له قبولا حسنا، فبالتالي يتقبل ذلك ما شاء الله. هذا الذي تعنيه كلمة سمعنا وأطعنا، لأن السمع أنك تسمع الخطاب وتضبطه سماعا وتفهمه كذلك وتعقله، والعقل هنا ليس فقط عقل فهم، إنما كذلك هو عقل هدى تهتدي به. ليس فقط أنك تعرف معناه وتفسيره ودلالة ألفاظه ومعاني عباراته وكل ما يتعلق بهذا، هذا ممكن يعرفه الإنسان وقد يؤتاه الإنسان، ولكن يحرم خيره وهو الاهتداء به وهو تطبيقه والعمل به. لأن الناس ثلاثة مع النصوص، فيه من علم تعلم العلم النافع وعمل به، عمل به طبقه امتثل التزم ما شاء الله، هذا يعد ماذا؟ يعد من المهتدين من الراشدين. هذا هو الرشد الذي قصده موسى مثلا. قال له موسى أي للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الرشد إذن قد الرشد والهدى على فكرة فائدة، قد يأتيان أي هذان اللفظان وهاتان العبارتان مقترنتين في موضع واحد، فإنه هذه من الألفاظ الشرعية التي مثل ألفاظ الإيمان والإسلام والقضاء والقدر وما إلى ذلك. هذه الألفاظ والفقير والمسكين والبر والتقوى، مثل ألفاظ هذه لما تورد وتذكر مفردة لا يذكر معها، مثلا يذكر الهدى ولا يذكر الرشد، أو يذكر الرشد ولا يذكر الهدى، فيحمل ويقتضي ويعني معنى غيره، معنى اللفظ الآخر. أما إذا التقيا واجتمعا واقترنا ذكرا ووجودا في موضع واحد، فيراد بهذا معنى ويراد بالآخر معنى آخر. مثلا لو نجمع الهدى والرشد، نجد الهدى معناها العلم النافع، والرشد العمل الصالح بذلك العلم، لأن الأصل في الرشد والهدى هو العلم الذي بعث، هذا هو العلم الشرعي، العلم الذي بعث الله به رسله، العلم الذي بعث الله به نبيه والعمل به، فالذي يكون كذلك يكون راشدا هكذا، ويكون مهتديا يعمل به، علم العلم النافع الذي يجب عليه علمه ولا يسعه تركه ولا ينبغي أن يفوته إدراكه، هذا يجب. فالمهم هذا علم، وكذلك يطبقه ويعمل به، لأن اقتضاء العلم العمل. ما المراد بالعلم؟ لماذا تتعلم؟ لكي تعمل به يا إخوان، كما ألف في هذا الإمام الخطيب البغدادي رسالة لطيفة جمع فيها وضمنها وبث فيها وروى وأورد أحاديث وردت في هذا الموضوع، أن المراد والمقتضى من العلم التعلم، أن تعملوا بذلك العلم النافع ما يثمره من أعمال صالحة. لأن المرء غدا يوم القيامة يسأل، مما يسأل عنه يسأل عن علمه ماذا صنع فيه ماذا عمل فيه. يقول أبو الدرداء واسمه عويمر يقول: إني أخشى، انظروا كيف كانوا يقدرون العمل الصالح، لأن الله يبتليك. الآية: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللي يكون أحسن عملا شك يكون أحسن علم، علم صحيح، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو ويقول في دعائه بعد فريضة الفجر مثلا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال العلماء: لماذا قدم العلم على الرزق الطيب والعمل المتقبل وهو الصالح؟ قال: لأنه على ضوء العلم وبالعلم يدرك الرزق الطيب والرزق الخبيث، الحلال والحرام، فيتعاطى، لأنه أمرهم الله بتحري الحلال كما في حديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. رأيتم؟ ولهذا ما حتى لا أطيل لأن وقتنا ضيق ولا تزال هنالك مسائل. المهم باختصار، لهذا موسى لما قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإذا هنا هذا معنى القسم الأول الذي يعلم العلم النافع ويعمل به، هذا هو أحسنهم وأفضلهم ما شاء الله وأرفعهم قدر إلى غير ذلك من فضائل وشرف العلم والمتعلم. وشرف المتعلم شرفه بشرف تحصيله لهذا الذي يشرفه الله به. لهذا الإمام البخاري سامعوني في كتابه الصحيح، الجامع الصحيح، صحيح البخاري، في كتاب العلم استهل كتاب العلم قائلا: كتاب العلم باب فضل العلم، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لأن العلم آثاره وثماره ترونها وتجدونها. قلت هذا الأول. والثاني الضال الذي يقبل على العمل، يعمل تجده يعمل، لكن لا علم عنده. تقول: لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعله؟ الأصل أنك تعرف بأنه هذا مشروع وحسن، والله يعني أمرك به أو شرعه لك، وتبتغي به التقرب إلى الله والتعبد لله وأن يجزيك ويثيبك إلى غير ذلك. تعرف لأن عندك علم، هذا لا بد من فعله، من العمل الصالح الذي أمرك الله بفعله، هذا الذي امتدحك الله بسببه ووصفك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنت إيش هكذا تعرف، ولكن الجاهل ما يعرف، ما يستطيع أن يقول عندي دليل، عندي أمر، عندي خطاب، لأنه واجب، لأنه مستحب، لأنه كذا وكذا. خلاص ما يعرف، لا يلتزم ولا ينسجم ولا ينضبط ولا يرتبط ولا يصدر عن الدليل ولا ما فيه، هذا جاهل. والجهل بريد الضلال، سبيل الضلال الجهل، هذا هو. ولهذا الله أمرنا برفع الجهل عن أنفسنا والسعي من أجل، لأن ضرر الجهل وخيم وجثيم وعميم كذلك يعم. ولهذا أمر الناس الله تعالى أن إذا استطاعوا يجدوا منهم نخبة وصفوة يعني يفرغونها ويبتعثونها من أجل أن تتعلم وتعلم. حتى في الجهاد يعني الله سبحانه وتعالى قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لهذا يا إخوان لا بد من ذلك الثاني وهو الضال، تجده دائما بعيدا عن سبيل الهدى، بعيدا عن الصراط المستقيم، بعيدا عن العبادة الشرعية، بعيدا عن حقيقة العمل الصالح. فرأيت سيدنا موسى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا رشدا؟ هذا هو الأصل في الطلب. ما غايتك؟ ما قصدك؟ هذا هو تقصد أنك تعلم هذا العلم النافع لكي تتقرب، هو الأصل العلم، تقربت به إلى الله واستجبت به لأمر الله وأمر رسوله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك وبشرك بأنك ما دام اهتممت بالعلم وشققت سبيل العلم طريق العلم وسلكت سبيله من أجل التعلم، فإن الله يبارك لك في عملك هذا في السعي، ويبارك لك فيه بحيث يوفقك لتحصيل العلم ويجعلك تعلم العلم النافع الذي يعينك على العمل الصالح ودخول الجنة، ييسر لك سبيل دخولها وعمل أصحابها وتعرف سعي من يريدها إلى غير، كما جاء في حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة انظروا لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع رضا بما يطلب. نعم. المهم، ثم الثالث الغاوي. الغي هذا هو الذي يحذره الإنسان ويحذر منه، من الغاوين الذين يعلمون ويتعلمون ويعرفون الواجب عليهم ويدركون العلم وما هو المطلوب منهم وما الذي يقتضيه العلم إلى غير ذلك، بأنه يجب عليه فعل كذا وعدم فعل كذا إلى غير ذلك، فتراه يخالف ذلك دائما ولا يعمل بذلك، لا يعمل، يتعمد عدم العمل بعلمه، عدم العمل بعلمه، إما لشهوة غلبته شهوته ونفسه ويعرف بأنه حرام، لكن تراه يتعاطاه، يتعاطى الحرام ويقع فيه والمعاصي والمناهي وما إلى ذلك. باختصار، هذا الذي يعظم هذه النصوص سيجد ثمارتها الطيبة وأثرها الحسن. نعم، بارك الله فيكم. إذن ولهذا لما يقابل هذه النصوص بالتسليم، لا جدال لا نقاش لا تزيد لا تكلف لا تقديم ولا تأخير ولا ما شاء الله، وبالانقياد والقبول والتصديق، ها يعني قد يجادلك: لا والله هذا حديث فيه نظر، لا والله نظرك الذي فيه خطر، يعني نظرك هو العليل السقيم المريض، كما قيل قديما: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذا كان فهم سقيم اقترن به طبع لئيم، كيف يكون حال صاحبه عياذا بالله. المهم، بلا رد ولا تساهل، هكذا يتلقاها ويستقبلها بلا رد ولا تساهل، يعني فلا، يعني في الحقيقة تضرب كذلك لها الأمثال، لا تضرب لها الأمثال كما يفعل بعض الناس، كما يفعل بعض الناس حين يضرب الأمثال بقصد ماذا؟ بقصد ماذا وغرض ماذا؟ بقصد معارضة السنة. فيه الآن طوائف، بل حتى قبل زمان، ونقول اليوم بعض الناس أصروا أصولا مخترعة مبتدعة فاسدة باطلة من أجل تبرير وتسويغ عدم العمل بالأحاديث والآثار والسنة، حتى أن أحدهم كتب كتابا أسماه قواعد في التعامل مع السنة. يا أخي، هذه القواعد هل هي مستندة إلى الكتاب والسنة؟ أهلا وسهلا، حتى نكون على بصيرة وحتى نعمل بالسنة على علم وفهم، ماشي مشكل. لكن من وحي الشيطان التي أوحى بها إليهم، لماذا ليضحدوا زعموا بها الحق وليردوا السنة ويفتنوها ويشغبوا على الناس ويشوشوا على الناس بأنها معلولة من هذا الجانب، وسبب عدم العمل بها هذا الذي يختاريه؟ فتقول من أين هذه؟ ولهذا رأيتم حتى المثل الذي تأتي به زعم أنك، ولهذا كان الصحابة تذكرون تقرؤون، أعلم أنكم تقرؤون وتجدون بعض الصحابة لما يخبر ولده كما فعل ابن عمر، يعني لما يخبر ولده أو ينهى ولده أو يأمر ولده بشيء فيراه يجادل ينهاه عن ذلك، قال والله لن يجمعني وإياك سقف أبدا مع ولدي يا إخوان، لا تجلس معي. رأيتم الوالد لما الولد يقوم بتصرف خاطئ ولا شيء، فماذا بماذا يعاقبه حتى يكون حتى تكون تلك العقوبة مؤثرة ومثمرة؟ قم لا تجلس معي، يعني يطرده في تلك اللحظة حتى يتأدب ويتربى وما إلى ذلك. وكذلك كان السلف، فلما يضربون هؤلاء يريدون ضرب الأمثال يعرفون بأن غرضهم معارضة السنة النبوية، فقد جاء في سنن الترمذي ومقدمة سنن ابن ماجه بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الوضوء، تذكرون حديث الوضوء مما مست النار تذكرونه؟ إذن فذكر وروى هذا الحديث أن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالوضوء مما مست النار، أي من أكل ما مست النار فليتوضأ مثلا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه، أي عفوا، كان أحد الصحابة معه، فلعل ذلك الصحابي حاشا ولكن خوفا عليه ولكن نصحا له ولكن حذرا وتحذيرا من أن يقع في ما يؤدي إلى ذلك. الرجل قال يعني لما ذكر له ذلك أنه قال لما ذكر له الوضوء مما مست النار قال أنا توضأ من الحميم، يقصد به الماء الساخن الذي نضعه على الماء على الموقد ولا على النار، ممكن خاصة في فصل البرد لنستعمله ساخنا كما تعلمون. قال فقط يخشى عليه، فقال انظر، كانه يريد أن يقول له إذا حدثت من هنا فصاعدا، إذا حدثتك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل، تقول لعل كذا ولعل كذا، وهل يكون هكذا صحيح؟ رأيتم قول عائشة لتلك المرأة التي قالت لها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فلم تجبها، يعني قبل أن تجبها إنما بالعكس زجرتها ووبختها أو نهرتها أو نهتها عن ذلك أو بينت لها بأن هذا الذي فعلتيه خاطئ ومنكر. قال أحرورية أنت؟ رأيت هكذا؟ فقالت لا لست حرورية، إنما أسأل فقط. وجاء في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، يعني ذكر كذلك الصابوني أبو عثمان في كتابه في مجلس هارون الرشيد أنه حدث يعني أبو معاوية الضرير بحديث صحيح متفق عليه، يعني احتج آدم وموسى فقال له رجل من الحاضرين كيف هذا؟ انظروا كما ذكر المصنف، لا بكيف ولا لما ولا أي شيء، يا أخي أجلك، ويسلموا تسليما لأن هذه الأشياء لما تذكرها لو جاء ذكرها وورد ذكرها في النصوص الشرعية فلا حرج، سيذكرها من عصارة ومن مجرد ومحض عقله وتفكيره، فليس حجة ولا ينهى عن ذلك ولا تدرك كذلك السنة بذلك. ولهذا لما ذكر كيف هذا بين موسى وبين آدم وموسى وما بينهما، يعني مثل ما تقول يعني من الزمن، يعني زمن بعيد بين عهد موسى هكذا ولا لا وآدم، قال كيف يعني؟ لعل الرجل سيكون نحسن الظن، هذا هو الأصل في الصحابة، إنما لا للصحابة ليسوا كلهم مجتهدين، ليسوا كلهم مجتهدين، فمين ممكن الذي تجد في فهمه يعني ممكن يريد أن يستفهم أن يستفسر أن يستوضح مثلا، لكن هذه المسائل مدام ليس لها جواب من العقل إنما ينبغي أن يكون من النقل، فهذه الأخبار وهذه الآثار قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني وحي، وإلا ولا أحد يستطيع أن يقول ذلك. ولهذا لما أخبر ابن مسعود بأحوال الجنين في بطن أمه وبحديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني رسول الله الصادق المصدوق، انظروا الصادق المصدوق، أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 وفي رواية 40 يوما نطفة، ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة، أي مضغة مخلقة، ثم يبعث الله ملكا، شايفين؟ ولهذا انظروا إلى ذلك يتوقف عند هذا الحد ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في قوله ولا ينطق عن الهوى كما قال رب العالمين. هذا الذي إذن فكأنه استفز استعدى واستفز هارون الرشيد بهذا الاعتراف أو بهذا القول أو بهذه المقابلة. ما هكذا تقابل النصوص، إنما تقابل بما بحسن بالقبول الحسن والانقياد لها والإيمان بها والتصديق والتسليم، نعم هكذا. فوزب به بكل صراحة وكأنه نهره وزجره رضي الله تعالى عنه، قال له يعني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف وتقول كيف؟ نعم. وقال الإمام الصابوني بعد أو عقب ذكر القصة معلقا عليها هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله، أي آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى يريد يقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه فلان مثلا. المهم ومن اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريقة الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الباب كلام نافع بأسلوب ماتع حتى، يعني ومحتوى جامع مستندا ومشيرا به إلى شدة التحذير ونكير السلف على من عارض سنة رسول صلى الله عليه وسلم، يعني كما يقولون برأي أو قياس أو استحسان، حيث قال هذا كلام طيب أردت إراده لما له من فائدة، حيث قال فيه وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان هكذا، أو قول أحد من الناس كائنا من كان. إذا كان في زمن الخلفاء الراشدين كانوا ينهونهم إذا ذكروا، انظروا إذا ذكروا حديث يأتي واحد يقول قال عمر، وعمر هو من هو ولا لا يا إخوان؟ أو قال أبو بكر وهو من هو رضي الله تعالى عنهما، فانظروا إذ كيف ينصحون لهم ويرشدونهم ويوجهونهم ويذكرونهم يعني حتى بالنكير والنهي من أجل أن يتعظوا ويعتبروا. قال يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، يعني يريد أن يقول حتى عمر وحتى أبو بكر مخاطب بهذا الخطاب وملزم بهذا البيان. سبحان الله، انظروا كيف كانوا يعظمون النص، ولهذا ذكره كان السلف رضي الله تعالى عنهم يردون ولا يقبلون وينكرون عليهم، لأنه بكل صراحة يعارض هذا الحديث ويقابل هذا الحديث، بما يقابله بالشك فيه أو التشكيك فيه أو التهوين من عظمته إلى غير ذلك. بارك الله فيكم. إذن ولهذا لا يقول يعني أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك كما ذكر مثال ابن عمر وغيره كذلك ممن كانوا يؤدبون أبناءهم يهجرون يعني من أجله، يقول والله لن تجلس، والله لن يجمعني بك مجلس، ولن يجمعني بك سقف، ولا من باب التأديب، من باب التأديب. بعدين يعرف الإنسان، حتى إذا لم تكن تعلم تسأل والدك أو تسأل معلمك أو شيخك ما الذي جعلك تغضب علي؟ ما الذي جعلك تطردني من المجلس؟ ما الذي جعلك كذا وكذا تزجرني وتنهرني وكذا وكذا؟ فيبين له فيستغفر الله ولا يعود إلى ذلك. لهذا بارك الله فيكم، فإذن فبعد لما؟ لأن هؤلاء لما يضربون الأمثال وهو ويفعله العقلانيون ويفعله الأرائيتيون والأرائيون وما إلى ذلك ممن يخالفون السنة ولم يلتزموا هذه العقيدة، فإذا يجدون أنفسهم يضربون هذه الأمثال وتسوقهم ويسوقهم هذا المنهج وهذه الطريقة وهذا السلوك والمسلك، إلى أن يأتوا بما يسوغون به ويبررون به كما تعلمون يعني غير الانقياد، خلاص لا ينقادون لها حتى يجدوا مبررا في تركها أو عدم تطبيقها أو عدم التسليم بها أو عدم التصديق لها إلى غير ذلك. هذا غلط. لهذا بارك الله فيكم في هذه المسألة منهج كما تعلمون، لأنه يعني والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة وهو الأصل مع النصوص الشرعية. هذا إذا جاء الأثر أي ورد الأثر بطل النظر، ولا لا يا إخوان؟ يعني لا الآن لا تقول لي كذا وكذا، الأثر ملزم وحجة وما إلى ذلك، فينبغي إذن أن تستجيب ولا تتقدم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولهذا كما قال يعني كما ذكرنا الآيات من قبل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وكذلك الآية إنما كان قول المؤمنين، يعني هذا هو خلق المؤمنين وهذا هو سلوك المؤمنين. بارك الله فيكم.

ونحن في الحقيقة كما تعلمون في هذا الوقت الذي رأينا الناس كما تعلمون هذا في لما سلكوا مسلكا غير هذا رأيتم كيف أصبحوا بكل صراحة عقائد تبنى على خلاف الكتاب والسنة، وأصبح من لم، لأنهم هؤلاء الذين لا يستجيبون للنصوص، لا يعظمونها، لا ينقادون لها، ولا يصدقونها، ولا يؤمنون بها، ولا يسلم. هذا هو الآثار الذي تنجم وتترتب على عدم التسليم، عدم الانقياد، هذا الذي يجعلك تخالفها ولا تجد في ذلك حرجا عياذا بالله، إنما تسعى في تبرير ذلك وتسويغه وفي اختلاق أسبابه وتعلل يعني تلك الآثار بعلل واهية وبأفكار موهومة واهمة. نعم، والذي أشار إليه ابن تيمية حتى يبين بارك الله فيك أن أهل السنة لا يضربون الأمثال، يعني لما يأتيهم كما ذكرنا قبل قليل قوله تعالى، خطابه تعالى، أمره تعالى، يعني ما شاء الله. تصور أنت يا عبد الله، رأي انظر إلى اليهود، اليهود لا يستجيبون بل يعاندون، بل لما يأتيهم سيدنا موسى ويأمرهم ويخبرهم بأن الله أمرهم بشيء يردونه مباشرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انظروا ذلك الأسلوب، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا هي. تذكرون بعدين رأيتم كيف كانوا يكابرون ويعاندون ويجادلون وما إلى ذلك، إلى أن ألزمهم، لم يكن لهم بد من الاستجابة، مع ذلك كما قال ربنا ذكروا له أن يبين لهم لونها وأن كذا وأن كذا. حتى لما بين لونها زعموا أن يعني البقرة تشابه عليهم، ولذلك أرادوا زعموا أن يعني وكأنهم يريدون أن يقولوا العيب فيك أنت، ما كنت فصيحا وما كان بيانك صريحا، مثل ما قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن شعيبا يا إخوان كان فصيحا ولا لا، وكان كما خطيب الأنبياء كما تعلمون، يعني سبحان الله، مع ذلك زعموا العيب فيه. وسيدنا موسى كان من دعائه لما يخاطب ويأمر وينهى ويجادلهم وكذا مثلا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أي نعم، بارك الله فيك. ولهذا قال ابن تيمية أهل السنة والجماعة متفقون على ما روى جدهم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الباري أي عن الله تعالى، بل هم سامحوني إن شاء الله، بل هم يقبلون مجرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به، لا يحتاج إلى قرائن، لا يحتاج إلى أشياء، كأنك يعني تريد أن تقول له كذا وتحذره وترغبه وتحضه على تعظيمه والانقياد، لا، يعرف قيمته ويعرف منزلته ويعرف حجيته ويعرف عظمته، يعرف
ولهذا بمجرد أن يسمع وقالوا سمعنا وأطعنا غربنا وإليك المصير، هكذا يعني لا يحتاج ما شاء الله، لأنه نشأ على ذلك، نشأوا على ذلك، إذن ويؤمنون به.

ما شاء الله، لأنه نشأ على ذلك، نشأوا على ذلك. إذن ويؤمنون به ولا يسألونه من أين علمت هذا، هكذا ولا لا؟ لعلمهم بأن النبي، أي بمعنى من أين علمت هذا، ما الذي يدلك على أنه صحيح؟ ما الذي يدلك على أنه ثابت مثلا؟ يشك ويشكك، لا، يعلم بأن النبي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بالأدلة الصريحة الصحيحة القطعية، كذلك في ورودها ومعناها ودلالتها. إذن قال بل يعلم لعلمهم كلهم بأنه معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تذكرون لما كان ابن عمر يكتب أحاديث، يكتب، وأبو هريرة للفائدة، أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية الأحاديث التي رواها، هو أكثر الصحابة كلهم، لكن أخبر عن تقريبا هو أظن 5735 هكذا إن لم تخني ذاكرتي. وابن عمر حوالي 700، حوالي 700. المهم سامحوني، فأخبر ابن مسعود بأن ابن عمر كان أكثر منه حديثا أو رواية، قال فكان يكتب ولا أكتب، أي كان ابن عمر يكتب، وإنما ابن عباء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان لا يكتب. المهم باختصار، فيبين رضي الله تعالى عنه أنه يعني كابن عمر كان لما يكتب، أرادت قريش أن تشغب كما هو شأنها وحالها، وتشكك وتثير هذه الأكاذيب والأساطير والأعمال لصرف الناس عن تعلم دينهم ورواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أنت تكتب كل ما يقوله لك وكل ما يذكره ويمليه عليك، وما يدريك أنه كان حين قوله وذكره لذلك الكلام كان واعيا أو كان ضابطا أو كان كذا. فأخبر ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبين له النبي قال اكتب فوالله ما يخرج، يعني لا يخرج من في إلا حق، أي ما أذكر إلا حقا. وتعرف الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله كذلك لا تدرك بالعقول، فهو عام يا إخوان، مستغرق ومنطبق على الغيبيات من الأخبار. ها نعم، يعني الشيء الذي يغيب عنك، ومن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب ولا لا؟ لكن هذا الغيب ورد من طرق وبأدلة نقلية سمعية شرعية عاصمة ومعصومة، الذي أخذ بها فلا يخشى ضلالا ولا جهلا مركبا ولا زيغا ولا أي شيء، ومعصومة عن الخطل والزلل والزيادة والنقصان، كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أو كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك بارك الله

فيكم. فإذا هذه الأخبار أنت متأكد من الكتاب خلاص، لا نقاش لا جدال، لا تخلف ولا تكلف ولا تزيد ولا أي شيء، سبحان الله العظيم. خاصة في مسائل لا يجوز الخوض فيها بالعقل والرأي هكذا مثلا، يعني والتعليل والتأويل، لا، لا مجال للعقل فيها ولا الرأي فيها ولا الاجتهاد فيها ولا إعمال وتوظيف العقول فيها، نعم لا يجوز. فلهذا الأصل في ذلك التصديق. ولهذا ترون واجب مثل ما ذكر مثلا أعني ابن أبي داود صاحب الحائية في قسم الأمور الغيبية كالحياة البرزخية التي تكون بين بعد الدنيا وقبل الآخرة، ولا لا، أي في القبور، حياة الناس في القبور، أحوال الناس في القبور. ذكر الحديث بأنه بعد دفن الميت وتولي أهله ومن شيع جنازته أو جنازته عليه، ويعني بل هو حتى أنه يسمع قرع نعالهم كما ثبت. المهم يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه، أنت الآن تقول كيف هذا ونحن لما ندفن نجعل يعني التراب عليه، كيف هذا يقعدانه وكذا؟ استغفر الله. فأنت هنا لا تعلم، ينبغي أن تعلم بأن الله من العلم ما أحاطك به، كما سيأتي باب القدر الذي لا يجوز النظر فيه بمحض العقل والكلام فيه بمجرد الرأي ونحو والبحث، كذلك لا تدرك. تعجبني كلمة علقت بذهني ورسخت كذلك في عقلي، أظنها لابن منبه. تقريبا لما درست العقيدة الطحاوية قبل سنوات، يعني ممكن جدا قبل 50 سنة، أقول 50 يعني في بداية السبعينيات، وهب يعني في باب القدر، فكلمة خان انظروا هذا الذي عليه السلف، نظرت في القدر زعم حتى يعطي درسا للغير، قال للأصل إذا ذكر القدر فأمسكوا لا تخوضوا في القدر. والنبي نهاهم وغضب على أصحابه لما رآهم يتكلمون في هذا، قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه، أي أعدت النظر لعلي تحيرت لأول وهلة، قلت سأعيد النظر لعل النظر الأول لم يكن سديدا مسددا ولم يكن صحيحا وقويا أو مستحضرا الآلات والوسائل والتركيز. قال يعني نظرت في القدر، أي فكرت، كلمة نظرت فكرت وأعملت عقلي وأجلت التفكير بخلدي، جعلت أفكر فيه. قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه، أي أعدت النظر، فتحيرت كذلك، أي زدت حيرة. ماذا استخلص وإلى أي خلاصة وخاتمة خلص وانتهى؟ قال فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أمسكهم عنه. شيء ما عنده في دليل، الله أعلم. تعرفون قصة موسى لما جاءه رجل وسأله يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك، كما في صحيح البخاري، ذكر البخاري قصة موسى في 3 أبواب لأهميتها وفائدتها، انظروا في كتاب العلم، في كتاب العلم. قال لا، وفي رواية أنا أعلم الناس، فإن الله حتب هذه ورأيتم. ولما؟ لأنه لم يكل العلم ولم يرد العلم إلى الله، الله أعلم. ورأيتم القصة بعد ذلك كيف سأل
الله سبحانه وتعالى أخبره بأن عبدا له من عباده يعني أتاه من لدنه علما وأحاطه بما لم يحط به موسى علما. فبعدين أنه لا سيدنا موسى سأل عن مكان وجوده والطريق إليه وأمرت معرفة كل ذلك كما هو في سورة الكهف. رأيتم لما ذكرنا قبل قليل قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. والخضر كذلك ذكر من باب لأن الله سبحانه وتعالى أحاطه بما لم يحط به خبرا. تصوروا هنا من باب الإفادة من باب الفائدة. تصوروا هنا لما قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مع ذلك يعلم أشياء ما يعلمها موسى، ربي هو الذي أعلمه بها. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. تذكرون لما انطلق فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال علق عليه وحكم قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ما تستطيع. فرأيتم كذلك الغلام قصة الغلام لما قتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا. كل مرة يعتذر المرة الأولى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة ولا لا. بعدين الثانية قالوا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وفي الثالثة قضية الجدار لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ثم قال له هذا فراق بيني وبينك. بعدين لما أول تأويل يدرك سيدنا موسى بأن الخبر أطلعه الله وأحاطه الله وأتاه الله وعلمه وفتح الله عليه وفوق كل ذي علم عليم. وسيدنا موسى أفضل. نحن نقول بأن الأنبياء وخاصة وأنه من أولي العزم والرسل. المهم باختصار شديد ولهذا كما قلنا كلمة ولا تدرك بالعقول وإن شاء الله أعيدكم حتى ألتزم بالوعد لا يعني أعلق حتى ممكن نقرأ شرحنا على هذه الرسالة. فقوله قول المصنف لا تدرك بالعقول أي بمعنى ما حاولت وبذلت وسعيت فلن تدرك ذلك لأنه كما قلت لكم نعم في الحائية ابن أبي داود قال فلا تنكرن جهلا أي جهلا ولو كنت لا تعرف ولو كنت لا تعلم ذلك. لأن الأصل فيه ما ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ثابتة عن ذلك. والمهم أنت لا تدرك ذلك ولم تقل لم أعرف ولم أتأكد ولم أعقد ذلك ولم فلا تنكرن أي لا تنكرن جهلا منكرا ونكير بمعنى الحجة قائمة بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولإذن فهذا عام مستغرق ومنطبق على الغيبيات من الأخبار وكذلك يتعلق بغير المعلل من أوامر الشرع في المسائل التعبدية القائمة على النص فحسب ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها بل كما هو مقرر في قواعد الشرع. انظر لما يقول لك الأصل في العبادات المنع أي الحظر إلا بنص هكذا مثلا. والأصل كذلك مثل نجد في يعني في العادات الإباحة يعني هكذا إلا بنص كذلك. فالمؤمن إذن في هذا الباب ونحوه من الأبواب الشرعية الدينية يسلم وينقاد
هكذا يعني علم وعقل يعني حكمة الأمر أو لم يعقل، وليس له أن يخوض هذا والأصل، وليس له أن يخوض في ذلك بمجرد تخمينه ولا كذلك برأيه. فقد كان السلف الصالح ينكرون على من يتكلف ذلك ولم يسلم أو يلتزم. فقد سألت كما ذكرت لكم امرأة أم المؤمنين عن قضاء المرأة الحائض الصوم دون الصلاة، فقالت ما بال الحائض تقضي، ما بال الحائض تقضي الصوم، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فاستغربت عائشة، فاستغربت من سؤالها، فقالت أحرورية أنت؟ فقالت المرأة لست حرورية ولكنني أسأل. فقالت عائشة مجيبة مصيبة ومصوبة، كذلك تصوب تلك المرأة، كان يصيبنا ذلك أي هذه العادة الشهرية، كان يصيبني ذلك أي الحيض يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصلاة بقضاء الصوم عفوا فنؤمر بقضاء الصوم. يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم هكذا، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لم نتكلف ولم نسأل ولم نتفلسف ولم نسعى في إدراك العلل أو لا لا والله، الاستجابة لأمر الله ليس حتى تعرف العلة في المسألة هذه والحكمة كذلك والفائدة أيضا حتى تستجيب، لا والله نستجيب ولو لم نعلم العلة والحكمة والقصد وما إلى ذلك. هذه الاستجابة الصحيحة، هذه الاستجابة الصحيحة، بارك الله فيكم. وتعني بذلك ما جاء به الشرع ودلت عليه النصوص والأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم هكذا، التي يجب التصديق بها والتسليم لها، هذا مقرر عند أهل السنة قاطبة كما في الحجة في بيان المحجة لقوام السنة نعم الأصفهاني، أن الإسلام هكذا بكل صراحة، الإسلام قال هذه كأنه يعطي قاعدة، الإسلام قال إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم، هذه القنطرة التي من يريد أن يعبرها ويمر عليها بسلام وأمان ونجاة ومفازة فليكن مسلما لأمر الله، فانظروا إلى أين تقوده وتؤول به. ولهذا كما قال ربي مثلا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وجاء عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوله لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يمسح على ظاهر خفيه. انظروا هذا والاستجابة، ما شاء الله، ألم يقل ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هذه الأسوة القدوة فعلها تفعل مثل ما فعل، وقال بها كذلك تستجيب وأدرى بما قال، وهكذا ما شاء الله. لا يعني لا تحاول أن تجعل لعقلك نصيب في ذلك، إنما عقلك يتلقى الأمر سماعا وعقلا أي فهما
واستجابة أي طاعة وموافقة، هذا هو الأصل. وأنت حينئذ وبذلك إن شاء الله من المفلحين. هكذا أهل السنة والجماعة يسيرون إلى السنة، نعم، ويسيرون معها ويدورون معها كذلك حيث دارت، فلا يتقدمون ولا يتخلفون ولا يتزيدون ولا يتكلفون، وإنما ينقادون، كما قال الأوزاعي مثلا: ندور مع السنة حيث دارت. نحن نتبع، قال ندور مع السنة حيث دارت، بمعنى وكأنه قال لك ونصير معها حيث صارت. المهم باختصار، بهذا رد ابن شهاب الزهري على من أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال رحمه الله، انظروا يا إخوان، لأن رأينا الخوارج كيف أثاروا هذه المسألة، وبعدين كيف يبحثوا، هذا معناه يعني يكون مرتدا، يكون كافرا، يكون كذا كذا كذا. فالأصل إذا كان عندك نص شرعي صح ما شاء الله قرينة تفسر بها، مثل ما ذكرنا تفسير القرآن بالسنة، لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل: والسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تفسر القرآن ودلائله، يعني بين بأن تصرف، يمكن أن تصرف دلالة آية أو خطاب ورد في القرآن تضمنها ظاهرا وابتداعا أنه بالجواز. مثلا أعطيكم شيء، مثالين باختصار حتى نعرف حجية السنة ومكانة السنة وحقيقة السنة وعلاقة السنة. كل هذه لو شئنا أن نذكر هذه الحيثيات والخصائص والمسائل مسألة مسألة لوجدنا لكل واحدة منها دليلا يعنيها. المهم باختصار، تذكرون مما تقرؤون كلام الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فتعلمون بعموم الآية كل ما هو زينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، كل ما ينطبق عليه اسم الزينة ووصف الزينة كذلك يكون حكمها، ولا لا؟ وهو الإباحة، عدم الحرمة، صح. وبعدين أنت تأتي وتجد الرجل مثلا أو عموم الناس يجدون الذهب زينة والحريرة كذلك زينة، ونحن الذي نعلمه أن الرجال لا يجوز لهم لبس الذهب وكذلك الحرير. ما الذي جعل تفسير هذه الآية يستثنى منها ولا تنطبق ولا تستغرق ولا يشمل حكمها إباحة الذهب والحرير للرجال أي الذكران؟ حديث النبي أنه مرة في مرة من المرات خرج على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب والأخرى حرير، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها، صح ولا لا؟ نجد مثلا، سامحوني مسألة وانتقل، نجد مثلا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، الدم الميتة والدم مثلا، بمعنى كل ما كان ميتة فلا يجوز أكله، صح ولا لا؟ صح، يعني ما تعنيها. وكذلك كل ما هو من جنس الدم
يعني لا يجوز شرب الدم ولا أكل شيء من مادة الدم خالص، أي دم خالص. فتجد أنت حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، إن هذين أحلت لنا ميتتان ودمان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. رأيتم هذه الأشياء بالدليل، ولكن بغيرها لا. وأي قول بني على غير دليل فهو عليل، لا يصلح البناء عليه. وما بني على فاسد فهو فاسد، وما بني على باطل فهو كذلك باطل. المهم باختصار، ولهذا رأيتم ابن شهاب الزهري قال له بماذا أجابه، فقال له ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه وعلى رسولي، أي على رسولنا البلاغ، يبلغ هذا الدين واستشهد أمته وأشهدهم على ذلك، ألا هل بلغت في حجة الوداع؟ قالوا نعم قد بلغت. قال اللهم فاشهد أني قد بلغت. وفي حديث صحيح مسلم إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ بماذا أنتم مجيبون؟ قال نقول نصحت أديت بلغت. رأيتم ورب سبحانه وتعالى يعلم أنه قد بلغ، واللوم ليس عليه، فتولى عنهم فما أنت بملوم، إنما اللوم على أمتك إن لم يستجيبوا لك. فإن لم يستجيبوا لك كما سيذكر المصنف فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، لا يتبعون الأدلة تصديقا وانقيادا وإيمانا وتسليما، إنما أتوا من ضرب الأمثال والاغترار بالعقول والإعجاب كذلك بالمستويات وما إلى ذلك. ولهذا بارك الله فيكم قال على الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال ولا بالأهواء، احذروا الأهواء كذلك الهوى. يا إخوان بمعنى ولا يعملون أهواءهم، أي ما تميل إليه أنفسهم وتشتهيه أذواقهم من غير داعية شرع أو علم في مسائل الاعتقاد لا يقال فيها بالآراء والعقول والأقيس والأهواء وكل ما يخالف النصوص وكل ما يخالف النصوص الشرعية أو الأدلة النقلية. بارك الله فيكم. ثم يذكر ابن يعني أظن هذه نعم يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه قال ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية يسمونهم أهل الأهواء، هكذا كما سيأتي لاحقا بيان الهوى أي حقيقته وذمه ونبذه كذلك. فأهل السنة والجماعة يتميزون ويمتازون على أصحاب الأهواء والبدع، وهم بمثابة الحد الفاصل حيث جعلوا الشرع حاكما وجعلوا العقل والرأي والهوى محكوما.
يكون الهوى تابعا للدين ما في مشكلة، هذا هوى محمود. هو لا يسع الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئته لما جئت به، ولكن طبعا الهوى إذا كان لم يكن تابعا بل يريد أن يجعل الشرع تابعا له، أن يكون بدلا من أن يكون الهوى تابعا يريد أن يجعل أن يكون متبوعا. ما الذي يتبعه؟ النصوص، الأدلة، الشرع، القرآن، الحديث، عياذا بالله، حتى يصير طاغوتا، طاغوتا يعبد من دون الله. ولهذا فبين المصنف رحمة الله عليه يعني لما قال وإنما هو الهوى، يعني إنما هو الهوى، لا يعني لا كما يقول الأصل، وترك الأصل في ذلك في الحقيقة هذا نفس الشيء. يا حبيبي إنما هو الاتباع، هذا هو الذي يصح. تعجبت، لما يستقيم، لا يستقيم لا ببلا ولا معنى. قال المصنف إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني بمعنى لما ذكر قال يعني ولا قياس فيها ولا تضرب ولا أمثال ولا تدرك بالعقول ولا ولا ولا، تذكرون؟ قال ماذا؟ قال إنما هو الاتباع المبني على اتباع ماذا؟ اتباع السنة. انظروا يا إخوان، مثلا اتباع النبي في عبادته، في عبادته انظروا لا بد من أن تتبعه، أن تتبعه اتباعا صحيحا صادقا تاما، سامحوني، وأن يكون اتباعا هذا مستوفيا لشروط صحته وأركان كذلك صحته، فلا يكون اتباع حقا اتباعا شرعيا إلا إذا كانت فيه شروط. شروط ذكر ابن القيم هذه المسائل إن لم تخن ذاكرتي، ذكر ستة: الجنس والسبب والصفة والقدر والزمان، أي القدر الحد العدد كذا، والزمان والمكان، مثل أمثلة على كل واحد ولو بسرعة واختصار. فيما يخص مثلا الجنس، تصور أنت مثلا في الأضحية، الأضحية لا تكون من كل الذبائح التي تؤكل، أضحية العيد مثلا الأضحية، إنما تكون من بهيمة الأنعام، وتكون من البقر والإبل مثلا والغنم، هكذا ولا لا؟ فضلا عن الأحكام الأخرى والشروط الأخرى التي ذكرها الشارع، لكن من هذا الجنس. فلا يصح أن يأتي إنسان بذبيحة يذبحها مثلا ولو ديكا أو شيء من القبيل، أي شيء يذبح يقول أنا ألتمس وأبتغي به وأريد به وأتعبد به، لا، التعبد لا يكون إلا على وجه الاتباع، أن تتبع الشرع في ذلك في أصله وفصله وكل حقيقته وظاهره، جنسا وسببا وكل ما وقدرا وصفة أو هيئة وكذا. فكذلك السبب، لما تكون صلاة عندها سبب معين يبقى تلك الصلاة قاصرة على ذلك السبب، لا يجوز فعلها من غير سبب، قيام رمضان، بل قيام ليلة القدر، التماس ليلة القدر، تحري ليلة القدر، الصلاة في العشر الأواخر ابتغاء موافقة ليلة القدر، هذا ورد فيه نصوص وورد فيه الترغيب، حتى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا لا؟ هذا ممكن. لكن يأتي سيقول ليلة، يعني يريد أن يقول نفس الأسباب، ما في نفس الأسباب، حتى الأسباب هنا توقيفية،
مش توفيقية أو اجتهادية. ولهذا يقول لك أنا في ليلة الإسراء والمعراج يقولوا بدعة، ليلة كذا بدعة، لا، إنما السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والصلاة والهيئة، نجد الهيئة أو الصفة، ما يقال بالكيفية مثلا كالصلاة. هذه الصلاة نحن كلنا نعلم، أي المسلمون جميعا معلوما بالآثار والاضطرار، أي معلوما حتى بالضرورة، من الدين بالضرورة، يعرف الناس اليوم أن الصلاة تبتدئ وتستفتح بالتكبير وتختتم كذلك بالتسليم، ولا لا، من التكبير إلى التسليم. قد نقول يعني على وجه الشرط، على وجه الشرط الوضوء قبل الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور. المهم باختصار، الصلاة ليس لأحد أن يقلبها أو يعكسها أو أن يبدأ بما الأصل فيه والمشروع تأخيره ويقدم المؤخر ويؤخر المقدم، لا يجوز، لا تجوز هذه الصلاة. ينطبق عليه قوله صلي فإنك لم تصلي، ما هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا ينبغي أن يصلي من يريد الصلاة المقبولة التي يقبلها الله. المهم وكذلك العدد، العدد نضربه كذلك بالصلاة. الأصل في الصلوات نرى صلاة العشاء فيها 4 ركعات، صلاة المغرب فيها 3 ركعات، صلاة كذا، صلاة الصبح يعني فريضة الفجر فيها 2 ركعات. فالإنسان يتقيد بهذا القدر، كل شيء حدد الشارع حده وقدره، ليس لك أن تتجاوزه وأن تتعداه، وإلا فقد تعديت وأسأت وظلمت. وكذلك الزمان، في عبادات في أزمنة معلومة مخصوصة، نعم، كرمضان الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما يصح إنسان يقول لا أنا أريد أن أؤخره أو أقدمه وأجعله في شهر غير شهر رمضان، لا، هذا لا بد أن تكون متبعا للنبي في هذه العبادة وملتزما بالشرع في هذه العبادة. فرمضان يصام في شهر معلوم الذي هو بعد شعبان والذي هو قبل شوال، معروف. يبقى عبادات مكانية، النبي قام بعبادات في مكان معلوم، أو شرعها الله تعالى في مكان معلوم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك قولا وفعلا، وهو مثلا الاعتكاف. الاعتكاف ما يكون في البيت، إذا كان في البيت فهو اعتكاف لغوي، نطلق عليه المعنى اللغوي، ولكن العبرة بالاصطلاح والإطلاق والمعنى الشرعي. فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، بدليل قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك قوله لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولهكذا كانوا يربون على التعامل مع النصوص بهذه الطريقة. فقال المصنف ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وإنما هو الاتباع وترك الهوى كما قلنا يريد به، ويعني تقرير أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، هكذا أصحاب الحديث والأثر في التعامل مع النصوص الشرعية والأدلة النقلية، حيث يمتازون بهذا ويتميزون
يتميزون كذلك. ربي قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خيارا أي عدولا خيارا، لا غلو عندكم أي لا مبالغة ولا تشدد ولا تجاوز للحد، لأن الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، مجاوزة الحد الشرعي في الاعتقاد في العبادة في السلوك في القول والعمل وكذا. فلا يجوز الغلو، إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو. نعم. ولهذا بارك الله فيكم كما ذكرنا أنه في الحقيقة يتميزون ويمتازون، فربنا ذكرهم بما يمتازون به، أي يفضلون ويفوتون ويشرفهم الله ويفضلهم على من سواهم، وكذلك به يكون ذلك الفصل الذي بينهم وبين غيرهم، كما جاء في الحديث فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، أو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. العفو. ولهذا كما ذكر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس، أي الأمة المحمدية، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، أصحاب الحديث والأثر رحمة الله على سلفهم وحفظ الله خلفهم. المهم باختصار هم ماذا من صفاتهم وسيماتهم؟ يعني يصدقون بالأخبار والآثار النبوية ويقرون بها ويسلمون وينقادون لها، على عكس ما عليه أصحاب الأهواء والبدع من مقابلتهم الأدلة الشرعية بإعمال آرائهم وتحكيم عقولهم واستظهار مناهجهم القائمة على الرأي والعقل والقياس الفاسد والهوى، وكل يعني تلك الأدوات أو كل هذه الأدوات والوسائل كانت سبب ضلالهم وهلاكهم. ولهذا لما قال إنما هو الاتباع، حيث ذكر في سياق يعني ذكر ذلك وذكر هذا أي الاتباع، إنما أشار إلى بهذه العبارة إنما هو، أي هو المحمود وهو المطلوب وهو الأمر فيه مرغوب وهو إلى غير ذلك، يعني ذكر في سياق المدح والثناء، هذا الذي يجب أن تتبعوه ويجب أن تتحروه ويجب أن تتوخوه ويجب أن تتحلوا به ويجب أن تعملوه وتعملوا به، ها، لأن الاتباع نافع وشافع ورافع ودافع وجامع ومانع بإذن الله، بإذن الله. إذا كنت متبعا للسنة لا تخشى بإذن الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فينبغي أن يذكر الإنسان، ولهذا ذكروا على سبيل وعلى وجه الثناء هكذا إذن، وكذلك والرفعة والثناء، وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة وكذا خلفها كابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بلها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقولهم أي كقول ابن مسعود نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. فالاتباع يا إخوان إذن هو كما قال مثلا أبو المظفر
يعني السمعان رحمة الله عليه، الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله، لأنه ممكن الكل يقول نتبع نتبع، لا حبس، ها هو الاتباع بخصائصه وتعريفه وحقيقته وضوابطه، هل هو في نظرك كذلك؟ يقول لك لا. هل هو في فهمك واعتقادك كذلك؟ يقول إن صدق، إن صدق لا. هل هو في تطبيقك وعملك، يعني تطبق ما تطبقه وفقا لهذا المبدأ وهذه القاعدة؟ لا لا لا. ما هو الاتباع؟ إذن أنت تتبع الشيطان، لا تتبع الهوى والشيطان، لا كما يقولون القرآن والسنة. نعم يا إخوان. ولهذا بارك الله فيكم، فالاتباع إذن هو كما قال الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. إذن لعل إذا اعتبرنا ذلك تقليدا، يعني فهي تقليد لمن أمر الله بتقليده والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى. الآن التقليد، قل لي ليش استعملت عبارة التقليد؟ فقط للفت الانتباه وإفادة الناس بشيء. أتدرون ما التقليد؟ التقليد هو اتباع أمر مثلا ليس عليه حجة، ليس عليه أثر، هذا ليس عليه حجة فهو تقليد. لما تتبع إماما عالما تعلم في قرارة نفسك أن قوله ليس حجة، ولا لا يا إخوان، لكن تعلم بأن هذا العالم يستدل على ما يقول ويصير وفقا للدليل ومتبع للدليل. مثلا كعلماء السلف، رأيتم لما يذكرون شيئا أن سرعان ما يذكرون معه ويقرنون ذكره ويتبعون ذكره بالدليل الدال عليه، ولا لا يا إخوان؟ ولهذا اتباع من ليس قوله حجة تقليد، حتى نفرق بين التقليد والاتباع. الاتباع محمود والتقليد مذموم، وقد يرد في بعض الموارد أو في بعض المواضع التقليد بلفظ الاتباع. التقليد كيف تفرقون؟ ابتداء نقول قضية التقليد مرتبطة بالدليل والحجة والأثر. التقليد هو اتباع قول ليس عليه حجة، ليس عليه والنبي قوله كما ذكرنا قبل قليل حجة، كما ذكر الإمام أحمد كيف يكون التعامل مع النصوص، وأنه كما قال ربنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال كذلك آيات وآيات في ذلك، ولا لا؟ إذن معنى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهكذا. إذن بينما غيره ليس قوله حجة، ولهذا ترون كلهم يشيدون ويشيرون إلى هذا، كقول مالك كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، فأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، إنما عانى بشر ولو كان إمام الدنيا في زمانه لا يفتى ومالك في المدينة. قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، أم لغير ذلك، لكن مع ذلك انظروا يعظم السنة كأحمد ابن حنبل وكالشافعي محمد ابن إدريس وهكذا دوليك. قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي
فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا. إذن هذا التقليد. فبينما الاتباع، بينما الاتباع يعني لما تتبع قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، هذا تقليد واتباع، يعني تقليد مذموم، ينبغي كما يقول العلماء بالدليل. بينما إذا اتبعت من ليس قوله حجة بعد معرفة دليله، هذا اتباع وهذا شيء محمود، هكذا ولا لا؟ ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لكم قد يأتي التقليد في لفظ الاتباع، وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. تذكرون الآية من سورة البقرة، يعني هذا إذن وهذا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس الهوى وما إلى ذلك. ثم لكن يعني هذا فيه ذم، تفرقون بينهما أن الاتباع إذا ذكر مقرونا ومحفوفا بالذم، يعني بما يدل على ذمه وبما يستقبح وينهى عنه ويحضر، فيكون معناه التقليد وهو مذموم. إنما الله سبحانه وتعالى ذكر الاتباع وجعل هذا الاتباع يكون مقرونا ومنوطا مثلا ومحفوفا بماذا؟ بذكر كونه يقوم على العلم والبصيرة واتباع الدليل وترجيح الأقوى من الأدلة. مثال ذلك قال تعالى وبشر عبادي الذين يستمعون القول، انظروا يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ليس كل ما يسمعونه، إنما الذي يكون أحسن وأقوى وأصح وأرجح هذا الذي يتبعونه. بارك الله فيكم. إذن فقولهم إذن بلسان الحال والمقال، قال ذكرنا هذا نتبع ولا نبتدع إلى غير ذلك. فالاتباع إذن كما قال ذكر الاتباع بارك الله فيكم بقوله، يعني عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها وكذلك والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا فيها تقليد، هنا توقف، إذا كان فيه تقليد فلا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما والتقليد بمعنى في الحقيقة حتى النبي رأيتم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن يعلمهم الذي يكون أفقه خير من الذي ينقل الكلام ويردده ولا يعلم حقيقة، دعا له بالنظارة والوجه ونحو ذلك، ولكن الذي يكون أفقه خير من يريد الله به خيرا، تذكرون هذا. ولهذا لما قال فرب مبلغ أو عام سامع، فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني يذكر ولكن فوق هذا. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المهم باختصار شديد، وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن أهمية الاتباع وحقيقته وثمرته، قلنا قد دللنا فيما سبق وكأنه أن الدين، يعني الذي ذكرنا وكنا قد تناولنا هذا الموضوع ودللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، أن الدين هو الاتباع. ولهذا ترى السلف في هذه المسائل وفي هذه المجالات والحالات
والمواضيع والمواضع والموضوعات وما إلى ذلك يوردون ويسردون ويذكرون ويذكرون ويأمرون وينصحون ويوصون الناس بالاتباع. ابن مسعود مثلا قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما الذي يجعلكم تبتدعون ودين الله كامل والنبي ترككم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلى غيره؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، احمدوا الله. لكن مع ذلك تجد الناس يبتدعون وينشطون في البدع ويزهدون في السنن ويهجرون السنن، ولعلهم في بعض الأحيان بل في الآن ما نقول في أغلب ولكن كثرت هذه الأحيان، وأنهم يضايقون أهل السنة ويؤذون أهل السنة كما جاء الحديث في ذلك، كما هو حال الغرباء كما قال سفيان الثوري أظن: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم اليوم غرباء. مازال الوقت ها؟ ربع ساعة. إذن قال يعني: وقد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، فذكرنا في بيانه ودلائله ما يجد به المؤمن شفاء الصدر وطمأنينة القلب بحمد الله ومنه وتوفيقه. وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث كما ذكر رحمة الله عليه. ثم قال: وأقوال، قلت يعني وأقوال السلف، أي لما قلت ذكرت، يعني إنما أذكر ذكرت يعني بمعنى لأنني يجوز قلت عند نقلت، بمعنى الذي أنقل بدليل هذه الآفاق، أما الذي يستقل بها ويأتي بها من غير أصل ومن غير مصدر ومن غير دليل ومن غير سلف، حتى مليح يكون لك سلف يا سيدي، ما كاش دليل، يكون لك سلف في ذلك. من سلفك؟ قال بها السلف كما قال الشاطبي في كتاب الأظن الموافقات في مبحث لو كان خيرا إيش لسبقونا إليه. المهم في أقوال السلف فيما يعني يرجع إلى الدين، وإنما يعني في الحقيقة يعني وإنما ورد الكتاب والسنة بالاتباع، يعني ورد الاتباع في الكتاب والسنة وأمر بالاتباع. وقد قالوا إن التقليد قبول قول الغير من غير حجة، وأهل السنة إنما اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله نفس الحجة كما ذكرنا. وجاء عن عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالاتباع إذن يا إخوان، فالاتباع قائم على العلم بالدليل الشرعي المقترن بالفهم المرضي والتطبيق والعلم المرعي. ولقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه يؤكد، يعني كان رحمة الله عليه يؤكد على أهمية معرفة حقيقة الاتباع والتفريق بينه وبين التقليد القائم على غير الأدلة الشرعية. فقد نقل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قائلا: وقد فرق أحمد، أي الإمام أحمد، وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود: سمعته يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو من بعد في التابعين مخير. ولهذا رأيتم لماذا نطلب من القارئ دائما أن يقرأ علينا المتن من أوله إلى حيث وصلنا وتوقفنا هكذا، لما
حتى يستحضر ويستصحب ويستظهر ويستشعر تلك المعلومات. ولهذا الإمام أحمد لما قال أصول السنة عندنا أي الاتباع مثلا، أنك تتبع ما كان عليه أصحاب رسول الله، بمعنى هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، والاقتداء بهم يعني تتمسك بما كانوا عليه، تتمسك به تأخذ به وتطبقه وتلزمه وتلتزم به كذلك. ولهذا انظروا كيف كانوا يعني الإمام أحمد حتى في تعريفه للاتباع ربط ذلك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب نجاتي وهو سبيل النجاة وهو من معالم أهل النجاة ومن خصائص أهل النجاة.

وهو من معالم أهل النجاة ومن خصائص أهل النجاة يوم القيامة، لأن أمته صلى الله عليه وسلم افترقت هكذا على 73 فرقة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة وفي رواية ملة، كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة لما سأله الصحابة عنها في رواية قال الجماعة، ووصفها بقوله من هم ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أي من كانوا على ما أنا كائن عليه اليوم وأصحابي. بارك الله فيكم. فتبين إذن من خلال ما ذكرناه وتعين بموجب ما أوردناه وجوب تحري الاتباع والتحلي بتحقيقه. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قوله رحمه الله: وترك الهوى، يعني به ويريد نبذ الهوى وذمه واجتنابه والتحذير منه، لما وذلك لما له من آثار سيئة خطيرة ومفاسد جسيمة، إذ اتباع الهوى يميل بصاحبه من سبيل رب العالمين إلى طريق الضالين والزائغين كذلك، وإلى دركة أسفل السافلين كما تعلمون. وهو الشعار هذا، يعني بكل صراحة يعني اتباع الهوى، يعني وهو شعار الظالمين الزائغين ودثار المفطلين المضلين. هكذا ممكن نزيد واحدة ونتوقف إن شاء الله. غدا سنلج وندخل يعني موضوع القدر، وستكون لنا طريقة، لأن هذه أمور تأصيلية منهجية، وكل شيء أردت الاستطراد فيها والاسترسال فيها وبسطها وذكرها بهذا الأسلوب، لأنه كان تكون بمثابة القواعد، بمثابة المنهج. أما المسائل الأخرى تناولتها الكتب، كتب مثلا نوضع موضوع القدر، لو تنظرون في رسالة الرازيين تكلمنا عن موضوع القدر والإيمان والقرآن وغير ذلك من المسائل التي تناولها العلماء في كتب العقيدة، كلما تجدون كتابا لا يذكرها كلها بحسب الحاجة والظروف وبحسب قصدي أو غرضي المصنف، فلم يذكر إلا 10 مسائل ولم يذكر إلا 6 مسائل مثلا كسفيان الثوري وكأبي بكر الحميدي وهكذا. المهم، ومن الأحاديث الواردة في ذم الهوى، في ذم الهوى والتحذير منه، ما رواه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. يعني وكثرت في الحقيقة الآثار الواردة في ذلك، ورويت عنهم كذلك آثار عن السلف الصالح، أي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فضلا عن الأحاديث المرفوعة، ورويت عنهم آثار في النهي عن اتباع الهوى وفي التحذير منه، وهي كذلك كما قلنا كثيرة جدا، نذكر منها على سبيل التمثيل للحصر. منها قول علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: الهوى يصد عن الحق، يحذر، وكانوا يقول لك: إياك والهوى، فإن الهوى يصد عن الحق.

0: وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. معناه من خوارم المروءة اتباع الهوى. كانه يريد أن يقول المرء ذلك الذي يتحكم في هواه، لا يغلبه هواه، ولا يقوده هواه، ولا يسوقه هواه، ولا يستجيب لهواه ولو على حساب أمر الله ونهيه وقول الله ورسوله. شايفين؟ وقول أبي قلابة، انظروا، أبو قلابة كان شديدا في مثل هذه المسائل ما شاء الله، يعني أقصد الشدة، وهو لا يبالغ فيها ولا كذلك يفرط أو يقصر أو يستخف فيها، لا إفراط ولا تفريط. أبو قلابة قال كلاما عن أصحاب الأهواء. يأتيه أصحاب الأهواء بعضهم يقول: أتيت لأقرأ عليك آية. قال: ولا لا تقرأ علي، وإلا يجعل أذنيه صف. لما زجرا له؟ لو كنت حقا تعرف أهمية ودلالة ومعنى وحجية وفائدة وما تتضمنه وما تقتضيه للآية لكنت أول المستجيبين. وكأنه بلسان الحال يقول أو بلسان المقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولذا قال: لا، ولا نصف آية كذلك، ولا نصف، حتى يعلم الناس ذلك. فأبو قلابة كان يحذر من الهوى، فكان يروي في ذلك آثارا كذلك، وتروى عنه أيضا آثار. قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، انظروا، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو أن يلبسوا عليكم، يعني يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. للأسف ما أصبحت تميز ما كنت تعرفه بوضوح وصراحة وصحة وفهم سليم، ويعني ما شاء الله تعرفه على حقيقته. الآن أثار شبه وألقى في أذنيك كلمات وشوه عليك ذلك. فإذا الذي كنت تعرفه أصبحت تنكره. وهكذا هم الفتانون والفتن، كما قال حذيفة بن اليمان لما سألوه: كيف يعرف الإنسان أنه قد أصابته الفتنة؟ قال: إذا كان يرى حلالا، يعني رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، ورأى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. وفي رواية عن أبي مسعود البدري دخل يعوده في مرضه الذي توفي فيه، يعني قال له مع احتباله السانحة، الفرصة السانحة وفرصة وجوده معه وبين يديه: وتعرفون حذيفة؟ من هو حذيفة؟ وخاصة في أحاديث الفتن كما تعلمون. المهم قال له: اهد إلي، أي كانوا قال له أوصني، قالوا اهد إلي. قال: أولم يأتك اليقين؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. بارك الله فيكم. قال: إذن لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يمسوكم في ضلالهم أو أن يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ها، وعلى هذا ينبغي أن يعلم أن ما خرج عن موجب الكتاب والسنة موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء، هذا الكلام انتهى كلامه والنقل عنه. وعلى هذا ينبغي أن يعلم بأن من خرج كما قلنا عن موجب الكتاب والسنة من المنتسبين إلى العلماء والعباد جعل من أهل الأهواء، فقد كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة. ذكرنا هذا بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك المصنف، فشرع المصنف في عرض وسرد تلك الأصول العقدية السنية، فذكرها مفصلة هكذا مبينا وجوب الإيمان بها كلها والالتزام بها جميعها، فلا يقبل منها ولا يجوز له كذلك منها، يعني أن يكون يعني لا يجوز له أن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، أو أنه كذلك يتصرف فيها بمقتضى يعني شهوته أو إرادته، بل الأصل في ذلك ما جاء ومن السنة اللازمة التي من ترك منها انظروا خصلة ولم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. وما يلي هذا الفصل هذا ما سنتناوله إن شاء الله، يعني هذا ما سنتناوله إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الأذأذن سامحوني، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلله الحمد والمنة والشكر والثناء الحسن، لا نحصي ثناء على الله، هو كما أثنى على نفسه، له الحمد أولا وآخرا، وله المنة وله الفضل وله الثناء الحسن. هو الذي هيأ لي هذه البلدة، حرسها الله عز وجل مثل هؤلاء الثلة من الطلاب الذين يحرصون على اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يجعلكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. وأسأل الله أن يجعلكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، هداة مهتدين، وأن يفتح بكم أعينا عميا، وأذانا صما، وقلوبا غلفا، وأن يتم لكم النور. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الشكر موصول لجميع من أسهم وشارك وتعاون في هذه الدورة، بدءا بولاة الأمور حفظهم الله تبارك وتعالى وأرشدهم ورزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم به. وأسأل الله أن يجعل هذا البلد بلدا آمنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. إن القلب ليسعد وإن العين لتقر حينما يرى المسلم مثل هذه الوجوه الحريصة في هذا الصباح المبارك على طلب العلم. وكذلك نشكر إدارة دورة الإمام المزني وهذا المركز العلمي الإسلامي المبارك وكل طقمه وشبابه، كل على حسب ما يسر الله له. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد القطيفة، وتعس عبد الخميلة. تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هذا جانب، يعني الذي يعبد الدينار ويعبد الدرهم ويعبد القطيفة ويعبد الخميلة، دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم له بالتعافى الخسارة. قال: تعيس وانتكس، يعني رأسا على عقب. هذا الذي فتنته الدنيا وانشغل بالدنيا وأهمل الآخرة، ثم دعا صلى الله عليه وسلم لمن سلك مسلك الإيمان والقرآن والسنة. قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدمه، إن استأذن لا يؤذن له. إن استأذن لا يؤذن له. إن كان في الساقة ففي الساقة، فهو حيثما وجه من أجل نصرة هذا الدين فهو مستجيب. إن كان في التنظيف، وإن كان في التنظيم، وإن كان في التدريس، لأنهم كلهم، كل المؤمنين تتكافأ جهودهم، واحد في التدريس، والثاني في الهندسة الصوت، والآخر في التنظيم، والآخر في أركن السيارات، والآخر في طباعة الكتب، والآخر في تحضير طعام الطلاب وتحضير الماء، والآخر في تنظيف دورات المياه وبيوت الوضوء، واحد في الحراسة، لا يستنكف. الكل يأخذ مثل أجر المحاضر، المحاضر يأخذ أجرا، والذي كان في تنظيم السيارات وبوابة المركز وإرشاد الناس وغدر يأخذ مثل المحاضر، لأنه أحيانا إن لم يكن هذا الذي ينظف والذي ينظم والذي يحرس، ربما تتعطل المحاضرة وتتعطل الدورة. ولذلك ينبغي تصحيح النية ورجاء الأجر عند الله، وأن المؤمنين كلهم يد واحدة على الباطل وعلى الشيطان. الشكر لكم موصول أيها الإخوة الكرام، ولو بالحضور ونصرة الدورة والهدوء والصبر والمصابرة والمرابطة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النصرة تكون ولو بالحضور. حتى قال بعض السلف: إني لأحضر للرجل يدرس أو يحدث وأنا أعرف ما يقول منذ 35 سنة. لأن العبرة ليس بالأمر الجديد الذي تأخذه، وإنما في مجالس الذكر ومجالس العلم مغانم كثيرة، غنائم كثيرة يأخذها الحضور. منها قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة غافر: الذين يحملون العرش، ملائكة الغلاظ الشداد، الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني من حوله كم لا يعلمهم إلا الله من الملائكة، ومن حولهم، حول الذين يحملون العرش 8، ومن حولهم كم لا يعلمهم إلا الله. ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وماذا يفعلون؟ ويستغفرون للذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. تابوا واتبعوا سبيلك، الذي قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، لا بد أن يكون على السنة على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأربعة الأولى، ثم استغفار الملائكة واتبعوا سبيلك، والثالثة وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. سابعة، ثامنة، تاسعة، ومن صلح من آبائهم، دعوة لوالديك وأزواجهم وذرياتهم، 11، وقهم عذاب الجحيم، ذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، صرف عنهم السيئات، كل ما يسمى سيئ، سواء حوادث، أمراض، مصائب، ذنوب، خطايا، كبائر، مومسات، واصرف عنهم السيئات إنك أنت العزيز الحكيم. هذه أدعية. هنا حصرنا 12 دعاء، حصرنا 12 مغنما لمن كان على السنة وحضر كتاب الله واتبع سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى قل هذه سبيلي، ما هي؟ أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله لها شرط، على بصيرة، على علم، ولا شرط آخر، اتباع، أنا ومن اتبعني، ولا شرط آخر، وسبحان الله، تنزيه الله عن الشرك، ولا شرط آخر، وما أنا من المشركين، إخلاص. فإذا هذا هو السبيل، دعوة إلى الله، العلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تنزيه الله سبحانه وتعالى وعبادته، والإخلاص، الحرص على الإخلاص، هذه حرصوا عليها. دعوة، أدعو إلى الله، والدعوة تكون على علم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله وعبوديته، وتجديد الإخلاص، وما أنا من المشركين. شوف هذه الآية ذكر فيها الإخلاص تصريحا وضمنا، يعني بالتصريح وبالضمن. في التصريح قوله أدعو إلى الله، وفي الضمن وسبحان الله، ومن التصريح وما أنا من المشركين، واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يعتبر من الإخلاص لله تبارك وتعالى. فكونوا كذلك يرفعكم الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفعة الإنسان بالعلم، ولا يمر على المؤمن يوما إلا وحصل فيه فوائد من العلم. وإذا لقي المسلم المسلم قال له هل من فائدة تعطيها لي، ليس من خبر سياسي ولا خبر اقتصادي ولا خبر انفجار، هذه كلها لها أصحابها ولها أهلها، وكل ميسر لما خلق له. أما أنت ف ديدنك القرطاس والقلم، الدفتر والقلم، تقيد الفائدة. يكون عندك ما يسميه الشيخ ابن عثيمين زاد المستعجل، كراس ولو صغير في جيبك تقيد فيه الفوائد والمعلومات والمنافع ليرفعك الله عز وجل. لأن الله يستشهد في سورة آل عمران بالعلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. علم، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم رفع الله به أمة، كما كنا نسمع في سورة يوسف، يوسف عليه السلام وفوق كل ذي علم عليم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما يستوي الظل ولا الحرور، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات. هذا كله فرق بين المتعلمين وغير المتعلمين. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، اللهم إني أسألك علما نافعا. ومعنى أسألك علما نافعا يسأل الله العلم ويعمل، يسأل الله العلم ويعمل من أجل العلم، لا يذهب ينام. وهذا هو إياك نعبد وإياك نستعين. لا تطلب الله سبحانه وتعالى وتذهب تنام. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع لكم ذلك كله، وأن يفرغ عليكم صبرا ويثبت أقدامكم، وأن يتم لكم نوركم، وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا، وأن يديم عليكم هذه النعمة التي هي من أعظم المنن بعد الإيمان، وهو العلم، العلم قبل القول والعمل. بالعلم يرفعكم الله سبحانه وتعالى ويعزكم. عز الله سبحانه وتعالى الهدهد لأنه عنده علم، عز الله يوسف لأنه كان عنده علم. يعني لما فسر الرؤيا أعزه الله في السجن وأعزه الله في القصر، جعل الله الكلب المتعلم خير من الكلب الذي لا يتعلم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. حتى قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة أنك إذا أرسلت كلبك المعلم لافتراس فريسة، فلما ذهبت عنده وجدت معه كلبا آخر لا تأكل الفريسة غير حلال، لأنك لا تدري من الذي افترسها، هل الكلب المعلم أم الكلب غير المعلم. فانظروا فضيلة العلم. وأما غير المتعلم فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ستأخذه الدنيا، عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد القطيفة، عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يعني لو دخلته شوكة أسأل الله أن لا تخرج منه. دعاء على من انكب على الدنيا وأهمل الآخرة. نعم، سيروا في الأرض وكلوا من رزقه، لكن لابد أن يكون لك نصيب من طلب العلم. هذه مقدمة أقدمها بين يدي هذه الدورة وهذه الافتتاحية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدورة مباركة وأن يتمها عليكم. وأوصيكم وصية مشفق أنكم لا تغتروا، وكل الأنفاس وأنتم تدعون الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الدورة، لأن نصرتها هداية لهذه الأمة العظيمة أمة إندونيسيا إن شاء الله تعالى. ويكتب الله سبحانه وتعالى لكم أجر الهداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ادعو الله أن يتمها وأن يسلمها وأن يحفظ رجالها وطلابها وأفرادها والمتعاونين فيها. فأسأل الله أن يجمع لكم ذلك كله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ القراءة من كتاب أو رسالة دروس مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للإمام العلامة الشيخ النحرير المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، إمام من أئمة الإسلام، الذي إذا قرأت له وكأنك تقرأ لكتب شيخ الإسلام وابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. عندما تقرأ للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في كل كتبه، حتى في التفسير، حتى في الأصول، حتى في تحرير بعض المواضيع في الإلحاد، محاربة الإلحاد وغير ذلك، تجد أنه لخص لك وقرب لك كتب الإمام بن القيم وشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى، بل رحم الله الجميع. ومن ثمرته التي أكرمه الله بها الإمام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. ولذلك يقال لولا السعدي ما دخل ابن عثيمين ولا خرج. يعني أنت لما تقرأ الشيخ بن عثيمين تجده أنه يلخص لك ما قال له شيخه، وهذا حقيقة هو قول الله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا نقتدي بالمتقين، اجعلنا نأتم بالمتقين. فالإمام إمام بن عثيمين يقتدي بالسعدي، والسعدي لا يأتي من عنده وإنما يأتي من عند ابن القيم، وابن القيم لا يأتي من عنده وإنما يأتي من شيخ الإسلام، وهكذا تجد سلسلة حتى تصل إلى الصحابة ثم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا تجد بينهم ماذا؟ خلاف ولا فرق ولا تنازع ولا غير ذلك. لما؟ لأنهم لا يأخذون من كلامهم الشخصي، دأبهم وجادتهم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول كذا لقول الله تعالى، ونقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني تجد في كتب السنة وكتب يعني الأئمة الإحالة على الأئمة، الإحالة على الأئمة، على القرون الثلاثة، على السلف رضي الله عنهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وعلى بركة الله نبدأ درسنا الأول، وبين ذلك نقدم بمقدمة قصيرة حول هذا الموضوع، موضوع الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف شاب، وكل من أراد النجاة مثل ما نجا يوسف عليه الصلاة والسلام عليه أن يتأسى بيوسف في ماذا؟ في إخلاصه، في إحسانه، في صبره، في حلمه، في خلقه، في كرمه، في علمه. كلكم تمرون على شيء ولو يسير مما مر عليه يوسف من الابتلاء، من الحسد، من الظلم، من القلة. فإذا اقتديتم به كما قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، نجيتم مثل ما نجا وأعزكم الله كما أعز يوسف عليه الصلاة والسلام. فمن رضي بهذا فله الرضا، ومن سخط عن ذلك واستنكف وتولى فعليه السخط. صورة يوسف صورة جعلها الله سبحانه وتعالى تسلية وأنسا وتخفيفا لأحزان المسلم. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال في ختام سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وذكرى للمؤمنين. سورة يوسف كتب فيها العلماء كتبا. قال الإمام ابن القيم: لقد احتوت سورة يوسف على أكثر من 1000 فائدة، ولعل الله يقيد من العمر ويوفقني أن أخص لها مصنفا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إما أنه كتب هذا الكتاب وضع، وإما أن الله تبارك وتعالى استأثر بالكمال، وإلا فقد كتب العلماء فيها كتبا كثيرة تجدونها في المكتبة والشاملة وغير ذلك. وممن كتب في ذلك الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تكلم في سورة يوسف وخصها بفوائد مستنبطة. وممن كتب في سورة يوسف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، أوصلها إلى 500 فائدة، قرابة 500 فائدة. هذه القصة العظيمة فيها من الدروس والعظات والآيات، وفيها تسلية، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، ألا تحدثنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث. ثم بقوا مدة فقالوا: ألا تحدثنا يا رسول الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وأحسن القصص لا يعني بها سورة يوسف فقط، بل هي تشمل جميع القصص القرآني، جميع القصص القرآني. و في هذه القصة وغيرها من قصص القرآن الكريم غنية واستغناء للمسلم عن كل الملهيات من أفلام مسرحيات وغناء وموسيقى وكرة قدم ومقاطع صوتية لفيديوهات وأخبار وسياسة ورقص ويعني لغو ولهو ومضحكات. يعني الله عز وجل قال ولا يأتونك بمثل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني مهما يأتيك إنسان بقصة بفيلم بشيء يبهر يعني يثير العقول وغير ذلك إلا وفي القرآن ماذا أحسن منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله. لبيد بن ربيعة وهو شاعر من أصحاب المعلقات قال له عمر أنا تقول لنا شعرا كما كنت تقوله في الجاهلية؟ قال ما كان لي أن أقول شعرا بيتا بعد أن أكرمني الله بالبقرة وآل عمران. فالذي أتاه الله في صدره القرآن الكريم وفتح له الفتح المبين في قراءة الكتب معرفة الدروس يأخذها باعتزاز. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله ورحمته قال العلماء هو الكتاب والسنة. وقف عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة عامر بن الجراح أمام الخراج والغنائم التي جاءت من البحرين فأخذ ينظر إليها عمر وأبو عبيدة فقال أبو عبيدة هذا فضل من الله ورحمة. فقال عمر كذبت يعني أخطأت، الفضل من الله والرحمة هو القرآن الكريم. فالذي يقرأ القرآن الكريم يجد غنية عن كل هذه حتى عن الدنيا، يغنيه الله برغيف خبز يابس وكوز ماء بارد يغنيه الله سبحانه وتعالى. ففي قصص القرآن الكريم تسلية كان يتسلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تسمع عن الأنبياء أنهم أوذوا، أنهم ما اتبعهم إلا الرجل والرجلان، أنهم أخرجوا من ديارهم وقتلوا وكذبوهم وعيروهم وسبوهم، لما تسمع ما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام تتسلى ويذهب عنك الحزن. كذلك هذه القصة سوف نعيش معكم إن شاء الله تعالى لحظات إيمانية تسلى بها أنفسنا ونتقوى بها على ما يأتينا من الأحزان. ولا بد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نتعلم الصبر، كيف صبر يوسف، كيف حلم على إخوته، كيف أنه لم يرد عليهم ولا ببنت شفع. فجدير بعبد الله المؤمن أن يستفيد من هذه الصورة قبل أن يدخل القبر. وما كتبه الأئمة فيه معونة لطالب العلم، وهذه الرسالة سوف كما صدر من المنظمين جزاهم الله خير أنهم قسموها إلى فوائد. سنأخذ في هذه الجلسات 12 جلسة، كل جلسة نأخذ فيها جملة من الفوائد، فقيدوا ولو بكلمة ولو بنصف جملة على أسفل ذيل هذا الكراسة، وتبقى عندكم محفوظة أحسن مما تحفظون الدراهم والدنانير. أسأل الله أن ينفعنا بما فيها من الفوائد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أريد أن نلتزم بالوقت، باقي كم؟ ما شاء الله، الله يبارك. هذا من كرمكم، هذا من كرمكم أهل إندونيسيا، جزاكم الله خير. عندك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من الهلكات. وقصص الأنبياء كلها كذلك، لكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ففيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى ساعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة.
2: نعم، فتبارك
3: فتبارك من قصها ووضحها وبينها.
2: جزاك الله خير. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله قصها علينا مبسوطة. الله عز وجل قص علينا هذه القصة مبسوطة مفصلة. إذا طلب منك أحد أن تقص، يعني ولد طفل ابن تلميذ قال قص علي قصة، لا تحاجي له محاجات العجائز وتحكي له قصة الغول وقصص يعني وهمية غير صحيحة تخوفه بغير الله، وإنما الأفضل لك أنك تبسط هذه القصة بلغتك ولهجتك. طبعا تدرسها وتتعلمها، لأن لا بد من العلم قبل القول والعمل، تتعلمها، تبذل قصارى جهدك، تحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وتحرر فيها ملخصا تحكيه إذا كنت معلما، إذا كنت أبا، إذا كنت كبيرا، إذا كنت شيخا، إذا كنت مشرفا، إذا كنت مديرا، إذا كنت أي شيء، تحكي للناس هذه الفوائد. وقد ذكرت لكم أن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله أوصلها إلى 500 فائدة، والإمام السعدي سترون كم هي الفوائد في الفائدة الواحدة، يذكر 10 فوائد. الله قصها علينا مبسوطة وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة هي ما يعتبر به الإنسان، ما يأخذه كدرس، كموعظة، كزنجر. وهذه من القصص القرآني، وهي من أفضل القصص، توصل المتأمل إلى كل خير وفضل ورفعة وبركة في دنياه وأخرى، تصلح له دنياه وأخرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولذلك من قرأ القصص لا يكون كالقصاص المعروفين اليوم يحكون الحكايات باسم الإسلام، يحكون القصص وسموا بالقصاص، ليس لهم وراء تلك القصص إلا جلب الناس وحكاية الفيلم والمسرحية فقط، لا يأخذون منها ولا عبرة في التوحيد مثلا، ولا في الحلم، ولا في الأخلاق، ولا في أي شيء. ولذلك قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فاللي عنده عقل، الذي عنده عقل ولب، لا بد أن يمر على هذه القصص ويستوقف نفسه، فهي لا تروى للحكاية، لا تروى للحكاية هكذا، كما تحكي العجوز حكاية لابنها وهي حكاية وهمية من أجل أن ينام ومن أجل أن يسكت ومن... لا، ينبغي أن نقف مع كل وقفة بعبر وموعظة واتعاظ، الموعظة العظيمة. وهي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها تنقلات عرضت ليوسف، هذه التنقلات تعرض لكل واحد، كل واحد عرض لها، من محنة إلى محنة، من محنة إلى محنة. ما هي المحنة؟ حسد إخوته محنة، ومكيدتهم لأبيهم محنة، ورميهم له في البئر محنة، وبيعهم له رقيقا عبدا محنة، وصيرورته في القصر عبدا عند كافر محنة، وتعرض امرأة العزيز له محنة، ومكيدة الناس النساء له محنة، ودخوله السجن محنة، وخروج السجينين وبقاؤه هو محنة. فهو من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة. هذه المنح محنة، محن، وهذه المصائب جاءت بعدها ماذا؟ منحة، وهو أنه صار عزيز مصر معزز. قال: اذهب إلى رب، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. وخرج يوسف معزز وقال له الملك أنت اليوم إنك اليوم لدينا مكين أمين ممكن ومؤمن وصار على خزائن الأرض. وبعد ذلك منح جاءته من بعده بعد ذلك إلى أن كانت المنحة الكبرى هو أن الله سبحانه وتعالى ساق له إخوته ووالديه إلى مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة بينه وبين أبيه وشتات إلى اجتماع

وبين أبيه وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح. كم هي الأحزان والترح فيما بعد ذلك أنه صار مع والديه، ومن رخاء يعني 7 سنين دأبة إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء 7 سنين أخرى جذب ثم رخاء، ومن ضيق إلى سعة إلى غير ذلك من التقلبات التي لا بد أن تكون لكل واحد، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لا بد للإنسان أن يمر على هذه المراحل، أن يهيئ نفسه، أن يوطن نفسه، يسأل الله العافية. لكن إذا جاءت هذه المحن لا يسقط، يصبر. هو في السراء له عبودية الشاكرين، وفي الضراء له عبودية الصابرين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهو إما صابر وإما شاكر. في المحنة والرخاء شاكر، في المنحة والرخاء شاكر، وفي المنحة والبلاء صابر، ولا تغيره الأحوال. بينما الذي لم يتربع للقرآن الكريم إذا عضه مكروه خشع، بمجرد تجيه مصيبة يكفر، يخرج من الملة، يترك العبادة. المسلم في المحن عند ذلك يزداد لجوءا إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لما يأتيك البأس تتضرع. هناك الناس من يجيهم مصيبة ذاك اليوم لا يعبد الله، لا يجيب الأذكار، ولا يقرأ الورد، ولا يصلي الضحى، ولا يصلي الرواتب، ولا يأتي بأذكار الصلاة، ولا إذا كان في صيام لا يصوم. لماذا؟ لأن جاءته محنة. لما؟ لأنه لم يتربى في مدرسة القرآن الكريم. ولذلك يوسف قال لإخوته: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه القصة خصها الله عز وجل بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. افهموا معي هذه، لأن هذه كأنها منصة الانطلاق. هذه الآية: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، هذه منصة الانطلاق. كما أن مثلا يعني الطائرة لا بد لها من مدرج لكي تطير، والباخرة لا بد لها من يعني مضيق لكي تنطلق، كذلك نحن لا يمكننا أن نستفيد من سورة يوسف إلا إذا فهمنا هذه الآية: لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمن؟ للسائلين. من السائلون؟ الذين يرغبون ويسألون ربهم سبحانه وتعالى عن تفاصيل هذه القصة. إذا أعطيت قلبك للقرآن الكريم، إذا أعطيت قلبك للقرآن الكريم ورغبت بما في هذه الصورة من الفوائد، وسألت الله سبحانه وتعالى وبذلت الجهد، فإنك ستخرج في ختام هذه الدورة إن شاء الله تعالى بموازين ثقيلة من الفوائد تكون عونا لك في حياتك. لكن شرط

0: أنك تستوقف نفسك عند كل فائدة من هذه الفوائد التي ذكرها الإمام السعدي لتكون لك منطلقا فيما بعد، لتكون لك منطلقا فيما بعد، فتقرأ الكتب التي فيها فوائد سورة يوسف، تترجمها إلى لغتك، وقد يسر الله سبحانه وتعالى اليوم الوسائل ولو كانت إلى حد محدود، لكنها تزيل كثيرا من اللبس والجهل. فتقرأ فوائد هذه السورة وتجعلها منهجا في حياتك. فلا يستفيد من هذه السورة أحد إلا من سأل بلسانه وسأل بحاله، سأل بلسانه يعني من يدرسه، وسأل بحاله بحيث أنه يذهب إلى الكتب ويثابر ويغامر ويضحي بالوقت ويجوع ويقلب من النوم من أجل أن يصل إلى الفوز والنجاح. مثل ما يكون عندك اختبار في الثانوية ولا في الجامعة ولا في الإعدادي، فتكون لك أيام الاختبار قلة نوم وقلة أكل وقلة سهر وقلة لعب وقلة مخالطة وغير ذلك من أجل أن تنجح في الاختبار، فكذلك هذا أولى وأنجح. يعني يكون الإنسان بلسانه أو بلسان حاله يتحرر الفائدة. تفضل يا طالب.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله: فمن فوائد هذه الصورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤية، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم مهم مبناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا. والفرق بين الرؤية الصحيحة والأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها، مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فإنه كثيرا ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظته، فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له. وكذلك نوع آخر ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة، فهذه أيضا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكره، بل ينبغي له أن يلهى عنها. وأما الرؤية الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها للبدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها. وقد يرى الشيء على حقيقته، ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه. فيوسف صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم ما يميز به من المرائي الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها.
0: نعم، بدأت السورة بعرض رؤيا يوسف، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والصورة هذه فيها أكثر من تعبير رؤية واحدة، فيها تعبير رؤية يوسف جاءت في آخر الصورة، وفيها تعبير رؤيا الشابين اللذين كان في السجن، هذا لما دخل معهم السجن، وفيها تعبير رؤيا الملك. والعلماء استنبطوا من هذه الصورة أن تعبير الرؤيا علم صحيح، علم صحيح. ومن فتح الله له تفسير هذه السورة يتعلم كثيرا من قواعد تعبير الرؤى، وقد يلهمه الله سبحانه وتعالى بالتقوى تعبير رؤى الناس. ففي هذه السورة أصول لتعبير الرؤيا قد لا تظهر لجميع الناس، بل بعض المفسرين لم يعرج عليها، وفيها حسن الفهم الذي رآه الرائي للذي رآه، يعني قد يرى الرائي الذي رأى الرؤيا يرى رؤيا وهو يحكيها كما رآها، لا ينقص منها، لابد أن يأتي بكل ما رأى ولا ينقص، لأنه لو أنقص فقد يلتبس الأمر على المعبر، لأن الألفاظ والمعاني والملابسات وما يكون حول الرؤيا ينبغي. ولذلك بعض العلماء يقولوا أن الشخص إذا رأى رؤيا في الصباح قبل أن يغسل وجهه وقبل أن يقوم ويتحرك يأخذ قلم ويكتبها. طبعا الرؤيا كما هو السنة إذا كانت رؤيا خير ترى فيها الخير، عندك 6 عبوديات تقوم بها. أولا تتعوذ بالله من الشيطان إذا كانت رؤيا إذا كانت رؤيا شر معناها مفزعة محزنة مضرة مخيفة، فإنك أولا تتعوذ بالله من الشيطان. ثانيا تتعوذ بالله من شر هذه الرؤيا. ثالثا تتحول من الشق الذي كنت نائما عليه إلى الشق الثاني، تفاؤلا بأن يتحول ذاك الأمر من شر إلى خير. الفأل. رابعا أن تتوضأ. خامسا أن تصلي 2 ركعة. سادسا لا تحكيها لأحد أما إذا كانت رؤيا مبشرة الأفضل أنك قبل ما تقوم وتتحرك، لأن بمجرد أن تتحرك تبقى تنساها، لأن شأنها شأن الذي يكتب فوق الرمل ويكون هناك الرياح، سرعان ما ينسى ما رأى. فأنت ماذا تفعل؟ اكتب ملابساتها كلها، رأيت في كذا وكذا وكذا وكذا، تحكي كل شيء. والرؤيا قد تراها بماذا؟ بمجرد غفوة هكذا، فترى فيلما كبيرا طويلا، وأنك سافرت وأنك فعلت وذبحت ولقتقيت مع فلان وقلت له وكذا، كل ذلك يعني تراه في رؤيا قد لا تأخذ منك 10 ثواني، ولما تحكيها وتكتبها تأخذ منك ربما نصف ساعة من الكتابة. هذا شيء عادي يعني، لأن عالم آخر رؤيا. فهذه لما يكون عندك رؤيا صالحة تحكيها لأبيك أو أمك، أقرب الناس إليك، لأنهم لا يحسدونك، ولا تحكيها لإخوتك إلا أن تكون يكون أخوك بمثابة الوالد مشفق عليك وغير ذلك، عند ذلك تحكيها لهم. وفي هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى أن ما يراه الإنسان القصة تفيد أن هناك ثلاث أشياء: هناك أضغاث أحلام وهو ما يلقيه الشيطان من تلاعب ابن آدم، وكم يدخل الشيطان على الإنسان في المنام يقول له رأيت زوجة أخيك تعمل لك سحرا كذا وكذا ويحكيها ويقوم ويحكي شيء فيذهب أخوه ليطلق زوجته مثلا، أو رأيت أن العامل الفلاني قد سرقك وغير ذلك، هذه يعني تأتي يتلاعب، هذه أضغاث أحلام. قد يكون الإنسان مثلا أصابه الفقر وشدة الجوع وغير ذلك، فيرى في المنام أن مخدته وسادته مليئة بالذهب والفضة والمال، فلما يفيق يقول يا ليت تكون هذه ليست منام، هذه أضغاث أحلام. أحيانا الإنسان يملأ بطنه بالعشاء، يملأ بطنه حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ وعاء ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يملأ وعاءه وبعد ذلك تأتيه تقلبات للمعدة وغير ذلك فيرى أضغاث أحلام. وقد يدخل الشيطان في أضغاث الأحلام على بعض أهل الأهواء والبدع فيحكي لهم حكايات ومنامات، وكذلك أنتم تعلمون كم هي أصول أهل البدع مبنية على المنامات. أهل البدع في الصباح كل ما يلقاك يقول لك راني شفت عليك رؤية، رأيت عليك رؤية، ويذهب عند الشيخ أنت فلان رأيت عليك رؤية، ويبني عليها معتقدات فيها عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر في هذا الدين ولكن يفكر في الأمر الذي يهمه. فكثرة الأحاديث في النهار والهم أحيانا من الشيء والخوف من الشيء، يعني قد يراه صاحبه في المنام فيصير من جنس ما يفكر فيه في النهار. أحيانا تكون في النهار جالس هكذا ومن كثرة الهم عينك مفتوحة، ماكش نائم، لست بنائم، عيناك مفتوحتان وأنت ترى فيلما أشياء، إما تأمل أو آمال طيبة وإما مخاوف، ترى نفسك مثلا إما أخذوك ودخلوك السجن وقتلوك وأنت ترى أنت يعني أحيانا، فما بالك وأنت نائم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. ولذلك من فارق الدليل والسنة والكتاب ضاع، مثل ما رأينا في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القميص، خميصة القطيفة والخميلة، يعني هؤلاء ضاعوا. لما الذي لم يتمسك بالقرآن الكريم يضيع، إن لم يضيع الآن يضيع في آخر حياته، لكن المسلم محفوظ، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذن هذا الأول، أضغاث أحلام. الثاني ما يلقيه الشيطان على من المراء الكاذبة، لا سيما إذا نام الإنسان على غير ذكر الله، ينام مثل ما تنام البهيمة، لا وضوء ولا أذكار ولا رقية ولا تسبيح ولا آية الكرسي ولا النوم على الشق الأيمن ولا الخوف من لقاء الله، لأن هذا موت، ينام على غير ذكر الله. فتقربه الشياطين بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة في كلام إبليس لما قال له: ألا أدلك على شيء؟ هل أدلك، يعني أطلق سراحي وأنا أدلك على شيء ينفعك. قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى مضجعك فقرأ آية الكرسي، فإنك لو قرأتها لا يقربك شيطان. فلما حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فالمسلم كما قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال الإمام السعدي في تفسيره: إن عبادي، فسرها بقوله: إن عبادي الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله. لا تلومن إلا نفسك إذا نمت مثل ما تنام الخنازير والبهائم، بل هي لا، البهائم والخنازير لا تنقطع عن ذكر الله، ومن شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بل نقول: لا تنم مثل ما ينام الكافر الملحد، لأن المسلم عنده عند النوم عبودية، عبوديات. لا ينام على الجوال، لا يأخذ الجوال ويبقى ينظر إلى الجوال وينام على الجوال، حتى ولو كان في أمور ربما قد تظهر له مفيدة وهي مبيدة، يعني مهلكة. فالذي ينام على على على غير ذكر الله قد يرى أشياء يمليها عليه الشيطان. فهذا هو إذا كان من المؤمن ورآه لا يذكره لأحد ولا يحدث به الناس. لأن الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا، فلا ينبغي أن يتبعها نفسه. الشيء الثالث قلنا: أولا أضغاث أحلام، والثاني ما يلقيه الشيطان، والثالث الرؤية الصحيحة. الرؤية الصحيحة وهي إلهامات يلهمها الله تعالى، قد يلهمها للكافر وقد يلهمها للمؤمن من باب أولى. وقد تكون للمؤمن مثل لمة الملك، الملك عفوا، لمة الملك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة. يعني المؤمن عنده ملائكة تلم له، يعني تهتف تنسف فيه ماذا؟ إلهامات بأمر الله سبحانه وتعالى، يكون سيذهب هكذا فيذهب هكذا فينجو. ومن ذلكم بعض المنامات التي يراها المؤمن فيهديه الله سبحانه وتعالى لأمر يصلح في حياته وفي دينه. وقد يرى الشيء على حقيقته، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. والمنامات يعني رآها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو تتبع في القرآن الكريم إبراهيم ماذا يقول لابنه؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والنبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا أتت مثل فلق الصبح. فقد يرى الشيء على حقيقته مثل ما يراه في الصباح، يرى قافلة قدمت وأفرادها فلان وفلان وفلان في الصباح يحدث بها فتأتي على فلق الصبح. وقد يرى شيئا ليس على حقيقته، لا يراه على حقيقته، وإنما من خلال الألفاظ الفاهم للرؤيا والفاهم لتعبير الرؤيا يعبر ذلك. وهذان هذه كلها جاءت في القرآن الكريم في سورة يوسف. واحد من الفتيان ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال إني أراني أعصر خمرا، هذا على الحقيقة، هذا على الحقيقة. قال إنك ستخرج وتصير ماذا؟ ساقي في القصر، ستخرج من السجن وتكون ساقيا للملك. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فكان هذا التعبير ليس على الحقيقة وإنما بالإشارات، فقال أنت سوف تصلب وتموت وتبقى مدة ويفسد رأسك وتأتي الطيور وتأكل من رأسك. فقال لم أرى شيئا، يعني تراجع، قال أنا لم أرى شيئا. فقال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلاص قضاه الله وقدره في الأزل. نعم نبهني يا أستاذ، 10 دقائق إن شاء الله.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه، أحدها رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففسرها يعقوب صلى الله عليه وسلم بغاياتها وما تؤول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليها. ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه، والكواكب 11 بإخوته، وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع ليسجدون ليوسف ويخضعون له. ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش خر الجميع له سجدا. وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير والتفسير: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهذا أمر عظيم تصل بيوسف الحال إلى أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته وكذلك عند الناس. وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم الكثير العظيم والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله تعالى والقيام بحق الله وحقوق الخلق. فلهذا قال في ذكر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يعني لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاجتباء من الله تعالى وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة. فبشره بحصول هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن. فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وطأتها وحصل بذلك من اللطف والروح بشيء عظيم. وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله: إن ربي لطيف لما يشاء. وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة. ولهذا قال: إن ربك عليم حكيم. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير. فيعقوب صلى الله عليه وسلم من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق القطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم واستغفر الله لهم، والله تعالى أرحم الراحمين. فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوية في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الإخوة. فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
0: نعم، هذه كلها التي سمعتموها كلها إلى الآن عبارة عن مقدمة من الإمام السعدي رحمه الله تعالى لفوائد هذه القصة. كأن هذا تشويق من يوسف أو من الإمام السعدي رحمه الله تعالى للطلاب من أجل أن يشدوا أزرهم أو مآزرهم من أجل الاستعداد للاستفادة والارتشاف من هذه القصة. أولا ذكر الإمام السعدي أن في هذه السورة فيها أصولا من علم تعبير الرؤية وأصولها، وبين أن هناك أضغاث أحلام، وهناك ما يلقيه الشيطان، وهناك الرؤية الصالحة، وأن الرؤية الصالحة قد تكون على حقيقتها وقد تكون ليست على حقيقتها، وبحسب علمي وإخلاصي وصدقي المعبر يصل إلى التعبير الحقيقي. فمرجع ذلك كله إلى الصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص، لأن قد تذهب عند معبر فيعبر لك مرة تعبيرا صحيحا، ويعبر لك مرات أخرى تعبيرا كاذبا مخيفا صادا عن سبيل الله مضلا عن دين الله تبارك وتعالى. ثم عقد فصلا في رؤية يوسف الإمام السعدي فصل يعني عقد الفصل أو المقدمة في رؤية يوسف، وأن تعبيرها سيأتي في آخر السورة. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم فصلا في رؤيا السجينين الساقي والخباز. الساقي والخباز، الساقي هو الذي رأيت أراني أعصر خمرا، والخباز هو الذي قال رأيت أحمل فوق رأسي خبزا. هذا المصطلح قد يبقى معنا إلى آخر القصة، الساقي والخباز. ثم عقد فصلا خاصا برؤيا الملك، وكيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام عبر الرؤية الأولى والرؤية الثانية والرؤية الثالثة والرؤية الرابعة، لأن هناك أربع رؤى. رؤية رآها هو، ورؤية رآها الساقي، ورؤية رآها الخباز، ورؤية رآها من؟ الملك. الملك جزاكم الله خير. فالأولى يوسف قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ سؤال. على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ واحد منكم يجاوب. القارئ، هذه على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ ليست على حقيقتها، لأنها شمس وقمر يسجدان. ها، شمس وقمر و11 كوكب مش على حقيقة. ففسرها يوسف عليه يعقوب عليه الصلاة والسلام بغاياتها، ما سيصل إليه يوسف من الكرامة والعزة، وأن أبوه وأمه يسجدان له وإخوته له يسجدون. قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. جاء في آخر يوسف حيث قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال إن ربي لطيف لما يشاء. هذه ربي لطيف لما يشاء سنراها إن شاء الله تعالى في الحصص الأخيرة، ويكون لنا فيها وقفة لابد أن نخرج وتبقى معانا ما حيينا ما عشنا، ونصبر بها الناس، نصبر بها الناس ونرضي بها الرب سبحانه وتعالى. فيعقوب فسر الشمس والقمر بأبي يوسف و يعني وأمه، يعني شبهت أم يوسف لما فيها من الخير بالشمس أو القمر على اختلاف. منهم من يقول أن أمه هي الشمس لأنها مؤنثة، ويقول منهم من يقول إنها القمر لأنه يعني حب الأم أو بقاء الأم مع الـ مع الـ مع الابن ليلا ونهارا. القمر يبقى معك ليل ونهار، كذلك الأم تبقى معك ماذا؟ ليلا ونهارا، والشمس تكون معك في النهار. والشمس مؤنث والقمر مذكر، والكواكب مذكرة. والحال أنه سيؤول الأمر إلى السجود. هنا لك الحق يا قارئ، سمعت؟ لك الحق بأنها سيسجدون، لكن الشمس والقمر والكواكب ليست على الحقيقة، وإنما هم الأب والأم. وهنا ينبغي أن نعلم أن السجود ليوسف من باب التحية، وقد كان في شريعة من قبلنا، أما شريعتنا فلا يجوز السجود لأحد. لما رجع معاذ بن جبل من اليمن سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما هذا؟ فقال يا رسول الله رأيت الملوك والأعاجم يسجدون لهم أقوامهم. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالسجود فسجدت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال الإمام السعدي ولهذا لما حصل الاجتماع خر الجميع سجدا، وقال يوسف وقد تذكر الرؤيا، قال هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي، فأولها بسجود أبيه وأمه وإخوته له. هذا تفسير الأول. وهذا أمر عظيم، جعل يوسف ماذا؟ معظما عند أبيه وأمه وإخوته وجميع الناس بعد المحن والابتلاء. قال الشيخ هذه الغاية وهذه النتيجة وهذه الثمرة لا تحصل إلا بماذا؟ بالعلم الصحيح والعمل الصالح والإخلاص. لما عندهش هذه الأمور كما يقولوا عندنا يقطع اليأس، ييأس من أن يكون له العز والكرامة والشرف. لأن يعقوب ماذا قال لابنه؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يوسف كان على خلق فاضل عال ورفيع في كل تقلباته، يعني لم تغير به الأحوال، يعني جاءته محنة الدخول في البئر والبيع واعتداء النساء ودخول السجن لم يترك العبودية. بل الإنسان ينبغي أن عندما تأتيه تشتد عليه المحنة يزداد من العبودية والذكر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولذلك قال له الفتية إنا نراك من المحسنين. وفي القصر قال له إخوته إن خذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. وهو قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لأن كاين بعض الناس لما تجيه رئاسة يترك ترك طلب العلم ويترك العبادة ويترك الجلوس للحلقات والمجيء للمسجد وحضور الصلوات وحضور مشاهد وولائم الضعفاء والفقراء، تتغير به الأحوال بمجرد أعطوه رب يعطيه الله عز وجل منصب خلاص يترك الدين، يترك الدين خلاص يبقى وراء الدنيا. والمسلم بالعكس لما يعني يعطيه الله عز وجل يزداد شكرا لله عز وجل. الرؤية يقول العلماء أن الرؤية تكون للبشارة والنظارة، للبشارة والنظارة. يعني الساقي كانت له ماذا؟ بشارة ولا نظارة؟ أجيبه، بشارة ولا نظارة؟ يعني الساقي لما قال إني أراني أعصر خمرة كانت له بشرة أم شيء يخيف؟ بشارة، نعم بشارة. والخباز كانت له نظارة، يعني وكانت ليوسف عليه الصلاة والسلام بشارة، وكانت للملك بشارة ونذارة، بشارة ونذارة. بشارة لما قال له ينبغي أن تحتاط وستأتيك يعني فيما بعد فيه عام يغاث الناس وفيه يحسنون العبرة بالخواتيم، ونذارة بأنه سيأتي ماذا؟ قحط وجفاف وجب. فالرؤى فيها تسلية للمؤمن، تسلية للمؤمن، وفيها نظارة لبعض الناس مثل ما كانت نظارة لفرعون. فرعون كانت له نظارة أنه سيأتي واحد من بني إسرائيل ويكون موته على يديه، وتكون بشارة للمؤمن، وهذا مهم لكم جميعا، أنه يرى الرؤيا فتهزه فيرجع إلى الله، تهز هذه الرؤيا، يعني يشوف نفسه بأنه كان في بحبوحة من العيش، وبعد ذلك بيته شبت فيه نار وأحرقته، ومات أولاده وأهله، أو بستانه كان يشع بالفواكه والورود والرياحين والزهور وغير ذلك، وبعد ذلك جف لأنه كان لا يسقيه. فالبستان ما هو؟ الذرية والأهل وغير ذلك. والسقاية ما هي؟ العلم والدين والنصيحة والأمر بالمعروف. والجفاف ما هو؟ وهو الكفر وذهاب الدين وضياع الدنيا وضياع الآخرة. فأحيانا الرؤيا تهز المؤمن، يعني لما الله عز وجل يريه رؤيا في المنام فيرجع ويتوب، إذا كان يأكل الربا يترك الربا، إذا كان عنده أمانة لم يؤديها يؤديها، إذا كان على معصية من في نفسه في خلواته يتوب إلى الله عز وجل وغير ذلك. فالله عز وجل يذكر المؤمنين. ومن فوائد القصة ختاما أن يعقوب أن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام بشارة ليوسف، وبشارة ليعقوب، وبشارة لأم يعقوب، وبشارة لإخوة يوسف رغم ما وقع منهم من القطيعة والأذية، لأن يوسف ماذا فعل؟ استغفر لهم الله، ويعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي، وهو ماذا قال؟ هذا أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمنة الكبرى أن يرزقك الله التقوى والصبر. بهذا انتهت المقدمة، وسندخل إن شاء الله تعالى للفصل الأول لعل في المساء إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله.
2: يسر معهد من هذه الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوساد الجزائري حفظه الله تعالى. في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستأنف إن شاء الله فإننا نستأنف ونواصل مجالسنا في شرح والتعليق على كتاب أصول السنة، رسالة أصول السنة لإمام السنة ألا وهو الإمام أحمد بن حنبل. فتوقفنا عند قوله وكل بدعة ضلالة. تعيد قراءة فقط المتن، تبدأ من أصول السنة عندما حتى يستحضر الناس ذلك إن شاء الله ويتابعون أيضا. نعم تفضل. يعني لا داعي لقراءة السند، هذا معروف خلاص انتهينا منه، قراءة المتن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللسامعين والحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
3: حسبك بارك الله فيك، هذا ما سنتناوله اليوم، ومنه المتأخر كذلك نتناوله غدا إن شاء الله. توقفنا في الصباح في مجلس المتقدم في الفترة الصباحية عند قوله وترك البدع هكذا وكل بدعة فهي ضلالة. هنا المصنف رحمة الله عليه ألا وهو الإمام أحمد بقوله هذا وتقريره وتحريره كذلك وروايته لما كذلك رواه وقرأه على وسمعه منه عبدوس ابن مالك العطار سمع هذه النقول وهذه الأصول، ومنها قوله وكل بدعة فهي ضلالة. فإذا هذه العبارة والجملة التي استمدها في الحقيقة المصنف، قلت لكم بأن المصنف شديد التحري للسنة وشديد التحلي بسمات أهل السنة، فحتى في تعبيره يتحرى العبارات المستمدة المأثورة والمذكورة والمسطورة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، أي آثار الصحابة ما ذكره الصحابة. هذه الكلمة كل بدعة فهي ضلالة ذكرها قبله غيره من الصحابة، ومنهم مثلا معروف ابن عمر، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة هكذا يقول وغيره. يعني الآن يتحرى ذلك حتى يعرف الناس بأنهم لم يأتي بها من تلقاء نفسه ومن قبيل نظره أو اجتهاده أو رأيه، لا أبدا. فهذه العبارة إذن والجملة استمدها المصنف واقتبسها من السنة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآثار وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان، سواء باللفظ الصريح أو بالمعنى الصحيح. حتى في معناها تجد هذا المعنى يدل على ذلك دلالة قوية دلالة صحيحة. إذن فإنه يتحرى كما قلت متابعة وموافقة الدليل نقلا وقولا. وهذه الجملة هي العبارة التي قررها رحمة الله يعني هنا في الحقيقة وحررها، ألا وهي قوله وكل بدعة فهي ضلالة، دلت عليها هذه العبارة. قد يناقشك ويجادلك من يقول لا ليس كل بدعة ضلالة، فيه بدعة حسنة فيه بدعة كما لا يقول خلاص. الآن ننظر في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبارة في أي سياق، في سياق الذم، في سياق الإنكار والتحذير وما إلى ذلك، في سياق يعني كذلك النهي إلى غير ذلك. لنرى العبارات هل تدل، لأن هذا يسمونه دلالة السياق، في أشياء قد تجدونها عبارات أو أشياء تجدونها تذكر فتارة في سياق يفهم منه الذم، وتارة في سياق يفهم منه المدح أو الثناء، فتقول إذن هذه مذمومة لذاتها وبعينها أم يا ترى كيف يكون. فهناك دلالة ينبغي مراعاتها في مثل هذه الأشياء، وهي دلالة السياق والسباق واللحاق. هذه مهمة حتى من خلال الدليل إذا اقترن بذكرها وإيرادها عبارات تدل على الذم، فإذا هي هنا للذم فهي هنا مذمومة، وإذا ذكرت في سياق يعني اقترن بها يعني ذكرت مقرونة محفوفة بما يدل على الإقرار على الاستحسان على المدح فهي كذلك. هذه هي العبارات، من خلال العبارات تعرف المعنى ذلك ودلالته ومقتضاه والمراد به أيضا. لهذا حتى لا نتناقش ولا نجادل ولا ولا، يعني إن كنت لبيبا فافهمي. عند العقلاء يقولون ومن الإشارة ما يغني عن العبارة في بعض الأحيان، هكذا ولا لا؟ من الإشارة ما يغني عن العبارة، ومن التلويح أو التلميح ما يغني عن التصريح، هذا عند العقلاء. بعض الناس تصرح مع ذلك لا يقتنع ولا يعتقد ولا يعترف ولا غلط. هذا جدال وهذا تعصب، هذا التعصب ليس جميلا. لهذا هنا لما قال هنا تعبيرا أشار أنه الإمام أحمد قد يسأله، من يسأله يقول أنت عندك كل بدعة ضلالة؟ قال نعم، أول من استعمل هذا

من يسأله يقول أنت عندك كل بدعة ضلالة؟ قال نعم، أول من استعمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، واستعمله في مقام التعليم، وذكر هذا في سياق التعليم. تعرفون خطبة الحاجة التي عادة ما نستفتح بها درسنا هذا، هذه الخطبة كما ثبت كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما يعلمهم القرآن، كما من حديث جابر بن عبد الله مثلا، وروى هذا الحديث كذلك ابن مسعود وغيره، بل كانوا يذكرونها في مجالسهم، بل ثبت عن ابن مسعود أنه كان يطلق عليها خطبة النكاح، أي يجعلونها بين يدي العقود، بين يعني هكذا في افتتاحها ونحو ذلك إلى غير ذلك. المهم باختصار، هذه الخطبة جاء فيها كما في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أي عنه وعن أبيه، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثنايا ومن ألفاظ وعبارات تلك الخطبة. وهذه الخطبة يا إخوان على فكرة، سامحوني وش عليه، على فكرة لما الإنسان ينعم ويمعن نظره وفكره ويتأمل ويتدبر في معانيها ودلالات ألفاظها بنحو ذلك، يجد أنها جامعة في مسائل الاعتقاد، مسائل العبادة، السلوك، كذا كذا. جاء في الصحيح عن ابن عباس أن رجلا من شنوءه يسمى ضماد الأزدي سمع بأن قريشا يتهمون رجلا وأنهم يرمونه بصفات الذم والنقص ونحو ذلك، وأنهم يتهمونه بالسحر والكهانة وما إلى ذلك مما يرمونه به، وينعتونه بهذه النعوت من أجل التنفير ومن أجل التعيير، كما هو شأن الناس الذين يريدون أن يحاربوا وأن يصرفوا الناس وأن يصدوهم عمن يخشون دعوته. المهم باختصار، فسمع فقال أذهب إلى المكان مثلا مكة، مثلا إلى مكة حيث يعيش حيث يوجد، قال أنا محترف خبير بالرقية وشؤونها ونحو ذلك، وكان يرقي من الريح ونحو ذلك، قال لعل الله يجعلني سببا في شفائه. فذهب سأل عنه فدلوه عليه، فلم يرى فيه عيبا ولا نقصا ولا خللا في خلقته ويعني حركاته، يعني لم يكن العيب ظاهرا، قال لعل الرجل مصاب في عقله، في بعض مرضى العقول يعني المجانين ونحو ذلك، لا شك تجده في جسمه ما شاء الله وصفته الخلقية البدنية تجده ما شاء الله في تمام، يعني الحمد لله. فطلب منه أن يقول شيئا، استنطقه، قال قل شيئا، كأنه من خلال الكلام تعرف تعبيره، إذا رأيته وتفكيره تعرف من خلال ذلك، تعرف أنه إذا كان يهذي هذيان المجانين ويهرف كلام فقط يجري على اللسان من غير عقل ووعي وإدراك وإلى غير ذلك، قال قل شيئا، تكلم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذه الخطبة، قرأها عليه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل. تذكرون الخطبة وألفاظها وعباراتها. الرجل لأول وهلة ما كان يظن أنه سيسمع كلاما بليغا وبيانا راقيا فصيحا، يعني ما شاء الله جامعا للمعلومات التي لم يسمعها من قبل أبدا، فما كان يظن أن فكأنه

يبحث عن العيب فقط والخلل أو الزلل والخطل ليقول هذا دليل وعلامة عدم استوائي وعدم كذلك صحته وعدم ودليل مرضه أنه مصاب في عقله وأنه حقا مجنون كما يقول ويرميه ويصفه قومه. فلما سمع فرغ سكت، قال استأذنه وترجاه، قال أعد مرة أخرى من فضلك، حتى لنفاته الشيء الكثير لم يتدبره. فلما يا إخوان أعاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال خلاص أنا متعب، أنا ذكرت لك المرة الأولى يعني خلاص أنت المحروم، شغلت نفسك وصرفت نفسك عن ذلك، لا لا، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة. النبي كان يدعو بكل شيء، كان يدعو في الصدقة، يعطي الصدقة للفقير، يتعجب الفقير ويكون ذلك سبب إسلام ذلك الفقير، فيقول يا قومي أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا يعطي عطية أن يتصدق صدقته من لا يخشى الفقر. إحنا لكي نتصدق حتى في اليد كان عندنا أجهزة، ما نرى القطع ما هو الأوراق، استغفر الله، نحن بعيدون إلا ما شاء الله عن الأوراق، لكن على قدر الطاقة والسعة والاستطاعة، المهم لا علينا. فلعله في اليد، باليد أو بالأصابع، بل بالأنامل أي رؤوس الأصابع، تفرق بين هذه قطعة كبيرة 20 30 40 ولا لا تعرف. فلعل نحن نعمل عمل حسابات، أي نعمل حسابات، نقول الله يعطيه 4 لأنني سأشتري كذا وكذا وكذا وكذا وكذا مثلا فيعطيه. قال هو يعرف هذا الرجل لعله فقير ومتسول ويتكفف كثيرا، فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطية، وفي رواية يتصدق صدقته من لا يخشى الفقر، لا يخشى الفقر هذا الرجل كذا، أسلموا لأنه أعطاه. قال تنظر إلى ذلك القطيع من الإبل والغنم كذا فهو لك، الرجل ما صدق، كان ظن أنه يسخر منه أو يستهزئ به أو شيء من هذا، فوجده جادا وصادقا في ذلك رحمة الله على صحابتي الذين تشبهوا به، وصلاة الله وسلامه على نبيه. كذلك الرجل لما سمع خطبة الحاجة، لما أعادها النبي مرة ثانية، بمجرد أن انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حقا رسول الله. شايفين يا إخوان؟ فانظروا الذين يتأملون في هذه العبارات، وقد تكون وكانت هذه الألفاظ والعبارات لمن كان عاقلا في سماعها وواعيا في فهمها وفقيها في إدراك دلالاتها ومقتضياتها وكل شيء، هذا أسلم. وفي ناس تجدهم مسلمين مثلا أو شيء، يا لا لا لا، هذا ما يدل على العدل، المعنى ما يقتضي هذا المقتضى، ما كذا غلط، كيف يا أخي؟ ولهذا النبي كما قلت لكم أن كان يقول في عباراته من بين ما كان يقول، وكل بدعة فهي ضلالة. والكل هنا للغة تفيد العموم، ولا لا يا إخوان، تستغرق وتشمل وتعم كل ما هو من جنس وأفراد هذه الكلمة في معناها وفي حكمها. المهم قلت المصنف رحمة الله عليه لما استعمل هذه العبارة كان متأسيا، وهذا هو الأصل في النقل، وخاصة في المسائل غير الاجتهادية غير العقلية، غير العقلية المحضة، غير الفكرية المجردة، أي بمجرد التفكير، لا، إنما ينقلها شيء جميل، أن تكون منقولة من القرآن ومن السنة، وكذلك آثار السلف الذين ترجموا، الذين فسروا، الذين يعني فهموا هذا القرآن الكريم الفهم السليم السديد الرشيد الصحيح.
وكذلك أفهموه وفهموه غيرهم، حتى طلبتهم أو تلاميذهم كانوا يفعلون. مثلا مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس كان يعرض في رواية أظن للدارمي ذكر أنه عرض المصحف كاملا على ابن عباس، عرضت كثيرة، منهم من قال يعني في رواية 30 مرة يعرض ملازما له. وفيه أن قال حدث بنفسه قال عرضت المصحف على ابن عباس أي عبد الله 3 عرضات أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفي من نزلت حتى يستعين بأسباب النزول لفهم تفسيرها ومدلولها. المهم باختصار هكذا كذلك الإمام أحمد في اتباعه ونحو ذلك. فقلت إذن ولهذا هذه الجملة يعني قررها هنا وحررها وهي قوله وكل بدعة فهي ضلالة، دلت عليها أحاديث نبوية صحيحة في ورودها وصحيحة أي صحيحة في ورودها وصريحة في دلالتها وصريحة في دلالتها. فقد جاء في حديث العرباض ابن سارية السلمي أي أبو نجيح رضي الله تعالى عنه قوله وعظنا، تذكرون حيث وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، ثم قال كذلك وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كما في حديث فإنه من يعش منكم بعدي، ولا لا يا إخوان؟ إذن قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، انظروا وكل بدعة ضلالة، هذا قول النبي من حديث العرباض. وكذلك جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أي خطبة الحاجة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال وشر الأمور كذلك محدثاتها وكله، انظروا محدثاتها أي تحدثون شيئا لا أصل له لا في الكتاب والسنة وتحدثون هذه الأشياء. وذكرنا نعم في الصباح أظن ما ذكرنا التعريف، قلنا تعريفات لعل لما توقفنا لا علينا سأذكره مدام في السياق. وبصدد ذلك قلنا من بين تعريفات البدعة ذكرنا تعريفها لغة، ذكرنا تعريفها لغة وذكرنا التعريف بعضهم لها شرعا، لكن التعريف الجامع الذي يستعمله ويطلقه ويذكره ويعرفون بها البدعة ما ذكره وأورده بمعنى هو جامع للخصائص، خصائص الشيء وضوابط الشيء، يعني جامع يدل على معنى البدعة ويدل على حكمها أي تعريفها وماهيتها وحقيقتها، وكذلك يدل على حكمها هل هو للدم للذم عفوا فيقتضي الحذر والترك والاجتناب. هنا قال وترك البدع أي اجتنابها وذمها ونبذها وعدم يعني مواقعتها أي الوقوع فيها وعدم فعلها إلى غير ذلك سبحان الله. المهم باختصار فالإمام الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام يعني انظروا كتاب جامع وكتاب عظيم في البدع وأصول البدع وما يتعلق بأحكام البدع وحقيقتها وكل ذلك في مجلدين. لما عرفها قال البدعة هي طريقة مخترعة أي محدثة مخترعة في الدين مضاهية للشرعية هكذا، ويراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله
ولم يدل دليل عليها هكذا دليل شرعي يعني أصلا أو وصفا. شايفين؟ ولهذا جمعت خصائص البدعة الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها، حديث في الصباح، حديث جابر، حديث عائشة، حديث العرباض. المهم باختصار، وكذلك من حديث جابر كما ذكرنا في خطبة الحاجة لما قال أما بعد فإن خير الحديث كلام، يعني كلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول ابن رجب، يقول ابن رجب الحنبلي تعليقا هكذا، فقوله، انظروا، فقوله كل بدعة، حتى تأتي بعض الأحيان مناسبات جرت العادة عادة سيئة في الحقيقة، وإن ظنها الناس حسنة كما سيأتي صراحة. يعني في بعض الأحيان مثلا مسألة المولد واحتفال الناس بالمولد، ويزعمون أن والله هذا غلط، فيقومون بلي النصوص، أعناق النصوص، هي ألفاظها وكل ما يتعلق بها، ويقومون بتأويلها، التصرف فيها بالشهوة، بالهوى، بالهوى، ما يوافق أهواءهم وشهواتهم ونحو ذلك. فيقول والله حتى وإن نطلق عليها اسم البدعة فهي حسنة، ليس من قسم المذموم. بعدين يذكر لهم هل حصل أن أنتم تعرفون بأن أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم عبر العصور كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم الصحابة، ولا لا؟ هذا معقول؟ الصحابة أشد الناس والعباد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، بل الكفار تعجبوا في ذلك، الكفار تعجبوا في حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد إلى غير ذلك سبحان الله. ومع ذلك لم يفعلوا، بدءا بالخلفاء الراشدين إلا الذين يقتدى بهم في الحقيقة، يقتدى بهم هكذا، ويتبعون في هديهم أيضا، فما فعلوا إلى غير ذلك، مع ذلك يؤولون. إذن ولهذا ابن رجب يريد أن يؤصل تأصيل لا نختلف فيه، لا نختلف فيه، لا يختلف فيه اثنان. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: فقوله كل بدعة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. انظروا، يريد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، صح ولا لا؟ بل وفواتح الكلم وخواتيم الكلم، الله سبحانه وتعالى جعله يقول الكلمة المختصرة القصيرة في حروفها والقليلة في جملها أو كلماتها، لكنها غزيرة في معانيها وعبارها وعظاتها ودلالتها، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سامحوني، ترون شراح الحديث لما يشرحون الحديث يذكرون كلمة موجزة، فترونهم يستفيدون ويستخرجون ويستنبطون منها فوائد كثيرة، بل لا يجزمون بالحصر كون هذا أقصى وكل ما تقبل، يعبرون بالتبعيض كأنه ومن فوائد هذا الحديث، ومما يستفاد من هذا الحديث، ومما يستخرج من هذا الحديث، ولا لا؟ يعني يريدون أن يقولوا لا نستطيع بلوغ حصرها. إذن هكذا، يعني هذه العقلاء الذين يعرفون هذه اللغة ويعرفون ألفاظ هذه اللغة ودلالات هذه اللغة وخصائص هذه اللغة، من بين خصائصها البلاغة من خلال التعبير المعبر بها في الوصف والذكر والبيان، تدرك معنى الكلام الذي يقوله.
البلغاء لما يتحدثون كأنهم يصورون لكم الأشياء ليس بالحروف إنما بالتصوير كأنك تراها. استعمل هذه العبارة لدقة وصحة وقوة وعمق هذه ويعني الأسلوب، هذا الأسلوب استعمله الألباني إن رأيتم في مسألة الأحاديث الواردة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ يعني قال هذه الأحاديث تجعلك لما يذكر لك حركته كأنك تراه لما يخفض ولما يرفع، لما يسجد ولما يركع ولما ولما. قال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. بمعنى ما ليس هنالك بيان أكثر من هذا، وليس هنالك وصف وبلاغة أكثر من هذه. وصفوها وصفا دقيقا هكذا. إذن بارك الله. ولهذا ابن رجب يريد أن يقول هذه عند اللغة اللغويين والنحاة وكذا وكذا، عندما نتحدث معهم بهذه اللغة وبهذه الحروف وبهذه الألفاظ وبهذه الكلمات وبهذا البيان، ما الذي يفهمونه؟ فالذي ليس عنده تلاعب ولا تعصب ولا يسلم يسلم، أما الآخر يتخذ ذرائع وأسبابا زعما لترك ذلك أو للجدال والمناقشة عياذا بالله. المهم، وقال كذلك ابن حجر، يعني ذكر كلاما كذلك لما قال وقوله كل بدعة في الحقيقة هي قاعدة يعني شرعية كلية بمنطوقها، أي هي بمثابة القاعدة في الحقيقة لو كان هذا ضابط يضبط الأشياء. أتدرون القاعدة القواعد عموما، لما قال قاعدة كلية، القاعدة هي قضية عند الأصوليين مثلا لما يعرفون القاعدة يقولون هي قضية كلية هكذا ولا لا؟ هو قال كلية، استعمل كلمة الكلية هنا بكلية. في بعض القواعد نطلق عليها وصف الغالبية يعني، والغالب يجوز إطلاقه على الكل وتسمية الكل به بالغالب، إنما النادر هو الذي الكلام عنه في إثباته والحكم به، فيقولون النادر في حكم المعدوم أو النادر لا حكم له. المهم باختصار، فلما قال هنا قاعدة كلية، قلنا لما ترون قاعدة كلية كالقواعد الأصولية مثلا ونحو ذلك من القواعد الفقهية كالقواعد الخمس الكبرى وهكذا، المهم هذه القاعدة هي قضية كلية ينطبق حكمها على جميع أجزائها، أجزائها هذه القاعدة الكلية ينطبق حكمها عليهم، لا تشذ لا يشذ جزء ولا يخرج جزء عن حكم تلك القاعدة أصالة وشمولا واستغراقا وعموما. المهم باختصار، ولهذا قال يعني ذكر رحمة الله عليه قال هي قاعدة شرعية، أولا قاعدة شرعية مستمدة من من من من, من الألفاظ والأدلة والنقول الشرعية من الكتاب والسنة وآثار السلف، هذا الذي سلكه البخاري رحمة الله عليه في كتابه، أي هذا الجامع الصحيح صحيح البخاري. تعرفون البخاري ماذا يفعل في الباب؟ يذكر الآية ويذكر الحديث ويذكر آثار السلف حتى يتربى الناس على الألفاظ والمعاني والدلالات والنصوص والأحكام الشرعية مستمدة من مصادرها من مصادرها. إذن فهذا قوله، إذن هذه كما قال إذن قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها
حتى مفهومها يعني هي كذلك دلت عليه. لأن بعض الناس يقول لك لا المفهوم حقا نجد بعض العبارات المجملة أو بعض الألفاظ المشتركة، يعني نقول المجمل لفظ يحتمل ويدل على معان متغايرة وقد تكون متضادة تلك المعاني، قد يراد بها كذا وقد يراد بها عكس كذا، أو لفظ مشترك لا يدل على معنى واحد يدل على معنيين، ها؟ فأنت تحتار هل هو نحمله ونوجهه ونجعله يدل على هذا المعنى أم الآخر؟ لا، هذه صريحة وصحيحة في منطوقها، أي من حيث اللفظ، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، أي منطوقا لفظا وكذلك معنا أي دلالة. بارك الله فيكم. قال أما منطوقها فكأن قال، يعني فكأن يقال بارك الله فيكم حكم كذا، يعني لما قال كل بدعة ضلالة، حكم كذا وكذا، تذكر المسألة تذكر الشيء فتقول كذا بدعة، وبعدين وتقول وكل بدعة ضلالة، وكأنك تقول تحكم على ذلك الذي ذكرته ما دام هو من جنس البدع، من جنس البدع، وتعرف أنت حكم البدع ضلالة كلها، فبالتالي فهذه البدعة يشملها العموم ويستغرقها المنطوق والمفهوم بالذم والترك. إذن ولهذا بارك الله فيكم أشار إلى هذا. ولا في الحقيقة، لأن لما لما قال عليه الصلاة والسلام انظر تتأملون، يعني تجده تحكم على نفسك بنفسك، لكن بشرط تتقيد بالقيود العلمية، بالقيود كذلك الشرعية، بالقيود كذلك كما يقولون يعني الصحة، يعني الأشياء الصحيحة تبقى صحيحة، والأشياء الصريحة تبقى صريحة، والأشياء الثابتة تبقى ثابتة، والأشياء التي تدل على شيء تقتضيه وتعنيه لغة وصلاحا لا تقول لا والله أنا في ذهني، لا لا لا لا مكان للذهن هنا، ولا يصح أن يقدم ذهنك على أذهان غيرك. لو كانت القضية ذهنية أو عقلية أو اجتهادية لا وجدنا من يفوقك ويفوتك عقلا وعلما وفهما، فليس حجة عليه، كلكم محجوجون، كلكم ملزمون وملزمون كذلك بالشرع وهو الدليل الذي هو فوق الجميع، الدليل الشرعي فوق الجميع، فلا أحد يلزم غيره إلا إذا كان كلامه حجة شرعية. من الذي كلامه حجة على الناس؟ الدليل هو الذي حجة على الناس، العلم الشرعي هو الذي حجة على الناس. ولهذا ترون العلماء يقولون عندما يجدون اثنين يتبادلان النقاش ويتجاذبان أطراف المسألة التي هم بصدد مناقشتها، فالعاقل يقول انظر في قواعد نحكم بها، أنت تثبت وأنت تنفي، أهمية العلم وفائدة العلم وقيمة العلم وقيمة صاحب العلم، قال أنت تثبت وهو ينفي، أنت الذي أثبته بأدلته ودلائله، أي بأدلته وأدواته وبألفاظه وكذا، ما شاء الله، لا ليس عندنا ما نرد من كلامك، وأنت لا، أنا لا أصدق، أنا لا أقر، أنا لا أقتنع، أنا كذا. قال كلامك هذا ليس فيه علم، هذا الكلام المثبت هو الذي فيه علم،
ولهذا يقولون لما يتعارض المثبت والنافي يقولون إذا تعارض قول المثبت على مع قول المنافي النافي يقدم قول المثبت على قول النافي. ليش؟ لأن المثبت معه زيادة علم ليست مع النافي. النافي يجهلها، النافي لا يعلمها. بعض الأحيان أعطيكم مثالا في مسائل فقهية، في مسائل عملية. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ما هو تقول فقط تثبت الفعل والعمل، لا، بل تنفي ما سواه وتنفي ما يضاده وغيره، يعني وعكسه كذلك، تنفي عكسه. قال: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. ويروي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. الآن هذه مسألة أخرى، انظروا، لكن كيف يتصرف العلماء؟ كيف إذا أمكن؟ لأنه دائما عند التعارض الظاهر قد يبدو لك المسألة متعارضة والدلائل والأدلة فيها متعارضة متضاربة غير متعاضدة غير متوافقة غير مجتمعة، لا تستطيع الجمع بينها. المهم باختصار قال: كيف فعل العلماء؟ نظروا في حديث عائشة. عائشة تروي هديه وحاله وكيف كانت أفعاله وحياته في بيته، يعني ما كان يفعله، فما رأته يوما صلوات الله وسلامه عليه، ما رأته يوما يبول قائما في البيت ولا مرة. صح، ما شاء الله، نفت ذلك وهذا صحيح. وحذيفة رأى انتهى إلى ذلك المكان كذا، فممكن يعني كما قال فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، يعني فبال واقفا قائما. فيقول: كيف نوفق؟ ما هي وجوه التوفيق بين ذلك والشواهد على صحة الجمع بينها؟ قال: عائشة حدثت بحدود علمها، فهي مصيبة في ذلك بالنسبة إلى ما تذكره، فما رأته يوما صلوات الله وسلامه عليه، ما رأته يوما يبول قائما في البيت ولا مرة. صح، ما شاء الله، نفت ذلك وهذا صحيح. وحذيفة رأى انتهى إلى ذلك المكان كذا، فممكن يعني كما قال فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، يعني فبال واقفا قائما. فيقول: كيف نوفق؟ ما هي وجوه التوفيق بين ذلك والشواهد على صحة الجمع بينها؟ قال: عائشة حدثت بحدود علمها، فهي مصيبة في ذلك بالنسبة إلى ما تذكره وتحكيه، وهو أنه في بيته ما حصل، هذا صحيح، بينما ما ولا تنفي شيئا لم تره أبدا، لأن ما كان تخرج معه في الأسفار ممكن، لكن ما كان تمشي معه حيث حل وارتحل حيث ذهب، هكذا ولا لا؟ فحذيفة رضي الله تعالى عنه إنما حكى شيئا رآه في غير بيته، إنما خارج البيت. فانظروا، ولهذا المثبت معه زيادة علم، هذه العلم الزائد ما شاء الله لا يجوز أن يناقشه فيه غيره وأن يجادله غيره
وأن ينفيه كذلك جاهله. ولهذا قالوا من علم حجة على من لم يعلم. رأيتم؟ فالحجة هذه الدليل.

أنت الآن تقول الذي ينبغي اتباعه، ولهذا أهل السنة في هذه المسائل مما واحد يدعوهم إلى ذلك من العلماء، علماء أهل السنة يذكرون الدليل فيأخذون بكلام العلماء ويتبعونهم في ذلك ما شاء الله، ويعملون بتوجيهاتهم القائمة على ذلك. لما؟ لأن عندهم قرائن وشواهد وعندهم دلائل وبراهين على صحة ذلك. فالاتباع أن تتبع وتأخذ بقولي من ليس كلامه حجة، أنت تعرف بأن كلامه ليس حجة، ولكن بعد معرفة دليله هو ذكر لك الدليل، فهذا هو الذي. أما من ليس قوله حجة ليس لك أن تتبع قوله، يعني ليس ها هو الأولى أن يذكر قوله ودليله على قوله. بارك الله فيكم. ولهذا كما ذكر قال لما ذكر ابن حجر أنها هذه قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها تدل على كذا، قال فكل بدعة فهي ضلالة، فأشار إلى دلالة كل بدعة وأنها تستغرق وتشمل وتنطبق وتعم كل ما هو من جنس البدع في الدين، كل بدعة في الدين فهي ضلالة هكذا. كذلك قال أنها ليست هدى، وأنت تبتغي الهدى بهذه البدع، ولا لا زعمت أقول زعمت أنك تبتغي الهدى، لأنه كما تعرف البدعة أنه يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، أي أن يبالغ يكثر. ولهذا مرة كان رجل مع ابن المسيب سعيد، لما يصلي الصبح يقوم يركع ركعات يركع، فجذبه بصورة ناهرة وزاجرة يفهم منها الذم والإنكار، كأنك توقف لا تصلي كذا لا تفعل، الأصل في البدع عدم فعلها، يعني اتكف عن هذا توقف لا تفعل. فتحجب قالوا يا فلان أو يعذبني الله تعالى على الذكر والصلاة، يعذبني الله تعالى من أجل ما أفعله وإن الذي أفعله هو من جنس الذكر والصلاة؟ فقال له بقول بكلام رجل جازم حاسم قال إنما يعذبك على مخالفتك للسنة، هذا بدعة ليس سنة، وكل بدعة فهي ضلالة. تلتمس الهدى في أسباب ووسائل ومجالات الضلالة، هذا الشتان بينهما. بارك الله فيكم. فيجب نبذ البدع وتركها والحذر والتحذير منها، فإنها ضلالة وليست بهدى، وهي كذلك هلاك في الحقيقة، أي ما هو مآل صاحبها وعاقبة صاحبها وعقوبة صاحبها النار عياذا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار. نعم كما ذكر كما قلنا. إذن ولذلك فيجب إذن ردها وإنكارها والتحذير منها وأهلها، أي التحذير من أهلها. فقد روت عائشة رضي الله تعالى عائشة أم المؤمنين معروفة، روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انظروا هذا الحديث قاعدة، هذا الحديث قاعدة في الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة من العبادات وما إلى ذلك، يعني الأعمال الظاهرة هذا قاعدة فيها، مثل ما حديث النيات ميزان ومرآة وقاعدة للأعمال الباطنة أعمال القلوب، وهذا في أعمال الجوارح. أعمال القلوب إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا قاعدة إلى آخر الحديث كما تحفظونه وتعلمونه. وأعمال الظاهرة
من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن وهذا قاعدة في الحقيقة وأصل كذلك. فعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى قالت، يعني أن روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني يقول الشوكاني مثلا، وهذا الحديث من قواعد الدين لأنه يعني يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر، أي أحكام كثيرة تعجز ولا تقدر على إحصائها ولا تستطيع حصرها، لا تستطيع. تذكر أشياء كثيرة حتى يعجز لسانك، حتى يعجز لسانك يعني. ولهذا ما شاء الله انظر، معنا أصل جامع قاعدة كلية كما قال كذلك. ولهذا إذن ما أصرحه وأدله كذلك على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام. يعني لعل حتى الذين قسموا من العلماء إنما تصرف معهم تصرف مع أقوالهم المحققون في بنظراتهم وقراءاتهم وفهومهم وأحكامهم، قالوا جمعوا في ذكر ذلك بين البدعة الدينية والدنيوية، بين البدعة الشرعية واللغوية. قالوا مثلا ترى العز بن عبد السلام له كتابات طيبة، مثلا لا تذكرون من بين كتبه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ربط وضبط ذلك وبناه وأسسه على تلك القواعد، التي تلك القواعد مستمدة كذلك ومستندة إلى الأدلة. مع ذلك يقول بتقسيمها تقسيما خمسيا على يعني كأنه الأقسام الخمسة للحكم التكليفي، البدع التي واجبة. الناس الآن يتكلمون عن الاستحسان وذمها، يعني ما يقصد البدع الشرعية، فإن قصد فقد أخطأ رحمة الله عليه. لكن قالوا نحن أنه جمع بين البدع اللغوية والبدع الشرعية وكذا وكذا، وهذا ما يصلح في هذا المجال. إذن ولهذا رحمة الله عليه عبر بهذا التعبير لما ذكر، قال ويعني ما فعله أي بعض الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، يعني هذا خطأ خطأ. وفيما قرره المصنف أي الإمام أحمد في هذه الرسالة، وفيما قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا من بيان كون كلها، كون كل البدعة كلها، كلها بأنها كلها سيئة، هذا هو الكلام الذي قاله الإمام أحمد، وشر وضلالة وهلاك، فيه الرد على محسني البدع، وهو قول من أدرك من الأئمة والعلماء ومن سبقه هكذا. هذا كلام كل بدعة ضلالة، يعني سمعه في عهده وعصره من علماء كثيرين يذكرونه، وكذلك روي ونقل عن التابعين وعن الصحابة، وكذلك ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كما هو معلوم. ومن ذلك من بين الآثار التي وردت عن الصحابة، ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة فهي ضلالة. هذا قول ابن مسعود، عبد الله بن مسعود. وهنالك قول عبد الله، قول عبد الله تعالى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكذلك ورد التحذير والنكير على محسني البدع
يعني ورد من في آثار ونقول وروايات وأقوال أهل العلم من السلف، من بين ذلك مالك بن أنس رحمة الله عليه يا إخوان، وهو ما ذكره مالك قائلا، وروى عنه هذا القول ابن الماجشون وهو أحد تلامذة الإمام مالك، وروى هذا الأثر ذكره الشاطبي في الاعتصام، ونقله ورواه أصحاب السنن. أصحاب السنن ماذا قال مالك؟ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ويعتقد فيها ويؤمن وكذا، ويأتي بها في سياقي ومن بابي وإرادتي وبقصدي وغرضي إثبات حسنها والاستحسان بها، مثل ما قال الاستحسان، تستحسن شيئا استقبحه النبي صلى الله عليه وسلم، وتمدح شيئا ذمه ذكره في سياق الذم، وما يصلح. انظروا كيف يعبر مالك هنا، قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، هكذا لأن الله يقول اليوم أكمل. انظروا لما يقولون شيئا يذكرون دليلا، يذكرون دليل، ما يقول إنما أقول، لا يرد قول بقول من جنسه، يعني كأنه من باب العقل يرد قول هذا بنفس عقلي ولساني وبياني وفكري غيره، ويقول ليس منكما أحد حجة على الآخر، ولا لا، إنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم في هذا المجال والمقال والحال، عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أقوال كثيرة بل آيات عديدة حتى حذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تعرفون قصة ذلك الذي أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريد لمالك، قال أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني أنظر بإيجاز واختصار لكن جواب حازم وجازم وقاطع، ما شاء الله، قاطع لمادة الفتنة، لمادة البدعة وسببها، ويقطع دابرها كذلك. قال إني أخشى عليك الفتنة، ثم قال إني أريد أن أحرم، يعني يريد أن يحرم من أمام قبره، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في بضعة أميال، خطوة مسافة قليلة، هيا أسألك النبي صلى الله عليه وسلم من هنا أحرم؟ قل لا أبدا. من أين أحرم؟ الذي يأتي من المدينة إلى مكة يريد الحج أو العمرة يحرم من ذي الحليفة، ما يسمى اليوم بأبيار علي، من هكذا ولا لا؟ يعني نحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فليحذر. فلهذا لما رآه مسرا بقي الإمام مالك على قوله وحكمه مسرا مستقرا، قال إني أخشى عليك الفتنة، ثم ذكر له الدليل، لأنه قال وأي فتنة تخشاها، لا يجيبه بعقله، نعلم الناس الدليل الشرعي النقل، والعقل يعني يخضع ويستجيب ويصدق ويسلم للنقل. المهم باختصار شديد، فقال ذكر له قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، خش لو سألته هل هذا مخالف لهديه وأمره يقول نعم، ها هو حكم الذين يخالفون ويختلفون على سنته ويخالفون عنه. فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
هذا الذي. ولهذا مالك يذكر هذا دائما يذكر الدليل حتى يعرف الناس بأن ما قاله ليس من محض ومجرد كلامه واجتهاده ورأيه، لا والله، إنما هو نقل للأدلة النقلية السمعية والحجج الشرعية النصية. قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، أنتم تعرفون، فهذه حجة. والذي مع سماعه لهذه الآية وقراءته لهذه الآية وفهمه لمدلول هذه الآية والمقتضى بهذه الآية وكل ما يتعلق، يعني يبتدع ويستحسن ما يبتدع، كأنه يتهم، بل كأنه ابتداء وانطلاقا وأصالة يستدرك على الله، ولا لا؟ كأنه استدراك على الله. وكذلك ما قال النبي، كما قال مالك، يعني فكأنه يتهم النبي في أمانته، يعني فكأنه عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. سبحان الله العظيم، رأيتم؟ ولهذا قال، إذن يرد حتى يعرف الناس، يقول نحن مالكية وكذا، تقول لو كنت مالكيين لقلتم مثل ما قال ولاستجبتم لما قال وكنتم على نهجه وطريقته وضربه وهديه رحمة الله عليه. ولهذا بارك الله فيكم، فلما قال ذكر هذا قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا كذلك أصل. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يتغير أبدا، إنما الدين يبقى ثابتا ويبقى قائما ويبقى دائما. فإن المصنف إذن، بل المصنف أقول، فإن المصنف رحمة الله عليه هنا يتحرى من الألفاظ الشرعية الصحيحة والدلالات المرعية الفصيحة والمعاني المرضية الصريحة، فإنه استعمل عبارة كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فإنه فضلا عن ورودها في النقل فكذلك يصح إرادها، هكذا ولا لا؟ ويعني كذلك وإرادتها أي القصد والغرض، وإرادها السوق والذكر، أي سوقها السياق والذكر، هذا الذي قال في المعنى والعقل. وذلك أن لفظ كل عند النحاة واللغويين، أي عند أهل اللغة العربية، تعد من ألفاظ العموم، صح ولا لا؟ تقول من ألفاظ العموم، والله أنا أصدقك القول بأنها تفيد العموم. لما نقول كل الناس فعلوا ذلك، كل من في المسجد، بمعنى كلهم فعلوا، ما دام لم ترد أداة استثناء، لو استثنيت لبقي ذلك تلك اللفظ على التغليب، على التغليب، وين استعملت الكل، لكن ليس بالعموم، بدليل الاستثناء، لأن المستثنى له غير حكم المستثنى منه، والاستثناء دليل التناول، ولا لا يا إخوان؟ المهم باختصار شديد، بارك الله فيكم. قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، قال الشاطبي رحمة الله عليه: كل بدعة، لماذا أؤكد على هذه المسألة ونقوم بشرحها وكأننا بتشريحها، أي بتفصيلها، لأنها مهمة في هذا الزمان، مهمة في هذا الزمان، حتى يعرف الشبه الملقات والتي يعرضها ويلقيها أصحابها فيفندها كلها ويضحضها جميعها ويطمس معالمها كذلك. هذا بل نقذه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل
إن الباطل كان زهوقا. المهم قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: كل بدعة ضلالة محمول عند العلماء. العلماء يا إخوان، الله لما يضرب الأمثال: أعلم الناس وأعرف الناس وأقدر الناس وأجدر الناس بمعرفة ذلكم العلماء، هم الذين يستطيعون عقل وفهم وفقه وإدراك ذلك الشيء، كما قال في الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العلماء، وما يعقلها إلا العلماء. هكذا إذن، ولهذا قال: محمول عند العلماء على عمومه ولا يستثنى منه شيء. ما في استثناء، رأيتم؟ ما في استثناء. ولا يستثنى منه شيء البتة، أي إطلاقا نهائيا، يبقى على العموم على عمومه، لم يخصصه شيء ولم يستثن من أفراده وأجزائه، كذلك لم يستثنى شيء كذلك، سبحان الله العظيم. وليس منها ما هو حسن أصلا، أي يريد أن يقول ليس في البدعة شيء حسن أو ما هو حسن أصلا. ويحق ويليق إراد كلام، أي ذكر، قلت ويحق ويليق إراد كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في هذا السياق، حيث قال، يعني ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علق عليه، يعني ذكر في قوله كل بدعة فهي ضلالة، كل بدعة، قال بدعة يعني كلية عامة شاملة، إذن فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا، يعني هذه الكلمة كان أنا هي الناطقة، ولا لا يا إخوان؟ كان الإمام مالك، سامحوني، مرة يأتيه بعض من يجادله، انظروا إلى العلماء لا يجادلون، ولكن بعض الناس يتجرؤون ويتطاولون، ما أدري، سبحان الله، ورجل يعلمه من خلال مقابلته بحسب مستواه، لكن فيه درس، لو كان يعرف الرجل ما من معنى في كلامه لعلم بأنها كلمات دامغة وبالغة في التواضع والتعليم والتأديب، حتى التأديب يؤدبه. رجل جاء قال: جئت لأجادلك يا إمام. أي نعم. كم؟ 25. أنا أخشى أن أزيد على 25، لكن إن شاء الله لا. المهم باختصار قلت شوشتم علينا، صامحون، يعني توقفنا عند الإمام مالك هكذا ولا لا؟ فماذا قلت؟ يعني شايف لهذا في بعض الأحيان خاصة مع التعب، ماذا آخر كلمة توقفنا عندها؟ ها؟ أرفع صوتك يا أخي. من؟ ولا لا حصرة، مش هذي. ها؟ أرفع صوتك من فضلك. أريد، ها؟ نعم؟ ما يريد؟ ما يريد ماذا؟ خلاص، جيد، الآن ذكرتني. قال: جئت لأجادلك. نعم، مثل ما ذكرتم. قال: انظروا، قال: فإن غلبتني، أي أفحمتني وغلبتني بحجتك وقولك وما تستحضره وما تسوقه من أجل معارضة قولي وإبطالي، قال: فإن غلبتك اتبعتني. قال: فإن غلبتك، قال: اتبعتك. انظروا، ولهذا كما سيأتي غدا إن شاء الله أنه لا جدال في هذه المسائل ولا خصومة فيها ولا حصر تأصيل. بعض الناس يقولوا هذا تشديد وتضييق، لا والله ليس تشديدا ولا تضييق في الحقيقة،
كما ستعلمون. المهم حتى لا ألج وأعرج على ذلك، قال: وإن جاءنا ثالث فغلبنا، أي نحن الاثنين، قال: اتبعناه. قال: أراه أمرا لا يتمه، هذا ليس دين. الذي يكون بهذه الحال ليس دين. الله قال: أكملت لكم دينكم، وأنت تعتقد هذا المعتقد وتفكر في هذا الشيء، رأيتم. وفي رواية قال له مؤدبا زاجرا ناهيا ناهرا بعباراته الشديدة، قال: أنا لست في شك من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك فجادله. رأيتم كيف كان؟ يعني هؤلاء يقيمون الحجة ويلقمون الناس الحجة بالحجة، يعني يذكرون. ولهذا هذا الذي ينبغي أن نعلم بأنه الذي كانوا عليه. فإن المصنف إذن لما ذكر هذه الأشياء، يعني لما نقول الإمام ابن أعني الإمام ابن عثيمين لما قال، يعني من حيث اللفظ، فكل، يعني في الحقيقة كل من ادعى، نعم قلت مالك، أناس مثل هؤلاء، نعم الآن ذكرت

معروف الحقيقة، لكن يجادلون. اليوم فيه موجة من الناس يشككون في هذه الأشياء، يقول الخمر ليس حرام، ما فيه دليل أنه حرام. رأيتم تسمعون مثل هذا؟ قلت ما في حرام، قل بصح جاء في روايات تدل على كونه حراما وبعبارات أبلغ في النهي كذلك، لما يقولك فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما الخمر يا وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال لا، أنا أريد عبارة حرام، كلمة حرام. يأتي جيل عمدا وقصدا يريدون التشكيك والتشويش والتشويه والتشغيب وما إلى ذلك. الإمام مالك رحمة الله عليه قال يا فلان أنت تسأله عن الغنى، لو أجابه ممكن يقول له والله يا شيخ، ويقولها بعض الناس ما أقنعتني، أنا لم أقتنع للأسف. قالوا يا فلان لو أخذنا الغناء، لو أخذنا الغناء وأتينا بالذكر واللغو، بالذكر واللغو، أين نجعل الغناء؟ في الذكر، في الذكر ولا في اللغو؟ الرجل لا شك لا يصل إلى هذه الدرجة يقول الذكر ولا لا، قال في اللغو. نعم هو من اللغو طبعا. قال ثم نأتي بهذا اللغو والحق والباطل، أين نجعله؟ في الحق ولا في الباطل؟ لا أبدا، اللغو لا يكون حقا لأن الله نهى عنه، والذين هم عن اللغو معرضون. ذكر الله صفات المؤمنين، قال من صفاتهم الإعراض عن اللغو. لو كان حقا ما الله سبحانه أمر بالإعراض عنه ومدح من أعرض عنه كذلك. صح. قالوا ثم نأتي بالحلال والحرام، أين نجعل ذلك الباطل؟ في الحلال ولا في الحرام؟ قالوا في الحرام، الباطل ما يكون حلالا أبدا. يعني كانوا انظروا. قال ثم نأتي بالجنة والنار مثلا، نأتي أين نجعل هذا الحرام؟ في الجنة ولا في النار؟ رأيتم مثلا طريقة النبي؟ وكل بدعة ضلالة، وقال وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بزيد وكل ضلالة في النار. شايف هذا التسلسل والترابط؟ هذا يؤول به إلى كذا ويودي به إلى كذا ويفضي به إلى كذا وهكذا. قال أين نجعل؟ قال في النار. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. انظر، يعني يريد أن يقول في الحق لو كان عاقلا لقال بهذا، ولكن عند الجدال يجادل بالباطل ليريد أن يضحد به الحق، ويجادل بالجهل المركب حتى الذي يقوله ليس علما إنما هو جهل، يجادل بالجهل ليبطل العلم. الله أكبر. شايفين يا إخوان؟ ولهذا كان يعني كلام العلماء واضح. فقال إذن فلما نقرأ كل بدعة ضلالة فإذن هي قاعدة كلية، كما قال يعني كلية عامة شاملة. قال كل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. وكأنك تقول يا فلان أنا لا أقول لك أجادلك بقولي في قولك ولأثبت عدم صحة قولك كذا، لا أنا أقيم عليك الحجة وأجادلك بالدليل، بالدليل قال الله وهو أصدق القائلين، قل صدق الله وما نصدق من الله قيل، وقال رسول الله الصادق المصدوق الذي ينطق عن الهوى. فهذا الذي قوله، فهذا هو الحجة في الشرع، والناس كلهم في حاجة إلى تلك الحجة وملتزمون بتلك الحجة وملزمون غيرهم بتلك الحجة. هذه الحجة الملزمة، الحجة وهي

0: الدليل بارك الله فيكم. هذا الذي قاله رحمة الله عليه. إذن ولهذا فينبغي كأنه يعني هو وصف قال يعني وكأنه يعني سيف صارم يعني في يدك لقطع دابر هذه الأشياء. فرحمة الله عليه. المهم باختصار شديد ومثل ذلك أيضا أنا تعمدت ذكر هذه الأحاديث أو هذه الآثار من شتى العلماء على اختلاف أعصارهم على اختلاف أزمنتهم التي كانوا فيها. انظروا في كل القرون وفي كل الأزمنة كأنهم تواتر النقل عنهم تواترت النقول عنهم وتواطعت عقولهم على ذلك وتضافرت أقوالهم في ذلك كذلك يا إخوان. ومثل ذلك قال الإمام الشافعي من قبل لم تفسيرا يعني وتقريرا لمعنى هذا يعني ومراد يعني حيث قال رحمه الله تعالى كل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني يبقى على عمومه وظهوره كذلك لا تتصرف فيه يا إخوان. فقال فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم هذا هو الأصل. هذه القرينة التي يمكن أن تصرف الحكم من إلى وتدل على المعنى والمراد والغرض والمقصود وكل ذلك بالدليل. نعم من جنس ذلك الدليل. إذن قال حتى يعلم حديث ثابت يدل على أنه أريد به بعض الجملة دون بعض. أما أن تأتي من تلقاء نفسك ومن قبيل عقلك ورأيك فلا يلتفت إليه إطلاقا بل أقول في هذه المسألة لما يختلف عقلك مع النقل مع العقل إذا سيأتي أن في مسائل عقدية ذكرها ولا يستطيع العقل إدراكها ومعرفتها وفهم تفسيرها وكل شيء. أنت مدام القرآن والذي ذكرها والسنة هي التي ذكرتها فلا نقاش ولا شك ولا ريب ولا تردد، إنما التصديق والإيمان والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم إلى غير ذلك من النصوص. إذن وورد يعني كذلك وردود في الحقيقة يعني وردت أقوال عن أهل السنة في الرد على ذلك أي أصحاب الحديث والأثر يعني ردود متظاهرة ومتكاثرة ومتواترة. إذن فلم يبقوا لهم دليلا موهوما أو مزعوما ولا شبهة قائمة أو تأويلا تلفيقا وتدليسا. إذن فلذلك فنقضوا ادعاءاتهم أي جميعها ما شاء الله بالحجة البالغة والدامغة والرد الجازم الحاسم في هذا الأمر ما شاء الله يحسم. إذن ولذلك فهؤلاء وطمسوا كذلك استدلالاتهم وفندوا مقالاتهم فكانت حجج وأدلة ونقول أهل السنة كما قلنا هي من جنس تلك الأدلة بل نقذف لأن حججهم ما هو آراء ما هي أقوال يقولونها من تلقاء أنفسهم وأقوال مصدرها الرأي والعقل والاجتهاد وكذا، لا، خاصة في مسائل الاعتقاد، إنما هي نقل لكلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه السلف. هذا حجة على الناس ومحجة للناس صراحة، بارك الله فيه. إذن فهي كما قلنا دامغة، ويعني دامغة كذلك، ومن بين أقوالهم في الرد على محسني البدع نذكر ونورد ما يلي على سبيل الاستشهاد ووجه الاختصار. قول الحافظ ابن رجب، طبعا سنتوقف عند هذا إن شاء الله، سنزيدكم بعض الكلمات بعد نقل كلام ابن حجر وابن تيمية. قال ابن حجر رحمة الله عليه، ابن حجر الحنبلي: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإن ذلك في البدع اللغوية، لما يذكرون مثلا يأتيك بقول قال ما قال يعني ابن عمر بن الخطاب، نعمة البدعة، هذا يقصد البدعة اللغوية للشرعية، لا ينبغي التلاعب بهذه الألفاظ وكذا وسلك هذا المسلك ما يصلح، إنما حتى في تفسير ذلك وبيان ذلك ومعرفة سياق ذلك وكل ما يقترن ويرتبط بذلك، تعلم بأنه لا تنطبق عليه خصائص ومعاني البدعة الشرعية. إذن فما يقصد به البدعة الشرعية وليس كذلك واقعا على ما هو من البدع من جنس البدعة الشرعية. إذن قال إذن فيما يعني يكون إنما هو من البدع اللغوية الشرعية، فمن ذلك قول عمر كما قلت كما ذكرت. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة حسنة، ما يعني تسمية عمر لذلك بدعة مع كونها حسنة، يعني كيف؟ فإذا هذا لا شك أن عمر لما قال بدعة وقال حسنة لا يقصد البدعة الشرعية، عمر وما أدراك ما عمر. فإذا يعني تعلم بأن عمر أشد الناس بعدا عن البدع وأشد الناس تحريا للسنة والتزاما بالسنة ونصرا للسنة، يعني لو تنظر في سيرته ومسيرته ودعوته وعقيدته وشخصيه كل ما يتعلق به تجده لا يفكر في استحسان البدع إطلاقا. كيف يقول ذلك والنبي يقول وإياكم، حتى كلمة إياكم من باب التحذير ولا لا، الذي معناها النهي، من معناها التحذير، من ماهد النكير، منها قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كيف عمر يقول غير ذلك؟ إذن صح تقول، يقول لك صح صح، فذبحوها وما كادوا يفعلون، رغمت أنوفهم. إذن ولهذا بارك الله فيكم قلت، وكأنه يعني بمعنى ينظر في كلام عمر بن الخطاب فلا يجد ذلك. إذن هذه تسمية بمعنى يهتدي وينتهي ويستقر رأيه ويذعن ويخضع ويفحم ويلزم بأنها تسمية، لذلك تسمية لغوية وليس تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم، البدعة في اللغة إيش معناها؟ تعم كل فعل هكذا، ابتداء يعني فعل فعل، كل فعل فعل ابتداء من غير مثال. قلنا في الصباح لما عرفنا البدعة علمنا تعريفها بأنها إحداث شيء على غير مثال سابق، هذا في اللغة ولا لا؟ إحداث شيء على غير مثال سابق، فيقصد بها كما ذكرنا البدعة اللغوية. وأختم المجلس كذلك، وجاءت موافقة لما كتبت، وأختم بسوق وإراد قول ابن كثير رحمة الله عليه، إذ يقول: والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم أي الناس على صلاة التراويح واستمرارهم عليه لما رآهم بعد ذلك بوقت مستمرين على الاستماع وصلاتهم جماعة، قال نعمة البدعة هذه. ثم قال وترك الخصومات وما إلى ذلك، هذا مبحث سنتناوله غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله
1: وبركاته. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فلازلنا مع الجانب هو أصولي حقا، يعني أصول وقواعد وضوابط تنفع الإنسان ما شاء الله وتفيده وتلزمه وتجب ويجب عليه استحضارها في الحقيقة من ناحية النظرية أي العلمية، ومن ناحية التطبيقية أي العملية. نعم، خاصة هذه المسائل التي هي من منهج السلف، لأن هذا المنهج هو الطريق البين. لكن نقول لما نقول منهج هو طريق بين واضح، وهو كذلك قواعد وركائز وأسس يعرف من خلالها توجه صاحبها، ويعرف من خلالها طريق صاحبها، يعني وسيلة وقصد، يعني يعبر من خلال هذه القواعد التي يسير عليها. لهذا لازلنا معها مما ذكر ما شاء الله، يعني تعامله في السنة وتعاملهم وكذا، فذكر أنه ليس فيها قياس، وأنها لا تضرب له لها الأمثال، وأنها كذلك لا تدرك بالعقول أي بمجرد العقول. فتوقفنا عند قوله ولا تضرب لها الأمثال، وإن كان هنا تصحيف أعطني قلم أكتب به. إذن يريد المصنف رحمة الله عليه تأكيد وتقرير مسألة تعظيم النصوص الشرعية هكذا. إذن فيعظم المرء، يعني يجب على المرء أن يعظم بمعنى الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لابد أن يستحضر ذلك، والمؤمن يستحضر خطاب الله وعظمته ووجوب الاستجابة له ولا وتعظيم أوامر الله التي تضمنها ذلك الخطاب وتلك الشرائع والشعائر، أي الشعائر التي اقتضاها ودل عليها وكذا وترتب عليها دائما. نبدأ بالخطاب. المؤمن عندما يسمع خطاب الله، نداء الله، مثلا كقوله تعالى بين سماتهم وصفاتهم، وهي قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم انظروا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو الأصل فيه، الأصل فيه لا في الشيء الذي ألزمه الله وأوجبه الله عليه، لا يتخير، ليس له خيار في ذلك، أو يبحث عما يوافق هواه أو نفسه أو شيء، كما جاء في الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وكذلك تجد قوله في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لهذا السلف كانوا لما تردوا ولما يخاطبون كذلك بهذه الخطابات وترد على أسماعهم هذه الخطابات يعظمونها، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. منها قول ابن مسعود، تذكروا قول ابن مسعود، قول ابن مسعود يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، أي نداء الله لك يا أيها المؤمن، يا أيها الذين آمنوا، فأرعها صمعك، فأرعها صمعك، أي تنصت تتدبر، ما شاء الله تعقل، تتابع كل، لا يفوتك شيء منه، لا تغفل عن سماع كل شيء إلى غير ذلك. قال: فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا فاتك الخير تندم عليه، إذا أصابك ووقعت فيه لأنك ما سمعت وما استجبت وما أطعت، فإيشك كذلك تندم. ولهذا كما ذكرنا الآية أظن في مجلس الصباح، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا يا إخواني، هنا يعظم في الإنسان تعظيم النصوص الشرعية، هذا الذي أراده المصنف من خلال إراده وذكره وسوقه هكذا ما شاء الله لتلك القواعد الواجبة وتلك الضوابط اللازمة. نعم يا إخوان، هذه حتى يعرف الناس أهمية وعظمة وقيمة ومكانة هذه النصوص. المهم، فماذا يحصل؟ قلنا: فيعظم المرء الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بأن يقابلها بماذا؟ في ناس بالنقاش، بالتأويل، بالتحريف، إلى غير ذلك مما يفعلون، يعني من سوء ما يفعلون. إنما هو هذا الشيء، الشعور والإحساس، وهذا التصور هكذا ما شاء الله، والاعتقاد كذلك في نفسه، يعرف أن هذه المسألة، هذا الدليل عظيم، فلا بد أن يقابله بالتسليم، ولا بد أن يقابله بالإقياد، ولا بد أن يقابله بالقبول. نعم، هو يقبل عليه ويستقبله ويقبله كذلك. نعم يا إخوان، هذا هو الأصل، الأصل أن يبدي له قبولا حسنا، فبالتالي يتقبل ذلك ما شاء الله. هذا الذي تعنيه كلمة سمعنا وأطعنا، لأن السمع أنك تسمع الخطاب وتضبطه سماعا وتفهمه كذلك وتعقله، والعقل هنا ليس فقط عقل فهم، إنما كذلك هو عقل هدى تهتدي به، ليس فقط أنك تعرف معناه وتفسيره ودلالة ألفاظه ومعاني عباراته وكل ما يتعلق بهذا، هذا ممكن يعرفه الإنسان وقد يؤتاه الإنسان، ولكن يحرم خيره وهو الاهتداء به وهو تطبيقه والعمل به. لأن الناس ثلاثة مع النصوص: فيه من علم، تعلم العلم النافع وعمل به، عمل به، طبقه، امتثل، التزم، ما شاء الله، هذا يعد ماذا؟ يعد من المهتدين، من الراشدين، هذا هو الرشد الذي قصده موسى مثلا. قال له موسى، أي للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الرشد إذن قد الرشد والهدى على فكرة فائدة، قد يأتيان، أي هذان اللفظان وهاتان العبارتان مقترنتين في موضع واحد، فإنه هذه من الألفاظ الشرعية التي مثل ألفاظ الإيمان والإسلام والقضاء والقدر وما إلى ذلك، هذه الألفاظ والفقير والمسكين والبر والتقوى، مثل ألفاظ هذه لما تورد وتذكر مفردة لا يذكر معها مثلا يذكر الهدى ولا يذكر الرشد، أو يذكر الرشد ولا يذكر الهدى، فيحمل ويقتضي ويعني معنى غيره، معنى اللفظ الآخر. أما إذا التقيا واجتمعا واقترنا ذكرا ووجودا في موضع واحد، فيراد بهذا معنى ويراد بالآخر معنى آخر. مثلا لو نجمع الهدى والرشد، نجد الهدى معناها العلم النافع، والرشد العمل الصالح بذلك العلم، لأن الأصل في الرشد والهدى هو العلم الذي بعث هذا، والعلم الشرعي، العلم الذي بعث الله به رسله، العلم الذي بعث الله به نبيه والعمل به، فالذي يكون كذلك يكون راشدا هكذا، ويكون مهتديا يعمل به، علم العلم النافع الذي يجب عليه علمه ولا يسعه تركه ولا ينبغي أن يفوته إدراكه، هذا لجب. فالمهم هذا علم، وكذلك يطبقه ويعمل به، لأن اقتضاء العلم العمل. ما المراد بالعلم؟ لماذا تتعلم؟ لكي تعمل به يا إخوان، كما ألف في هذا الإمام الخطيب البغدادي رسالة لطيفة جمع فيها وضمنها وبث فيها وروى وأورد أحاديث وردت في هذا الموضوع، أن المراد والمقتضى من العلم التعلم، أن تعملوا بذلك العلم النافع ما يثمره من أعمال صالحة، لأن المرء غدا يوم القيامة يسأل، مما يسأل عنه يسأل عن علمه ماذا صنع فيه، ماذا عمل فيه. يقول أبو الدرداء واسمه عويمر يقول: إني أخشى، انظروا كيف كانوا يقدرون العمل الصالح، لأن الله يبتليك. الآية: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللي يكون أحسن عمل الشك يكون أحسن علم، علم صحيح، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو ويقول في دعائه بعد فريضة الفجر مثلا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال العلماء: لماذا قدم العلم على الرزق الطيب والعمل المتقبل وهو الصالح؟ قال: لأنه على ضوء العلم، وبالعلم يدرك الرزق الطيب والرزق الخبيث، الحلال والحرام، فيتعاطى، لأنه أمرهم الله بتحري الحلال، كما في حديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. رأيتم؟ ولهذا ما حتى لا أطيل لأن وقتنا ضيق ولا تزال هنالك مسائل. المهم باختصار، لهذا موسى لما قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإذا هنا هذا معنى القسم الأول، الذي يعلم العلم النافع ويعمل به، هذا هو أحسنهم وأفضلهم ما شاء الله، وأرفعهم قدر إلى غير ذلك من فضائل وشرف العلم والمتعلم، وشرف المتعلم شرفه بشرف تحصيله لهذا الذي يشرفه الله به. لهذا الإمام البخاري سامحوني في كتابه الصحيح، الجامع الصحيح، صحيح البخاري، في كتاب العلم استهل كتاب العلم قائلا: كتاب العلم باب فضل العلم، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن العلم آثاره وثماره ترونها وتجدونها. قلت هذا الأول، والثاني الضال. الضال الضال الذي يقبل على العمل، يقبل على العمل، يعمل تجده يعمل لكن لا علم عنده، تقول لماذا تفعل هذا، لماذا تفعله؟ الأصل أنك تعرف بأنه هذا مشروع وحسن، والله يعني أمرك به أو شرعه لك، وتبتغي به التقرب إلى الله والتعبد لله وأن يجزيك ويثيبك إلى غير ذلك، تعرف لأن عندك علم. هذا لا بد من فعله، من العمل الصالح الذي أمرك الله بفعله، هذا الذي امتدحك الله بسببه ووصفك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنت إيش هكذا تعرف، ولكن الجاهل ما يعرف، ما يستطيع أن يقول عندي دليل، عندي أمر، عندي خطاب، لأنه واجب، لأنه مستحب، لأنه كذا وكذا، خلاص ما يعرف، لا يلتزم ولا ينسجم ولا ينضبط ولا يرتبط ولا يصدر عن الدليل ولا المفيد. هذا جاهل، والجهل بريد الضلال، سبيل الضلال الجهل، هذا هو. ولهذا الله أمرنا برفع الجهل عن أنفسنا والسعي من أجل، لأن ضرر الجهل وخيم وجسيم وعميم كذلك يعم. ولهذا أمر الناس الله تعالى أن إذا استطاعوا يجدوا منهم نخبة وصفوة يعني يفرغونها ويبتعثونها من أجل أن تتعلم وتعلم، حتى في الجهاد يعني الله سبحانه وتعالى قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لهذا يا إخوان لا بد من ذلك الثاني وهو الضال، تجده دائما بعيدا عن سبيل الهدى، بعيدا عن الصراط المستقيم، بعيدا عن العبادة الشرعية، بعيدا عن حقيقة العمل الصالح. فرأيتم سيدنا موسى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا رشدا. هذا هو الأصل في الطلب، ما غايتك، ما قصدك، هذا هو تقصد أنك تعلم هذا العلم النافع لكي تتقرب، هو الأصل العلم، تقربت به إلى الله واستجبت به لأمر الله وأمر رسوله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك وبشرك بأنك ما دام اهتممت بالعلم وشققت سبيل طريق العلم وسلكت سبيله من أجل التعلم، فإن الله يبارك لك في عملك هذا في السعي، ويبارك لك فيه بحيث يوفقك لتحصيل العلم ويجعلك تعلم العلم النافع الذي يعينك على العمل الصالح ودخول الجنة، ييسر لك سبيل دخولها وعمل أصحابها وتعرف سعي من يريدها إلى غير، كما جاء في حديث أبي الدرداء من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة انظروا لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يطلب. نعم. المهم ثم الثالث الغاوي، الغي هذا هو الذي يحذره الإنسان ويحذر منه، من الغاوين الذين يعلمون ويتعلمون ويعرفون الواجب عليهم ويدركون العلم وما هو المطلوب منهم وما الذي يقتضيه العلم إلى غير ذلك، بأنه يجب عليه فعل كذا وعدم فعل كذا إلى غير ذلك، فتراه يخالف ذلك دائما ولا يعمل بذلك، لا يعمل، يتعمد عدم العمل بعلمه، عدم العمل بعلمه، إما لشهوة غلبته شهوته ونفسه ويعرف بأنه حرام، لكن تراه يتعاطاه، يتعاطى الحرام ويقع فيه والمعاصي والمناهي وما إلى ذلك. باختصار، هذا الذي يعظم هذه النصوص سيجد ثمرتها الطيبة وأثرها الحسن. نعم، بارك الله فيكم. إذن ولهذا لما يقابل هذه النصوص بالتسليم، لا جدال لا نقاش لا تزيد لا تكلف لا تقديم ولا تأخير ولا ما شاء الله، وبالانقياد والقبول والتصديق. ها يعني قد يجادلك، لا والله هذا حديث فيه نظر، لا والله نظرك الذي فيه خطر، يعني نظرك هو العليل السقيم المريض كما قيل قديما. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذا كان فهم سقيم اقترن به طبع لئيم، كيف يكون حال صاحبه عياذا بالله. المهم، بلا رد ولا تساهل، هكذا يتلقاها ويستقبلها، بلا رد ولا تساهل، يعني فلا، يعني في الحقيقة تضرب كذلك لها الأمثال، لا تضرب لها الأمثال كما يفعل بعض الناس، كما يفعل بعض الناس حين يضرب الأمثال بقصد ماذا؟ بقصد ماذا وغرض ماذا؟ بقصد معارضة السنة. فيه الآن طوائف، بل حتى قبل زمان، ونقول اليوم بعض الناس أصلوا أصولا مخترعة مبتدعة فاسدة باطلة من أجل تبرير وتسويغ عدم العمل بالأحاديث والآثار والسنة، حتى أن أحدهم كتب كتابا أسماه قواعد في التعامل مع السنة. يا أخي، هذه القواعد هل هي مستندة إلى الكتاب والسنة؟ أهلا وسهلا، حتى نكون على بصيرة وحتى نعمل بالسنة على علم وفهم، مش ماشي مشكلة، لكن من وحي الشيطان التي أوحى بها إليهم، لماذا ليضحدوا زعموا بها الحق وليردوا السنة ويبطلوها ويشغبوا على الناس ويشوشوا على الناس بأنها معلولة من هذا الجانب، وسبب عدم العمل بها هذا الذي يختاريه، فتقول من أين هذه؟ ولهذا رأيتم حتى المثل الذي تأتي به زعم أنك، ولهذا كان الصحابة تذكرون تقرؤون، أعلم أنكم تقرؤون، تقرؤون وتجدون بعض الصحابة لما يخبر ولده كما فعل ابن عمر، يعني لما يخبر ولده أو ينهى ولده أو يأمر ولده بشيء فيراه يجادل ينهاه عن ذلك، قال والله لن يجمعني وإياك سقف أبدا مع ولدي يا إخوان، لا تجلس معي. رأيتم الوالد لما الولد يقوم بتصرف خاطئ ولا شيء، فماذا بماذا يعاقبه حتى يكون حتى تكون تلك العقوبة مؤثرة ومثمرة؟ قم لا تجلس معي، يعني يطرده في تلك اللحظة حتى يتأدب ويتربى وما إلى ذلك. وكذلك كان السلف، فلما يضربون هؤلاء يريدون ضرب الأمثال يعرفون بأن غرضهم معارضة السنة النبوية، فقد جاء في سنن الترمذي ومقدمة سنن ابن ماجه بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الوضوء، تذكرون حديث الوضوء مما مست النار، تذكرونه؟ إذن فذكر وروى هذا الحديث أن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالوضوء مما مست النار، أي من أكل ما مست النار فليتوضأ مثلا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه عفوا كان أحد الصحابة معه، فلعل ذلك الصحابي حاشا ولكن خوفا عليه، ولكن نصحا له، ولكن حذرا وتحذيرا من أن يقع في ما يؤدي إلى ذلك. الرجل قال يعني لما ذكر له ذلك أنه قال لما ذكر له الوضوء مما مست النار قال أنا توضأ من الحميم يقصد به الماء الساخن الذي نضعه على الماء على الموقد ولا على النار، ممكن خاصة في فصل البرد لنستعمله ساخنا كما تعلمون. قال فقط يخشى عليه، فقال انظر، كانه يريد أن يقول له إذا حدثت من هنا فصاعدا، إذا حدثتك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل، تقول لعل كذا ولعل كذا، وهل يكون هكذا صحيح؟ رأيتم قول عائشة لتلك المرأة التي قالت لها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فلم تجبها، يعني قبل أن تجيبها إنما بالعكس زجرتها ووبختها أو نهرتها أو نهتها عن ذلك أو بيّنت لها بأن هذا الذي فعلتيه خاطئ ومنكر. قال أحرورية أنت؟ رأيت هكذا؟ فقالت لا لست حرورية، إنما أسأل فقط. وجاء في كتابي عقيدة السلف أصحاب الحديث، يعني ذكر كذلك الصابوني أبو عثمان في كتابه في مجلس هارون الرشيد أنه حدث يعني أبو معاوية الضرير بحديث صحيح متفق عليه، يعني احتج آدم وموسى فقال له رجل من الحاضرين كيف هذا؟ انظروا كما ذكر المصنف لا بكيف ولا لما ولا أي شيء، يا أخي أجلك ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما، لأن هذه الأشياء لما تذكرها لو جاء ذكرها وورد ذكرها في النصوص الشرعية فلا حرج، سيذكرها من عصارة ومن مجرد ومحض عقله وتفكيره، فليس حجة ولا ينهى عن ذلك ولا تدرك كذلك السنة بذلك. ولهذا لما ذكر كيف هذا بين موسى وبين آدم وموسى وما بينهما، يعني مثل ما تقول يعني من الزمن، يعني زمن بعيد بين عهد موسى هكذا ولا لا وآدم، قال كيف يعني؟ لعل الرجل تلك نحسن الظن، هذا هو الأصل في الصحابة، إنما لا للصحابة ليسوا كلهم مجتهدين، ليسوا كلهم مجتهدين، فمين ممكن الذي تجد في فهمه يعني ممكن يريد أن يستفهم أن يستفسر أن يستوضح مثلا، لكن هذه المسائل مدام ليس لها جواب من العقل إنما ينبغي أن يكون من النقل، فهذه الأخبار وهذه الآثار قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني وحي، وإلا ولا أحد يستطيع أن يقول ذلك. ولهذا لما أخبر ابن مسعود بأحوال الجنين في بطن أمه وبحديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني رسول الله الصادق المصدوق، انظروا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 وفي رواية 40 يوما نطفة، ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة، أي مضغة مخلقة، ثم يبعث الله ملكا، شايفين؟ ولهذا انظروا إلى ذلك يتوقف عند هذا الحد ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في قوله ولا ينطق عن الهوى كما قال رب العالمين. هذا الذي إذن فكأنه استفز استعدى واستفز هارون الرشيد بهذا الاعتراف أو بهذا القول أو بهذه المقابلة. ما هكذا تقابل النصوص، إنما تقابل بما بحسن بالقبول الحسن والانقياد لها والإيمان بها والتصديق والتسليم. نعم هكذا. فوجب به بكل صراحة، وكأنه نهره وزجره رضي الله تعالى عنه. قال له يعني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف وتقول كيف؟ نعم. وقال الإمام الصابوني بعد أو عقب ذكر القصة معلقا عليها هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله، أي آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى يريد يقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه فلان مثلا. المهم، ومن اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريقة الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الباب كلام نافع بأسلوب ماتع حتى، يعني ومحتوى جامع مستندا ومشيرا به إلى شدة التحذير ونكير السلف على من عارض سنة رسول صلى الله عليه وسلم، يعني كما يقولون برأي أو قياس أو استحسان، حيث قال هذا كلام طيب أردت إراده لما له من فائدة، حيث قال فيه وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان هكذا، أو قول أحد من الناس كائنا من كان. إذا كان في زمن الخلفاء الراشدين كانوا ينهونهم إذا ذكروا، انظروا إذا ذكروا حديث يأتي واحد يقول قال عمر، وعمر هو من هو ولا لا يا إخوان؟ أو قال أبو بكر وهو من هو رضي الله تعالى عنهما؟ فانظروا إذ كيف ينصحون لهم ويرشدونهم ويوجهونهم ويذكرونهم، إن يعني حتى بالنكير والنهي من أجل أن يتعظوا ويعتبروا. قال يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، يعني يريد أن يقول حتى عمر وحتى أبو بكر مخاطب بهذا الخطاب وملزم بهذا البيان. سبحان الله، انظروا كيف كانوا يعظمون النص، ولهذا ذكره كان السلف رضي الله تعالى عنهم يردون ولا يقبلون وينكرون عليهم، لأنه بكل صراحة يعارض هذا الحديث ويقابل هذا الحديث. بما يقابله؟ بالشك فيه أو التشكيك فيه أو التهوين من عظمته إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. إذن ولهذا لا يقول يعني أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك كما ذكر مثال ابن عمر وغيره كذلك ممن كانوا يؤدبون أبناءهم يهجرون يعني من أجله، يقول والله لن تجلس، والله لن يجمعني بك مجلس، ولن يجمعني بك سقف، ولا من باب التأديب، من باب التأديب. بعدين يعرف الإنسان، حتى إذا لم تكن تعلم تسأل والدك أو تسأل معلمك أو شيخك، ما الذي جعلك تغضب علي؟ ما الذي جعلك تطردني من المجلس؟ ما الذي جعلك كذا وكذا تزجرني وتنهرني وكذا وكذا؟ فيبين له فيستغفر الله ولا يعود إلى ذلك. لهذا بارك الله فيكم، فإذا فبعد لما؟ لأن هؤلاء لما يضربون الأمثال وهو ويفعله العقلانيون ويفعله الأرائيون والأرائيون وما إلى ذلك ممن يخالفون السنة ولم يلتزموا هذه العقيدة، فإذا يجدون أنفسهم يضربون هذه الأمثال وتسوقهم ويسوقهم هذا المنهج وهذه الطريقة وهذا السلوك والمسلك، إلى أن يأتوا بما يسوغون به ويبررون به كما تعلمون يعني غير الانقياد، خلاص لا ينقادون لها حتى يجدوا مبررا في تركها أو عدم تطبيقها أو عدم التسليم بها أو عدم التصديق لها إلى غير ذلك. هذا غلط. لهذا بارك الله فيكم في هذه المسألة منهج كما تعلمون، لأنه يعني والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة وهو الأصل مع النصوص الشرعية. هذا إذا جاء الأثر أي ورد الأثر بطل النظر، ولا لا يا إخوان؟ يعني لا الآن لا تقول لي كذا وكذا، الأثر ملزم وحجة وما إلى ذلك، فينبغي إذن أن تستجيب ولا تتقدم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولهذا كما قال يعني كما ذكرنا الآيات من قبل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وكذلك الآية إنما كان قول المؤمنين، يعني هذا هو خلق المؤمنين وهذا هو سلوك المؤمنين. بارك الله فيكم.

ونحن في الحقيقة كما تعلمون في هذا الوقت الذي رأينا الناس كما تعلمون هذا في لما سلكوا مسلكا غير هذا رأيتم كيف أصبحوا بكل صراحة عقائد تبنى على خلاف الكتاب والسنة، وأصبح من لم، لأنهم هؤلاء الذين لا يستجيبون للنصوص، لا يعظمونها، لا ينقادون لها، ولا يصدقونها، ولا يؤمنون بها، ولا يستدم. هذا هو الآثار الذي تنجم وتترتب على عدم التسليم، عدم الانقياد، هذا الذي يجعلك تخالفها ولا تجد في ذلك حرجا عياذا بالله، إنما تسعى في تبرير ذلك وتسويغه وفي اختلاق أسبابه وتعلل يعني تلك الآثار بعلل واهية وبأفكار موهومة واهمة. نعم، والذي أشار إليه ابن تيمية حتى يبين بارك الله فيك أن أهل السنة لا يضربون الأمثال، يعني لما يأتيهم كما ذكرنا قبل قليل قوله تعالى، خطابه تعالى، أمره تعالى، يعني ما شاء الله. تصور أنت يا عبد الله، رأي انظر إلى اليهود، اليهود لا يستجيبون بل يعاندون، بل لما يأتيهم سيدنا موسى ويأمرهم ويخبرهم بأن الله أمرهم بشيء يردونه مباشرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انظروا ذلك الأسلوب، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا هي. تذكرون بعدين رأيتم كيف كانوا يكابرون ويعاندون ويجادلون وما إلى ذلك، إلى أن ألزمهم

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا هي، تذكرون بعدين رأيتم كيف كانوا يكابرون ويعاندون ويجادلون وما إلى ذلك، إلى أن ألزمهم لم يكن لهم بد من الاستجابة. مع ذلك كما قال ربنا ذكروا له أن يبين لهم لونها وأن كذا وأن كذا. حتى لما بين لونها زعموا أن يعني البقرة تشابه عليهم، ولذلك أرادوا زعموا أن يعني وكأنهم يريدون أن يقولوا العيب فيك أنت، ما كنت فصيحا وما كان بيانك صريحا، مثل ما قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن شعيبا يا إخوان كان فصيحا ولا لا، وكان كما خطيب الأنبياء كما تعلمون، يعني سبحان الله مع ذلك زعموا العيب فيه. وسيدنا موسى كان من دعائه لما يخاطب ويأمر وينهى ويجادلهم وكذا مثلا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أي نعم، بارك الله فيك. ولهذا قال ابن تيمية أهل السنة والجماعة متفقون على ما روى جدهم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الباري أي عن الله تعالى، بل هم يقبلون مجرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به، لا يحتاج إلى قرائن، لا يحتاج إلى أشياء كأنك يعني تريد أن تقول له كذا وتحذره وترغبه وتحضه على تعظيمه والانقياد، لا، يعرف قيمته ويعرف منزلته ويعرف حجيته ويعرف عظمته، يعرف. ولهذا بمجرد أن يسمع وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير، هكذا لا يحتاج، ما شاء الله، لأنه نشأ على ذلك. إذن ويؤمنون به ولا يسألونه من أين علمت هذا، هكذا ولا لا، لعلمهم بأن النبي أي بمعنى من أين علمت هذا، ما الذي يدلك على أنه صحيح، ما الذي يدلك على أنه ثابت، مثلا يشك ويشكك، لا، يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بالأدلة الصريحة الصحيحة القطعية، كذلك في ورودها ومعناها ودلالتها. إذن قال بل يعلم لعلمهم كلهم بأنه معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تذكرون لما كان ابن عمر يكتب أحاديث، يكتب، وأبو هريرة للفائدة، أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية الأحاديث التي رواها، هو أكثر الصحابة كلهم، لكن أخبر عن تقريبا هو أظن 5735 هكذا إن لم تخني ذاكرتي، وابن عمر حوالي 700. المهم سامحوني، فأخبر ابن مسعود بأن ابن عمر كان أكثر منه حديثا أو رواية، قال فكان يكتب ولا أكتب، أي كان ابن عمر يكتب وإنما ابن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان لا يكتب. المهم باختصار فيبين رضي الله تعالى عنه

أنه يعني كابن عمر كان لما يكتب أرادت قريش أن تشغب كما هو شأنها وحالها وتشكك وتثير هذه الأكاذيب والأساطير والأعمال لصرف الناس عن تعلم دينهم ورواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أنت تكتب كل ما يقوله لك وكل ما يذكره ويمليه عليك، وما يدريك أنه كان حين قوله وذكره لذلك الكلام كان واعيا أو كان ضابطا أو كان كذا. فأخبر ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبين له النبي قال اكتب فوالله ما يخرج، يعني لا يخرج من في إلا حق، أي ما أذكر إلا حقا. وتعرف الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله كذلك لا تدرك بالعقول، فهو عام يا إخوان، مستغرق ومنطبق على الغيبيات من الأخبار. ها نعم، يعني الشيء الذي يغيب عنك ومن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب ولا لا، لكن هذا الغيب ورد من طرق وبأدلة نقلية سمعية شرعية عاصمة ومعصومة، الذي أخذ بها فلا يخشى ضلالا ولا جهلا مركلا زيغا ولا أي شيء، ومعصومة عن الخطل والزلل والزيادة والنقصان، كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أو كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك بارك الله فيكم، فإذا هذه الأخبار أنت متأكد من الكتاب خلاص، لا نقاش لا جدال لا تخلف ولا تكلف ولا تزيد ولا أي شيء، سبحان الله العظيم، خاصة في مسائل لا يجوز الخوض فيها بالعقل والرأي هكذا مثلا، يعني والتعليل والتأويل، لا مجال للعقل فيها ولا الرأي فيها ولا الاجتهاد فيها ولا إعمال وتوظيف العقول فيها، نعم لا يجوز. فلهذا الأصل في ذلك التصديق، ولهذا ترون واجب مثل ما ذكر مثلا أعني ابن أبي داود صاحب الحائية في قسم الأمور الغيبية كالحياة البرزخية التي تكون بين بعد الدنيا وقبل الآخرة ولا لا، أي في القبور، حياة الناس في القبور، أحوال الناس في القبور. ذكر الحديث بأنه بعد دفن الميت وتولي أهله ومن شيع جنازته أو جنازته عليه، ويعني بل هو حتى أنه يسمع قرع نعالهم كما ثبت، المهم يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه، أنت الآن تقول كيف هذا ونحن لما ندفن نجعل يعني التراب عليه، كيف هذا يقعدانه وكذا، استغفر الله. فأنت هنا لا تعلم، ينبغي أن تعلم بأن الله من العلم ما أحاطك به، كما سيأتي باب القدر الذي لا يجوز النظر فيه بمحض العقل والكلام فيه بمجرد الرأي ونحو والبحث، كذلك لا تدرك. تعجبني كلمة علقت بذهني ورسخت كذلك في عقلي
أظنها لابن منبه. قلت تقريبا لما درست العقيدة الطحاوية قبل سنوات، يعني ممكن جدا قبل 50 سنة، أقول 50 يعني في بداية السبعينيات، وهب يعني في باب القدر. فكلمة خان، انظروا هذا الذي عليه السلف، نظرت في القدر زعم حتى يعطي درسا للغير. قال للأصل إذا ذكر القدر فأمسكوا لا تخوضوا في القدر، والنبي نهاهم وغضب على أصحابه لما رآهم يتكلمون في هذا. قال نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه أي أعدت النظر لعلي تحيرت لأول وهلة، قلت سأعيد النظر لعل النظر الأول لم يكن سديدا مسددا ولم يكن صحيحا وقويا أو مستحضرا الآلات والوسائل والتركيز. قال يعني نظرت في القدر أي فكرت، كلمة نظرت فكرت وأعملت عقلي وأجلت التفكير بخلدي، جعلت أفكر فيه. قال نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه أي أعدت النظر فتحيرت كذلك أي زدت حيرة. ماذا استخلص وإلى أي خلاصة وخاتمة خالصة وانتهى؟ قال فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أمسكهم عنه. شيء ما عنده في دليل، الله أعلم. تعرفون قصة موسى لما جاءه رجل وسأله يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ كما في صحيح البخاري، ذكر البخاري قصة موسى في 3 أبواب لأهميتها وفائدتها، انظروا في كتاب العلم، في كتاب العلم. قال لا، وفي رواية أنا أعلم الناس، فإن الله حتب عليه ورأيتم. ولما؟ لأنه لم يكل العلم ولم يرد العلم إلى الله، الله أعلم. ورأيتم القصة بعد ذلك كيف سأل الله سبحانه وتعالى، أخبره بأن عبدا له من عباده يعني أتاه من لدنه علما وأحاطه بما لم يحط به موسى علما، فبعدين أنه لا، فسيدنا موسى سأل عن مكان وجوده والطريق إليه وأمرت معرفة كل ذلك كما هو في سورة الكهف. رأيتم لما ذكرنا قبل قليل قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والخضر كذلك ذكر من باب لأن الله سبحانه وتعالى أحاطه بما لم يحط به خبرة. تصوروا هنا من باب الإفادة، من باب الفائدة، تصوروا هنا لما قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مع ذلك يعلم أشياء ما يعلمها موسى، ربي هو الذي أعلمه بها. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. تذكرون لما انطلق، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال علق عليه وحكم، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما تستطيع. فرأيتم كذلك الغلام، قصة الغلام لما قتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا. كل مرة يعتذر، المرة الأولى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة، ولا لا. بعدين الثانية قالوا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وفي الثالثة قضية الجدار لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ثم قال له هذا فراق بيني وبينك. بعدين لما أول تأويل يدرك سيدنا موسى
بأن الخبر أطلعه الله وأحاطه الله وأتاه الله وعلمه وفتح الله عليه وفوق كل ذي علم عليم. وسيدنا موسى أفضل. نحن نقول بأن الأنبياء وخاصة وأنه من أولي العزم والرسل، المهم باختصار شديد. ولهذا كما قلنا كلمة ولا تدرك بالعقول، وإن شاء الله أعيدكم حتى ألتزم بالوعد، لا يعني أعلق حتى ممكن نقرأ شرحنا على هذه الرسالة. فقوله قول المصنف لا تدرك بالعقول، أي بمعنى ما حاولت وبذلت وسعيت فلن تدرك ذلك، لأنه كما قلت لكم نعم في الحائية ابن أبي داود قال فلا تنكرن جهلا، أي جهلا ولو كنت لا تعرف ولو كنت لا تعلم ذلك، لأن الأصل فيه ما ذكر الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ثابتة عن ذلك. والمهم أنت لا تدرك ذلك ولم تقل لم أعرف ولم أتأكد ولم أعقد ذلك ولم فلا تنكرن، أي لا تنكرن جهلا منكرا ونكير، بمعنى الحجة قائمة بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولإذن فهذا عام مستغرق ومنطبق على الغيبيات من الأخبار، وكذلك يتعلق بغير المعلل من أوامر الشرع في المسائل التعبدية القائمة على النص فحسب، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها، بل كما هو مقرر في قواعد الشرع. انظر لما يقولك الأصل في العبادات المنع أي الحظر إلا بنص هكذا مثلا، والأصل كذلك مثل نجد في يعني في العادات الإباحة يعني هكذا إلا بنص كذلك. فالمؤمن إذن في هذا الباب ونحوه من الأبواب الشرعية الدينية يسلم وينقاد هكذا، يعني علم وعقل يعني حكمة الأمر أو لم يعقل، وليس له أن يخوض، هذا هو الأصل، وليس له أن يخوض في ذلك بمجرد تخمينه ولا كذلك برأيه. فقد كان السلف الصالح ينكرون على من يتكلف ذلك ولم يسلم أو يلتزم. فقد سألت كما ذكرت لكم امرأة أم المؤمنين عن قضاء المرأة الحائض الصوم دون الصلاة، فقالت ما بال الحائض تقضي، ما بال الحائض تقضي الصوم، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فاستغربت عائشة، فاستغربت من سؤالها، فقالت أحرورية أنت؟ فقالت المرأة لست حرورية ولكنني أسأل. فقالت عائشة مجيبة مصيبة ومصوبة، كذلك تصوب تلك المرأة، كان يصيبنا ذلك أي هذه العادة الشهرية، كان يصيبني ذلك أي الحيض يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصلاة بقضاء الصوم عفوا فنؤمر بقضاء الصوم، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم هكذا، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لم نتكلف ولم نسأل ولم نتفلسف ولم نسعى في إدراك العلل أو لا لا والله، الاستجابة لأمر الله ليس حتى تعرف العلة في المسألة هذه والحكمة كذلك والفائدة أيضا حتى تستجيب، لا والله نستجيب ولو لم نعلم العلة والحكمة والقصد وما إلى ذلك، هذه الاستجابة الصحيحة، هذه الاستجابة الصحيحة. بارك الله فيكم.
وتعني بذلك ما جاء به الشرع ودلت عليه النصوص والأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، هكذا التي يجب التصديق بها والتسليم لها، هذا مقرر عند أهل السنة قاطبة كما في الحجة في بيان المحجة لقوام السنة، نعم الأصفهاني، أن الإسلام هكذا بكل صراحة، الإسلام قال هذه كأنه يعطي قاعدة، الإسلام قال إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم، هذه القنطرة التي من يريد أن يعبرها ويمر عليها بسلام وأمان ونجاة ومفازة فليكن مسلما لأمر الله، فانظروا إلى أين تقوده وتؤول به. ولهذا كما قال رب مثلا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وجاء عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوله لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يمسح على ظاهر خفيه. انظروا هذا والاستجابة، ما شاء الله، ألم يقل ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ هذه الأسوة القدوة، فعلها تفعل مثل ما فعل، وقال بها كذلك تستجيب وأدرى بما قال، وهكذا ما شاء الله. لا يعني لا تحاول أن تجعل لعقلك نصيب في ذلك، إنما عقلك يتلقى الأمر سماعا وعقلا أي فهما واستجابة أي طاعة وموافقة، هذا هو الأصل، وأنت حينئذ وبذلك إن شاء الله من المفلحين. هكذا أهل السنة والجماعة يسيرون إلى السنة، نعم، ويسيرون معها ويدورون معها كذلك حيث دارت، فلا يتقدمون ولا يتخلفون ولا يتزيدون ولا يتكلفون، وإنما ينقادون، كما قال الأوزاعي مثلا ندور مع السنة حيث دارت، نحن نتبع، قال ندور مع السنة حيث دارت، بمعنى وكأنه قال لك ونصير معها حيث صارت. المهم باختصار بهذا رد ابن شهاب الزهري على من أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال رحمه الله، انظروا يا إخوان لأن رأينا الخوارج كيف أثاروا هذه المسألة وبعدين الناس كيف يبحثوا، هل بمعناه يعني يكون مرتدا يكون كافرا يكون كذا كذا كذا؟ فالأصل إذا كان عندك نص شرعي صح ما شاء الله قرينة تفسر بها، مثل ما ذكرنا تفسير القرآن بالسنة لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل والسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تفسر القرآن ودلائله، يعني بين بأن تصرف يمكن أن تصرف دلالة آية أو خطاب ورد في القرآن تضمنها ظاهرا وابتداعا أنه بالجواز. مثلا أعطيكم شيء مثالين باختصار حتى نعرف حجية السنة
ومكانة السنة وحقيقة السنة وعلاقة السنة، كل هذه لو شئنا أن نذكر هذه الحيثيات والخصائص والمسائل مسألة مسألة لوجدنا لكل واحدة منها دليلا يعنيها. المهم باختصار، تذكرون لما تقرؤون كلام الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فتعلمون بعموم الآية كل ما هو زينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، كل ما ينطبق عليه اسم الزينة ووصف الزينة كذلك يكون حكمها، ولا لا؟ وهو الإباحة، عدم الحرمة صح. وبعدين أنت تأتي وتجد الرجل مثلا أو عموم الناس يجدون الذهب زينة والحريرة كذلك زينة، ونحن الذين نعلمه أن الرجال لا يجوز لهم لبس الذهب وكذلك الحرير. ما الذي جعل تفسير هذه الآية يستثنى منها ولا تنطبق ولا تستغرق ولا يشمل حكمها إباحة الذهب والحرير للرجال أي الذكران؟ حديث النبي أنه مرة في مرة من المرات خرج على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب والأخرى حرير، فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها، صح ولا لا؟ نجد مثلا، سامحوني مسألة وانتقل، نجد مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر آية، الدم الميتة والدم مثلا، بمعنى كل ما كان ميتة فلا يجوز أكله، صح ولا لا؟ صح، يعني ما تعنيها. وكذلك كل ما هو من جنس الدم يعني لا يجوز شرب الدم ولا أكل شيء من مادة الدم، خالص أي دم خالص. فتجد أنت حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن هذين أحلت لنا ميتتان ودمان، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. رأيتم هذه الأشياء بالدليل، ولكن بغيرها لا، وأي قول بني على غير دليل فهو عليل لا يصلح البناء عليه، وما بني على فاسد فهو فاسد، وما بني على باطل فهو كذلك باطل. المهم باختصار، ولهذا رأيتم ابن شهاب الزهري قال له بماذا أجابه، فقال له ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه وعلى رسول أي على رسولنا البلاغ، يبلغ هذا الدين واستشهد أمته وأشهدهم على ذلك، ألا هل بلغت في حجة الوداع؟ قالوا نعم قد بلغت، قال اللهم فاشهد أني قد بلغت. وفي حديث صحيح مسلم إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، بماذا أنتم مجيبون؟ قد نقول نصحت أديت بلغت. رأيتم ورب سبحانه وتعالى يعلم أنه قد بلغ واللوم ليس عليه، فتولى عنهم فما أنت بملوم، إنما اللوم على أمتك إن لم يستجيبوا لك، فإن لم يستجيبوا لك كما سيذكر المصنف فاعلم أنما يتبعون أهواءهم
لا يتبعون الأدلة تصديقا وانقيادا وإيمانا وتسليما، إنما أتوا من ضرب الأمثال والاغترار بالعقول والإعجاب كذلك بالمستويات وما إلى ذلك. ولهذا بارك الله فيكم قال على الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال ولا بالأهواء، احذروا الأهواء كذلك الهوى. يا إخوان بمعنى ولا يعملون أهواءهم أي ما تميل إليه أنفسهم وتشتهيه أذواقهم من غير داعية شرع أو علم في مسائل الاعتقاد لا يقال فيها بالآراء والعقول والأقيس والأهواء وكل ما يخالف النصوص وكل ما يخالف النصوص الشرعية أو الأدلة النقلية. بارك الله فيكم. ثم يذكر ابن يعني أظن هذه نعم يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه قال ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية يسمونهم أهل الأهواء هكذا، كما سيأتي لاحقا بيان الهوى أي حقيقته وذمه ونبذه كذلك. فأهل السنة والجماعة يتميزون ويمتازون على أصحاب الأهواء والبدع وهم بمثابة الحد الفاصل، حيث جعلوا الشرع حاكما وجعلوا العقل والرأي والهوى محكوما. يكون الهوى تابعا للدين ما في مشكلة، هذا هوى محمود. هو لا يسع الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، ولكن طبعا الهوى إذا كان لم يكن تابعا بل يريد أن يجعل الشرع تابعا له، أن يكون بدلا من أن يكون الهوى تابعا يريد أن يجعل أن يكون متبوعا. ما الذي يتبعه؟ النصوص، الأدلة، الشرع، القرآن، الحديث، عياذا بالله، حتى يصير طاغوتا، طاغوتا يعبد من دون الله. ولهذا فبين المصنف رحمة الله عليه يعني لما قال وإنما هو الهوى، يعني إنما هو الهوى لا يعني لا كما يقول الأصل وترك الأصل في ذلك في الحقيقة هذا نفس الشيء. يا حبيبي إنما هو الاتباع، هذا هو الذي يصح. تعجبت لما يستقيم، لا يستقيم لا ببل ولا معنى. قال المصنف إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني بمعنى لما ذكر قال يعني ولا قياس فيها ولا تضرب ولا أمثال ولا تدرك بالعقول ولا تذكرون، قال ماذا؟ قال إنما هو الاتباع المبني على اتباع ماذا؟ اتباع السنة. انظروا يا إخوان مثلا اتباع النبي في عبادته، في عبادته انظروا لا بد من أن تتبعه اتباعا صحيحا صادقا تاما، سامحوني، وأن يكون اتباعا هذا مستوفيا لشروط صحته وأركان كذلك صحته، فلا يكون اتباع
حقا اتباعا شرعيا إلا إذا كانت فيه شروط. شروط ذكر ابن القيم هذه المسائل إن لم تخن ذاكرتي، ذكر ستة: الجنس والسبب والصفة والقدر والزمان، أي القدر الحد العدد كذا، والزمان والمكان. من أمثلة على كل واحد ولو بسرعة واختصار. فيما يخص مثلا الجنس، تصور أنت مثلا في الأضحية، الأضحية لا تكون من كل الذبائح التي تؤكل، أضحية العيد مثلا الأضحية، إنما تكون من بهيمة الأنعام، وتكون من البقر والإبل مثلا والغنم، هكذا ولا لا؟ فضلا عن الأحكام الأخرى والشروط الأخرى التي ذكرها الشارع، لكن من هذا الجنس. فلا يصح أن يأتي إنسان بذبيحة يذبحها مثلا ولو ديكا أو شيء من القبيل، أي شيء يذبح يقول أنا ألتمس وأبتغي به وأريد به وأتعبد به. لا، التعبد لا يكون إلا على وجه الاتباع، أن تتبع الشرع في ذلك في أصله وفصله وكل حقيقته وظاهره، جنسا وسببا وكل ما وقدرا وصفة أو هيئة وكذا. فكذلك السبب، لما تكون صلاة عندها سبب معين، يبقى تلك الصلاة قاصرة على ذلك السبب، لا يجوز فعلها من غير سبب. قيام رمضان، بل قيام ليلة القدر، التماس ليلة القدر، تحري ليلة القدر، الصلاة في العشر الأواخر ابتغاء موافقة ليلة القدر، هذا وردت فيه نصوص وورد فيه الترغيب، حتى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا لا؟ هذا ممكن. لكن يأتي سيقول ليلة، يعني يريد أن يقول نفس الأسباب، ما في نفس الأسباب، حتى الأسباب هنا توقيفية مش توفيقية أو اجتهادية. ولهذا يقول لك أنا في ليلة الإسراء والمعراج يقول بدعة، ليلة كذا بدعة، لا، إنما السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والصلاة والهيئة، نجد الهيئة أو الصفة ما يقال بالكيفية مثلا كالصلاة. هذه الصلاة نحن كلنا نعلم، أي المسلمون جميعا معلوما بالآثار والاضطرار، أي معلوما حتى بالضرورة، من الدين بالضرورة، يعرف الناس اليوم أن الصلاة تبتدئ وتستفتح بالتكبير وتختتم كذلك بالتسليم، ولا لا؟ من التكبير إلى التسليم. قد نقول يعني على وجه الشرط، على وجه الشرط الوضوء قبل الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور. المهم باختصار، الصلاة ليس لأحد أن يقربها أو يعكسها أو أن يبدأ بما الأصل فيه والمشروع تأخيره ويقدم المؤخر ويؤخر المقدم، لا يجوز، لا تجوز هذه الصلاة. ينطبق عليه قوله صلي فإنك لم تصلي، ما هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا ينبغي أن يصلي من يريد الصلاة المقبولة التي يقبلها الله. المهم، وكذلك العدد، العدد نضربه كذلك بالصلاة. الأصل في الصلوات نرى صلاة العشاء فيها 4 ركعات، صلاة المغرب فيها 3 ركعات، صلاة كذا، صلاة الصبح يعني فريضة الفجر فيها 2 ركعات. فالإنسان يتقيد بهذا القدر، كل شيء حدد الشارع حده وقدره ليس لك أن تتجاوزه وأن تتعداه، وإلا فقد تعديت وأسأت وظلمت. وكذلك الزمان، في عبادات في أزمنة معلومة
مخصوصة. نعم، كرمضان الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما يصح إنسان يقول لا أنا أريد أن أؤخره أو أقدمه وأجعله في شهر غير شهر رمضان، لا، هذا لا بد أن تكون متبعا للنبي في هذه العبادة وملتزما بالشرع في هذه العبادة. فشهر فرمضان يصام في شهر معلوم الذي هو بعد شعبان والذي هو قبل شوال، معروف. يبقى عبادات مكانية، النبي قام بعبادات في مكان معلوم أو شرعها الله تعالى في مكان معلوم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك قولا وفعلا، وهو مثلا الاعتكاف. الاعتكاف ما يكون في البيت، إذا كان في البيت فهو اعتكاف لغوي نطلق عليه المعنى اللغوي، ولكن العبرة بالاصطلاح والإطلاق والمعنى الشرعي. فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد بدليل قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك قوله: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولهكذا كانوا يربون على التعامل مع النصوص بهذه الطريقة. فقال المصنف: ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما هو الاتباع وترك الهوى كما قلنا يريد به، ويعني تقرير أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، هكذا أصحاب الحديث والأثر في التعامل مع النصوص الشرعية والأدلة النقلية، حيث يمتازون بهذا ويتميزون كذلك. ربي قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خيارا أي عدولا خيارا، لا غلو عندكم أي لا مبالغة ولا تشدد ولا تجاوز للحد، لأن الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، مجاوزة الحد الشرعي في الاعتقاد، في العبادة، في السلوك، في القول والعمل وكذا. فلا يجوز الغلو، إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو. نعم. ولهذا بارك الله فيكم، كما ذكرنا أنه في الحقيقة يتميزون ويمتازون، فربنا ذكرهم بما يمتازون به، أي يفضلون ويفوتون ويشرفهم الله ويفضلهم على من سواهم، وكذلك به يكون ذلك الفصل الذي بينهم وبين غيرهم، كما جاء في الحديث: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، أو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. العفو. ولهذا كما ذكر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس، أي الأمة المحمدية، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، أصحاب الحديث والأثر، رحمة الله على سلفهم وحفظ الله خلفهم. المهم باختصار هم ماذا من صفاتهم وسماتهم؟ يعني يصدقون بالأخبار والآثار النبوية ويقرون بها ويسلمون وينقادون لها، على عكس ما عليه أصحاب الأهواء
والبدع من مقابلتهم للأدلة الشرعية بإعمال آرائهم وتحكيم عقولهم واستظهار مناهجهم القائمة على الرأي والعقل والقياس الفاسد والهوى، وكل يعني تلك الأدوات أو كل هذه الأدوات والوسائل كانت سبب ضلالهم وهلاكهم. ولهذا لما قال إنما هو الاتباع، حيث ذكر في سياق يعني ذكر ذلك وذكر هذا أي الاتباع، إنما أشار إلى بهذه العبارة إنما هو، أي هو المحمود وهو المطلوب وهو الأمر فيه مرغوب، وهو إلى غير ذلك، يعني ذكر في سياق المدح والثناء. هذا الذي يجب أن تتبعوه ويجب أن تتحروه ويجب أن تتوخوه ويجب أن تتحلوا به ويجب أن تعملوه وتعملوا به، لأن الاتباع نافع وشافع ورافع ودافع وجامع ومانع بإذن الله. بإذن الله إذا كنت متبعا للسنة لا تخشى بإذن الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فينبغي أن يذكر الإنسان، ولهذا ذكره على سبيل وعلى وجه الثناء هكذا. إذن وكذلك والرفعة والثناء، وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة وكذا خلفها كابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بلها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقولهم أي كقول ابن مسعود نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. فالاتباع يا إخوان إذن هو كما قال مثلا أبو المظفر يعني السمعان رحمة الله عليه، الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله. لأنه ممكن الكل يقول نتبع نتبع، لا حبس، ها هو الاتباع بخصائصه وتعريفه وحقيقته وضوابطه. هل هو في نظرك كذلك؟ أقول لك لا. هل هو في فهمك واعتقادك كذلك؟ يقول إن صدق إن صدق لا. هل هو في تطبيقك وعملك يعني تطبق ما تطبقه وفقا لهذا المبدأ وهذه القاعدة؟ لا لا لا. ما هو الاتباع؟ إذن أنت تتبع الشيطان، لا تتبع الهوى والشيطان، لا كما يقولون القرآن والسنة. نعم يا إخوان. ولهذا بارك الله فيكم، فالاتباع إذن هو كما قال الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. إذن لعل إذا اعتبرنا ذلك تقليدا، يعني فهي تقليد لمن أمر الله بتقليده والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى. الآن التقليد، قل لي ليش استعملت عبارة التقليد؟ فقط للفت الانتباه وإفادة الناس بشيء. أتدرون ما التقليد؟ التقليد هو اتباع أمر مثلا ليس عليه حجة، ليس عليه أثر، هذا ليس عليه حجة فهو تقليد. لما تتبع إماما عالما تعلم في قرارة نفسك أن قوله ليس حجة، ولا لا يا إخوان، لكن تعلم بأن هذا العالم يستدل على ما يقول،
ويسير وفقا للدليل ومتبع للدليل. مثلا كعلماء السلف، رأيتم لما يذكرون شيئا أن سرعان ما يذكرون معه ويقرنون ذكره ويتبعون ذكره بالدليل الدال عليه، ولا لا يا إخوان؟ ولهذا اتباع من ليس قوله حجة تقليد، حتى نفرق بين التقليد والاتباع. الاتباع محمود والتقليد مذموم، وقد يرد في بعض الموارد أو في بعض المواضع التقليد بلفظ الاتباع. التقليد كيف تفرقون؟ ابتداء نقول قضية التقليد مرتبطة بالدليل والحجة والأثر. التقليد هو اتباع قول ليس عليه حجة، ليس عليه أثر. والنبي قوله كما ذكرنا قبل قليل حجة، كما ذكر الإمام أحمد كيف يكون التعامل مع النصوص، وأنه كما قال ربنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال كذلك آيات وآيات في ذلك، ولا لا؟ إذن معنى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهكذا. إذن بينما غيره ليس قوله حجة، ولهذا ترون كلهم يشيدون ويشيرون إلى هذا، كقول مالك كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، فأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. إنما عانى بشر، ولو كان إمام الدنيا في زمانه لا يفتى ومالك في المدينة. قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، المغري ذلك، لكن مع ذلك انظروا يعظم السنة كأحمد ابن حنبل وكالشافعي محمد ابن إدريس وهكذا دوليك. قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي فما وفق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا. إذن هذا التقليد. بينما الاتباع يعني لما تتبع قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله هذا تقليد واتباع، يعني تقليد مذموم، ينبغي كما يقول العلماء بالدليل. بينما إذا اتبعت من ليس قوله حجة بعد معرفة دليله هذا اتباع، وهذا شيء محمود، هكذا ولا لا؟ ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لكم قد يأتي التقليد في لفظ الاتباع، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. تذكرون الآية من سورة البقرة، يعني هذا إذن هذا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس الهوى وما إلى ذلك. ثم لكن يعني هذا فيه ذنب. تفرقون بينهما أن الاتباع إذا ذكر مقرونا ومحفوفا بالذنب، يعني بما يدل على ذمه وبما يستقبح وينهى عنه ويحضر، فيكون معناه التقليد وهو مذموم. إنما الله سبحانه وتعالى ذكر الاتباع وجعل هذا الاتباع يكون مقرونا ومنوطا مثلا ومحفوفا بماذا؟ بذكر كونه يقوم على العلم والبصيرة واتباع الدليل وترجيح الأقوى من الأدلة. مثال ذلك قال تعالى وبشر عبادي الذين يستمعون القول، انظروا يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ليس كل ما يسمعونه، إنما الذي يكون أحسن وأقوى
وأصح وأرجح هذا الذي يتبعونه. بارك الله فيكم. إذن فقولهم إذن بلسان الحال والمقال، قال ذكرنا هذا نتبع ولا نبتدع إلى غير ذلك. فالاتباع إذن كما قال ذكر الاتباع بارك الله فيكم بقوله يعني عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها وكذلك والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا فيها تقليد هنا توقف، إذا كان فيه تقليد فلا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما والتقليد بمعنى في الحقيقة حتى النبي رك أرأيتم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن يعلمهم الذي يكون أبقى خير من الذي ينقل الكلام ويردده ولا يعلم حقيقة، دعا له بالنظارة والوجه ونحو ذلك، ولكن الذي يكون أفقه خير من يريد الله به خيرا، تذكرون هذا. ولهذا لما قال فرب مبلغ أو عام سامع، فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني يذكر ولكن فوق هذا وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المهم باختصار شديد، وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن أهمية الاتباع وحقيقته وثمرته، قلنا قد دللنا فيما سبق وكأنه أن الدين يعني الذي ذكرنا وكنا قد تناولنا هذا الموضوع ودللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، أن الدين هو الاتباع. ولهذا ترى السلف في هذه المسائل وفي هذه المجالات والحالات والمواضيع والمواضع والموضوعات وما إلى ذلك يوردون ويسردون ويذكرون ويذكرون ويأمرون وينصحون ويوصون الناس بالاتباع. ابن مسعود مثلا قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما الذي يجعلكم تبتدعون ودين الله كامل والنبي ترككم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلى غيره؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، احمدوا الله. لكن مع ذلك تجد الناس يبتدعون وينشطون في البدع ويزهدون في السنن ويهجرون السنن، ولعلهم في بعض الأحيان بل في الآن ما نقول في أغلب ولكن كثرت هذه الأحيان، وأنهم يضايقون أهل السنة ويؤذون أهل السنة كما جاء الحديث في ذلك، كما هو حال الغرباء كما قال سفيان الثوري أظن استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم اليوم غرباء. مازال الوقت ها ربع ساعة. إذن قال يعني وقد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، فذكرنا في بيانه ودلائله ما يجد به المؤمن شفاء الصدر وطمأنينة القلب بحمد الله ومنه وتوفيقه. وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث كما ذكر رحمة الله عليه. ثم قال وأقوال، قلت يعني وأقوال السلف، أي لما قلت ذكرت يعني إنما أذكر ذكرت يعني بمعنى لأنني يجوز قلت عند نقلت بمعنى الذي أنقل بدليل هذه الآثار، أما الذي يستقل بها ويأتي بها من غير أصل ومن غير مصدر ومن غير دليل ومن غير سلف، حتى مليح يكون لك سلف.
يا سيدي ما كاش دليل. يكون لك سلف في ذلك، من سلفك؟ قال بها السلف كما قال الشاطبي في كتاب الأظن الموافقات في مبحث لو كان خيرا إيش لسبقونا إليه. المهم في أقوال السلف فيما يعني يرجع إلى الدين، وإنما يعني في الحقيقة يعني وإنما ورد الكتاب والسنة بالاتباع، يعني ورد الاتباع في الكتاب والسنة وأمر بالاتباع، وقد قالوا إن التقليد

يعني ورد الاتباع في الكتاب والسنة وأمر بالاتباع، وقد قالوا إن التقليد قبول قول الغير من غير حجة، وأهل السنة إنما اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله نفس الحجة كما ذكرنا. وجاء عن عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالاتباع إذن يا إخوان، فالاتباع قائم على العلم بالدليل الشرعي المقترن بالفهم المرضي والتطبيق والعلم المرعي. ولقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه يؤكد، يعني كان رحمة الله عليه يؤكد على أهمية معرفة حقيقة الاتباع والتفريق بينه وبين التقليد القائم على غير الأدلة الشرعية. فقد نقل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قائلا: وقد فرق أحمد، أي الإمام أحمد، وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود: سمعته يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو من بعد في التابعين مخير. ولهذا رأيتم لماذا نطلب من القارئ دائما أن يقرأ علينا المتن من أوله إلى حيث وصلنا وتوقفنا هكذا، لما؟ حتى يستحضر ويستصحب ويستظهر ويستشعر تلك المعلومات. ولهذا الإمام أحمد لما قال أصول السنة عندنا أي الاتباع مثلا أنك تتبع ما كان عليه أصحاب رسول الله، بمعنى هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، والاقتداء به، يعني تتمسك بما كانوا عليه، تتمسك به، تأخذ به وتطبقه وتلزمه وتلتزم به كذلك. ولهذا انظروا كيف كانوا، يعني الإمام أحمد حتى في تعريفه للاتباع ربط ذلك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب نجاتي، وهو سبيل نجاتي، وهو من معالم أهل النجاة ومن خصائص أهل النجاة يوم القيامة، لأن أمته صلى الله عليه وسلم افترقت هكذا على 73 فرقة، فإنه من يعيش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة وفي رواية ملة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة لما سأله الصحابة عنها في رواية قال الجماعة، ووصفها بقوله: من هم ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أي من كانوا على ما أنا كائن عليه اليوم وأصحابي. بارك الله فيكم. فتبين إذن من خلال ما ذكرناه وتعين بموجب ما أوردناه وجوب تحري الاتباع والتحلي بتحقيقه. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قوله رحمه الله: وترك الهوى، يعني به ويريد نبذ الهوى وذمه واجتنابه والتحذير منه. لما؟ وذلك لما له من آثار سيئة خطيرة ومفاسد جسيمة، إذ اتباع الهوى يميل بصاحبه من سبيل رب العالمين إلى طريق الضالين والزائغين كذلك، وإلى دركة أسفل السافلين كما تعلمون. وهو الشعار هذا، يعني بكل صراحة، يعني اتباع الهوى، يعني وهو شعار
الظالمين.

0: الزائغين ودثار المبطلين المضلين. هكذا ممكن نزيد واحدة ونتوقف إن شاء الله. غدا سنلج وندخل يعني موضوع القدر، وستكون لنا طريقة، لأنه هذه أمور تأصيلية منهجية، وكنت أردت الاستطراد فيها والاسترسال فيها وبسطها وذكرها بهذا الأسلوب، لأنه كان تكون بمثابة القواعد، بمثابة المنهج. أما المسائل الأخرى تناولتها الكتب، كتب مثلا موضوع القدر، لو تنظرون في رسالة الرازيين تكلمنا عن موضوع القدر والإيمان والقرآن وغير ذلك من المسائل التي تناولها العلماء في كتب العقيدة. كلما تجدون كتابا لا يذكرها كلها بحسب الحاجة والظروف وبحسب قصد أو غرض المصنف، فلم يذكر إلا 10 مسائل، ولم يذكر إلا 6 مسائل مثلا كسفيان الثوري وكأبي بكر الحميدي وهكذا. المهم، ومن الأحاديث الواردة في ذم الهوى، في ذم الهوى والتحذير منه، ما رواه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. يعني وكثرت في الحقيقة الآثار الواردة في ذلك، ورويت عنهم كذلك آثار عن السلف الصالح، أي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فضلا عن الأحاديث المرفوعة، ورويت عنهم آثار في النهي عن اتباع الهوى وفي التحذير منه، وهي كذلك كما قلنا كثيرة جدا. نذكر منها على سبيل التمثيل للحصر، منها قول علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: الهوى يصد عن الحق. يحذر، وكانوا يقول لك: إياك والهوى، فإن الهوى يصد عن الحق. وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. معناه من خوارم المروءة اتباع الهوى. كان يريد أن يقول: المرء ذلك الذي يتحكم في هواه، لا يغلبه هواه، ولا يقوده هواه، ولا يسوقه هواه، ولا يستجيب لهواه، ولو على حساب أمر الله ونهيه وقول الله ورسوله. شايفين؟ وقول أبي قلابة، انظروا، أبو قلابة كان شديدا في مثل هذه المسائل، ما شاء الله، يعني أقصد الشدة، وهو لا يبالغ فيها ولا كذلك يفرط أو يقصر أو يستخف فيها، لا إفراط ولا تفريط. أبو قلابة قال كلاما عن أصحاب الأهواء، يأتيه أصحاب الأهواء بعضهم يقول: أتيت لأقرأ عليك آية. قال: ولا لا تقرأ علي، وإلا يجعل أذنين صف لما زجرا له. لو كنت حقا تعرف أهمية ودلالة ومعنى وحجية وفائدة وما تتضمنه وما تقتضيه للآية لكنت أول المستجيبين. وكأنه بلسان الحال يقول أو بلسان المقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولذا قال: لا، ولا نصف آية كذلك، ولا نصف، حتى يعلم الناس ذلك. فأبو قلابة كان يحذر من الهوى، فكان يروي في ذلك آثارا كذلك، وتروى عنه أيضا آثار. قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، انظروا، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو أن يلبسوا عليكم، يعني يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. للأسف ما أصبحت تميز ما كنت تعرفه بوضوح وصراحة وصحة وفهم سليم، ويعني ما شاء الله تعرفه على حقيقته. الآن أثار شبه، أثار شبه وألقى في أذنيك كلمات شوه وشوه عليك ذلك، فإذا الذي كنت تعرفه أصبحت تنكره. وهكذا هم الفتانون والفتن، كما قال حذيفة بن اليمان لما سألوه كيف يعرف الإنسان أنه قد أصابته الفتنة، قال إذا كان يرى حلالا، يعني رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، ورأى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. وفي رواية عن أبي مسعود البدري دخل يعوده في مرضه الذي توفي فيه، يعني قال له مع احتباله السانحة، الفرصة السانحة وفرصة وجوده معه وبين يديه، وتعرفون حذيفة، من هو حذيفة؟ وخاصة في أحاديث الفتن كما تعلمون. المهم قال له اهد إلي، أي كانوا قال له أوصني، قالوا اهد إلي. قال أولم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. بارك الله فيكم. قال إذن لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يمسوكم في ضلالهم أو أن يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ها، وعلى هذا ينبغي أن يعلم أن ما خرج عن موجب الكتاب والسنة، موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء، هذا الكلام انتهى كلامه والنقل عنه. وعلى هذا ينبغي أن يعلم بأن من خرج كما قلنا عن موجب الكتاب والسنة من المنتسبين إلى العلماء والعباد جعل من أهل الأهواء، فقد كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة. ذكرنا هذا بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك المصنف، فشرع المصنف في عرض وسرد تلك الأصول العقدية السنية، فذكرها مفصلة هكذا مبينا وجوب الإيمان بها كلها والالتزام بها جميعها، فلا يقبل منها ولا يجوز له كذلك منها، يعني أن يكون يعني لا يجوز له أن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، أو أنه كذلك يتصرف فيها بمقتضى يعني شهوته أو إرادته، بل الأصل في ذلك ما جاء ومن السنة اللازمة التي من ترك منها انظروا خصلة ولم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. وما يلي هذا الفصل هذا ما سنتناوله إن شاء الله، يعني هذا ما سنتناوله إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الأذن سامحوني، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وجزاكم الله خيرا.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوساد الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تناولنا في الصباح مقدمة متعلقة بذكر موجز وسرد مختصر مجمل لترجمة المصنف حتى نعرف المصنف، وسنعرفه من خلال شرحنا للأصول التي قررها في مسائل الاعتقاد وقضايا الاعتقاد هكذا. وكنت في الصباح تناولت هذه الترجمة ولو باختصار شديد كما يقال، لكن مع ذلك أخذت منا وقتا. ولذا يعني مدام ذكرنا شيئا قليلا يسيرا من هذه الرسالة فنعيد يعني قراءتها، وكأننا نستهل شرح الرسالة أي رسالة أصول السنة من جديد. أقرأ علينا من جديد السند والمتن. نعم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر هكذا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماكي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 من الهجرة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري بتنيسي قال حدثني عبدوس بن مالك العطاري قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
0: حسبك، جزاك الله خيرا. هذا أولا، هذا الإسناد في الحقيقة إسناد الرسالة التي نحن بصدد شرحها هكذا، وهو إسناد هذه الرسالة إلى الإمام أحمد. رأيتم حدثنا لا أخبرنا كذا مثلا، فهذا سند متصل. هذا الإسناد كما قلت إلى، يعني هو إسناد، بل إسناد هذه الرسالة وإسناد من نقل هذه الأصول عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. هكذا إذن، كما ذكرنا أن اللالكائي رحمة الله عليه، يعني حيث ألف، ذكرنا في الصباح أنه ألف يعني كتابا جامعا ويعد عمدة ومرجعا، ألا وهو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وإجماع السلف، أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنه في الحقيقة تناول هذه المسائل بصورة دقيقة وثيقة هكذا، وأنه أيضا ذكر في كتابه، أي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومنهم أئمة أهل السنة والجماعة، أي الأئمة والعلماء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل، فذكرها في كتابه كما قلنا هكذا. أذكر الذي، فقلنا أنه شرح ذلك رحمة الله عليه، وذكر نقولا كذلك في كتابه مما يدل على أنه يعني أخرجها يعني في كتابه وشرحها، مثل ما فعل غيره. هذا لإثبات، لأنه ظهر من يشكك من باب التشغيب، يشغبون على أهل السنة، يشغبون على أهل السنة ويشوشون ويريدون تشويه مثل هذه المسائل على أهل السنة، فيحدثون اضطرابا وترددا وعدم طمأنينة وعدم يقين في هذه المسائل، وكانوا يشككون في صحة نسبتها وفي قوة أسانيدها وفيما يدل على ثبوتها. ولهذا كذلك الإمام يعني الخلال في السنة، فقد روى كذلك بعض الأجزاء في الرسالة، ذكر أجزاء منها نقلا، أي أوردها وساقها في رسالته. هذا كله مما بالسند هكذا وأخرجها، مما يدل على أنه يعد ويعتبر ثبوتها. هكذا، فمثلا يعني قال في روايته مثلا: حدثنا محمد بن سليمان الجوهري، حدثنا عبدوس بن مالك، حدثنا عبدوس ابن مالك العطار، سمعت أبا عبد الله، أي كنية الإمام أحمد، أي الإمام أحمد يقول، ثم شرع وبدأ واستهل أصول السنة عندنا إلى آخره. وهذا كما قلنا هذا
3: وإلى نزعم
0: بارك الله فيك. ثم قلت هذا السند أولا حتى السند أنظره يعني بمعنى سمعها بأذني رأسه بنفسه سمعها فنقلها عنه ولم يكن بينه وبين الإمام أحمد واسطة هكذا ولم يكن يرويها بالمعنى أو شيء منها حيث لم يكن كما قلنا من خلال يعني بين الخلال والإمام أحمد إلا راويان اثنان انظروا بينه وبين الإمام أحمد يعني كأنه قل الرواة. وعند العلماء لما يكون الراوي يعني يكون الراوي قريبا إلى ومن كذلك مصدر الحديث مثلا عن مثلا إذا كان شيئا رواية موقوفة على صحابي فلا يكون بينه وبين المنتهى أي منتهى السند منتهى السند فلا يكون بينه وبينه رواة كثيرون قد يكون اثنان والذي يكون بينه وبين الراوي اثنان خير من الذي بينهما ثلاثة والذي يكون أقل عدد الفارق خير كما أنتم تعرفون في المصطلح فيه السند العالي وفيه السند النازل فالذي قل رجاله يعد سندا عاليا والذي كثر يعد سندا نازلا كما قال أبو عمرو البيقوني وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. المهم باختصار فعموما يعني يريدون أن يظفروا بهذا العلو. العلو ليس فقط ثناء وسناء بل هو في الحقيقة يعني يدل على اهتمام الإنسان وعنايته وإحكامه كذلك واجتهاده من أن يكون قريبا من المصدر قريبا من المصدر. قلت إذن ولم يكن بين الخلال وبين الإمام أحمد كما ذكر أهل العلم إلا راويان اثنان فحسب. وعليه فإن هذا الإسناد من أعلى يعني هو أعلى إسناد في إثبات هذه الرسالة. وكذلك وردت ورويت هذه الرسالة من قبل رواة وأئمة آخرين كالحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البناء البغدادي الحنبلي وكذلك القاضي ابن أبي يعلى وذكر وكذلك ابن الجوزي كذلك. المهم فإنه أوردها بإسنادين أي ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد. ويجب في هذا السياق كذلك أيها الإخوة الكرام ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة والتنويه بماذا؟ بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني. هذا إمام له عناية واهتمام في تتبع السنة وفي إحياء السنة وفي روايتها وفي جمعها وفي نشرها وفي تدريسها وفي تصحيحها إلى غير ذلك. فعموم مشروعه أسماه وترجمه وجعل له شعارا تقريب السنة بين يدي الأمة هكذا فعل. ولهذا رأيتم فعل ما يعجز عن فعله متخصصون كثيرون مجتمعون متضافرة جهودهم متكاثرة أعمالهم وجهودهم وكذا فلا يستطيعون. الله وفقه يعني توفيقا في خدمة السنة فكان له يعني كم من سنن الناس كانوا يجهلونها فبسبب بحثه وتنقيبه ونظره وتحقيقه يعني نفض الغبار عن مخطوطات كثيرة وأحيا سننا مهجورة متروكة. المهم باختصار فالألباني يعني مرة كان يريد تحقيق باختصار، مرة كان يريد تحقيق رسالة، فوجد أن تلك الرسالة تنقصها صفحة مفقودة، ورقة مفقودة من تلك الرسالة، فماذا أخذ يبحث؟ لعلها تكون بين صفحات الرسائل أو المخطوطات الموجودة على الرفوف. فتصوروا يا إخواني، همة عالية، همة عالية وقوية، ورغبة كذلك قوية، وعزيمة كذلك أكيد إلى غير ذلك، مما لا تجده إلا في العلماء وفي خاصة العلماء أي المحققين وما إلى ذلك. فإذا ماذا لما كان يبحث وهو بصدد البحث، وأثناء بحثه تصادفه وتوافقه ويجد رسائل أخرى لم يطلع عليها ابتداء، فيكون ذلك سببا لأخذها على حدة والنظر فيها بتحقيق، فوقع نظره على هذه الرسالة فحققها. وتعرفون طريقة الشيخ الألباني في تناول مثل هذه الرسائل، ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقلت ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة من باب الإشادة كذلك والتنويه بما فعله الشيخ الألباني، بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالنسخة من هذه الرسالة المخطوطة التي وجدها في مجموع في المكتبة الظاهرية، حيث عمد إلى ضبطها وتحقيقها أي دقة وصحة كما هي عادته وكما هو دأبه، فقام بإخراجها وتحقيقها وخدمتها بعناية فائقة، فطبعها ونشرها في حياته رحمه الله. ولقد جرى على الاعتماد والاعتداد يعني على النظر في دقة وفي صحة في أسانيد النقول والروايات عن العلماء ونسبة ذلك إليهم، وهذا الشعار أهدي الحديث والأثر والرواية والخبر عند التلقي والإلقاء، أي عند التحمل والآداء، عند السماع والإسماع هكذا يعني، والرواية. المهم، وما أحسن ما قال، يعني مسألة تتبع الإسناد والنظر في الإسناد والتأكد من قوة الإسناد وصحة الإسناد واتصال الإسناد وكل ما يدل على صحة يعني السند، ثم بعد ذلك يتوصل إلى صحة الرواية أو صحة المتن وثبوت المتن وورود هذا المتن، يعني لأنه صعب، ممكن يكون السند ضعيف والمتن يريد من طرق أخرى تكون صحيحة ثابتة، فالمعتمد والمعول على تلك الأسانيد الأخرى، والعكس كذلك، ممكن يكون في المتن علة نكارة شذوذ كذا ويكون السند صحيحا، أي بمعنى ليس بالضرورة أن يكون صحة السند يقتضي صحة المتن والعكس كذلك، لا بد أن يكون. ولهذا رأيتم كما ذكرنا في الصباح اشترطوا لكي يكون الحديث صحيحا شروطا في السند وشروطا في المتن فتكون متكاملة. أما من حيث السند عدالة الراوي كما ذكر أبو عمرو البيقوني، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عنده كل واحد أتوعد، قال إيش؟ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، شايفين؟ ولم يشذ أو يعل، هذا متعلق بالمتن، والعلة كذلك تكون في المتن مثلا وإن تكون هنالك علل في السند. المهم العلة هو سبب كما عرفه العلماء الحديث، هو سبب خفي، ولهذا تذرنا العارفين والعالمين بالعلل والذين هم قادرون على كشف واكتشاف هذه العلل ليسوا كل الرواة والمحدثين. ولهذا إنما المتخصصون تجدهم مثلا هؤلاء القادرون والذين لهم الملكة والأهلية والكفاءة وما إلى ذلك، فهؤلاء يدلون على العلة ويكشفونها ويعرفونها ويبينونها. ولهذا لما وضع من وضع الأحاديث الموضوعة في السنة كالذي قال لابن المبارك هذه أظن المهم في نوح بن مريم ولا كذا، وكالذي ذهب إلى هارون الرشيد وقال يعني نحن ممكن وضعنا من الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة الموضوعة أحاديث كثيرة في شتى ومختلف أبواب الشريعة، يعني في العقيدة في كذا، من ترونهم قادرين على اكتشافها وتمييز السنة منها وتصفية وتلقية السنة منها؟ لما قيل لابن المبارك هذه الحديث الموضوعة من لها؟ قال ستعيش لها الجهابذة. المهم باختصار، ولذلك قيل كانوا يعتمدون الإسناد ويتبنون الإسناد ويتحرون كذلك الإسناد دقة في النظر وقوة كذلك في التحقيق. نعم. ولهذا قال كلمة الإمام عبد الله ابن المبارك: الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا كان هكذا. ويقول كذلك تذكرون ابن سيرين كلمته المشهورة: كانوا لا يسألون لما انتشرت العدالة، كانت مستفيضة منتشرة ذائعة قائمة ما شاء الله عائمة كذا، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فمن وجدوه من أهل السنة يروون ويأخذون عنه ويقبلون حديثه، ومن وجدوا من أهل الفتن ومن أهل البدع والأهواء كان يردون عليه ولا يقبلون منه. رأيت؟ ولهذا إذن قال كلمته المشهورة. وقال أيضا في هذا المعنى والمراد: مثل الذي يطلب دينه. لهذا لما قلنا قبل قليل في مسألة إسناد الرسالة النظر فيها وعناية العلماء، تقول ليش هذا الإطالة، لماذا هذا البحث، لا طائلة من ورائه ولا فائدة من لا فيه، أنت ما شعرت بها، ما أدركتها، ما عرفتها. لكن لو كان عندك يعني اطلاع بأهمية دراسة علوم الدين ومسائل الدين وخاصة العقيدة، ها هو اليوم تجدون بعض الناس يشككون في عقيدة السلفيين، فيقول عقيدتهم من كذا وكذا، كما عندنا مجنون في الجزائر يعني قال عقيدتهم عقيدة يهودية. انظر ما فيها. رأيتم في الصباح لما ذكرنا كلام يعني ابني يعني أبو المظفر ابن السمعان لما ذكر يعني كون قال هذه شهادة لله وليسمعها الناس، ولا أحابي ولا أجامل ولا أداهم في ذلك أحد، أصح العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة لأنها اعتمدت على السند، والسند هذا من خصائص الأمة. رأيتم الطوائف والملل الأخرى لما لم تكن لها أسانيد كيف اندثرت، ولا لا يا إخوان؟ يعني كتبها إلى غير ذلك، علومها، رواياته كذا، إلا أهل السنة والجماعة لأنهم اعتمدوا على الإسناد وتبنوا الإسناد وأعملوا الإسناد وعملوا بالإسناد واهتموا به، فيعرفون أنه لا بد من النظر في الإسناد. هكذا بارك الله فيكم. ولهذا قال كما قلنا: مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بدون سلم، كالذي يرتقي يريد أن يصل إلى السطح من غير أن يستعمل سلما، ما يستطيع. ولهذا كما ذكرنا في الصباح ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال، يعني أنه قال: سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب، أنساب الكتب. قلت: ومما يؤيد القول بصحة النسبة، أي نسبة رسالة أصول السنة إلى الإمام أحمد، والحسم بذلك أي في ذلك، والجزم كذلك بذلك، وتفنيد وضحض من يشك أو يشكك في ذلك أيضا. إذن يعني في ذلك يعني أن أهل السنة والجماعة تلقوا هذه الرسالة بالقبول الحسن هكذا، وجريان اعتمادها يعني قبولا وعرضا وشرحا وحفظا إلى غير ذلك مما أبدوه من عناية واهتمام بها. ويعضد ذلك ويؤكده أن علماء كثيرين وأئمة عديدين ذكروها مشيدين ومنوهين بأهميتها، فنقلوا عنها نصوصا واستشهدوا بها أي في كتبهم. أئمة كثيرون نقلوا في كتبهم نصوص من هذه الرسالة ونسبوها إلى الإمام أحمد، قالوا كما قال الإمام أحمد على سبيل الاستشهاد مثلا، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، وهكذا ما شاء الله. إذن ولهذا كما قلنا، وجزموا يعني نقلوها، مما يدل على يعني هذا النقل فيه أنهم أشادوا بها ونوهوا كذلك بأهميتها، وكانهم يقولون: لا بد للطالب ويجب على الطالب السني المتمسك بسنته والحريص على معرفة سنته والذي ينبغي أن يقرأ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يقرأ هذه الرسالة وأن يحفظ متنها للطلاب، فإنها جامعة ونافعة. نعم. فنقلوا إذن عنها نصوصا واستشهدوا بها وجزموا بنسبتها أي بصحة نسبتها إلى الإمام أحمد وأنه قائلها. فمن هؤلاء الأئمة والعلماء كما نذكر ما يلي على سبيل التمثيل والذكر لا على سبيل التحديد والحصر. يعني طبعا ما في مشكلة لما أختصر هكذا، يعني لما ذكرت قلت ذكر بعض العلماء والأئمة الذين أثنوا على الرسالة ونقلوا منها نصوصا وأثبتوا جازمين نسبتها إلى الإمام أحمد، يعني هؤلاء من بين هؤلاء ذكرت ثلاثة: الإمام الفقيه أحد أئمة المذهب الحنبلي الكبار ألا وهو ابن قدامة المقدسي، فقد استشهد بالرسالة حيث قال، حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل. انظروا ذم التأويل، لأن في هذه الرسالة اعتمد وقرر وعرض وذكر وأسند وحقق في ذلك الإمام أحمد بأن الذي كان عليه السلف هذا المنهج بعيد عن التأويل والاجتهاد في مسائل العقيدة، وما قال ما شاء الله إنه كما سيأتي قال: لا ينبغي إعمال محض العقل ومجرد الرأي فيها، والقياس أن نثبتها بالقياس أو أن نعتمد القياس فيها إثباتا أو نفيا أو تقريرا أو شيء، لا والله تثبت بالنص. إذا قالوا الاجتهاد في مورد النص فالعقيدة لا مجال للرأي فيها، ليست مرتعا وموضعا ومجالا لماذا؟ للاجتهاد والرأي، لا تدرك بالعقول، بل تأتي نصوص كما سيأتي قرر هذا الإمام أحمد في هذه الرسالة كما سيأتي. بل يعني كما يقولون أنه نجد نصوصا العقل وكأنه في بعض الأحيان يسمع بعض ألفاظه وكأنه يمجها وكأنه يستغربها أو يستنكرها فيردها ويعرض عنها ويعارضها. فقال لا يصح، لأنه كما تعلمون سيأتي ومثل على ذلك بحديث الصادق المصدوق، حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة، ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يعني هذه الأشياء ما يعرفها العقل، لا يدركها العقل، لا يستطيع الوصول إليها، ولا لا يا إخوان؟ انظروا أهل السنة قرروا مسائل، فبمعناه الذي ينكره عقلك لا يدل على كونه لا يصح إثباته ولا يصح نقله وروايته وثبوته كذلك، لا. انظروا إلى الحائية، حائية ابن أبي داود في بيت من بيوتها قال ولا تنكرن جهلا، أي لا تنكرن، ولا تنكرن جهلا، أي لعدم معرفتك وعدم إدراكك وعدم علمك أنك تقول أن فيها، يعني ما علمتها وما أدركتها، ما في شيء يثبتها، يعني ولا تنكرن عقلا منكرا ونكير. الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره، وهكذا بارك الله فيكم. فأهل السنة يعني في مسائل الاعتقاد العقل مع النقل كالعبد مع سيده كما سيأتي، هذه كلها مقررة. المهم باختصار، فذكر في ذم التأويل والتأويل، انظروا هنا هذا المسلك الذي سلكه. سنذكر مثلا في حديث ابن مسعود ما قاله رأس من رؤوس المعتزلة، ألا وهو عمرو ابن عبيد، لما رد الحديث بطريقة وقحة، كان وقحا يعني وقحا جدا، يعني لو حدثنا به الأعمش رددته، ولو عبد الله بن كذا كذا، ولو حدثني به ابن مسعود ما قبلته، ولو يعني انظروا حتى يصل إلى رب العالمين، انظروا احذروا. ولهذا قال لا بد من اعتماد طريق يجعل عقلك يهدأ ويهتدي، يسكن ولسانك يسكت فلا يتكلم ولا يقف بما ليس له به علم. المهم باختصار شديد، فقلت إذن استشهد بالرسالة حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل قائلا وقد قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، إلى آخر كلامه. وفي كتابه الآخر تحريم النظر في كتب أهل الكلام، حيث كذلك نقل عنه في ذلك ما نقل، وكذلك ونقل كذلك بعض النصوص منها محتجا بها جازما، يعني بكل صراحة جازما بها أنها من مقالة الإمام أحمد ابن تيمية، فأورد ذلك في كتابه المشهور، في كتابه منهاج أهل السنة والجماعة كما تعلمون، قائل يعني وقال كذلك مثلا في كتاب المجموع، هذا الكتاب العظيم، في كتاب المجموع قال فعلم أن شعار، انظروا هذا الشعار أهل السنة، قال فعلم أن شعار أهل البدع، رأيتم شعار أهل السنة، الاتباع وترك الهوى، الاتباع بالدليل، الاتباع يكون بالدليل، وهذا أصل عند السلف بدءا بالصحابة كما جاء عن أبي الدرداء وجاء عن ابن مسعود، وجاء ابن مسعود تذكر اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا وعدموا الابتداع، هذا هو لأنه نقيض الابتداع، عفوا نقيض الاتباع والابتداع، الاتباع يكون عندك دليل. رأيتم الإمام الإمام أحمد لما قال لأحد تلاميذته وهو أبو الحسن الميموني، انظروا حتى يربط الناس بالدليل ويربط الناس بالعلم، وقلنا بأن لما ذكرنا أن أصول الإسلام أربعة، دال ودليل ومبين ومستدل، العلماء علماء أهل السنة يستدلون، علماء أهل السنة يستدلون ابتداء ثم يعتقدون، هذا هو الأصل، العلم قبل القول زيد والعمل، يا أخي هذا معروف دلت عليه الدلائل والبراهين الشرعية، المهم باختصار هذا معروف. ولذلك أما المبتدع يحدث شيئا وليس له سلف فيه وليس فيه ما يدل ممن كان من قبل، نحن عكس ذلك، كما قلنا الاتباع يكون قال نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. أعطيكم مثال، حصل لما تكلم المعتزلة في الصفات وتكلموا بعقلانيتهم، إنما العقول ليست بمعنى عقلانية سليمة صحيحة رشيدة، إنما أعملوا وخاضوا فيها بمحض التفكير العقلي، بكل صراحة لو تقول إيش دليلك، مع الدليل فقط حسب تفكيري حسب فهمي حسب علمي كذا، وانت تقول تجزم بأن ما تفكيرك هذا صحيح ورأيك هذا سديد، غلط. ولهذا أما أهل السنة يربطون بالدليل، والذي يمشي مع الدليل فهو على السبيل. نعم يا إخوان، قال ابن تيمية ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا لا، ومن فارق الدليل ضل السبيل. والدليل ما هو؟ الدليل هو ما يمكن أن يتأمم يعني يتوصل، نعم ما يمكن التوصل به بحسن النظر فيه، يعني بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري. وكأنك تستعمل لو نقول مثلا الفقهاء، الفقه عند العلماء هو علم شرعي، علم شرعي، علمهم بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة، ولهذا الفقه عند العلماء هو مثلا من بين تعريفاتهم أقول، ففي اللغة العلم هو الفقه هو الفهم، ولا لا، في اللغة الفقه هو الفهم، وفي الاصطلاح ماذا يعنون وعلى ماذا تدل كلمة الفقه؟ تدل على شيء إيش؟ هو العلم شايفين بالأحكام الشرعية العملية، أي غير المسائل العقدية، غير المسائل العقدية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد، أي هذا العلم. وإن جعلنا الضمير عائدا ومتعلقا بما استفيد من تلك يعني الأحكام، نقول المستفادة من أدلتها، ولا لا، تلك الفوائد التي استفادوها منها من أدلتها التفسيرية، بل حتى الأصول التي وضعوها في الفقه وأصوله كأصول الفقه مثلا، هذه الأصول عندهم هي القواعد العامة، أي النظريات العامة الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام أو استمداد الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مثلا تقول قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر، وترجع للقواعد العامة الإجمالية كيف يكون، يعني الأمر يقتضي الوجوب ولا لا، النهي يقتضي إيش؟ ما لم يكن له صارف يصرفه، والنهي يقتضي التحريم، وهكذا ودوليك الدليل التفصيلي المتعلق بالمسألة مفصلة كقولك تقول الدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى، وهذا هو أصل المسألة، قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ما دام هذا أمرا فإذا فهذا الأمر يقتضي الوجوب. انظروا يعني كيف كانوا يربون الناس على الاستدلال وعلى اتباع الدليل. ولهذا قلت عفوا حتى لا أسيء، ما دمنا بهت، لما كانت يعني كانوا يتكلمون في مسائل عقدية كانوا يتكلمون حول الاسم والمسمى، وأهل البدع من خلال هذه المسائل يطرحونها بصورة جدلية كلامية ليست قائمة وليست مقترنة وليست منضبطة بالنقول والأدلة الشرعية، لا، يجعلونها خاضعة للعقول والآراء والأهواء والجدال والنقاش وما إلى ذلك. إذن فماذا فعلوا؟ فقالوا في أسماء الله، هل هي عين يعني اسم الله، هل وهذه طريقة ناكرة يريدون أن يتوصلوا بها إلى فسح وفتح المجال من أجل الكلام فيها بعقلانية، فيردون يشككون في صحتها وبالتالي فيجتهدون في نفيها ويصلون ويتوصلون إلى القول بأنها مخلوقة وإلى نفيها كذلك وتعطيلها. لأن المعتزلة زعموا أنهم أثبتوا أسماء الله، قال لا نثبت الصفات لكن نثبت الأسماء، لكن أفرغوا تلك الأسماء من مسمياتها وحقيقة وثمرة ذلك، يا شايفين، وكأنها طريقة ناكرة يفعلون أمورا يعني ترونهم زعموا يخالفون بعضهم، مثلا نقول لا نقول مثل ما تقول الجهمية يعطلون وينفون الأسماء والصفات معا، الأسماء والصفات معا، قال لا بل نحن نثبت كذا ولكن إثبات من غير فائدة ومن غير ثمرة شرعية ومن غير كذلك منهجية أثرية سلفية. هل أن نسير على ما كان عليه الجيل والرعيل والأول الذين تلقوا هذه العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب والسنة وفهموها أصح وأصوب فهم كما تعلمون، هم أهدى الناس سبيلا وأقوم الناس قيلا. نعم يا إخوان، السلف الصالح أعلم الناس بالحق وأهدى كذلك حتى في الدعوة، حتى مع شدتهم فإن في شدتهم رحمة، حتى في شدتهم رحمة، لما يشددون على أصحاب الأهواء وعلى أهل البدع والمخالفين وينكرون ويحذرون وينذرون وما إلى ذلك مما يقررون، إنما من باب الترهيب، وربنا جعل الترغيب والترهيب، الترهيب مما يضرك، مما هو خطره جسيم، مما تندم عليه، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار يا إخوان، فهذا أظن إبراهيم الحربي، نعم، ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، لأنه حتى من حيث اللغة والمعنى لو تقول في الاسم تارة الاسم يكون غير المسمى، الاسم حسن والمسمى غير حسن، لهذا لا تغرنكم الأسماء، قد تسمى بعض الأشياء بأسماء حسنة وأنت تقول خلاص ما دام سموها مشروبات روحية، ولا لا يا إخوان، مشروبات روحية فهذه مشروبات مقبولة مرغوب فيها، لا والله، اليهود يعمدون إلى هذه الطريقة التزيين، طريقة الشيطان، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ولا لا إخوان، هذا التزيين هذا ليس جميلا هكذا، ولا لا، إنما التبيين هو الجميل، والتبيين قائم على الأدلة، مستند للأدلة ومستمد من الأدلة، المهم باختصار حتى لا أطيل في هذه الجزئية، لأنه ممكن يكون الاسم غير المسمى وقد يكون الاسم هو المسمى، قد لكن في حق الله لا نتكلم من تلقاء أنفسنا. ومن قبيل يعني آرائنا واجتهاداتنا وأفكارنا وتخميناتنا لعله وتخرصاتنا، لا، إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ من قال بهذا من أهل العلم، من العلماء والأئمة، من السلف الصالح، من كذا؟ لا تذكر أحدا، أنت أعلم منهم؟ أبدا ما يصلح. ولهذا كان السلف يربطون من اتبع بمن سبق، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. المهم باختصار فوعدهم قال سأنظر لكم في المسألة

المهم باختصار فوعدهم قال سأنظر لكم في المسألة وأحقق، يعني التحقيق والنظر في المسألة في معناه كل ما يتعلق بها والنظر في أدلتها والتوثيق والتحقيق والتدقيق وما إلى ذلك. هذا مثل ما قال ابن تيمية في لاميته، يعني يريد أن يبين بين العلماء ما يقولون هكذا، عندهم أدلة. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله. رأيتم؟ اسمع كلام محقق في قوله، هذا هو القول الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا قول الصواب فما بعد إلا كذا كذا. ولهذا قال اسمع، يعني وش قال؟ اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل، يبقى ثابت عليه والله، والله لن أغير. هذا مش أنا الذي اخترعته، وأنا الذي أنشأته وأسسته، وأنا الذي ابتدعته أبدا. اليوم يفرح لما يقول لك سبقت، لم يقل به أحد ولم يسبقني إلى ذلك أحد، لا والله. عيب بعض الناس في الكتاب يقول قلت، بعدين تناقشه في أصل كلامه ومن سبقه إلى هذا. وفي هذه المسائل لا ينبغي يعني المجاسرة بمثل هذه الطرق، يقول لك لا وش علي تخلونا جامدين، هذا علم، يعني علم شرعي بمعنى السلف. كما قال الإمام بن رجب الحنبلي له رسالة لطيفة مفيدة نافعة، سماها بيان فضل علم السلف على علم الخلف، طبعت مطبوعة طبعات وحققت كذلك ولا تزال تطبع لأهميتها وفائدتها وحاجة الناس إلى قراءتي ومعرفة ما فيها. المهم فقال كلمة مشهورة، كلام السلف قليل كثير البركة، قليل ولكن في كمه وفي عدد حروفه ولكنه كثير غزير، أي كثير البركة، أي معانيه كثيرة غزيرة. أما كلام الخلف كثير ولكنه قليل البركة، يعني ما لو تقول هذه الكلمة إيش دليلها؟ ما فيها دليل، أنا فقط فعلت كذا اقترفت، فلا تجد يبقى منها ويصح منها ويصلح منها إن صلح إلا القليل عيام. ولهذا ماذا فعل هذا إبراهيم الحربي؟ وعدهم بيوم كذا وكذا أنه يعني يدلي لهم في هذه المسألة بدلوه، ويذكر ما توصل إليه بنظره وبحثه واستقرائه واستقصائه وكل شيء ما شاء الله. فلما جاء الموعد سمع الناس بالموعد، يعني أصبح الحضور أكثر من الأول أضعافا مضاعفة، لا أقول من باب الفضول إنما من باب لعلهم يريدون معرفة ما يتعلق بهذه المسألة من العلم. انظروا يا إخوان، قال يا أجاب مثلا كأنه يقول هكذا، يا معشر الناس قد وعدتكم بأنني سأتكلم في هذه المسألة وسأقول لكم ما توصلت إليه من بحثي ونظري كذا في هذه المسألة، فبحثت فلم أجد أحدا من السلف تكلم في هذه المسألة، أي بالعقل والرأي والتخمين والتفكير ونحو ذلك. قال فلما لم أجد أحدا تكلم في ذلك عدلت، توقفت، أمسكت. علاش؟ لأن الأصل أن يتبع ما قاله السلف. ما الذي جاء في المسألة؟ مثلا تقول هل هو الاسم أول الاسم حق عين المسمى أو المسمى كذلك أو غير ذلك أو نحو ذلك؟ فقال نحن

الاسم للمسمى، جاء في أسماء الله ولله الأسماء الحسنى، هكذا ولا لا؟ فادعوه بها. وجاء الحديث إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، هكذا. إذن لله، أنت تبقى في اللفظ والعبارة والمعنى والمراد، وخلي المجادلين متشاكسين فيما بينهم ومتنازعين فيما بينهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ولهذا فمشفى، يعني الشيء الذي الدرس الذي أعطاه لهم بصورة عملية أكثر من العبارات والكلمات التي سيلقيها في درسه، درس عملي تطبيقي استفاد منه كثيرا. ولهذا كذلك الإمام ابن تيمية فعل رحمة الله عليه، قال فذكرها يعني ما شاء الله يعني جزما وقطعا بها. وكذلك الإمام البربهاري الثالث الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة تجدون اعتمد على أصول السنة، بل إنما حقيقة ذكرها بعباراته ومباحثه، لكن وذكر مسائل كثيرة، مسائل كثيرة ذكرها الإمام أحمد، ما يعني ليست أن ينوع عباراتها، كان أشياء ممكن وردت فيها روايات نصوص كذا، لكن فأنت تبقى دائما ملتزم بالنصوص منسجم منضبط بتلك النصوص. أما هنا فأن ترتيبه لكتابه شرح السنة فهو على طريقة كما تقولون الإمام أحمد في رسالته أصول السنة. مثلا تنظرون ترون بأنه مثلا ما استهل به الإمام أحمد بن حنبل رسالة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ثم اكمل الإمام البربهاري قال اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، حتى يبين أهمية السنة ومنزلتها في كذلك في الإسلام. ثم بعد ذلك قلنا إذن وكذلك الإمام البربهاري فإنه ألف كتابه شرح السنة ورتب أبوابه على ترتيب أبواب رسالة أصول السنة الإمام أحمد، ونقل نصوصا وفقرات منها وإن لم يعزوا، لأن في زمانهم كانوا بكل العدالة كانت تخص في هذه المسائل العقيدة وكذا، يعرفون بأن هذه المسائل كل يعني عند أهل السنة يعني لا يذكرون مسألة لم يثبت فيها دليل أو لم يكن فيها دليل يدل على ثبوتها وإثباتها. قال يعني وهم يعرفون ذلك، فمعرفة الدليل يغني عن ذلك، يعني كانوا، لكن اليوم لا بد من ذلك، وخاصة مع السرقات العلمية والتدليس وما إلى ذلك كما تعلمون. المهم قلت وإن لم يعزو ذلك أو يشر إليه كما هي عادة المصنفين والعلماء المتقدمين. المهم باختصار

الرابع قلنا نكتفي بثلاثة والشاهد لأن الوقت ضيق. الرابع يعني وهو نفس الشيء الذي سأقوله مع الخامس يعني هذا عبد القادر أحد أئمة الحنابلة يعني ابن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقي هذا كذلك. وهي

كذلك كما قلنا ورسالة يعني ابن بدران وعبد القادر ابن أحمد، يعني هذه نفس الشيء. قلنا قول الراوي حدثني عبدوس، ذكرنا ذلك ولا لا يا إخوان؟ يعني ما معنى فائدة حدثني ودلالة كلمة حدثني وما يستفاد منها؟ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشروع في قراءة أصول السنة، فاستهلها المصنف رحمة الله عليه بقوله، أي لما قال يعني عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول هكذا أصول السنة عندنا، مسألة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فقوله أصول السنة، يعني نتكلم عن الأصول معناها والسنة كذلك ودلالتها. فقوله أصول، طبعا أصول جمع ومفرده أصل هكذا، ومعنى الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره كما تعلمون، ومنه أي مثاله ومثله كذلك، مثله ذلك الذي نضربه ذلك هو مثلا، ومنه الأساس أصل الجدار هكذا نبنيه على أساس، ولا لا يا إخوان؟ وأصل الشجرة كذلك، أصل الشجرة جذعها، وأصل الولد أبواه وأجداده، وهكذا يعني شايفين. أما معنى الأصل هذا من ناحية اللغوية، أما معنى الأصل في الاصطلاح عموما في البحث يا إخوان، لما تجدون تعريف ذلك الشيء الذي أنتم بصدد النظر في حقيقته وماهيته وكل ما يتضمنه ويتعلق به من هذه المعارف والعلوم والفوائد والقواعد، إذا وجدتم معاني كثيرة متعددة متنوعة متغايرة فلا تنزعجوا ولا يضركم ذلك، لأن في اللغة التعريف اللغوي يكون أوسع وأجمل يعني من حيث الإجمال، وأكثر كذلك مفرداته كثيرة ومعانيه كثيرة، ما في مشكل. السنة في اللغة مثلا كسيأتي لا نستعجل، يعني نذكر كما سيأتي أنه قلنا، ولهذا العلماء لما نريد أن نعرف هذا قصدنا ليس المعنى اللغوي، إنما المقصود قصدنا وغرضنا من ذلك بيان المعنى الاصطلاحي الشرعي. حتى في الاصطلاح ممكن تلقى متفرع لكن ما يخرج عن جنس الشيء، وفي الشرعي قد يكون أكثر دقة وتفصيلا، لكن لما نقول في الاصطلاح عند علماء الشريعة ما الذي اصطلحوا به على وأطلقوه على لفظ ليثبتوا دلالته ومعناه بكذا وكذا، فنقول باختصار أن معنى الأصل في الاصطلاح ففي الحقيقة فله معان متعددة. مثلا تجد واحد يقول الأصل في هذه المسألة الآية الكريمة، الأصل في هذه المسألة الإجماع، الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، لا يذكر الدليل، يقول أن الأصل هذا المعتمد والمعتد به والمستند إليه والمستمد منه ذلك، يعني ولذلك يقولون. وأما معنى الأصل في الاصطلاح فله معان متعددة، منها أنه يراد به معنى الدليل، يراد به الدليل، يعني الأصل يطلقون كلمة الأصل على الدليل، يعني وكأنه معنى ذلك الدليل والأصل، يستعمل عبارة الأصل ولكن في الحقيقة يريد الدليل ويعني الدليل، وأطلقها على الدليل
وأحلها محل الدليل. نعم، وهو المراد هنا، المراد هنا أصول السنة، يعني أدلتها، أدلتنا عليها وحججنا في سبيل إثباتها وكذا وكذا، وهو المراد هنا كما ذكرنا. ومنه قول الفقهاء يعني تمثيله كما يقولون، وبالمثال يتضح المقال. إذا كانوا لما يمثل حتى يتضح هذا في ذهنك وفي عقلك ونظرك وفكرك معنى ذلك. قال إذن، ومنه قول الفقهاء أصل الصلاة والزكاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بمعنى يعني أصل الزكاة أي دليل الصلاة والزكاة قوله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله ابن عمر بارك الله فيكم. فهم في الحقيقة يقصدون ويعنون كذلك بذلك دليل الصلاة والزكاة، وكذلك يراد به أي بالأصل، بعبارة الأصل وإطلاق واستلاح الأصل وإطلاقه على شيء، يعني قال يراد به القاعدة الكلية، القاعدة العامة، هكذا القاعدة الكلية العامة. ومن ذلك قول الأصوليين والفقهاء الأصل في الأمر الوجوب، أنت ابتداء تفهم بأن الأصل في الأمر الوجوب، ثم تنظر إذا عنده قراء صارفة ولا كذا، وإلا ابتداء فما أمرت به فالأصل فيه أنك تلتزم. والأمر يعني طبعا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. العلماء سامحوني باختصار، اسمحوني اليوم قد أطيل معكم لكن إن شاء الله في منفعتكم، يعني العلماء لما ينظرون إلى القرائن والشواهد والدلائل والبراهين ما يقوون وجها أو معنى على معنى على معنى، يعني ينظرون فيها فيتكلمون في هل الأمر على الفور أم التراخي، ولا قالوا هذه الكلمة يعني على الفور أنك لا بد من تحقيقه وإنجازه والامتثال به يعني فورا لا تتراخى لا تتأخر، ها؟ أم على التراخي يجوز لك ولو ليس فورا تفعل ذلك؟ قالوا في الحقيقة مما يدل على أن الأمر على الفور، عادة الأمور والأوامر التي طلبها الذي ورد يعني طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني لو قال ملك أو سيد لخادمه أمره بشيء قالوا فتأخر هل يعاقبه؟ قالوا نعم يعاقبه. إذن هذا مما يدل على أن العادة والأصل والعرف في الأوامر أنها تكون على الفور للترخي. مثلا يستأنسون، أقول يستأنسون ويستشهدون بهذه الأمثلة. المهم باختصار، فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، أي ما لم تقترن به قرينة تصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، ولا لا، والعكس كذلك، والنهي عن التحريم كذلك نفسه والنهي يقتضي التحريم، يعني صراحة وأن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، هكذا. إذن والمراد بالأصول هنا إذن أي أصول السنة، يعني المراد هنا بالأصول هي أصول السنة، هو ما يجب الاعتماد عليه والاعتداد به من القواعد في العقيدة والعبادة والمعاملة، وهذه القواعد مستمدة من النصوص الشرعية يعني مستمدة منها ومستندة إليها. لو تريد سندها إلى أي شيء تستند؟ إلى الحديث الفلاني استند وأعتمد عليه وأستدل به وأحتج به، ما شاء الله. إذن ولذلك ومن
هدي السلفي

0: ويكون كذلك على علمهم. ثم لما قال قال أصول السنة، فما هي السنة وما معنى السنة في اللغة؟ ها انظروا الآن نأتي إلى السنة، لا بد من تعريفها لغة واصطلاحا حتى تميز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. والنظر في السنة هنا بصورة شرعية، أي المعنى الاصطلاحي الشرعي. نعم يا إخوان، وقوله السنة أي بمعنى، ومعنى السنة في اللغة انظروا هي الطريقة محمودة كانت، انظروا الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، وهي السيرة حسنة كانت أو سيئة. معنى انظروا، ولهذا ظل قوم لما حملوا معنى الذم والمدح أو المعنى هنا يعني على يعني على المعنى الشرعي، لا ليس في السنة بتعريفها الشرعي ما هو مذموم، بل كل ما فيها محمود، ولا لا؟ كما سيأتي حتى لا أطيل. إذا مثال ذلك، تقول ما الدليل على هذا التمثيل؟ ما الدليل على هذا المثال الذي ضربته والذي أوردته وذكرته؟ إيش دليل؟ ذكرنا حديث وتحفظونه كلكم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هذا المعنى هنا المعنى اللغوي، ما هو المعنى الشرعي؟ من سن سنة في الإسلام سنة سيئة، هكذا ولا لا؟ وكذلك يراد بها السيرة كما ذكرنا المهم، ويراد بها كذلك العرف العادة الابتداء ونحو ذلك. أما معناها في الاصطلاح الشرعي، وهذا هو المراد والمقصود والمبتغى معرفته الذي نريد ونبتغي معرفته هذا، قال وأما معناها فالاصطلاح الشرعي قلنا فقد تعددت كذلك واختلفت أقوال واصطلاحات وإطلاقات العلماء في تعريف السنة في الشرع، حتى من ناحية الاصطلاحية الشرعية قد تكون السنة بمعنى جامع وعام كلها سنة، لكن قد يأخذ فريق أو طائفة من أهل العلم جزءا منها فيبحثون فيه، لا ما حرج. ولهذا بعضهم مثلا، ولهذا سنجد أن تعريف السنة لما قلنا هذا الكلام يعني تعددت فيها الأقوال واختلفت والاصطلاحات وكذا والإطلاقات. لما؟ لأن الأصوليين معنى السنة عند الأصوليين ما معناه؟ ما أضيفه؟ دائما السنة هنا لابد أن يكون مصدرها، ولا بد أن تكون صحيحة الإضافة وصحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تثبت بأنها سنة نبوية. إيش الدليل؟ صادرة عن النبي إيش صلى الله عليه وسلم؟ إيش الدليل؟ ثابتة عنه، ما هو الدليل؟ ما لابد. ولهذا عند الأصوليين قالوا يعني في الاصطلاح يعني يريدون أن يقولوا مثلا في تعريفها أو في بيان معناها أنها يرد اصطلاح السنة ولفظ السنة بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو صفة. هذه عموما عليها مدار أحكام الشريعة، مثلا لما نقول الخطاب الله يعني الحكم المستفاد من الدليل، هذا الحكم المستفاد من الدليل إما الأقوال والأفعال والتقريرات، هذه دليل بما ثبت الأدلة ولا لا؟ نريد أن نستفيد منها حكما. فمتعلقة بأفعال العباد، هكذا ولا؟ ولهذا يقولون المقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، بمعنى جمعت وشملت واستغرقت الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فتلكم هي الأحكام الشرعية ولا لا؟ فتلكم هي الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية، الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، وإيش؟ المباح. الأحكام الوضعية، السبب، المانع، الشرط، الصحة والفساد، العزيمة والرخصة، وهكذا. يعني لا بد من ربطها وضبطها بالأدلة. فهؤلاء هم الأصوليون ينظرون في الأدلة وعلاقتها بالأحكام الشرعية، وجه العلاقة وكل ما يتعلق بذلك حتى في ألفاظها ونحو ذلك. تعرفون أهمية ومعنى وموضوع أصول الفقه ولا لا؟ نعم. فيعين، لأن هذا أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بعلمها ومعرفتها وفهمها إلى وحسن توظيفها في التعامل مع الدليل واستنباط الدليل واستنباط الحكم، أقول واستنباط الحكم من دليله التفصيلي وكذا وكذا. المهم، وكذلك وما وهي عند الفقهاء. الآن معناها عند الأصوليين، معناها عند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي من قول أي أقواله، أو فعل أي أفعاله، أو تقريراته. تقريرات تعرفوا تستخرجون حكما. أعطيكم مثال، ابن العاص، عمرو بن العاص، مرة في غزوة، غزوة ذات السلاسل، تيمم مثل ما قلت في الصباح، إنما في هذه المقدمة فقط، لكن في الأصول سنسرع قليلا حتى ننهي، وإلا ممكن لا نستطيع أن نبلغ الربع أو الثلث. المهم باختصار، ابن العاص احتلم ولا بد أن يغتسل ولا لا؟ احتلم في ليلة شديدة البرد، فما استطاع أن يغتسل، أن يباشر ويلامس الماء، فتيمم. فعلم الناس بأمره وحاله فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أصحابه، تارة يسألهم يا إخوان، وتارة يختبرهم يا إخوان، وتارة يضرب لهم أمثلة فينظر قوة فهمهم ودرجة ذكائهم وما إلى ذلك. نعم يا إخوان. ولهذا جاءه وبادره وباشره قائلا قولا وكأنه استفهام على وجه الاستنكار، يعني استفهام استنكاري كما يقولون. قال له هكذا: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنوب؟ الصحابة يعرفون هذا الدليل الذي تعلموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتزيدون ولا يتكلفون ولا ولا ولا ولا يتقولون ولا يتأولون. المهم باختصار، قال إني، يذكر له الآن حاله ودليله، إن قال باطل يبادر إلى الاستغفار وكذا وإلى تصحيح ذلك، وفعل الفعل الملائم الذي يتطلبه الأمر. قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد فأشفقت على نفسي لما نظرت في حال الجو، يعني يومئذ وعندئذ، والماء كان بارد والجو كذا غير مناسب غير ملائم، فخشيت على نفسي المرض أو الهلاك. ولا تعرفون قصة الرجل الذي شج في رأسه ولا لا؟ والذي كذلك كان لابد له أن يمس الماء، فلما طاف عليهم فلم يجد أحد له جوابا، إلا أن يباشر ملامسة المولى القتال. فلما مات شدد عليهم النبي النكير صلى الله عليه وسلم فقال إيش قال؟ قتلوه قتلهم الله أفلا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. المهم هنا قال له قال ينتظر منه الجواب وينظر إن كان الجواب بالعبارة أم بالإشارة أم بالإيماء والحركة، المهم يكون لذلك دلالة، ومن الإشارة ما يغني عن العبارة، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم منه هو أدرى، حتى لا هو أدرى بحسب المقام والحال. قال لما أخبره بذلك قال فأشفقت على نفسي وذكرت، ها هو الدليل، ها هو الدليل الذي اعتمد عليه واستند إليه واستمد منه الحكم، استخرج منه الحكم، فذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآن ينتظر الحكم والجواب، هل صحيح وصواب ولا لا، إما بحركة، لأنه كيف أحيانا مع الأستاذ تعرفون هذا، مع الأستاذ تجيبه من خلال حركة الرأس تعرف إذا كان جواب صحيح ولا مش صحيح، لو يقول هكذا، لو يقول هكذا أو هكذا أو هكذا، كل هذه الحركات لكل حركة من هذه الحركات الثلاث معنى ودلالة ولا لا يا إخوان. وكذلك لو يضحك يبتسم للبسمة والضحك دلالة ولا لا، وهكذا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي معناه ليس باطلا ما فعلت، وليس منكرا ما صنعت، وليس خطأ كذلك. هذا السنة التقريرية هو أن يفعل غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا إما بحضرته وإما يسمع بذلك ويعلم ويبلغ خبر ذلك فلا يقول شيئا معلقا أو معقبا. فهنا السكوت في معرض البيان بيان، والسكوت في معرض الحجة والحاجة بيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تعلمون. إذن هذا معنى السنة عند كذلك قلنا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مما فعله مثلا ومما أمر به أو ولم يكن فرضا، يعني في قرائن تدل على كونه ليس واجبا. قلنا مقبيل الأصل في الأمر الوجوب ما لم يكن صارف، يعني ما لم يكن له صارف يصرفه، ما لم يقترن به أو ما لم تقترن به قرينة تصرف الحكم من الوجوب إلى غيره. هناك ذلك نفس الشيء. فقالوا إذن هذا يعني بمعنى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات تدل على كونه أو بقرائن تقترن به تدل على كونه ليس واجبا. فمما أمر به المكلف، المكلف أمر بالواجب ابتداء، الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، هذا واجب. أما إذا أمر بأمر غير جازم وعلى غير سبيل الحتم والإلزام فهذا مندوب. فهذا هو المقصود عندهم بالسنة، ما هو دون الواجب، هكذا ولا لا من الأحكام. ويطلق عندهم على المندوب والتطوع من الأحكام، أي ما دون الواجب. وهي كذلك، أي لفظ السنة وعبارة السنة، وهي كذلك عند المحدثين يراد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعريف المحدثين أشمل أكمل أوسع إلى أجمل إلى غير ذلك، تعريفهم شامل، يهتمون ويعتنون ويتتبعون كلما ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحت إضافته وصح صدوره ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعريف السنة عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى سيرته أدخلوها في ذلك ولو كانت بعد قبل البعثة مثلا لمن توسع، وإنما يكفي أن نقول قول وفعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. رأيتم هذا إذن الذي يعني يقول، وتأتي هذه يعني السنة بمعنى الحديث، بمعنى الحديث، حتى الحديث يراد بالقول والعمل كله، يعني يراد يعني بمعنى، عند العلماء تجدون عبارة الحديث تقول إيش الجانب القولي ولا الفعلي ولا التقريري ولا كذا، لا يقصد بالحديث السنة. ولهذا عبد الله بن زيد لما تذكرون قصته مع الإمام مالك، ما هو عبد الله بن زيد؟ عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، لما الإمام مالك تكلم في مسألة عدم وجوب تخليل أصابع الرجلين، تذكرون قصة؟ قال فتركته حتى خف الناس، ثم قلت يا إمام إن لنا في ذلك حديثا، وفي رواية قال إن لنا في ذلك سنة. قال وما هي؟ قال حدثنا الليث بن سعد، حدثنا عبد الله بن لهيعة إلى آخره. فيقصد هنا يعني، فنريد كذلك أن نعرف، أن نقول كذلك يطلق لفظ السنة ويراد بها الحديث. قال ابن الأثير إذا يعني أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به كتاب الله العزيز. وقال المرداوي، هذا مهم، السنة في الاصطلاح تطلق على مقابل القرآن، نقول الكتاب، الكتاب والسنة، ولا لا؟ قال وترة تطلق على ما يقابل، على ما يقابل الفرض ونحو ذلك من الأحكام، وتارة على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة مثلا إلى غير ذلك. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في تعريف السنة قائلا هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه، هذا الذي قاله الإمام أحمد في رسالته وذكره وعناه. إذن قلنا فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا انظروا، لأنه الآن لما نقرأ أصول السنة أو تجد كتاب السنة أو صريح السنة أو شرح السنة أو السنة، فتقول ماذا يعني فيها أداب وأذكار أو هدي النبي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا أم ماذا؟ فيعنون بذلك السنة الاعتقاد، عقيدة، يقول السنة عندنا أي العقيدة، أصول السنة أصول الاعتقاد كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم. ولذلك قال ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون، لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن أي الحسن البصري والأوزاعي والفضيل بن عياض، وقال ابن تيمية رحمه الله: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم، يقولون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال ذلك. ومراد المصنف أي أحمد بن حنبل في أصول السنة، ومراد المصنف رحمه الله بالسنة هنا لا يعني به ما يقابل الفرض أي الواجب كما في إطلاقات واصطلاحات الأصوليين والفقهاء ونحوهم، وإنما مراده هنا ما تعلق بمسائل وأصول الاعتقاد السني النقي والالتزام به بوجه تقي زكي كذلك. وفي هذا المعنى والمراد يرد ويساق، هكذا يرد ويساق كلام الإمام ابن رجب في بيان ذلك، حيث قال: ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة، هذا هو كلامه، ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، انظروا، السالمة من الشهوات من الشبهات والشهوات. ثم صار المراد بها عبارة عن من سلم من الشبهات يعني في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبمسائل القدر ومسائل الصحابة، ووصفوا كذلك في هذا العلم كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم بالسنة. لما؟ لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك. نعم، المهم لم يبقى إلا نصف صفحة. وبهذا المعنى والمراد قال المتقدمون، فقال سفيان ابن عيينة مثلا: السنة عشرة، هكذا قال، السنة عشرة: إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا نقطع بالشهادة على مسلم. وكذلك قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه مؤكدا ذلك ومقررا له في كتابه شرح السنة: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة. ثم ذكر سائر مسائل الاعتقاد هكذا إذن، ثم سرد وذكر مسائل كثيرة من أصول الاعتقاد هكذا إذن، تزيد على 150 أصلا. ثم قوله عندنا، هذا إن شاء الله سنتناوله غدا وما بعده إن شاء الله، حتى عندنا لها دلالة ولها معنى. موعدنا ولقاؤنا سيتجدد إن شاء الله تعالى غدا، فإلى ذلك الموعد والحين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين، آمين. قال المؤلف وهو الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام الفائدة العشرون، ومنها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية والدامغة من قضاء الله وقدره بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها. لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر ربهم، وأن هذا الأمر لم يغن شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنياوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
2: قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومنها استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب. الوقاية من الأذى مطلقا، من البرد من الحر، من الميكروبات، من الأوبئة، من السحر، من الحسد، من المس الشيطاني. كل ذلك جائز وغير ممنوع، بل قال الإمام السعدي بل مستحب. الإنسان يقي نفسه، يقي نفسه من الجوع ومن البرد ومن الحر ومن القر، ولا يؤذي نفسه. ومن ذلكم اتقاء العين، اتقاء العين والحسد والسحر والأرواح الخبيثة والأعين الحاسدة واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص واستعين، احرص على ما ينفعك واستعين بالله، اتخذ الأسباب وتوكل على الله، اعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، اعقلها وتوكل على الله. قال رجل يا رسول الله أرسلها وأتوكل على الله على ناقته، قال اعقلها وتوكل على الله. وهذا فيه أن المرء يكون في كل أموره متوكلا على الله. التوكل على الله عبادة مستمرة لا تنقطع، لا أمثلها بالكهرباء، لكن أقرب إليكم الأمر. أسلاك الكهرباء، لو يتوقف الكهرباء ينطفئ الضوء. لله المثل الأعلى، لو يتوقف التوكل على الله عز وجل، لو يتوقف التوكل على الله عز وجل يهلك المرء، يهلك. فيبقى المرء متوكلا على الله باستمرار دأبا، لا ينقطع عن التوكل على الله. ولذلك يقول المؤمن يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني، من التوكل، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله ولا إله إلا أنت. من أجل أدعية المسلم هذا، يا حي يا قيوم واللهم رحمتك أرجو، يا حي يا قيوم من أذكار الصباح والمساء، واللهم رحمتك أرجو. يقول السعدي رحمه الله في فضل الإسلام، يقول هذا الدعاء ودعاء اللهم أصلح لي شأني كله، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي آخرتي التي إليها معادي، ضروري في صلاح شأن المرأة. إذا أراد المرء أن يصلح شأنه لا يغفل هذين الدعائين، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قاله الإمام السعدي في رسالته فضل الإسلام. الله عز وجل ختم القرآن بصورتين عظيمتين، وهما الفلق والناس، وبين أن الناس فيهم شرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جن وإنس وبهائم وحيوانات وعقارب وحيات وما يرى وما لا يرى، شر ما خلق. الشر ليس إلى الله، الشر ليس إليه، والشر ينسب إلى مخلوقين، مع أن الله عز وجل هو الذي خلق الشر وخلق الخير، مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. هذه كلها ربعة نسبها إلى الله. ولما جاء المرض ماذا قال؟ وإذا مرضت، مع أن الذي أمرضه من هو؟ هو الله، لكن أدبا مع الله لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني، وإنما قال ذلك الآخر، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفيني، فنسب الشفاء إلى الله ونسب المرض لنفسه أدبا مع الله عز وجل. فهناك شرور في الخلق، وهناك الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، سواء جن وإنس، من جن والإنس. فعلى الإنسان أن يتقي هذه الشرور. ولذلك شرع لنا أن نقرأ المعوذات مرات وكرات، يقرأهما معوذات، يقرأهما المؤمن في الفجر، وأذكار الصباح، وأذكار المساء، وأذكار النوم، وبعد كل صلاة. حتى أوصلها بعض أهل العلم إلى 18 مرة في اليوم، أو 21 مرة في اليوم، أو 25 مرة في اليوم، على خلاف. هل تقال مثلا المعوذات 3 مرات بعد الفجر، و3 مرات بعد المغرب، و3 مرات في أذكار الصباح، و3 مرات في أذكار المساء، أم التي تقال بعد الصلاة، تقال بعد الصلاة الفجر وتقال بعد صلاة المغرب كافية عن التي تقال بعد، يعني في أذكار المساء والصباح؟ يعني على خلاف. الحاصل أنها لا تقل عن 18 مرة، والمؤمن الحريص الناصح لنفسه يقرأها ويقرأها بعلم، يقرأها بعلم. أه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ألف بعض الرسائل، منها أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن، فذكر فيها أحوال طلبة العلم أنهم يتحركون بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم. تقرأ الرسالة تجدها يقوم بعلم وينام بعلم ويستيقظ بعلم ويأكل بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم ويذكر بعلم ويقرأ بعلم ويسافر بعلم.

بعلم ويلبس بعلم ويذكر بعلم ويقرأ بعلم ويسافر بعلم، فهو ليس مثل عامة الناس وكأحد الناس. إذا سئل منها هذا منها من أين لك هذا، يقول يذكر العلم. قال رسول الله، قال ابن عمر، قال الله تعالى، كما قال بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بعلم تفعل بدليل. فكذلك لما تقرأ المعوذات تقرأها بعلم، تقرأ تفسيرها عند الشيخ ابن عثيمين وعند الإمام الشنقيطي، عند الإمام السعدي، عند الإمام محمد عبد الوهاب، وتنوع علمك بين هذه الكتب. تنصح لنفسك، ترتشف مثل ما ترتشف النحلة الرحيق، وسوف ينفعك الله عز وجل من كل إمام من هؤلاء الآئمة بعلم تستفيده، حتى إذا قرأت تقرأ بعلم. تقرأ آية الكرسي مثلا، آية الكرسي يقرأها المؤمن 8 مرات في اليوم، ولا يقرأها مثل ما يقرأها عامة الناس لا يفهمون ماذا يقولون، بل تستوقف كل كلمة، لا أقول جملة، كل كلمة وما قال فيها العلماء والأئمة. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لا إله إلا هو كلمة التوحيد، الحي، حياة الله ليست كحياة الخلق، لم يسبق به آدم ولا يلحق بفناء، وحياته ليست كحياة الناس، القيوم، أنه قائم بنفسه وقائم بخلقه، قائم، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لا تأخذه سنة ولا نوم، تحصي ما معنى ذلك، أنه أن هذه قوة عظيمة. له، كلمة له تعني الملك، تعني ملك الله. له، ماذا له؟ ما في السماوات وما في الأرض. فتفرح بأنك تنتسب إلى الله الذي يملك السماوات والأرض، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فيزداد إيمانك ويزول خوفك من غير الله، وتزداد ثقتك بالله عز وجل. له ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله له الهيبة وله العظمة وله الملكوت، وأن لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن علم الله واسع، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن من عظمته الكرسي الذي لو ألقيت السماوات والأرض في الكرسي لكانت مثل حلقة في فلات، وأن الله لا يكرثه، لا يؤوده، لا يكرثه حفظ السماوات والأرض وما فيهن، ولا الكرسي ولا العرش، لا يكرثه، لا يسبب له عناء، وهو العلي العظيم.

0: لحظات هذه المعاني وهذا التفسير يجعل الإيمان يعلو وتقشعر الجلود وتلين الجلود وتبكي الأعين. تصور 8 مرات وأنت لا تقرأ آية الكرسي وأنت تنظر إلى الجوال وأنت تنظر إلى السماء والأرض، بل عليك السمت، عليك التدبر، عندك تدبر. وهكذا تقرأ تفسير سورة الفلق وماذا تعني، وتفسير سورة الناس وماذا تعني، وتقدم بها وتقدم بين يدي الفلق والناس بماذا؟ بالتوسل. بماذا؟ بالإخلاص، سورة الإخلاص. كأنك تقول يا الله أنت الأحد، أنت الصمد. وتعرف ما معنى الأحد ومعنى الصمد الذي، وأنت لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفؤا أحد، لا يكافئك أحد، ليس كمثلك شيء، هل تعلم له سمية، لا تضرب لله الأمثال، ليس كمثله شيء. وأنت تستحضر هذه المعاني العظيمة، تقول له وتتوسل إليه بهذه التوسلات، تقول له إني أعوذ بك، أعوذ بك من شر ما خلقت، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات السواحل، الساخرات والسواحل في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. كان شوف، أتيت بتوسلات العظيمة، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، تتوسل بها إلى الله. تتوسل بها إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص عندما سمع رجلا يقرأ بها، والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لكن ينبغي أن تعي ما تقول، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له، يعني لاهن. لا ينبغي. تصور أنت تقول للإنسان السلام عليكم، فأنت مثلا أخذ بالجوال تقول السلام عليكم، تمد له يدك وأنت تنظر للجوال وتضحك مع من في الجوال وتقول له السلام عليكم. هكذا الإنسان الذي يسأل الله عز وجل وهو غافل لاهي، سوء أدب مع الله عز وجل. فمن الأدب مع الله عز وجل أن تستحضر قلبك، تستحضر أركان التعبد القلبية. ما هي؟ الخوف، الرجاء، المحبة. تستحضر مقامات العبودية، الإخلاص، الرغبة، الرهبة، الإنابة، التوبة، الصدق. تستحضر هذه الأمور وأنت تدعو الله عز وجل. وتقول له وأعوذ بك من وأنت الرب، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، أعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بتعاويذ، فلما نزلت المعوذات أخذ بهن وترك غيرهن. فإذا ينبغي الأخذ بها، وشيء ركن فيها وهو أنك تستحضر معانيها، تعي ما تقول وتدعو الله أن يعينك. أعني على ماذا؟ ذكرك، الإعانة بحيث يوفقك للذكر، ومن الإعانة أن يوفقك لفهم ما تذكر، من الإعانة أن يوفقك لفهم ما تقول، هذا من إعانة على الذكر، فتذكر الله بعلم. فإذا المسلم ناصح لنفسه يأخذ بالأسباب، يتقي الشرور ويتوكل على الله، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام شاهد لذلك، في أول السورة وفي وسط السورة وفي آخر السورة. أما في أول السورة فقول أبيه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، ثم قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، الشيطان سيدفعهم. وفي وسط السورة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ثم نبههم قالوا ما تقولوا أن أبانا شريف وابن الخليل وعنده مكان، أنا لا أغني عنكم من الله شيئا وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم زادهم وقال إن الحكم إلا لله. هنا يعني به الحكم الكوني القدري، الكوني القدري، مقادير الله، لأن الحكم كما رأينا من قبل يطلق ويراد به الحكم الكوني القدري، ويطلق ويراد به الحكم الشرعي الديني، ويطلق ويراد به الحكم الجزائي، الجزائي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. معنى أن المقدر سيأتي سواء كانوا فرادى أو جماعات، لقدرها رب العالمين سوف يأتي، لأن الحكم حكم الله والخلق خلق الله، وهم طوع تسخيره يحكم بهم، يحكم فيهم بما يشاء ولا يغني حذر من قدر. يعني إذا جاء أمر الله فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ولكن المؤمن يتوكل على الله ويحتاط، توكل على الله، استعن بالله وحرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز. عندما تصيبك مصيبة ماذا تقول؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ولذلك قال الله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. الشفقة الأبوية، يعني الشفقة الأبوية أدت به إلى أن يقول لهم هذا الكلام في قلوب الأبوين: ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ختم الله أو ختم الله عز وجل الآية بالعلم دليل على أن على عظم العلم الشرعي، تحريض على العلم الشرعي والبصيرة والاعتقاد والتوحيد ومعرفة الله والديانة والتوكل والتفويض وبذل الأسباب المشروعة المباحة، لأن هذا العلم رفعة للعبد وسلامة له وفلاح في الدنيا والآخرة من الشرور والمكائد. الناس يكيدون، لا يخلو زمن من الكائدين ومن السحرة ومن الحاسدين ومن الأشرار. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر ما قال كبار، أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. كل قرية يذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينقله عنه هذا الإمام مبارك الميري، هذا من الجزائر، عالم من علماء جمعية العلماء المسلمين، عنده كتاب اسمه الشرك ومظاهره، الشرك ومظاهره. يقول أن أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا في مكة المكرمة، وبارك الله فيهم كيف لا وهم أبناء الرجل الخليل، فتكاثروا كثيرا وبقوا في مكة المكرمة، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من الإبل والبقر والغنم الخير الكثير، فضاقت بهم مكة هم وإبلهم وأنعامهم. فماذا فعلوا؟ خرجوا عن مكة واتخذوا ديار خارج مكة، وهم أبناء من؟ أبناء الخليل. وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام دعا الخليل عليه الصلاة والسلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هم لما خرجوا من مكة المكرمة اتخذوا أحياء خارج مكة، وحبهم لمكة المكرمة كانوا يرتادون عليها، فلما كان بعض الذرية يأتون أخذوا يأخذون بعض الحجارة كذكريات من مكة، مثل ما يفعل كثير من الناس، وبطول الزمن وفعل الشيطان وغير ذلك اتخذوا تلك الحجارة ماذا؟ آلهة تعبد من دون الله. فكل قرية يوجد فيها من يشرك بالله، من ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نسأل الله الثبات، الله السلامة والعافية. ولذلك على المرء أن يدعو الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام الإنسان يدعو لن يهلك. قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد. إذا غفل عن الدعاء قد يهلك، أقول قد يهلك. فهذا يعني بالنسبة لاتخاذ الأسباب، يتخذ المرء الأسباب من الوقاية من السحر، الوقاية من الجن، الوقاية من العين، لا يظهر بمنظر يجلب الأنظار. ومن ذلك ينصح الشباب أن لا يصوروا أنفسهم وينشروا تلك الصور في الشبكات، أن ربما يقتقع صورته أو صورته على عين ماذا؟ حاسد في أي منطقة من المناطق فيصيبه بعينه، يكون هو في جاكرتا والآخر في الدار البيضاء أو شيء من كذا فتلحقه العين. أو أن المرأة تتبرج وتخرج بشعورها ومفاتنها وغير ذلك، تظن أنها سوف تجلب لنفسها السعادة والزواج وغير ذلك، فإذا بها تصاب بعين. ومن ذلكم أن الآباء ينبغي أن يحصنوا أبناءهم قبل خروجهم، يرقوهم مثل ما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. وأثناء رقيتهم لهم هم ينشئونهم على التوحيد، على العقيدة، تعوذ، استعاذة من أعظم مقامات العبودية، دعاء والاستعاذة والسؤال هذه. ومن ذلكم أن يعلم الآباء أبناءهم عند النوم الرقية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أبدا أن يجمع يديه عند النوم وينفث فيها ويقرأ الإخلاص والمعوذات ويمسح رأسه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذه آية الكرسي، آمن الرسول، التسبيح الذي كان علي بن أبي طالب ما تركه حتى ليلة صفين منذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء هو وفاطمة إلى النبي يطلبان خادما، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم؟ يعني تريدون خادم يخفف عنكم الجهد، هناك أحسن من خادم، ما هو؟ تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فذلكم خير لكم من خادم. ووالله إنها خطة بالغة، حكمة بالغة. يعني ويجرب الإنسان لما يجيب التسبيح الصباح يصبح أنشط ما يكون، يعمل أعمال وجهود جبارة، قد يهدم جبلا ويرفعه وهو بذاك التسبيح. فمن ذلكم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه ويقرأ المعوذات والإخلاص ويمسح على جسده. يقول بعض أهل العلم يمسح على رأسه وما استطاع، شوف كلمة ما استطاع من جسده، يقول الأفضل أن تكون على اللحم ليس على الثوب، الأفضل، وإلا جائز فوق الثياب، وإلا فالأفضل تكون على لحم الإنسان، لأن قال على رأسه، لأن الرأس يكون مكشوف. وما استطاع من جسده، ها يعني هذا يدل على أنه لو فعل ذلك على اللحم مباشرة يكون أفضل. يقول كما يقولون في المثل: أزيدك من الشعر بيتا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ثقل وما استطاع أن يرفع يديه عند الموت، عند الموت، هل ترك هذه الرقية؟ لا. ماذا قال؟ هل قال لعائشة ارقيني؟ لا، لأنه لا يسترقي، وإنما قال لعائشة مد يديك، فمدت يديها فنفث في يديها وقرأ صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تمسحه. أعيدها لتكون تأكيدا لكم كي لا يسقط الإنسان على فراشه ويترك هذه. شو النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، سكرات الموت، تقول ما استطاع أن يرفع يديه، ما ترك هذه الرقية، قال لعائشة مد يديه، مدت يديها ونفث في يديها وقرأ فيهما وأمرها أن تمسح له رأسه وجسده. هذا كله اتقاء السحر واتقاء العين واتقاء الحسد واتقاء الشرور، ما يرى وما لا يرى، والأمراض العضوية والنفسية، وكلها شفاؤها فيها مثل هذه الأمور، علاجها في مثل هذه الأمور. لا تترك نفسك حتى تصاب وتقول أنا أصبت، أصبت بما كسبت يدك، التهاون، العجز، الكسل، العجز والكسل. عند النوم عندك عبودية قد تستغرق منك 20 دقيقة، فيها خير كثير، هدوء، رقية، قراءة آية الكرسي، قراءة آمن الرسول. علي بن أبي طالب يقول أنا أعجب من الذي ينام ولا يقرأ الآيتين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، يعني تكفيه ماذا؟ تكفيه الشرور، تكفيه الشرور، وهي عبارة عن الشهادة، لأن فيها أركان الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذه 5، والقدر والإيمان بالقدر في قوله تعالى كل آمن بالله، بالله كل آمن بالله، فاجتمعت أركان الإيمان 6 في هذه الآيتين. فيتقي المرء من العين ويتخذ الأسباب للوقاية، شرب الدواء، الاحتماء، الحمية من الأطعمة الضارة، الحمية من البرد، الحمية من القر، حتى إن الله قال للحجاج فمن كان به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يخاف يغطي رأسه ويفدي أو يتصدق على 6 مساكين في الحج. فإذا المؤمن يمشي بعلم، يمشي بعلم، علم شرعي، بصيرة، اعتقاد صحيح، ديانة، عبودية، توكل، تفويض، بذل الأسباب، وهذا كله رفعة له وسلامة وفلاح في الدنيا والآخرة، ونجاة من الشرور والمكائد، لكل نعمة حاسد. ونؤكد على أصحاب التصوير الذين يصورون أنفسهم ويصورون أبناءهم وينشرون ذلك، وبعد ذلك لما يصاب بالعين ولا بالحسد ولا بكذا يقول ماذا فعلت لك يا رب؟ ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى الفائدة 21: ومنها جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم أيتها العير إنكم لسارقون إلى قوله، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الآيات، فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم، فلما تقرر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم فقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه الآية أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخر فيسر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها وإنما المحرم الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات

قال رحمه الله تعالى: جواز استعمال الحيل والمكائد من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة. بحيث لا يكون في الحيلة مخالفة للشرع، وإنما تستعمل الحيلة من أجل استرجاع حق واجب أو مستحب، كما استعمل يوسف عليه الصلاة والسلام السقاية في رحل أخيه. عندهم الصواع هذا الذي يكال به، فيه صورة الملك شعار المملكة، ولعله من معدن غالي جدا، فهو استعمل معهم الحيلة في أول الأمر. قال لهم: كم عددكم في البيت؟ والآن يعرفهم، فعرفهم وهم له منكرون. كم عددكم في البيت؟ كأنه قال: أعطوني الدفتر العائلي. فقالوا: يوجد الأب ويوجد الأم ويوجد 12 ولد، لكني أراكم 10، أين 11؟ أين 12؟ قال: 12 ذكروا عنه أشياء، أنه فعل وفعل، خلاص لم يعد موجود. وهذا يذكرنا أن اللي كذب كذبة في أول الأمر يصير بعدها يغطي تلك الكذبة بكذبات. يعني اللي كذب كذبة واحدة ويخاف أن يتفطن الناس له، يصير يكذب دائما كذبات يرقع بها الكذبة الأولى، وهو قد يدوم ذلك معه عشرات السنين، مثل ما دام مع إخوة يوسف 30 سنة وهم يكذبوا. كلما يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام يكذبوا وما يستطيعون، وهم عصبة، هم جماعة كبيرة 10، ويخاف أحدهم من أخيه أن يكشف الأمر، ويخشى أن يختصموا، فأحدهم يوصل الخبر الأول فيبقون. شوف جزاء الذنب، يبقى صاحبه يعيش في اضطراب ليس في استقرار. الذي لم يكذب ينام ولا يبالي، لكن الذي يكذب يبقى دائما يقول كما قال الله تعالى في سورة المجادلة: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يحذرون. لكن الذي لم يكذب ولم يقوم بالجرم يكون مطمئنا. فهم كذبوا على أبيهم وصاروا يكذبون، وجاءوا عند يوسف وكذبوا وقالوا كذا، وقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، كذبوا واتهموا يوسف وهو ملك. وقال: والثاني عشر أين هو؟ قال: الثاني عشر هو ابن أبيه، مدلل ومدلع، ما يتركه يأتي. لا، قال: الحصة القادمة تعالوا وأتوني بهذا الأخ المدلل الذي هو موجود، إذن أتوني به، هو يعرف لأنه أخوه بنيامين. قال: أتوني به. قال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.
وقال لهم رغبهم ورهبهم، رغبهم بأن قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ورهبهم وقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، ترهيب وترغيب. فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، ذهبوا عند أبيهم وقالوا ووجدوا متاعهم يعني بضاعتهم ردت إليهم في متاعهم، وأقنعوا أباهم قالوا سوف نزداد كيل بعير وهذا أخونا كذا سنحفظه. فلما جاء بنيامين عند أخيه، الآن يوسف كيف يمسك بنيامين، كيف يمسك بنيامين؟ فقال لبنيامين سوف أمسكك عندي، فوافق بنيامين لأنه قال إني أنا أخوك يوسف والجماعة لا يعلمون. فجهزهم بجهازهم وأذن لهم بالرحيل. فلما تقدمت القافلة مسافة ما أرسل إليهم من يردهم، قال أيتها العير، أذن مؤذن، يعني ناداهم بصوت عالي، أذن مؤذن معناه ذهبوا مفازا ومسافة، قال أيتها العير إنكم لسارقون. فأقبلوا وعادوا، ماذا تفقدون؟ وقال إنكم لسارقون، يعني بذلك أنهم سرقوا يوسف لما أخذوه من أبيهم، هذا من المعارض، هذا من المعارض. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ما قالوا إن ماذا سرقتم، وقال ماذا سرقتم إحراج، قال ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولأهمية هذا الصواع من جاء به له حمل بعير لأنها جائزة جعل، وأنا به زعيم ضامن. فقالوا أنتم تعلمون نحن ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ونحن أبناء الأنبياء وأبناء الرسل وأبناء الخليل. فقال ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه عندنا في فلسطين ولا عندكم في مصر؟ قال عندكم في فلسطين في القدس. ما هي القوانين التي تحكمون بها على السارق؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله سارق يحبس ويصير عبد، يكون حر، إذا وجدوا عنده شيئا مسروقا جزاؤه يصير عبد. المتفقين هم موقنون بأنهم لم يسرقوا، المتفقين. فبدأ بأوعيتهم وعاء الأول الثاني العاشر، فلما جاء في وعاء أخيه وأمام الناس استخرج، وبنيامين قد اتفق مع أخيه، أو يوسف اتفق مع بنيامين، فاستخرجها من وعاء أخيه. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، نحن الذين وفقنا يوسف لهذه المكيدة، وإلا ما يمكن ليوسف أن يأخذ أخاه في حكم مصر، يعني لو حكم عليهم بحكم مصر لما استطاع أن يأخذ أخاه في حكم الملك. ورغم ذلك شوف الكذابين قالوا إذا كان هذا سرق، هذا مش خونة،
أخونا من أبينا فقط، وإنما هذا وأخوه الذي ذكرنا لك، إن يسرق هذا هذا ليس من عندنا نحن، نحن أمنا ليست أمه، هذا أخوه سرق من قبل، يعنون بذلك من؟ يوسف. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فقال يوسف كلمة في نفسه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هل نطق بها؟ لم ينطق بها، لأن يوسف نفسه نفس متخلقة يأبى أن يجرح الناس بالكلام الجارح، مع أنهم يستحقون التقريع والزجر والسجن والعذاب. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصنعون. الشاهد يعني بعد ذلك ستأتي تمام القصة. فالإمام السعدي رحمه الله تعالى قال يجوز استعمال الحيل من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة، بحيث أن لا يكون في الحيلة مخالفة شرعية، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث استعمل السقاية في رحل أخيه. لأن التجهيز لإخوته وقع 3 مرات، ولما جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازه، والثانية فلما جهزهم بجهازه، والثالثة جهزهم وأعطاهم مع ذلك قميصه. ثالثة عندما جاءوا قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة المزجاة، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. جهزهم للمرة الثالثة وأعطاهم قميصه، وقال هذا القميص اذهبوا به فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وهذا من حلم يوسف، يعني لو كان واحد آخر، يعني ماذا يفعل؟ هو الذي يذهب بالقميص ويلقيه على وجه أبيه، صح ولا لا؟ يكون له الشرف. لكن يوسف ماذا أراد؟ أراد أن يمسح من قلب أبيه الغيظ على أبنائه، الذين جاءوا بالقميص الأول وقالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا بي على قميصه بدم كذب. فكما كان القميص سببا في ذهاب البصر، أعطاهم أن يكون لهم الشرف في أن يلقوه على وجهه يرتد بصيرا، وإلا كان يوسف هو الذي يقول ائتوني بأبي، وهو يلقي القميص على وجهه ويرتد بصيرا، من باب التعجيل ومن باب أنه أراد أن يمسح ما في قلب أبيه على إخوته، ويكون ذلك سببا في كفارة سيئاته. وقال أنتم الذين ستلقون القميص على وجه أبي. إذن جهزهم الأولى وجهزهم الثانية وجهزهم
الثالثة وفي الأولى زادهم فوق ذلك ماذا؟ الأولى زادهم أن رد البضاعة لهم، رد لهم الدراهم المال الذي يشترون به.

0: في الحديث يقول لي الواجدي، لي الواجدي، يجوز ماله وعرضه، لي الواجدي يجوز ماله وعرضه. ايش معنى لي الواجد؟ شخص اخذ لك المال، اخذ مالك ولا حيلة لاسترجاع مالك الا ان تاخذه منه. مالك، اقول مالك، اخذ سيارتك، اخذ بضاعتك، اخذ متاعك، ووجدت فرصة لأخذك المال، يجوز، ويجوز عرضه، يجوز أن تتكلم فيه عند الحاكم وعند القاضي. حاشا ذلك لا يجوز، عدا ذلك لا يجوز. وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. قال ومنها قارئ.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانية والعشرون ومنها استعمال المعارض عند الحاجة إليها، فإن في المعارض مندوحة عن الكذب، وذلك من وجوه، منها قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه ولم يقل سرقها، وكذلك قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء قيل إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال المحذور.
0: استعمال المعارض عند الحاجة، مع المعارض وهو أنك تتكلم كلام وتريد شيئا آخر لكي لا تكذب. إن في المعارض مندوحة هروبا عن الكذب. الأصل أن المسلم لا يكذب، فإن اضطر فإنه يتكلم بالمعارض، وهذا المعارض لا ينبغي أن تكون ديدا ودأبا، لا تكون دأبا مثل ما قال الله تعالى فما حصدت فذروه في سنبله، أو كذا تزرعون 7 سنين دأبا، يعني مبالغة في، لأن بعض الناس من يجد هذا المنفذ ويصير كلامه كله معارض حتى يقول أنا أبو المعارض ويمتدع نفسه ويفتخر بهذا، هذا كذاب، مو معارض. معارض عند الضرورة، عند الحاجة الماسة، عند الضيق، عند الحرج، عند الخطر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مهاجر إلى المدينة لقي رجلا سأله، لا مش في المدينة وإنما في غزوة بدر، في غزوة بدر عفوا، نعم في غزوة بدر لقي رجلا فسأله عن قريش، كم عددهم، كم ينحرون. قال أخبروني من أنتم، قال أخبرنا ونحن نخبرك. فأخبرهم ب يعني حال القوم، فلما أخبرهم قال أخبروني من أنتم، من أين أنتم؟ قالوا نحن من ماء، من ماء. قال الرجل من ماء السماء من ماء كذا. المهم أخبرهم أخبرهم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد ملك مصر أن يعتدي على سارة عليه السلام قال من هذه؟ قال أختي. قال أختي معنى أخته في الله وهي زوجته. ولذلك اعتبر إبراهيم أن هذه كذبة، قال إني كذبت ثلاث كذبات. ولما سئل عن أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا. هذا من المعاريض. ولما قالوا له تعال لتشهد معنا عيد الآلهة سموها عندنا في الجزائر الوعدة، وعدة وهي طقوس الوليمة التي تقام على القباب والأضرحة والقبور، قال إني سقيم، إني سقيم إني مريض، وهو يعني بأني مريض من أفعالكم، فتركوه فراغ إلى آلهتهم فجعلهم جذاذا. ويوسف عليه الصلاة والسلام استعمل المعاريض وقال إنكم لسارقون، وهو يعني بذلك أنكم سرقتم يوسف من أبيه. وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ولم يقل سرقها، ولم يقل سرقها. وقال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا عنده متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، لم يقل سرق متاعنا، وإنما قال من وجدنا متاعنا عنده. وهذا فعله يوسف باتفاق مع أخيه، قال سوف أفعل كذا ولكن كذا وأنت راض بما أفعل أنا. نعم. ومنها
1: ثم قال رحمه الله تعالى 23: ومنها أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم، لقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا، وإن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه معه وفي يده أو رحله.
0: ومنها أن الإنسان لا يشهد إلا بما علم ولا يشهد بما قيل له، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، اللي يسمعها يتحدث بها. ولذلك جاء في الحديث لا تكونوا محاقين مدايع. محاقين تعرفون المحقن، المحقن هذا الذي يعني يكون على هذا الشكل عنده فم ضيق ووجه عريض يوضع فيه السوائل لنملأ مثلا خزان البنزين، خزان البنزين نوضع مثلا محقن، اسمه محقن المحقن المحقن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا محاقين، تسمعون مذايع إذاعة، اللي تسمعها تودعها.

تسمعون مذايع إذاعة، اللي تسمعها تذيعها. إن الله يكره لكم قيل وقال، فلا يكون المرء محقا مذيع. حتى أن بعض الناس لما يبغي يسمع الأخبار السياسية يقول ائتوني بفلان، هيا نذهب عند فلان عنده كل الأخبار. لا تكونوا محاقين مذايع، بذورا، بذورا يعني تبذرون، كل تبذرون يعني تزرعون الـ الـ الـ الـ الأخبار. ولكن المرء يشهد بما علم، لأنه يوم القيامة سيسأل عن كل شيء قاله. ولذلك قال بعض السلف: لا تقل شيئا إلا أن يكون لك فيه إمام. إمام، ولما نقول إمام يعني استكمل كل جوانب العقيدة، العبادة، الأخلاق، مثل أئمة الإسلام. إمام لما نقوله الشيخ بن باز إمام، الشيخ الألباني إمام، الشيخ مقبل إمام، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إمام، شيخ الإسلام ابن تيمية إمام، الإمام الشوكاني، الإمام بن المبارك، إمام مالك، إمام الشافعي، الإمام أحمد، أئمة معروفون بصفاء المنهج والعقيدة والأخلاق. أما يكون شخص عنده أشعرية هذا ليس بإمام، قد يكون عالما ولكن ليس بإمام، عنده أشعرية، عنده في عقيدته أشعرية. وأنت إذا أردت أن تسلم لا يكن كلامك ومعتقدك إلا قد أخذته من إمام. ولذلك تحرير الدين بين المستقيمين، عندما يأتي شخص بخبر نقول له: من إمامك في ذلك؟ من إمامك في ذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي خلف حكيم بن حزام، فصلى حكيم بن حزام برواية لا يعرفها عمر رضي الله عنه، قال: كدت أن أنقض عليه وهو في الصلاة، كيف يقرأ هذه القراءة؟ فلما أنهى صلاته أخذه من مجامع ثوبه من خلف، لأن الأمر عظيم جدا، خيش من هذه القراءة، من أين ألك هذه القراءة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اذهب معي. حتى وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر. فأرسله يعني أطلقه. قال: اقرأ يا عمر. قال: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا حكيم. فقال فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا منه ما تيسر. معنى المعتقد والأحكام الشرعية لا يجوز للإنسان أن يقول وقيل، سمعت، أظن، أعتقد، في ظني، إن لم تخن الذاكرة، هذا ما كانش في الدين. ينبغي أن يكون فيه السند. قال: حدثنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. لماذا؟ لأنه

0: شاهدوا المسروقة في يده في بضاعته لما استخرجها من وعاء أخيه أمامهم، قالوا إن ابنك سرق. هذا الشهادة اللي شهدوا بها، وهي الحقيقة لم يسرق، وإنما حيلة اتخذها يوسف. باقي كم باقي الوقت؟ ما بقاش وسع إن شاء الله. نسأل الله التوفيق.
1: ثم قال رحمه الله الرابع والعشرون: وفيها أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق، ولذلك حكم وحكموا على أخي يوسف بحكم السارق.
0: فصل.
1: ثم قال الخامسة والعشرون: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر من ذلك، أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان أن تكون من سبع سنين إلى 10 أو نحو ذلك على وجه الحرص والحرص، ثم ما كتب 9 سنين في السجن، والأكثر أنها 7 سنين، ثم بعد خروجه دخلت 7 سنين المخصبات، فهذه نحو 21 سنة، ثم دخلت 7 المجدبات، وتردد إخوة يوسف إليه مرات، والظاهر أن اللقاء كان في آخرها، فهذه تقارب 30 ونحوها، وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه، وهو دائم البكاء حتى ابيضت عيناه من الحزن وفقد بصره، وهو صابر لامر الله محتسب الثواب عند الله، قد وعد من نفسه الصبر، ولا شك انه وفى بذلك، ولا ينافي ذلك قوله: انما اشكو بثي وحزني الى الله، فان الشكوى الى الله لا تنافي الصبر، وانما ينافي الصبر الشكوى الى المخلوق.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن بها يعقوب عليه الصلاة والسلام، وامتحن بها يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف بقي في بيت العزيز 7 سنوات إلى 10 سنوات على وجه الخرص تقدير، ثم مكث 7 سنين في السجن، كم صارت؟ 17 سنة، ثم دخلت 7 سنين المخصبات، صارت كم؟ 24 سنة، ثم دخلت 7 سنين المجذبات، كم صارت؟ 31 سنة، ثم تردد إخوته، جاءوا، لكن 30 سنة كلها غياب عن يعقوب، أقل شيء، لأنه بقي في السجن 7 سنين، ثم 7 سنين مخصبات، ثم 7 سنين مجذبات، ثم عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هذه كلها غياب عن يعقوب، والمدة كلها يعقوب يبكي حتى ابيضت عيناه من الحزن، فهو كاظم، لا يكاد الحزن يفارق قلبه، لا سيما وأن يعقوب ليس عنده وحي بأن يوسف حي، لا، وإنما هو لا يترك الشك باليقين كما يقولون، الشك ما هو؟ أن يوسف مات، واليقين وهو أنه يوسف رأى رؤيا أنه يسجد له الشمس والقمر والكواكب، الشمس والقمر والكواكب، وقال لابنه إنك سيكون لك شأن، سيكون لك شأن ويرفعك الله عز وجل، كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى يعقوب، على يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فلو كان مثلا قطع اليأس بأنه ميت، يعني خلاص يعني يحزن ثلاث أيام وإن لله وإنا إليه راجعون، لكن ما دام فيه إحساس بأن يوسف مازال حي، يعني لو كان وحي وقال له الله عز وجل سوف أرده إليك، كان يعني يبتسم ويقول هذا يعني سوف يأتي يوسف يوم من الأيام، لكن هو بنى ذلك على الرؤية وعنده إحساس وشعور بأن ابنه مازال حي، فبقي من أجل ذلك حزينا كل هذه المدة 30 سنة ويبكي، لا يكاد الحزن يفارق قلبه، دمع العين لا تنافي ذلك. وهذا لا يعني أنه غير راضي بما قسم الله، لأنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هو بذلك من ماذا؟ يبكي لله عز وجل، ما يبكي لهم، أنهم ماذا قالوا له؟ تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا وتكون من الهالكين، قال لهم أنا لا أبكي لكم، إنما أبكي لله عز وجل. وهذا فيه أن من أكثر دق الباب أوشك أن يفتح له، وأن الذي يكون عنده يقين على الله عز وجل الله يفتح له. فيعقوب عليه الصلاة والسلام أصر وألح على الله 30 سنة أن يرد له ابنه، وفعلا رده الله له، وأيما رد وأيما إرجاع، مثل ما أرجع الله لأم موسى عليه الصلاة والسلام ابنها وقال لها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولم تمت أم موسى حتى رأت السعد في ابنيها هارون وموسى. لأن الله وعدها وجاعلوه من المرسلين، بمعنى أنك ستعيشين حتى تري ابنك، رغم أنه التقط وكبر وذهب وبقي مدة 10 سنوات في مدين وعاد، كبر حتى صار أشده وكان يتردد عليها، كان يؤتى به وهو صبي وهو طفل وهي تراه لأنها مرضعته، ثم قتل النفس وخرج وقال له الرجل يا رجل من أقصى المدينة، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، استغرق مدة في السفر من مصر إلى الشام إلى الأردن، ثم بقي عند الرجل كم؟ 10 سنين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وبقي وموسى كان يصبو نحو الكمال أتم 10، وعاد إلى مصر ورأته أمه وأنه صار رسولا لله سبحانه وتعالى، وكان عند الله وجيها، لا تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وكلم الله موسى تكليما، كلمه الله عز وجل. فالدموع لا تعني السخط. قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهنا قال: أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم، انتهى الوقت. التاسعة. نعم.
1: ثم قال رحمه الله: السادسة والعشرون: ومنها إن الفرج مع الكرب، فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب وقال: يا أسفي على يوسف.
0: أسفى.
1: قال: يا أسفى على يوسف. قال: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأتوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهم حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطر، فقالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، أي قليلة حقيرة لا تقع الموقع، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرفهم بنفسه، فحصل بذلك البشرة الكبرى لأبويه وإخوته وأهله، وزال عنهم الضر والبأساء، وخلفه السرور والفرح والرخاء.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها الفرج مع الكرب. ما شاء الله، هذه الصورة كم فيها من المواعظ العقدية التي تثبت التوحيد في قلب المسلم، وتزيده قربا من الله، ويقينا، واطمئنانا، وسكينة، ورضا، وسعادة بقدرة الله عز وجل، وثقة به. الفرج مع الكرب. الفرج إذا اشتد يأتي بعده الكرب. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر وأن الفرج مع الكرب، وأن إيش يقول في الحديث؟ وأعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرى. النصر مع الصبر. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم فأخذناهم بالبأساء والضراء. أو قال الله سبحانه وتعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. يعني لما تشتد الأمور أعرف بأن النصر بعدها. ولذلك قيل في المثل: ضيقي فإنك ستنفرج، ضيقي فإنك ستنفرج. ويعقوب عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لما جاءه أبناؤه وقالوا: ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا بقميصه على قميصه بدم كذب، ماذا قال في أول؟ قال: صبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ولما جاءوا في الثانية وقالوا: إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حاضرين، واسأل القرية واسأل العيرة وكذا، قال كلمة أكثر منها. قال صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الأولى قال الله المستعان، والثانية قال عسى، قرب من أفعال المقاربة، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني لما يشتد لما تكون الكرب في أول تطلب المعونة، لما يزداد الكرب سنة الله انتظر الفرج، انتظر الفرج. فهو لما اشتد الكرب وزاد الأول وزاد الثاني قال الحمد لله، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. من هم جميعا؟ يوسف وبنيامين والكبير، كبير الذي بقي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. معنى إذا اشتد الكرب فهذا إيذان بدنو الفرج وقربه. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام أخذت سبلا عديدة في اشتداد الحزن. يوسف أخذ من أبيه، رمي في البئر، يعني شدة بعد شدة، رمي في البئر، بيع كعبد، أخذ إلى القصر، راودته التي هو في بيتها، زادت النسوة، سجن. بعد ذلك جاء وزاد على سجن ونسيه صاحبه، نسيه صاحبه، لم يكلم الملك، شدة بعد شدة بعد شدة. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وإخوته ماذا قالوا؟ مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. تصور أنت أيها اللبيب، أبناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا تسلية لكل مسلم بالأخص، أبناء الأنبياء، كريم ابن الكريم ابن الكريم، يصاب بمثل هذه المصيبة. كريم ابن الكريم ابن الكريم يعقوب، والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ربعا، من هو؟ يوسف. يصابون بهذه الأزمة وهذا الكرب وهذه الشدة، بل إن يعقوب لم يجد ما يأكل، ما يجد لم يأكل. قال مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني عندنا بضاعة الدراهم مزجاة، بمعنى لما تضعهم في فوق المكتب يقول لك خذ مالك، أنا لست بحاجة إلى مالك، مالك زهيد جدا. مثل ما قال الله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يدفع سحابا، بضاعة مزجاة بمعنى مردودة، مثل ما تذهب أنت كيس من المال تشتري شيء، الناس أغنياء قل لك ما بضاعتك زايدة، بضاعة مزجاة، جئنا ببضاعة مزجاة، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، ومسنا وأهلنا الضر الجوع. أهلنا منهم يعقوب، منهم زوجته أم يوسف عليه الصلاة والسلام، عائلة كلهم لم يجدوا ما يأكلون. فماذا تقول أنت الذي تأكل 4 وجبات أو 5 وجبات في النهار، ومنك الجوشاء تتجشأ حتى تبيت تتقلب من كثرة ما تأكل، وتدخل في الخلاء أكرمك الله مرات وكرات من كثرة الأكل. عائشة رضي الله عنها قالت كانت الواحدة منا تذهب مرة في النذرة، مرة في النذرة للخلاء، لأن ما كانوا يأكلون شيئا كثيرا. وكان قالت كان يخرج منا مثل ما يخرج من الشاة بعر، رضي الله عنه، وهي من هي أفضل نساء العالمين في زمانها بعد خديجة رضي الله عنها. فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وزوجة من؟ إمام المرسلين. قال أبو الدرداء: كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف صوته، من ضعف صوته، يعني الصوت ضعيف، لأن الإنسان لكي يتكلم يبغى له طاقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلال والهلال لا يوجد في بيته نار توقد، إنما هم الأسودان، تمر يابس مرة يشرب عليه ماء، يعني يمضغه ويمضغه كل النهار لا يريد أن يبلعه، وإنما يمضغه ويمضغه ويمضغه حتى يذهب مع الريق. يخرج صلى الله عليه وسلم وهو يربط الحجارة على بطنه، هو وأشرف من فوق الأرض بعد الرسل وأبو بكر وعمر. يدخل في بيته صلى الله عليه وسلم ويقول: هل عندكم طعام؟ يقول: ما عندنا طعام. ماذا يفعل؟ يقول: إني صائم، سوف لا أجد أكلا، ماذا أفعل؟ أصوم، أصوم. وهذا حفيد الخليل، حفيد الخليل عليه الصلاة والسلام. أن يعقوب له شأن عظيم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني يعقوب جدته لم تحمل بأبيه، جدته التي هي سارة، عفوا جدته، نعم، يعقوب بن إسحاق، نعم جدته لم تحمل بأبيه الذي هو إسحاق، ما زالت لم تحمل به، لا تعرف، هي عجوز وهو بعلها شيخة. والملائكة قالت: إنك ستحملين ويولد لك ولد يسمى إسحاق، وإسحاق يعيش ويكبر ويتزوج ويولد له ولد يسمى يعقوب. ومع ذلك عندما يولد يكبر وكذا ولا يجد ما يأكل، هل معنى أن ذلك أن الله أهانه؟ الله سبحانه وتعالى ملك الملك، كما كنا نقرأ في آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض. ومع ذلك يعني كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليش هذه هي العقلية؟ الكفر قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. في آية بعدها قال: إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا، وقال في سورة الحجر: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فإعطاء الله للناس ليس معنى أنها كرامة، ومنع الله للناس ليس معناها إهانة، بدليل أن إمام المرسلين لم يجد ما يأكل، وكان يقول اللهم اجعل عيش آل محمد قوته. وكان يقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فهذا يعقوب أبناؤه جاءوا وقالوا مسنا وآلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجعة. الحديث ذو الشجون، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات وهذه الفوائد وهذه المنافع. وجزى الله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ورحمه الله رحمة واسعة، وذلك جعل ذلك في ميزان حسناته، ونفعنا الله بهذه العلوم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فهذا هو الدرس الختامي لسلسلة دروس فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين.
0: آمين.
1: قال الشيخ الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل التاسع: إذا قيل كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على لقياه، فالجواب: ليس ذلك بغريب على قدرة الله، فإن الأسباب وإن قويت جدا لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، فإن الله تعالى أراد أن لا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجله والحالة التي أرادها لما له في ذلك من الحكم العظيمة. ومتى أراد الله شيئا في وقت مخصوص قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته، كما يقدر من الأسباب ما يحصل به ما أراد. فالأسباب بيد العزيز الحكيم، وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في التيه، وهم أمة عظيمة، والتيه مسافة قصيرة، وهم بين أظهري قرى ومدن كثيرة. والمدة 40 سنة. لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم، ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصدهم. وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم 390 سنين، وهم في غار قريب من
0: مدينة 390 سنين،
1: وهم في غار قريب من مدينة عظيمة لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله. فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته، مع أن يوسف صلى الله عليه وسلم بقي مدة الله أعلم بها وهو في بيت العزيز، ثم مدة وهو في السجن، ثم ترقى إلى تدبير الملك. ومتى يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم؟ ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك.
0: أعيد العبارة من أول الصفحة. ثم مدة وهو في السجن.
1: ثم ترقى إلى تدبير الملك. ومتى يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم؟
0: إلى الملك العظيم.
1: ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك. ولا يكاد أحد يعرف اسمه، كما هو الغالب على الملوك وأشباههم. ولهذا تردد إخوته عليه فعرفهم وهم لا يعرفونه، لما هو فيه من بهجة الولاية. وأيضا قد فارقوه وهم صغير ولم يروه إلا بعدما كبر. ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة، والله أعلم. هذا من جهة يعقوب وأولاده. أما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد التأخير ليبلغ الكتاب أجله، ولهذا تردد عليه إخوته وقد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه، ولم يستدع بأبهم
0: فعرفهم وقد عرفهم ولم
1: ولم يعر ولم يعرفهم بنفسه
0: ولم يعرفهم
1: ولم يعرفهم بنفسه ولم يستدعي بأبو ولم يستدعي بأبويه وأهله إلا في نهاية الأمر.
0: بارك الله فيك، بارك الله خير. هذه فائدة استنبطها الإمام السعدي رحمه الله تعالى من جميع السورة تقريبا. قد يطرح سؤال: كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة، مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على الرقية؟ إذن لو نحصيها، لماذا، كيف خفي موضع يوسف؟ كيف خفي موضع يوسف على يعقوب؟ كيف لم يعرف يعقوب عليه الصلاة والسلام أن ابنه بينه وبينه مسافة قليلة من الشام إلى مصر؟ هذه المسافة من الشام إلى مصر قطعها موسى مرتين ذهابا وإيابا، لما خرج هاربا ذهب إلى الأردن، والأردن والشام وفلسطين متقاربة، ثم قطعها موسى مرة أخرى عندما أتم الأجل، قضى الأجل مع الرجل الصالح، ولا نقول شعيب، الرجل الصالح، وقطعها إخوته ثلاث مرات بل أربع مرات، الدخلة الأولى والدخلة الثانية والدخلة الثالثة والدخلة الرابعة، أربع مرات في مدة قصيرة. كيف هو نبي رسول وهو يحس ويشعر بل يؤمن تمام الإيمان بأن ابنه مازال حي، بدليل أنه قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أخوه معقول، يوسف 30 سنة وأنت مازلت تطمع بأن ترى يوسف؟ الداعي قوي والحاجة ملحة والحرص شديد والمسافة قليلة والمدة طويلة 30 سنة، كيف كل هذه الدواعي وخفية على يعقوب المكان الذي يوجد فيه يوسف؟ هذا السؤال يبعث الحيرة، والجواب على هذا السؤال فائدته وثمرته تبعث بتثبيت العقيدة والتوحيد في قلب المسلمين. أقول أعيد أن هذا السؤال يبعث بالحيرة: كيف خفي موضع يوسف على يعقوب؟ وهناك دواع على الأقل أربعة، مسافة قريبة والحاجة ملحة والحرص شديد والمدة طويلة، ولده ويحبه وأجمل أبنائه وهو قد أوتي شطر الجمال وقد تسبب في غيابه في ذهاب بصره، أشياء كثيرة، وهو مسافة 1000 كيلو بالنسبة إليكم أهل أندونيسيا تعتبر كمشوار للذهاب لشراء شيء والعودة، أكبر بلدة إسلامية، أطول بلدة إسلامية، مضرب المثل في كثرة المسلمين ومضرب المثل في الأدب والأخلاق وطول المسافة وتوحد البلدة وشيء كثير. يعني من غرب أندونيسيا إلى شرق أدنى أقصى الشرق قارة مش بلدة، قارة. الحمد لله الذي جعل هذا من بلاد الإسلام، مفخرة مكسب للإسلام أن تكون أندونيسيا إسلامية، فيها المسلمين وفيها أهل السنة وفيها أهل التوحيد. الحمد لله، نحمد الله على ذلك ونفتخر بذلك ونسعد بذلك. يعني هذه المسافة بالنسبة إليكم ما بين فلسطين إلى مصر مسافة بالنسبة للأندونيسي قليلة جدا، قصيرة جدا. حتى إن حزم الساعات عندكم الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة. وبالنسبة لفلسطين ومصر توقيت واحد، ومع ذلك خافية على يعقوب موضع يوسف. الجواب فيه دفعة إيمانية للمسلم كما قال الله تعالى: لآيات للسائلين. الذي يريد أن يتدبر القرآن سيكسب ماذا؟ حزمة إيمانية، توحيد، رسوخ في المعتقد، اطمئنان، سكينة. ما هي هذه السكينة؟ الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. نقل سبحانه وتعالى عرش بلقيس من سبأ إلى فلسطين قبل أن يرتد طرف سليمان إليه. مش معنى قبل أن يرتد إليه طرفه؟ يعني لما يكون ينظر هاك ثم يرجع، مش رمشة عين كما يقول بعض الناس: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لا، قبل أن يرتد إليك طرفك تكون تنظر للبعد ثم تنظر إلى مكان المكتب مثلا، هذه هي يرتد إليه طرفه. نقل الله سبحانه وتعالى عرش كله، كل العرش، يعني القصر والسرير وما في القصر من العرش كله، نقله في طرفة عين. الله على كل شيء قدير. والعكس، يعقوب أمامه ابنه ولم يعرف أين هو. الله على كل شيء قدير، قدرة الله. أحيانا الأسباب تكون قوية جدا ولكن لا خروج لها عن قضاء الله. نعطيكم مثال: شخص أغنى أهل الأرض، أغنى أهل الأرض، مريض مرضا، جيء له بكل عقاقير والأدوية والأطباء والحكماء وغير ذلك، وإذا أراد الله عدم الشفاء لا يشفى. وقد يأتي إنسان وينفث عليه ويقرأ الفاتحة ويرقيه، مثل القرية التي مر عليها الصحابة رضي الله عنهم، وأهل القرية كانوا بخلاء والصحابة استطعموهم لأنهم كانوا جياء، فأبوا أن يضيفوهم، فبقي الصحابة خارج القرية معرسين، يعني في الليل ما يقولوا معرس معناه نائم في الليل هكذا معرسين. فلودغ شيخ القبيلة وشيخ القرية لودغ بعقرب، لدغته عقرب، وهم بحثوا له عن كل الأسباب للشفاء، وقالوا هل إن شيخنا قد لودغ، فهل نجد عندكم شفاء أو رقية؟ فقام واحد من أحد الصحابة رضي الله عنه فقال أنا أرقيه لكم بشرط أن تعطوني قطيع من الغنم. كنا نطلب ماذا؟ عشاء، صحن من الأكل، ما أعطيتمونا. الآن أطلب لكم منكم قطيع من الغنم، قطيع قد يكون 100 رأس، قد يكون 1000 رأس، ضربة واحدة، الله على كل شيء قدير. فقالوا معليش شيخنا ونريد أن يشفى، وهو الآن السم يسري في دمه. فجاء ماذا فعل؟ قرأ الفاتحة وتفل عليه 7 مرات، فقام فكأنما فك من عقال. الله على كل شيء قدير. قرية برمتها لم تستطع علاج شيخها، ورجل من أحد الصحابة بإذن الله تبارك وتعالى تفل على موضع اللدغة القرصة وقرأ عليه سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم، فقام فكأنما فك من عقال. إيش معنى فك من عقال؟ كأنما كان مربوط بالحبل وموتود في وتد، ففك عقاله وقام يمشي بعدما كان ممدودا، جاء به ماذا؟ ممدودا على سرير، على محمل، فقام هو وكأنه هو الذي يحمل المحمل. انظر قدرة الله.

أيضا الشيخ ضرب مثال يقول هذه الأسباب لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، لا يحصل الاجتماع بين يعقوب ويوسف عليه الصلاة والسلام إلا في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لأن هناك حكم عظيمة لا نعلمها نحن، الله يعلمها، آخرون لا تعلمونهم والله يعلمهم. الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله ما أشركوا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فالله سبحانه وتعالى لو شاء جعل الناس أمة واحدة، لجعل الناس أمة واحدة، فهناك أسباب حسية وأسباب معنوية لا تنفع إلا إذا أراد الله. السكين الذي أراد أن يذبح به إبراهيم إسماعيل ما أجدى. إبراهيم قوي والسكين يعني قد رحاه وقد حده وغير ذلك، وهو يمر والسكين لا يذبح. هذا يفيد المسلم بأن كل شيء بإذن الله، ولذلك لا ينبغي أن يتكلم عن شيء سيفعله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يأجوج ومأجوج كل يوم لليوم منذ ردمهم ذو القرنين، منذ ردمهم ذو القرنين وهم يحفرون لكي يخرجوا. عندما يصلون إلى مكان إلى حد رقيق لكي يخرجوا يتعبون، فيقولون غدا نواصل، ولا يقولون إن شاء الله. ويوم يقولون إن شاء الله، يوم يقولوا إن شاء الله يخرجون. أصحاب الجنة الذين ذكرهم الله في سورة القلم نون والقلم وما يسطرون، قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هذا أبوهم كان رجل كريم، وكان إذا جنى الثمار من البساتين والمزارع يقسمها ثلاثا، ثلث يقسمه للمساكين، والمساكين صار عندهم عادة كلما جاء الجني قطع الثمار جاء المساكين في الصباح عندهم موعد يوم الجني، ويجلسون وينتظرون بأكياسهم ليأخذوا. أبناؤه لما مات أبوهم قالوا نصرمها في الليل، يعني نقطعها في الليل، ولا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، المساكين لا يدخلون علينا اليوم. إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وش معنى ولا يستثنون؟ ما قالوا إن شاء الله. فلما ذهبوا إلى بساتينهم أرسل الله عليها مثل ما أرسل على صاحب الجنتين الذي هو في سورة الكهف، أرسل عليها حسبانا فأصبحت كالصريم، كالأرض الصقيع. دخلوا مزرعتهم فما رأوا الأشجار ولا الثمار،
قالوا إنا لضالون، قالوا نحن تائهون، ليست هذه مزرعتنا. لكن هم يعلمون أن مزرعتهم تقع بين مزرعة فلان وفلان، فخرجوا من مزرعتهم ودخلوا مزرعة فلان الأول. قالوا إذن هذه مزرعتنا. ثم تأخروا إلى الوراء فوجدوا مزرعة جارهم، قالوا هذه مزرعتنا. فقالوا الأولى، قالوا إنا لضالون، يعني رنا تايهين مدرين كما يقولوا عندنا. ثم بعد ذلك قالوا إنا لمحرومون. أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فقدرة الله كن فيكون، قدرة الله كن فيكون. وللفائدة أيها الأخوة الكرام، أن الإنسان لما يقرأ كن لا يقف، خطأ أن تقرأ كن وتوقف، هذا بالنسبة للقراء ولا بالنسبة للمدرسين. كن فيكون، كن فيكون مباشرة، لأن الله لما يقول كن على اللحظة والتو يكون ما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا من تمام توحيد الله عز وجل والاعتراف بقدرته النافذة ومشيئته، قدرته الشاملة ومشيئته النافذة. فالأسباب مطلوبة، لكن الأسباب ليست أرباب، الأسباب بيد العزيز الحكيم. ثم ضرب لذلك الإمام السعدي أمثلة، ضرب مثالين.

ضرب لذلك مثالا، قال أصحاب التيه اليهود لما عصوا رسولهم صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا الأرض المقدسة

لما عصوا رسولهم صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، وقالوا إن فيها جبارين قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وبعد ذلك قالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. عاقبهم الله عقوبة، وموسى تبرأ منهم قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، فلسطين فوق وسيناء تحت، سيناء تحت مسافة كيلومترات ما بين فلسطين وسيناء، سيناء التي تسمى اليوم شرم الشيخ، مسافة قصيرة جدا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. صحراء سيناء هذه يعني مساحة قليلة جدا جدا جدا، لا تكاد تكون قد بقدر جنبر التي نحن فيها، أقل من ذلك. وعن يمينها البحر وعن شمالها البحر ومن جنوبها البحر، وفوقها شمالها فلسطين. فعاقبهم الله عز وجل 40 سنة يتيهون في الأرض يبحثون عن الخروج من هذه الصحراء إلى فلسطين التي قال لهم الله ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. 40 سنة يا إخواننا وهم يطوفون، يعني مسافة لو يذهب الإنسان في خط مستقيم لا يلتفت لا يمين ولا شمال يخرج قال هذا البحر، ثم يمشي اليوم الثاني إلى الجنوب، ثم يمشي اليوم الثالث إلى الشمال، ثم يمشي اليوم الثالث إلى الشرق، يصل ويعرف حدود المنطقة. ما هو يوم واحد ولا 4 أيام ولا 40 يوم ولا 40 شهر، 40 سنة. تصور الإنسان لما يتيه في صحراء كيف يصيبه القلق والانزعاج وعدم الاطمئنان، هذه عقوبة من يعصي الله عز وجل لأنهم اعتدوا اعتداء كبيرا. قال ذهب أنت وربك، أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الله أعمى أبصارهم، الله أعمى أبصارهم. وضرب الشيخ مثال ثاني قال أصحاب الكهف في نفس القرية، في نفس القرية وهم شباب 87 كلبهم، هربوا من الشرك، هربوا من الشرك، قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، وقال هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فهاجروا من بلاد الكفر وذهبوا ودخلوا كهف لأن أهل القرية هددوهم لأنهم أمروهم بالتوحيد. فبقوا في الكهف 309 سنة. 309 سنين مش 40 سنة. والناس يبحثون عنهم ولم يجدوا لهم طريق، وجاء الجيل الأول ومات والجيل الثاني ومات والثالث ومات والرابع ومات، يعني حسب كل جيل فيه 25 سنة، الجيل الواحد 25 سنة، لما يكبر
يكون 100 سنة، 3 أجيال.

0: ثلاثة يعني موش ثلاثة أجيال، يعني المئة سنة واحدة ينشأ فيها أربعة أجيال، المئة الواحدة ينشأ فيها أربعة أجيال ويتدخلون فيما بينهم. طبعا هذا يكونوا 25 والآخرين يكونوا 50 والآخرين يكونوا 75 والآخرين يكونوا 100 إذا عاشوا. فإذا 300 سنوات، لأن 300 بالشمسي و 309 سنوات بالقمري، الحساب القمري، ومع ذلك لم يتفطن أين هم. قال الشيخ: ومن الأسباب أيضا أن لما تولى المنصب إخوته ما عرفوه، لأن الهيئة تغيرت والهيبة، وهو ما اسمه يوسف، اسمه العزيز. لو قال مثلا هذا يوسف لا ربطوا، لكن ما والإنسان لما يصير كهل تتغير صورته، وهو ما استدعى أباه ولا إخوته أو أباه، لأنه رأى حكمة، أراد أن تتم حكمة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن المسلم يستفيد من هذه القصة أن الله إذا أراد شيئا ولو كان صعبا فإنه يقول له كن فيكون، وإذا أراد لم يرد شيئا ولو كان سهلا أسهل ما يكون، إذا أرادك شيئا يقول كن فيكون، يعمي بصرك، يذهل ذهنك. تمر أصحاب التيه 40 سنة وهم يذهبون ويعودون، لو أن واحد ذهب في خط مستقيم لوصل إلى فلسطين، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالله أراد أن يبلغ الكتاب أجله، ولكن نحن ماذا نستفيد من هذا؟ لا نستفيد القصة، وإنما نستفيد العقيدة، نستفيد القصة، ولكن التوحيد والعقيدة وقدرة الله ومشيئته وهدايته وإضلاله، هذا هو الذي نستفيده من القصة. نعم. فصل عاشر.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل العاشر، قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقوله: عندما اشتد به الأمر، حين احتبس الابن الآخر. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى، وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء، فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين. ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله وزيادة المعرفة بلطفه، لقول يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
0: هذه فائدة أيضا، فائدة عقدية، فائدة في صميم التوحيد. تتعلق بالمسلم عندما تحل به المصيبة. المصيبة لابد منها يا إخوانا. قال الله تعالى: ولنبلونكم. لا تأتي نصيب مصيبة في الأم في المال تأتي في الولد تأتي في النفس تأتي ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لا ينجو من ذلك لا رئيس ولا مرؤوس ولا أمير ولا مأمور ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى ولا كل الناس عباد الله. الله تعالى قال لقد خلقنا الإنسان في كبد لابد أن يكابد الدنيا هذه مبنية على اليسر والعسر الشدة والفرج. ما يقول لك أحد لا تأتيني الشدائد. كل الناس من تراه أسعد الناس أمامك هو يعاني مشاكل وهموم إما مكبوتة وإما انتظر آخر شيء كيف يختم الله له. ما في أحد في هذه الدنيا يخرج على نظام رب العالمين سبحانه وتعالى إلا أن المسلم مهما كانت المصائب هو سعيد سعيد بقدر الله في الضراء صابر وفي السراء شاكر. يعقوب عندما حلت به المصيبة الأولى ماذا قال؟ صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ففي المصيبة يجمع المرء بين الصبر والاستعانة بالله تبارك وتعالى. ثم نزلت المصيبة الثانية ماذا قال يعقوب؟ صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني لم جي المصيبة ينبغي الصبر والاستعانة طلب الله يا رب أعني على الصبر وأعني على ثبات وأعني على كذا واصرف عني الانتكاسة وأخشى أني تأثر علي هذه المصيبة فأضل وأخرج عن طاعتك. يا ربي ثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يخاف أن كم من إنسان إذا لما تصيبه المصيبة يترك الدين. ودي عادة أغلب الناس لما تجيه المصيبة المفروض أنه يلجأ إلى الله ويصلي الصلوات ويكثر النوافل ويستمر على تلاوة القرآن والذكر والدعاء والقيام والنافلة والضحى والرواتب والنفل المطلق والصدقات واللجوء إلى الله والافتقار إليه والمسكنة والانطراح والشكوى لله عز وجل. يعني عبوديات كثيرة. لكن غالب الناس لما تجيه المصيبة خلاص يترك كل شيء يترك كل شيء حتى الصلاة ما يصليها في المسجد ولا في الجماعة. بل يغضب على الله ويحزن على الله وكأنه يلوم الله لماذا أصبتني بهذا. ومن عجيب ما أحكيه لكم في بعض البلاد الإسلامية العربية يحلقون لحيتهم. اللحية يوميا يذهب إلى المرآة ويحلق لحيته معصية يومية. وبعضهم يعصي الله صباحا ومساء بحلق اللحية إلا من كان في ضرورة ولا ربما يكون محكوم فيه ليس له القدرة على التصرف. لكن غالب الناس ورثوا من الكفرة أنهم في كل صباح يحلقون لحيتهم والعياذ بالله من أكبر الكبائر. لكن عندما تأتيه المصيبة لما يأتيه الموت ولا غير ذلك يرخي لحيته لما دليل على الحزن 40 يوم ما يحلق لحيته، عندما تمضي 40 يوم يذهب ويتطهر ويحلق لحيته، عكس الإسلام، عكس الدين. وإذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخوا اللحى اتركوا اللحى، خالفوا المشركين خالفوا اليهود كذا، لا يقيم للحديث وزنا أبدا. فهم ساخطون على قضاء الله وقدره. إرخاء اللحية ليس طاعة لله، وإنما سخطا على الله عز وجل. فالسلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما تأتيهم المصيبة أولا عندهم الصبر والاستعانة، فإذا زادت المصيبة استبشروا ماذا؟ أن بعد الشدة يأتي الفرج، فيصبرون ويطمعون. الأولى يصبرون ويستعينون، وفي الثانية يصبرون ويطمعون ويزداد طمعهم. فإذا انفرجت الشدائد والكرب ماذا يفعلون؟ يقبلون على شكر الله سبحانه وتعالى. فيعقوب عندما جاءوا بالخبر في الأول قالوا له ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما تعينا فأكله الذئب، قال صبر جميل الله المستعان. لما جاءوا في الثانية وقالوا إن ابنك سرق وإما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، قال صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. عندما فرج الله عنهم قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، وكان يقول ماذا يقول هو وماذا قال في الشكر؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها قوله تعالى معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ويؤخذ منه مسألة دقيقة وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب، فإنهم طلبوا من يوسف أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ، أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم بدله، فامتنع وقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فالإحسان إذا تضمن ترك العدل كان ظلما، ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض وبعض الزوجات على بعض، وإن كان إحسانا إلى المخصص والمفضل لا يجوز لأنه ترك للعدل، وكذلك ما أشبه ذلك والله أعلم.
0: هذه فائدة سبق للمصنف أن ذكرها في الفائدة 39 وأعادها هنا، ليس تكرارا وإنما لبيان أن قول الله تعالى معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا عنده إنا إذا لظالمون معنى يدل على أن لا تزر وزرة وزر أخرى، هذا ذكره في فائدة 39. والشيخ قدم هذه الفائدة لفائدة أعظم، ما هي؟ وهي أن الإحسان لما تحسن إحسانا تحسن ولا ينبغي أن يتضمن إحسانك ماذا؟ محرم أو ترك واجب. فمثلا لما تحسن إلى أحد الأبناء، تحسن إلى أحد الأبناء لا يكون ذلك على حساب الأبناء الآخرين، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا تحسن إلى ولد مثلا تدرسه وتحفظه القرآن وكذا، لا ينبغي أن يتضمن ذلك إهمال الولد الآخر كأن يكون من امرأة أخرى أو ولد صغير أو كبير أو مستواه محدود. ينبغي أن تبذل لهم الجهد جميعا، لا ينبغي أن يكون منك تفريط أو تفضيل أو تحسن إلى امرأة، لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب المرأة الأخرى. ينبغي العدل، فالإحسان إذا تضمن محرم أو ترك واجب يصير ظلم، يصير ظلما. كما أن الإحسان إذا كان بمحرم فهو محرم، تأتي بأموال خبيثة وتعطيها للأولاد ولا تعطيها للمساكين، تقول لهم تدعي أنك تحسن إليهم، هذا ظلم. ما يعني ما تسرق وتأتي ما يعني تتعامل بالربا وتطعم المساكين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن آيات الله أيما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه، لقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية تنفع من قصده الحق، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وكم في القرآن تقييد الانتفاع بهذا القيد، مثل: إن في ذلك لآية للمؤمنين، آيات للموقنين، وقوله تعالى: لآيات لأولي الألباب، وقوله تعالى: لأولي الألباب، وقوله: والأبصار.
0: نعم، هذا في موضوع درسنا، لماذا اخترنا هذه الرسالة؟ لأن فيها كما قال الله تعالى: آيات للمؤمنين، آيات للموقنين، آيات لأولي الألباب والأبصار. كما قال الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، الذي يريد أن يسأل. معنى هذه الآيات وهذه الإيمانيات وهذه العقائد وهذا التوحيد وهذه المقامات من العبودية التي التقطناها في هذا الأسبوع، هذه الأيام الزاهية إن صحت العبارة، حقا أيام زاهية، أيام السعد، أيام مباركات، تمتعنا وقرت أعيننا وشنفت أسماعنا بمواعظ وزواجر نقلها لنا الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. لكن يطلب من الإنسان أن يحرص، يدعو الله: اللهم إني أسألك علما نافعا، ويحضر ويصبر. النفس ستدفعه إلى القيام، إلى الخروج، يذكره بإخراج جواله والموعد. المواعيد لها وقتها، النوم له وقته، ستدخل للقبر وتنام ويقال لك: نم نومة العروس. ستدخل للقبر إن شاء الله ويقال لك: نم نومة العروس. السلف لم يكونوا ينامون إلا غلبة عندما يغلبهم النوم فقط، أما يذهب هو وينام لا. كان أحدهم ينام يضع طاولته وهو يدرس يحرر الحديث، فإذا غلب امتد على ظهره ونام. بمجرد أن تذهب عنه النعاس والسبات يقوم في مكانه، في مكانه، عنده شرابه، عنده غداؤه، ويحرر العلم، يحقق، حتى مات ورحمه الله صار يعني كتب الحديث وكتب التفسير، ومثل إمامنا إمام الشيخ السعدي رحمه الله نحن نقرأ في هذه الفوائد ونراه أنه ترك علما ورثه في صدور الرجال، علم ورثه في صدور الرجال، فعمله لم ينقطع. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم يورثه في صدور الرجال. لما يقول الرجال، الرجال والنساء، إنما هي صيغة تغليب. فالآيات ينتفع منها من سأل عنها، من جرى وراءها، آيات للسائلين، يتحرى كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. الصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. أما الغافلون فقد قال الله عنهم: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا لو توقفوه أحسن. وقفة هذه اللي منها آخر واحدة، لا لحدها. أيوه، إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، كل آية. قيل أن هذه الآية نزلت في أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 42 سنة، 42 سنة وهو يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. مات والرسول صلى الله عليه وسلم عمره 50 سنة، دافع عنه دفاعا مستميتا، لكنه كان مشركا وأصر على الشرك، وكان عنده الصحبة السيئة أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية من بعد آمن، وقفوا عند رأسه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لي في الإسلام كلمة أحج لك بها عند الله، كلمة واحدة لا إله إلا الله. فهو كان ينظر إلى رفقاء الشر ويقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وقال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي تحاشى كلمة أنا. فالذي لا تأتيه الآيات ولا الآيات الكونية والآيات المتلوة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، آيات متلوة وآيات كونية، أمامه ليل ونهار ونوم واستيقاظ وأشجار ورياح، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات كونية وآيات متلوة قرآن الكريم، منها هذه التلاوة التي نتلوها نحن. التلاوة تتناول القراءة والتدبر والعمل. يقول الله عن القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالمعرض والمعارض والمعاند لا يستفيدون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما أن تجعل في نفسك أنك لا تنهزم أمام خصمك، لا تنهزم بأي وسيلة ما كانت أمام خصمك، فسترى نفسك مثل بلعام بن بعورة الذي ذكره الله في سورة الأعراف، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها كان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض هذا الدنيا، واتبع هواه تبع يعني الشهوات والشبهات. أخلد إلى الأرض شهوات واتبع هواه شبهات. لأن ليس كل من يرى الآيات يتعظ، وإنما الآيات للموقنين، لقوم يتذكرون، لقوم يعلمون، لأولي الألباب، لأولي الأبصار الذين تجردوا عن الهوى. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر، لهذا تشاور إخوة يوسف فيما يعملون به قتل أو طرح في الأرض، ثم قر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة. ففيه شاهد للقاعدة المشهورة: ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أغلظهما. ولما قر القرار على أخذ من وجد الصواع في رحله، وعالج يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم، فامتنع خلصوا نجيا يتشاورون. فقر رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه، وهم يذهبون يميرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلها. ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب، وفيه نوع مواساة منه بأخويه يوسف وبنيامين. ولهذا قال: أسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.
0: قال رحمه الله تعالى: ومن الفوائد أن المشاورة نافعة، عندما يتشاور الناس يقل الشر. سيذكر أحدهم العقوبة القاسية، ويذكر أحدهم العقوبة المتوسطة، ويذكر أحدهم العقوبة الخفيفة، إن لم نقل العفو والمعافاة والسماح والغفران وغير ذلك. فمهما تكون حتى المشاورة بين الأشرار قد تكون نافعة في تخفيف الشر وتكون مفيدة. جريمة تشاور أبناء يعقوب أن يفعلوها، فأشار أحدهم أن يقتلوه، اقتلوا صعبة. ثانية: اطرحوه أرضا، ادخلوه للغابة حيث السباع يأكله السباع. هذه كذلك لكنها ممكن هو يهرب، ممكن فيها الهروب. قال قائل: لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، هذه أخف. فهذا فيه ارتكاب أدنى أخف المفسدتين، وهو أهون من ارتكاب أغلظهما. وفي الثانية لما أخذ بنيامين تشاوروا ماذا نفعل، بعضهم قال: لا نخرج من مصر حتى نأخذ بنيامين، وأشار عليهم الكبير: ارجعوا إلى أبيكم وقولوا إن ابنك سرق، منها أنكم تأخذون الأكل لأن أبونا وأمنا جوعانين، ومنها أن أبونا يكون على علم بالمسألة، ومنها لعله يدعو الله لنا، يدعو الله لنا فيستجيب الله سبحانه وتعالى. وقال: أنا لا أبرح حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وهذا فيه تسلية ليعقوب أنه يبقى مع بنيامين ويراعي أحواله، وهو أخف على يعقوب لو كان بقي بنيامين وحده ولا يبقى معه أحد، سيقلق يعقوب. فطمع يعقوب عليه الصلاة والسلام في رجوع أبنائه كلهم، ولذلك قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهذا فيه أن المسلم يكون عنده طمع إلى أقصى ما يكون، ولا ييأس من روح الله، لا ييأس من روح الله. وقد قالها يعقوب لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. من عدم اليأس من روح الله أن موسى لما وقف عند البحر قال له أصحابه وقد يئسوا من روح الله، قالوا: إنا لمدركون. نرجع إلى قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وقضية التيه، وقضية يعني يوسف عليه الصلاة والسلام ما عرف أبوه بأنه في مصر وغير ذلك. الله على كل شيء قدير، بحر عرمرم وهائج وعدو، له صولجان وله قوة وله كذا، ما خاف لا من هذا ولا من هذا. موسى ما خاف لا من هذا ولا من هذا، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل الحادي عشر. إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا: أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم، فإنه قد علم برؤيا يوسف، وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب. وفيه أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن. ولما أتي إلى شريح، امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء، فقال لشريح بعض الحاضرين: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا أباهم عشاء يبكون، هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟ فكم حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق. لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها.
0: قال رحمه الله تعالى الفصل الحادي عشر، قال: إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم. يعني يعقوب لما جاء إخوة يوسف وجاءوا بقميص وفيه دم كذب وقالوا أكله الذئب، لم يصدقه. أنا ما ليس له أن يترك اليقين للشك، ليس له أن يترك اليقين للشك. عنده اليقين، ما هو اليقين؟ الرؤية، الرؤية التي رآها ابنه وهو نبي رسول، نبي الرسول. وقال الله تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. وهو قال دائما: ألم أقل لكم، قال: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وقال: ألم أقل إني لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إذن خذ هذه ثلاث آيات: الآية الأولى وإنه لذو علم لما علمناه، والثانية إني أعلم من الله ما لا تعلمون، والثالثة قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وآيات أخرى تدل على علمه، ومن ذلكم قال في أول السورة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. خلاص فسرها الرؤية، فسرها الرؤية في أول الأمر، قال له: أنت بهذا الرؤية أنك سوف يكون لك شأن عظيم، يكون لك شأن عظيم، سوف يتم الله لك النعمة وتصير رسول، نبي رسول، نبي رسول، سيتمها عليك ويتمها على آل يعقوب كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق. هل الآن نقول لا يعقوب أخطأ في تعبير الرؤيا؟ لا. فإذا هو هذا هو عنده اليقين، لأن رؤى الأنبياء وحي، والنبي لا ينطق عن الهوى. فهو قال له: إنك ستصير ماذا؟ تصير، ما قال له رسول، ولكن قال: يتم نعمته عليك ويجتبيك ويعني يختارك وخلاص، وصير أحسن من إخوتك وسوف يسجدون لك، ليس على المثال وإنما على الحقيقة. ولذلك لما جاءوا قالوا له أكله الذئب، وهم قالوا هم عرفوا، قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فقرائنهم ضعيفة، حتى إنهم لما جاءوا بالقميص، القميص جاءوا به كما هو غير مقطع، ليس فيه أنياب الذئب ولا ممزق ولا شيء من هذا. فقرائن يعقوب أقوى من قرائن أبنائه. فالحاصل الذي هو واضح في دلائل الآيات: الرؤيا والقميص السليم، الرؤيا، زد على ذلك من عندهم هو قميصه ماذا؟ سليم. نزعوه لطخوه بدمشات وجاءوا به

0: وقال يعني جاء شيء آخر أنهم جاءوا يبكون، أرسلوا أعينهم بالبكاء، وهذا ليس بغريب. أحيانا السؤال الذين يتسولون يبكي وهو أغنى من العصبة من الناس، لو نفتش في بيته نجد صناديق من الدراهم والمال، ويأتي عند واحد فقير عنده درهمين يبدأ يبكي له ويرسل عينه بالبكاء، لا سيما إذا كانت امرأة، وتظهر عليه المسكنة وقد يخدع. لكن القضاة علموا بأن هذا البكاء ليس دليل وليس حجة وليس قرينة. شريح القاضي جاءته امرأة وأرسلت عينها بالبكاء، فبكت أمام المستشارين القاضي شريح، فقال أحد الجلوس: ما أرى هذه المرأة إلا مظلومة يا سيد الرئيس. قال: وإخوة يوسف لما جاءوا أباهم يبكون كانوا ظالمين ولا مظلومين؟ قال: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال له شريح: ألم تسمع قصة يوسف حينما جاء إخوته عشاء يبكون، أكانوا مظلومين؟ فالأحكام لا تنبني على بكاء وصياح وتمزيق ثياب، لأن قد يأتي إنسان يعني في المجلس ويمزق ثيابه على أساس أنه مظلوم أنه كذا. أخشى أني أكون يعني ممسكا لكم أكثر من إمساك الشيخ عبد الغني، فاصبروا وصابروا ورابطوا، اليوم يوم الختام.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتلويها أن يكون لمتوليها أن يكون كفوا في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية، لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعلل ذلك بكمال حفظه لما تحت يده وتصرفه وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير، وليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قاله كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه من الأمور، وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره، طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها أهم، ولأنه يعلم أن ولايته لها أنفع للملك وللخلق، وهذا من كمال نصحه وصدق نظره.
0: نعم، قال: تدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار، أي ولاية أي مسؤولية، لا يصلح أن يتولى عليها إلا أن يكون كفوا، أمينا، عليما، حفيظا. فإذا اجتمع الحفظ حفيظ لا يخون الأمانة، عنده طمع، عنده علم بالولاية أو الولاية، ويكون قويا لا يكون ضعيفا، قد يكون حفيظا وعليما لكن يكون ضعيف. كيف يكون ضعيف؟ يجوا أصحاب الرشاوي ويدفعونه إما وإما. لابد تكون عنده شخصية قوية. إذن لابد يكون عليم، أمين، حفيظ، قوي. أنا قد يكون فيه كل الصفات لكنه يكون ضعيف، ضعيف الشخصية، يحكم فيه الناس، ليس له شجاعة، يستجيب لقهر بعض الناس. وقول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض، يوسف لم يطلب الولاية، وإنما عندما سمع به الملك بأنه فسر الرؤية وأعطاهم التدبير، ثم أرسل الملك قال ائتوني به، قال لا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم. فعلم منه الملك براءة، ثم جاء عند الملك ولما كلمه وعلم لا محالة أن الملك سيوليه، لأنه سمع وسمع وسمع، سمع ثلاث بشريات عن يوسف والمملكة في أزمة، وهو أعطاهم تدبير لخمستعشر سنة، مخطط اقتصادي يصلح لخمستعشر سنة، سبع سنين وسبع سنين وعام. فلما رأى منه أنه سيوليه خاف أن يوليه شيئا لا يستطيعه أو لا أو يفتنه عن النبوة ولا عن العبادة وعن الدعوة للتوحيد وغير ذلك، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنا أعرف كيف أتصرف، أعرف كيف أتصرف. فاختار أمرا فيه مصلحة الناس وليس فيه المحاباة، حتى إخوته لم يحابهم، لأن قد يقولها شخص وله ماذا؟ له قصد آخر، عنده ديون وعنده إعوزاز وليس عنده مسكن وعندها يعني مخطط انتقام، تصفية حسابات. قد يكون عنده شخص يقول لك أنا نطلع للمنصب من أجل أن أزج بفلان وفلان للسجن لأنهم فعلوا بي وفعلوا بي وفعلوا بي، أو لأني عندي ديون تعد بالملايير ولا يقضيها إلا أن أكون أنا رئيسا أو كذا وأستغل الفرصة وأنتهز الولاية. يقول الإمام ابن القيم مصدر الكلمة والحامل عليها يحسنها أو يهجنها. وصورتها واحدة، كلمة واحدة، ولكن من الذي يقولها؟ الذي يقولها إما يحسنها وإما يهجنها. اجعلني على خزائن الأرض لما كانت من يوسف سوف يحسنها، وقد تكون من إنسان آخر فيهجنها. يوسف زكاه الله وقال إنه من عبادنا المخلصين، وأنت من الذي زكاك؟ لأن بعض الناس يقول اجعلني على خزائن الأرض ويريد أن يستكثر، أن يعمر حسابه ورصيده.

0: مثلا قد يتولى إنسان الإمامة ويريد نشر السنة ونشر التوحيد، وقد يتولاها مبتدع وصاحب الهوى ويريد نشر البدعة والشر والعياذ بالله. الوقت الرسمي انتهى ولا مازال؟ ها؟ مازال؟ كم بقينا؟ 20 دقيقة؟ وزيدونا 20. ها؟ تصدقوا علينا، إن الله يجزي المتصدقين.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني عشر. لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، وصفه بثلاث صفات كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله وأنه الحق الذي لا ريب فيه. الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذي أوحى الله إليهم، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في إخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة، العدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليها واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها. الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شأن.
0: قبل ما نأخذ صفة صفة، نأخذ صفة صفة. لما قص الله علينا هذه القصة العجيبة وما أمتعها وما أشوق النفوس إلى معرفتها والاستمتاع بها، قد ذكرت لكم أن كثير من العلماء من ألف في فوائد سورة يوسف، ومنهم الإمام ابن القيم قال: لقد احتوت على أكثر من 1000 فائدة، ولعل الله يقيد بركة من الوقت فأفرد فيها مصنفا، لكن بحثوا فلم يجدوا، فقالوا: إما أن الإمام ابن القيم رحمه الله وفقه الله وألف ذاك الكتاب الفوائد، ولو أخرج لكان أحسن ما ألف في الدنيا، وإما أنه أو هذا وضاع الكتاب، لأن كثير من كتب ابن القيم رميت في الدجلة والفرات يوم جاء التتار والمغول وغير ذلك، وإما أنه لم يوفق لذلك ليستأثر الله بالكمال، ليكون الكمال لله عز وجل. فالله تعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى الله عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ووصفه بثلاث صفات، كل صفة منها فيها برهان على أنه من عند الله، كل صفة مما وصف الله به القرآن، قال ولكن تصديق الذي بين

كل صفة مما وصف الله به القرآن، قال ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون. تصديق الذي بين يديه فسرها الشيخ سنأتي إليها، تفصيل كل شيء فسرها الشيخ سنأتي إليها، رحمة لقوم يؤمنون فسرها الشيخ سنأتي إليها. نبدأ الآن في ذكر الصفات التي جاءت في القرآن على أنه من عند الله وأنه هيمن على الكتب السابقة، أنه صدق الكتب السابقة وصدقه الرسل، ما من رسول إلا وبشر بهذا الكتاب. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، ميثاق وإذا أخذ الله ميثاق الرسل، وإذ أخذ الله وإذا أخذنا من في سورة العمران، ها إيش يقول الله سبحانه وتعالى؟ تتبيننه للناس ولا تكتمونه، أو لا تعالوا سورة آل عمران، سورة آل عمران قبل الحزب، قبل أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ من الرسل الميثاق، أنه إذا جاءهم رسول ليؤمنن به ولتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأول ما وصف الله به القرآن أنه تصديق الذي بين يديه من الكتب، كما قال الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. المرسلون جاءوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقائد، قال عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد توحيد، معنى كل الرسل عندهم دين التوحيد. مثل ما تقرأ أنت كتاب التوحيد وقول الله تعالى وكذا وكذا، وتقرأ في كتاب التوحيد باب الطيارة، باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في الكهانة، باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا، باب قوله تعالى أفأمنوا مكر الله، باب لا يقول الرجل ما شاء الله وشئت، كل هذه التعليمات العقدية المتعلقة بالتوحيد جاء بها موسى وجاء بها عيسى وجاء بها شعيب وجاء بها إبراهيم، وكان أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثلكم يحرصون على التوحيد ويتدارسون التوحيد ويعرفون مظاهر الشرك ونواقض الإسلام ونواقض الإيمان ونواقص الإسلام ونواقض نواقص الإيمان، كلهم كانوا في نفس المستوى مثل نبينا صلى الله عليه وسلم ومثل أمته ومثل الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله الذي هو الريح الطيبة التي تأخذ كل مؤمن ولا يبقى فوق الأرض إلا الهلكة. فإذا الأنبياء أبناء علات. ما معنى أبناء علات؟ أبناء الضرائر. لما يكون الرجل عنده أكثر من زوجة يسمى الزوجة الثانية تسمى الضرة العلة، لأنها تتضرر منها ضرتها. ولكن
أبناء علات أبوهم

0: واحد وأمهاتهم شتى، شرائعهم مختلفة ودينهم واحد، دينهم التوحيد. الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي، الشرك الجلي، هذا كله كان عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو علموه لقومهم، هو الذي كان يقول الله تعالى وما فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فمصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، مشتمل على ما جاء في الكتب السابقة، وإذن يظل على أن القرآن مصدق للكتب والمرسلين في نفس الوقت. جاء القرآن هذا كما قال الله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، متفق مع الرسل في العقائد. ولا ينبغي أن تظن أن كان عندهم يعني نظام آخر في التوحيد. التوحيد الذي عندكم هو الذي نقله الله لنا. الثانية، قلنا الأولى، الثانية قرأنا الثانية.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وفي دينهم ودنياهم. فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة شرحا وتفصيلا عظيما لا يساويه في ذلك أي كتب كان. وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق الرذيلة، وبين الطريق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع به سيئها، كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشر، وفصل فيه جميع المقاصد والغايات النافعة الدينية والدنيوية، وفصل ما يتوصل به إليها، وفصل فيه البراهين العقلية كما فصل فيه البراهين السمعية.
0: نعم، القرآن الكريم أكرمنا الله به ووصفه سبحانه وتعالى بأنه تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. أحد الأشخاص لقي أحد العلماء فأراد أن يعجزه، قال: هل في القرآن ذكر التوابل، بهارات التي تطبخ بها الأطعمة والقدور؟ فقال: نعم. قال: أين؟ قال: إن في خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. قال: ما ينفع الناس؟ دخل فيها الملح، صح ولا لا؟ تجري في البحر بما ينفع الناس، ينفع الناس البحر، الحوت، البهارات، بعض الأشياء التي تستخرج منها من البحر. فذكر القرآن تبيان لكل شيء. ينبغي أن تكون أنت متضلع في الفهم، وإلا إذا لم تجد شيئا فالعيب فيك وليس في القرآن الكريم، وإلا القرآن فيه كل شيء، فيه تفصيلا لكل شيء. قال يا شيخ: يدخل ما يحتاجه الخلق في أخلاقهم وعقائدهم وأمورهم الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية، بقدر ما تعطي بالقرآن الكريم من الوقت ومن العناية ومن الحب ومن الإيمان بقدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى. سوف يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله كما أخبرني بعض الإخوة المنظمين جلسات حول معرفة التلاوة ومعرفة طرق الحفظ وطرق التثبيت وغير ذلك. لكن أذكر من باب النافلة وغير ذلك أن السلف رضي الله عنهم لماذا نالوا كل ما نالوا مع أنهم كانوا أهل حديث، كانوا يجمعون الحديث وغير ذلك، لكن في القرآن كانوا هم السباقين الأولين، كانوا يسافرون، لكن عندهم شيء أنه لا يفوتهم سبع القرآن يقرؤونه في اليوم، سبع القرآن واحد من سبعة يقرؤونه في اليوم، لا يعرف عنهم يعني تخلف عن هذا، لأن من هنا الانطلاق من تلاوة القرآن تأتي البركات، يأتي اليوم مبارك، فكانوا يتقربون كما كان يقول الشيخ الإسلام لابن القيم هذه غدوتي ولو تركتها لانهارت قوتي. أنا لا أجد يعني أنا بهذه الذكر وهذا القرآن وهذا العبودية أتقرب إلى الله لكي يعطيني قوة في البحث في المسائل. بعض الناس يقول الوقت ضيق ما فيه بركة، ما فيه بركة، أنت ما فيك بركة، لأنك لو كنت تقرأ القرآن كل يوم سبع القرآن، إما تقرأه في قيام الليل وإما تقرأه في الفجر وإما وتعطي القرآن كلك لكي يعطيك بعض ما تحتاجه. فالله بين ما يحتاجه الناس من أمورهم الظاهرة والباطنة، الدنيا والآخرة، هذا إجمالا. أما تفصيلا فقد فصل الله أولا العقائد، القرآن كله في التوحيد، كله في التوحيد، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ذكر العقائد، ذكر النبوات، ذكر الجزاء. العقائد، النبوات، الجزاء، الرسل والرسالات، وذكر جملة من الأنبياء 25 نبي ورسول، ذكر قصصهم، بعض الأنبياء ذكرهم في 75 موضعا من القرآن الكريم مثل موسى عليه الصلاة والسلام، قصته ذكرت 75 مرة في القرآن الكريم، إبراهيم ذكر اسمه 80 مرة في القرآن الكريم، ذكر منذ قال الله تعالى مثلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه في سورة البقرة إلى أن قال في الثانية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ذكره 12 مرة مع أنها ربع فقط، ربع من القرآن، ربع حزب، ذكره 12 مرة، وذكر قصصه في ثنايا سور القرآن الكريم، وفي ثنايا السور يذكر إبراهيم ورسالته ويذكر العقائد، يذكر النبوات. هذه الأصول، النبوات، العقائد، المعاد، المعاد وهو يوم القيامة، اتفقت الشرائع والرسالات على ذكر هذه الثلاث، كما كتب الإمام الشوكاني رسالة جدير بالاطلاع عليها اسمها إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على العقائد والمعاد والنبوات، إرشاد الثقات، إرشاد الثقات على اتفاق الشرائع على العقائد والمعاد والنبوات، كلهم اتفقوا على ذكر العقائد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، الآيات الكونية، السماوات والأرض، هذه كلها اسمها العقائد، ما يجب علينا، ما يحرم